0: هلا هلا، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رف مجد الجمعة 9 أكتوبر 2026. من توا للتسعة ونص نترافقوا مع بعضنا، نرجعوا لحصيلة اللي صار في تونس والعالم في الـ 24 ساعة الأخيرة. السلام عليكم الناس الكل. فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية لزابينغ تراند على رأس الساعة الأخبار، غدوة خير وجرعة الأمل اليومية في الرف ماج، البوكس نيوز، رامي وأخبار الرياضة، والتسعة جيب حدينا شيخنا سيف الدين الكوكي باش يأثث 30 دقيقة الأخيرة من حلقتنا لليوم. شاء نهاركم أسعد الأيام، شاء جوعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء، أكثر من الصلاة على الرسول، وتنسوا تقرأوا سورة الكهف، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنى. وسوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق كالعادة الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: أمين يا رب العالمين. اليوم العالمي للبريد، للبريد. تعرفوش أختش بدأ البريد؟
0: لا.
1: 1874. لكن اليوم العالمي للبريد الاحتفالات به بدأت وقتاش؟ 1969. بما أنا نحكي أنا على الميلاد والدنيا هذه وكل ما فيها، فما عيد ميلاد بتاع رجل إنسان يعني العظمة لله سبحانه وتعالى، عظيم في العرب، في العرب، اللي هو شكون؟ توفيق الحكيم.
2: كويس.
1: عقدت كل شيء. لكن يا راف لليوم شفت اليوم شنو؟ 9 أكتوبر. ما زلنا ما قررناش شكون بطولة افريقيا للامم، شكون للمغرب ولا السنغال. ما زلت ماكله بعض. ان شاء الله نهاركم
0: زين. نجيب محفوظ.
1: ان شاء الله شنو؟ الله يجمع مبارك علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا النبي محمد جمعه، وربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: شكرا لك يا برنس زياد المكي. سبحان
2: الله. مرحبا بنشكر رفيق واللي تتنهد كل خصة في قلبك تعملوا من توفيق حكيم البطولة افريقيا. والله ما احلاك الحال، ان شاء الله نهاركم مبروك، لفوا على رويحكم بالحق، خاطر خرجت توا الطقس برد واليوم فما امطار. يا ربي ارحمنا ان شاء الله. الصدود ما نحكيوش عليها من توا، حتى ما نغوضوش عليها باش تمشي
0: امريكا،
2: فهمتني ولا؟ ان شاء الله ربي يرحمنا، وان شاء الله نهاركم زين خويا رفيق.
0: شبيك مقتذب في الدخله اليوم؟ ما فماش حاجه هكا.
2: لا ما فماش حاجه سبيسيال. شفت التليفون حتى خبر كلها
0: ما عرضكش نقري في
2: لو شيء للأمان، حتى كذبة باش نستنبط كذبة ما لقيتش الوقت.
0: شكرا لك،
2: جيت
0: مبخر.
2: شكرا لك.
0: نجم النجوم ناصر بدوي، صباح الفل.
3: مرحبا بك ومرحبا بالحضور. شكرا لك يا سيدي ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. نسلم على التوانسه وين كانوا، ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي معاكم.
2: مشيت سبيدري.
3: انا حبيت والله في الاخر انا شريت سبيدري عندي مده
2: اربع مرات يقول انا سباح.
0: ناصر عندها كومود بتاع سبيدري من فرنسا باش يجي علم تونس أمة محمد الكل اللي يتعدى يقول له بلاشهم. والله اليوم كون ديت سبيدري هاني استنى فيه كي صغار فرحان بسبيدري اللي باش يجي. والله مبروك عليك يا سبيدري.
3: عندي مده رفيق حاب نشري سبيدري وكمان ديت سبيدري، وان شاء الله ربي معاكم.
0: ان شاء الله نهاركم زين. المشاهير نتاعنا نحب نحلم نشري سبيدري والله.
3: البساطة كل واحد ربي على قد
0: حمدون. لا مش على
3: قد ربي معاكم. اليوم حبيت نحيي حمزة عروس اللي بعث لي تصويرة وانا نلعب في الترجي التونسي. والله التصويرة معناتها برشا صحابي، معناتها بعض منهم نتذكرهم بعض منهم ننساهم، لكن بالحق وقت اللي تشوف تصويرة وانت صغير تقول محلاها والأيامات قديش تتعدى ويا حسرة. وإن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله جمعة مباركة على تواسك.
0: أمين يا ربي. ما تقول محلاها صغيرة من محلاها التصويرة اللي شفتها
2: مسعيب تقول
0: محلاها بعد شوية كان تبو الكوب متاع ناصر فاشفور متاع شهر الأجواء يصعب جدا أن نقوله محلاها. خلينا نقوله محلاها الصغر وذكريات الصغر والطفولة. شكرا لك ناصر البدوي الجميلة الثرية. صباح النور.
4: صباح النور والفل والياسمين والحلوش مزينة كل. إن شاء الله نهاركم زين، كأنه هكا دنيا باردة، إن شاء الله يقعد بلوتو طقس هكا على خاطر قلقنا مسخانة. الحمد لله. ما إن شاء الله يتقلب الطقس وإن شاء الله تبرد شوية. سينو عندي رميرسيمون، نحب نقول ميرسي بوكو للشيف حاتم بالحاج خاطر جيب لي كيك وجيب لي زيدة شوكولا نوار. ميرسي بوكو حاتم، مش اول مره عم ناول جيب لي كيكه لورانج، دونك ما تعرفوش الموهبه الخفيه نتاع حاتم.
0: راهو
4: حاتم
0: مغروم
4: بالتطيب، دونك ميرسي انكور اون فوا حاتم.
0: ديما يحب يذوق السندريلا، عنده الثقه في ذوق. انا الحقيقه ما ذقتش بكلت،
2: اما لومبالا
0: صحيت لي دوي في لومبالا معناها الشوكولاته وكيك في جريده وساك
2: زرق كونتيتي
0: سا دون اون في ليلي شعليه لومبالا كافيير نجم يتعشى شويه نقولوا يا سيدي حاجه لوكس. اما لومبلاج فريمون
2: تدخل هذا
0: الشركه نتاع امبلاج
2: بونجور بونجور بونجور بونجور صباح نهاركم مبروك ان شاء الله بدايه نهايه اسبوع تكون سعيده وحافله بالمشاريع الترفيهيه هذيك معناها واحد قد ما يرفه شوي ولا غرام ان سام دي كومبريس الحق التطيب نطيب عمال اكثر من حلو اما انا عملت لها حاجات سبيسيال بالسكر
0: في الكوبري
2: ولا في الكوبري
0: معناها قبل
2: ما كنت نعمل نطيب عظمه بالصيف نجيبها محروق
0: هو هكا الغرام ولا
2: توا وليت بلوزين بلو وفما لي فيديو معناها يفو با معناها تتفرج برشا فيديوهات تا اونفي بعد ساعات باش تجرب تو كيما الشوكولاتة جربتها خاطر الفيديو دوك وليت تعمل شوكولاتة واحدة وان بليس انا عندي معناها
0: تجرب دي روسيت جدد
2: هي انا عندي عام ونص ناكل هيلثي معناها حاجة ما نشريهاش ولا ما يعملوها ليش نعملها واحدة هيلثي مثلا الحاجات هذوما اللي جاتو كل ما فماش سكر برشا بالعسل انت العسل تفكر قلت لي بدل السكر بالعسل يا عسل دونك
3: دخل العسل
0: يسير شكرا تنجي نذوقوا بعدك ان شاء الله حط لنا كيكه وبلاش مزيان رامي الفراتي رامي
3: الفراتي ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه ومفيده للناس الكل
0: بالله
3: تحيه المستمعين واخواتنا في موريتانيا عاد يا رفيق البارح
0: البارح
3: رفيق متعدي بالكهرباء وقفوا مواطنين موريتانيا قالوا له نحبوك وانت
0: وكذا من موريتانيا وقفني البارح قال لي رانا كل يوم نحط اليوتيوب على لديو داير عندي اسمه بعت الروحي في فويس ثم بعد نسمع نعمله ديديكاس
3: ورفيق اليوري مرأدي نجم من العالم العربي قالوا شكرا شكرا ولا يحكي بالعربية الفصحى شكرا شكرا وكذا نسلم عليهم
0: مش لواحد معاش نجم يسافر
2: بالجمالية انت ديجا باسبورك تواتي
3: يقول لي خير خيقة في بالو يفادلك يقولوا يزيع يزيع
0: موريتاني والله تخلق كمي ركشي موريتاني يحكي لي على النسو يفهمنا ويرحق
2: موريتاني
0: ورز ما قلت لنا في بالي نعيش في النرويج انا مريتهمش في الناس الغادي جملة
3: شكرا لي نسلم عليهم وعلى اخواتنا الليبية والزيرية والمغرب العربي

0: نحب بروفيل 40 وسورتو يختار عنده اختيار رهيب عنده العين الجميله
1: ربي ربي سهل باش تختار الكل
2: سلمهم
1: سلمهم
0: وكلهم يطنطنوا كلهم اللهم صل على النبي
1: فريق شاب وحتى الشباب عينهم باش يخدم
0: وما قد تحس راح يكبر
1: 80 لازم تدار يلا سيدي السلام عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسبحوا الأصدقاء سليم بن سالم فدوى ديلي محمد الهماسي صديقنا حاضر معنا يوميا من المغرب صديقتنا سلوى بن سعيد بن إبراهيم أحمد الحبيب بن سالح لمية شمام محمد كل الأصدقاء معزل منوبي شكرا على التفاعلات هيثم الغزي تحية لكم تحية على المساجات على الكلام الجميل دمتم أوفياء للرفماء البداية كالعادة بالزابينج ولكن قبل فاصل ثم نواصل
3: خليك قريب فيم ورجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
4: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق ولي راف ماجر.
1: 7:25 نهاركم أسعد الأيام مش بيك زيدو
0: على الكاستينج رام يوري فيا انتظروا نجم تعمل مسلسل بالحق رفيق نجم تعمل
1: سياندون
0: لا تبارك الله عليك والحاجة تحط عليها يدك خضر
1: بارك جي
0: يعني
1: مشي نسمو زابيك شو صار في حلقة البارح رمروم في البوعد زابيك الرف ماك ثم نعود قعدوا معانا ما تبعوش
5: زابيك يعجبك في زياد الدعاء ينجم يحطه في اي بلاصه اي ما هو ملك الفوز كاخوي اي يا ولدي اعطيني فك التليفون وكذا واتساب الله مصلي يعني بيعاد زيدوا شويه دعاءات راه
1: زيدون الى حد الان عندك شانس تخرج انت الاول
0: بربي يا
1: والله حاولوا تشرفوا قدام اصدقائك اللي يسمعوا فيه يلا يا السؤال
0: ان شاء الله يا رب
5: وكل واحد فيش متميز معناها زيدور متميز في هذا وحتوم فيش متميز حسب رايك في السرحة يا بابا راه قاعد يخفي غمضة
1: التفسير صحيح انت صحيح اما التفسير اش معنى الديفينيسيون باش فسروا للناس معناها انت صحيح شنو قريبوي
0: لا
1: نسأل فيك حاجة
2: ها قريبويس تخص
0: بالعرب
1: معناه زين نعمل نقطة استفهام في الهواء ما بلا انتون اثار سؤال بالطول
5: هاي وهبه ايش هكا تو هو يسأل فيه ومازال يغزر الواي زياد جاوب انتي شيمك فيه
2: الصور ماهيش فنية على ورقة ولا
0: يخربش ديسيني دو مانيير كونفوز
2: ما تشخبش
0: الله أكبر الطرافة اللي هبطت عليا
2: نجم روح بك
1: ديسيني دو مانيير كونفوز يا ولدي ليه سبحان الله وبعد كونفيس فما
0: بوان
1: ليه وبعد كمل اخر
5: الله الله الله الله الله هذا الشيء ذا منين تعلموا يا بابا منين تعلموا ليه وما يحبش يكون يفك له تليفون قال لك كل شيء غاديك
1: من هو السحابي ناحي التليفون حطوا على طاوله مقلوب
0: يلا.
1: يلا من هو السحابي عبد الله بن عثمان يتكلم حد
0: وسع الدور يا رفيق
1: امشي
0: عليه هيك شبيك مكتئب معايا
1: مكتئب معايا يلا
0: فرحان
1: نقيب شكون
5: شبيك مكتئب معايا اي كلمه اي حاجه ما يهموش الكلمه اللي تخرج لولا من القجر بوب يحطها الله مصلي يعني بلا روعه لو المشكله وين ناوي ينصح العبيد باللي يعمل فيه اي ناوي ينصح
0: جاتني من الهند ابو بكر
1: هو ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان هو السحابي أبو بكر الصديق نقطة زياد برافو وانتصار مستحق كل التلامذة الصغار اللي يحبوا يتعلموا الإضافة
2: عمر زوبي
0: أقرأ وحلو ديما الواتساب
1: ما عادش حلو لروس حلو الواتساب
0: حلو الواتساب
1: وي ميمي
5: حلوة ياسر حلوة رسالة وصلناها شو أقول لك حاجة سل برافو زيدون ملك الفوز كامتياز شيخة
0: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
3: زابينج
1: تحية للقرار.

0: كراتي فاسر صغير اقعدوا معانا مواصلين الرحلة ما تبعدوا الشو.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريونس. Un seul téléphone.
3: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: نهاركم أسعد الأيام، جمعة مباركة على الجميع. ترتيحة العادة بالموسيقى ثم ننطلق في الأخبار. سلم على صديقنا حبيب بلسالح قال مغش عليه الراف ما كلمنيش في حي الناصر كيريت واعتذر وانا جمش كوريتك وما جاوبتكش دونك نعتذر في المباشر.
4: وهو كذلك خوي رفيق لازمك تتواضع وكل وتوا عندك انت راهو الحقرة راهو بين قوسين ما تسلمش على العباد وكل هذا ما يجيش العباد تحبك راهي نعمة يا رفيق راك تبدأ عندك نعمة مش شاعر بها.
0: ربي يسلب هيلك
4: ربي يسلب هيلك وكا دونك تحية الخوي حبيب تونشي تسلم عليه أنا في النصر
0: جيه بالذمة
4: جيه بالذمة رمبوان النصر السبعة وين الجامعة غاية توترقاني
0: ومن كان في نعمة ولم يشكر
4: خرج منها ما أدركي فيه
0: ولم يشكر تركي العادة بالموسيقى ثم نعود. ماهر زين يغني يسأل أيانا بي سلام عليك كرف ماك حتى للتسعة ونص مولاي صلي بلوتو سامحوني نتخيل أغنية الأخرى مولاي صلي رف ماك للتسعة ونص نعود بعد لحظات فترة عندها

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماهر زيني وصلنا لل 37 دقيقة. توت سويت التران دو جور باي اريدو
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
2: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي مي أوريدو.
3: أوريدو طور عالمك.
0: صديقنا عزيز بن عمور يقول لي الراف كانت رازيات في الحجام تقول رئيس الريال قاعد يحجم. قال لي يتكلم بالسيف يجاوب بالسيف.
4: ساعة ما تكلمش في الحجام.
0: عليك.
4: والله نبدأ عند عزيز هزني النوق. والله والله ما نتكلم شيء.
0: سياسة معناها اتصالية كيكت.
4: مش ما هو عبد يا رفيق. نكمل راه ساعتين نقوم الخمسة راه. والله قعدت بعد عزيز رقدت. والله الأمان آخر مرة عند عزيز والله رقدت.
5: ما هوش متواضع بالكل.
0: مغش عليك.
4: هاي خوي نعتذر نطلب منه سماح تو نتقابل السبعة.
0: عند عزيز. ويلا الأخبار الأولاني نحكيه على العجز الطاقي. نحكيه على المستشار الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلفل اللي أحكي على موضوع الطاقة في تونس على الصيف اللي يتعدى. أكد حاجة سأكد أنه الصيف اللي تعدى تعدى رقم قياسي في علاقة بالاستهلاك في بالنسبة للتوانسة. وقال وصلنا للرقم قياسي ذروة في الطلب على الكهرباء. نسمع تفاصيل ونرجو نحكي وتعدى مع أصدقائنا في إكسبريس.
6: أسباب الأزمة أولا فجوة كبيرة بين الطلب والعرض عن الكهرباء. زيادة الطلب زادت بصفة كبيرة خاصة على مستوى الذروة. الذروة الصيفية هي ولا الذروة في النهار وصلت إلى حدود 6400 ميجا وات، يعني رقم قياسي عمرنا ما وصلنا له. هذا يرجع خاصة إلى الاستعمال المكيف المكثف للمكيفات. 2027
7: صيف 2027
6: فما ذروة كبيرة 6800 أعلى من الذروة نتاع السنة، والقدرة الإنتاجية تقريب في حدود نفس القدرة، والعجز باش يكون في حدود حسب يعني الدراسة اللي قامت بها عماد المهندسين التونسيين في حدود 2300 يعني ميجاوات.
0: عجز 2027 ما نحكي ولا سيف عام الجاي باش يكون في الحدود بتاع 2300 ميجاوات، هكا قال عز الدين خلفله مستشار الدولي في مجال الطاقة على حسب دراسة والعهد عليه بيان سور قام بها عمادة المهندسين. احكي في الموضوع هذايا وحكي زاد زياد باشا عضو بعمادة المهندسين قال عندنا حلول تقنية تمكننا من تجاوز سيف 2027.
8: دونك في الحلول هذه هو التحسين مردودية الشبكة اللي ديجا موجود. ديجا كي نخدموا على عملية التبريد باش نجموا نحسنوا في المردودية بالتبريد. دونك هذايا من شأنه أنه يربحنا تقريب 200 ميجاوات. دونك من الحلول باش نجموا نقصوا في العجز هذايا أن نزيدوا دي توربين صغار. وفما سكون أبيل دي توربين فاست تراك. هذوما سي دي توربين غابيد الكل دي توربين غاز، خاطر احنا المنظومة بتاعنا تعتمد برينسيبالمون على الغاز. 91% على الغاز الطبيعي. دونك هذوما نجموا نزيدوهم ونخلطوا في 2027 في قبل الصيف نحطوهم. زادا نجموا نخدموا على معناها تعديل اوقات العمل في البلايص اللي فيهم طلب كبير على الطاقه. مثلا فما معامل اللي عنده طلب كبير على الطاقه مش لازم عليه هذيك، لازم نتعاونوا الناس كل معنيش حل ياخذ. معناها في عود يخدم بار اكزامبل من 8 حتى ال 5 نتاع العشيه يعدل وقته باش ما يخدمش في وقت الذروه، يعمل شيفت نتاع في الليل. والمواطن زاد عنده دور كبير برشا باش يستحفظ. خلينا نجوش تدخل الدار وتحط له انت 24 ولا 25 دوغري، معناها يلزم يكون معناها واعي بهالمشكله هذه.
0: قد يبدو للناس مشكل تجاوزناه احنا فيه بالنسبه لسيف، ولكن مهم ان نبداو نحكيو فيه على بكري والناس كل تاخذ حذرها على بكري في علاقه بالاستباق الممكن على قدر المستطاع في علاقه بعام الجاي. ولينا واعيين حتى منه الحل بالنسبه للمشكله هذه مش يكون في عام، معناها حكايه تشتي ثلاثة أربعة خمسة سنوات حتى نخلطوا يمكن الليكيليبر ما بين الدوموند واللوفر في علاقه بالذو. في الاثناء ترى انه الاتصال زاد حاجه مهمه جدا جدا، وممتو ان نبداو نخدموا تو زاد، مش خاطر نقولوا بعد 54 معناتها تو ما نعملوا حتى شيء. تو تبدا تحط الحاجات اون بلاس بشويه بشويه حتى نلقاو حلول بوتيتر بعد ثلاثة أربعة سنوات فيها اكراهات ماديه وغير حتى الماديه. ثم حاجات تتطلب وقت معناها باش تنستاليها تاخو عام ونص عامين، هذا حسب كلام بعض الخبراء. كلمه
5: هو راهو اغزر ريت نحن وقتاش حسينا بالعجز الطاقي وقت اللي عشناه راهو الكلام اللي قاله السيد
0: 5 سنين 7 سنين
5: معناه ما تحس بالحاجة حاجة بشرية ما تحسها إلا ما تعيشها. الخوف كونه كي تتعدى من الأزمة تمشي في بالك رجعت عادي تو كيما نحن توا فهمت كيف موجود الحليب موجود ما عنديش حتى مشكلة. دونك حتى باش تعمل إيفور وتستبق أنت كمواطن ما تعملهاش علاش خاطر فما البيث والمتلقي. البيث قالك البيث قام بدوره قال راهو فما عجز راهو يلزمنا نستحفظه يلزمنا نلقاو حلول. معني ان احنا ما نتصوروش اللي الناس الكل مش معنية بالطاقة كنا معنيين بالطاقة عندك كليماتيزور ما عندكش معني بالطاقة. الطاقة مهمة هي الدم متاع الاقتصاد. دونك فينا الماء الحلول اللي يقول عليه فما حلول بسيطة في التصرف في الكمبورتمو ما يسمى الكمبورتمو إما عندك ربي رزقك عندك كل بيت فيها كليماتيزر مش لازم كل 3 محلولين اعمل بيت البرود اعمل بيت افرشوا الجريري ورقدوا في
0: اللي مقبل هنا فما دور الدولة ساعة في ايجاد الحلول.
5: انا نحكي
0: ديما المواطن راه يقعد اخر حاجة في علاقة بالمشاكل هذه دور الدولة ساعة انا البلاني في على 4 و5 و6 سنوات اليوم باش نخلطوا نتجاوزوا هالعجز الطاقي هذا لن يكون الحل فقط للمواطن هذا 1-2 ديما كل الحلول المربوطة بالوعي حاتم راهو تيخو 20-30 سنة لأنه احنا نحكيه هكاية وناس كل نسمع ونحكيه ودل شو وقت اللي فما مشكلة الضوء تولي العباد تبرد في الدار معناها
4: 4 كليماتيزورات
0: اللي عنده 10 كليماتيزورات يحلهم يستبق في قاسة الضوء متاع الليل هذا زيد المشكل بالنسبة للستيك
5: كما كيقول لي يستبقوا يقولوا لك باش قصوا الماء عبي البانويت العباد البارح جيماجين راهو 80% من اللي تعبوا
0: بزع
5: إن المهذيك حلول الأثمن حلول يجب ترقاهم الدولة عندي أنا إيفيدو هذاك دورها وهذاك أنا نحكي لك على الوعي العام نحن باش ما تصيرناش مشكلة يلزم كل واحد يعطي من روحه شوي تو اللي يحكي على المعمل عجبتني أنا هيجا في الصيف هو عايز بيدهم خدمة يساعدهم يخدموا بقى في الليل
4: فما معامل سامحني رفيق على المعامل فما معامل تخدم 24 ساعة على 24 ساعة ريت الماكينة كي تسكت تصير بان كبيرة معناتها يتضرب في كارتة نص ونحكيه على كوارة تراه شيء بالمئة الملايين زادة ما يزم يرقاو من تو حل جماعة الاندستريال هذوكم اللي خدموا في البلاد الخدامة اللي تخدم والمعامل اللي تخدم هذية من تو يخدموا عليهم ما يلزمش المعامل تقف خاطر المعمل فما معامل تخدم بوستة واحدة فما معامل تخدم 24 فما معامل زادة كي تخدم بوستة واحدة يقولك باهي أنا باش نخدم نقص ونخدم في الليل في الليل كيفاش باش نعمل الكوم تاعي الترونسبور باش نكري كيران ما ينجمش دوك هون له هو يسكر والخدام يضر خاطر اليوم بدات فما معامل يخدم بوستة واحدة بداو يحضروا في خدام الكونجي نتاعهم يقول لهم شو وقت ضروا باش تاخذوا كونجيكم يا خويا زاد فيش هو مولا المول عنده الحق والخدام فيز جي معناتها الزوز مضرورين.
0: انا في المشاكل الكبيره ذي امن ياسر بالكم من اليوم يخرجوا مسؤولين يقولوا راو المشكله هذه نتاع الضوء راهي باش توفى اون 2030 من هنا ل 2030 باش نعملوا مولد فوالا ما نعرفش لهنا ستاسيون لهنا باش نبدلوا كذا باش نسهلوا برشا توسكي اكسي نتاع مواطن وشركات للفوتوفولتايك بالقوانين كذا وحسب الدراسه باش يتزادوا في 3 سنين بكذا دونك تيوريكمون صيف 2030 و31 يورا بلو دو ركور في الاثناء راهو باش يصيروا وفي الاثناء باش تحاول تتنظم اكثر عملي اليوم كنت تخدرنا اثناء باش تتنظم اكثر ديما لكم مش باش نحي المشكل وتتقلق يقص عليا ذو ولا ماء ولا كذا ولكن اذا كان العالم يواجه في المشكله هذه احنا زاده بامكانياتنا ما نجموش باش نلقاو رواحنا معناها في نفس الواحد احنا وسويسرا ولا احنا والنرويج ولا كذا لما لكم الكم مهمة جدا جدا جدا تعطيني فيزيبيليتي تقولي راه 2030 و2031 باش يوفى وصيف هذا قداش باش نقص من مرة وكيفاش باش يصير القسان سابيز ان بو تعطي فيزيبيليتي ومهم زادا ناخذوا بعين الاعتبار احنا تعبنا والمواطنين تعبوا برشا وبلايس وبلايس ولكن الناس اللي رزقها هذاك اللي
4: تخسرت خسر
0: وسلعة نحكي حتى على الكوميرس الصغار معناها اللي فزت له سلعة اللي كذا فما ناش تمشي في السقين ما يخلطش حتى باش يوصل صوته معناها هذيكم نحاولوا قدر الامكان ديما نقولوا قدر الامكان نحيطوا بهم نلقاو لهم حل ونعلموا استباقيه.
5: انا والله فما حاجه مهمه
0: احنا مازلنا في السخانه اما راه مهم خاطر من بعد نتلهاو وننساو نلقاو احنا فريل ماي جوان اوب ساي جي.
5: هو بالنسبه لي انا فما حاجه مهمه برشا هو ثمنا احنا وقت اللي توجدت لي فورتو فولتايك اللي في الديار تجب توجد لكن المشكل اللي لقيناه وقت اللي الناس عملت الانستالاسيون هذه حاتم انه وقت اللي يتقص الضوء الفوتو فولتايك نتاعك ما عادش موجود وكانه بيتقص. لابد اليوم الدوله تحاول تسرع في الموضوع هذا باش تنجم تنقص برشا مشاكل وتشجع العباد باش تنجم تنستالي الفوتو فولتايك في ديارها وتعطيها امكانيه نتاع نقولوا احنا تخبيك الريزيرف نتاع الضوء نتاعها وقت اللي يقص باش تنجم تستعمل. هذه على خاطر لابد اليوم تشجيع خاطر هذه حاجه تنجم تصير في اسرع وقت ممكن. برشا عمارات وبرشا بلاصات وبرشا ديار ينجموا يخرجوا الستيك من الوضعيه هذه ويخفوا الضغط على الستيك في الوضعيه. المشكل الكبير في الريزيرف نتاع الضوء لخاطر هو عاده اللي كان يركب في الفوتو فولتايك يمشي في باله الضوء ما يقصش وهو بالعكس ظهر وقت اللي تركبه وقت اللي يقص الضوء زاد انت بيدك يقص عليك ما عندكش الريزيرف نيسيسير باش تنجم تستعمله في دارك.
4: وزاد حاجه اخرى تو ما دمنا باش نبداو نبنيو حاجتنا بالستاسيون جديده مولدات جدد وكل لي زابيل دوفر ياخذوا وقت عادي خاطر يهبطوا على تيونيبس والشركات تشارك وتبقى ومن بعد يفاليديو هذه ومن بعد لجنه الصفقات ما فيها باس الدوله تاخذ معناتها حاله استثنائيه هي تختار معناتها فيسع فيسع معناتها ما ناخذوش البروسيدور نتاع 3 شهور 4 شهور نقعدوا نستناو في الابيل دوف هكا كنبداو يدي يدي حتى نوصلوا كما قلت النتيجه باهي.
0: علميا علميا ماشيين العالم يا جماعه في العالم سوليسيون في العالم في علاقه بالطاقه
4: حتى فرنسا وراء
5: الصين عملت سوليسيون قاعدين يخدموا عليها الفايتر افكتيف دي سيكل زاني مش برشا معني عامين ثلاث قاعدين يصنعوا في باتري جديدة في الكهرباء يولي كيما جنراتور متاع الدار معني هي لباتري تاخد تريسيتي تشارجي وقت يقص عليك الضو في الدار تولي تريكوبير التريسيتي اللي في الباتري بوغان سرطة مومو معني لفا يفيان قاعدين يخدم علي كيما الشارجر مش تولي كرهبتك الشارجر متاعك معني متاع دارك
0: بالباتري
5: متاع الكهرباء هي تاخد التريسيتي
0: عالم اخر صحيح لازم عندك كهرباء والكهرباء هذيك
4: برا اهبط شخليله ورفيق بالمفتاح وحل مفتاح 14
0: وليك خارج بالكهرباء تهز الباتري تحل الدار ولا مرتك مش تطل على امها وابوها
4: وخلي الباتري غادي وتطل على امك من بعد.
0: شكرا على الحل العظيم ثم نواصل
7: خليك قريب فيم وراجعين
9: تدلل فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
11: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
12: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
13: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
14: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
15: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
14: عندك أورانج.
16: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
17: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. Rajaïti chitouya. Mais les nids, le jour, ibda nharak, bisbih al khir Tunis,

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مواصلين معكم الرحلة. تحية للأصدقاء اللي يتفاعلوا معنا. ومعلومة جوست أن نوثوها في علاقة بالتخزين. اليوم ممكن القانون تبدل والدولة تحت الناس اليوم أن تخزن الذوب عن طريق الفوتو فولتايك, ولكن الباتري اللي تسمح بهذا هي اللي خلينا نقول مش أكسيسيبل ياسر, غالية بمعنى غالية تكلفة غالية شوية. هذا باش يكون وعطينا صورة كما هي. نمشي للأخبار الثاني, والأخبار كانت راند على مستوى العالم. نحكي على النجمة كان دي سيلين ديون اللي تعرضت لموقف محرج في حفل غنائي في العاصمة الفرنسية باريس بعد لفقد توازنها بصورة مفاجئة على خشبة المسرح, إلى جانب أنها انسات كلمات الأغنية الشهيرة متاعها. مقطع صغير من اللي صار ونرجو نحكي وفرف معك.
3: كوشماردسك hier soir. Non mais Mathieu, elle a glissé sur scène. Elle a oublié les paroles de Pour que tu m'aimes encore.
4: Au milieu du concert, elle chute effectivement. Et juste avant la fin du concert, elle a buté sur la deuxième phrase de sa chanson que l'on connaît tous. Et du coup, les 35 000 personnes du public sont venues à son secours et ont continué à chanter.
2: كوشماردسك هكا وصف الإعلام الفرنسي الليلة بالنسبة لسيلين ديون. سيلين ديون اللي نعرفه مريضة ومرض معناه ماهوش نادر من الأمراض النادرة والموجعة واللي يمس الأعصاب, وربي يشفيها ويشفي الجميع إن شاء الله. اخترت باش تواصل, ولكن في كل ظهور تقريبا فما مشكلة مرضية, سقوط على المباشر ونسيت كلمات الأغنية نتاعها. نسألوا ديما السؤال ونعاودوه, مش العبد ساعات يزمو يعرف وقتاش يقول يزي باستا ستوب, وإلا يخلي روحه عرضة الحاجات من نوع هذا. مثلا كلمة أستندرلا,
5: أنا جو بريفير الفنان كي يوصل لمرحلة معينة من المرض وإلا يحس روحه مش قادر أنه يكمل حفل قدام جمهوره, يعني ماذا بيه خلي الصورة المزيانة. لكن في حالة سيلين ديون اللي المرض متاعها متلازمة الشخص المتيبس, يعني حسب ما شفت أنا معناه المرة الأولى دعثرت معناه سروال حتى تربط وحل بلتو في صباتها, والمرة الثانية أنه نسيت يصير هذا مع برشا فنانين. دونك أنا بالنسبة لي شفت الدوكيومنتير متاعها, قالت أنه هي تتنفس فن, تتنفس جمهور متوحش أنها تقف على خشبة المسرح. يمكن هذا خاطر أنا منيش فنانة ما نجمش نفهم, يمكن هذا ينجم يعاونها في الشفاء, ينجم يعاونها نفسيتها. شفت حتى الجمهور متعاطف معاها, دونك بتاتخ الجانب الإيجابي من الحكاية أنه الجمهور ينجم يكون عنده دور كبير أنه سيلين ديون ترجع للحياة وما تستسلمش لك المرض.
2: ولكن هذا الشيك ينجم يخليها تعجز بتاتا على أنها تتجاوز المرحلة وتبرى. لو ربطنا هذا بهذا, وقت اللي في كل حفلة يصير انسداء, وقت اللي الناس حتى الناس يتعاطفوا مرة اثنين وبعد شو اللي يتعاطفوا من ديارهم, عاش يجيوك الحفلة, عاش يجيوك الكونسير. بالنسبة اليوم باش تولي ألا مغنية انتهت. قلناها على الفنانين, قلناها على الكورجية, تأمن بالعمر برنس, مش العمر في البطاقة التعريف, العمر اللي مربوط بالصحة. إذا كان البرفورمانس نتاع البدن ما عادش هي, المغني الكوارجي الكرونيكور يسمو يعرف وقت يوقف.
6: نقول كرونيكور,
7: لا الكرونيكور خليه مسكين لازم يخدم خدمة. أما كما قلت أنت تتكرر العملية تولي أنا نحبك برشا, لكن عاد كده تتيح المرة الأولى تتيح المرة الثانية يولي غير معقول, معاش النجم تدفع عليك في نسيان الواحد. أم كلثوم الله يرحمه من درك تنسى, تبدأ في الخشبة تتفاعل مع الجمهور بتاعها, تنسى الكلمات. فما كل فحلاجي اللي وراها ذاك يلقنها,
2: شو اسمه؟
7: فحلاجي يضرب الفحل, يضرب الناي الفحلاجي, بالعربي اسمه الفحلاجي, هذاك يلقنها.
2: اي ما هنا ربطوها بالحالة الصحية متاحة بالعصبية. رامي يقول
6: انا عندي مشكلة انه مربوطة بالحالة الصحية على خاطر العمر كبر وهي كانت وعد, معناها تنجم تكون اتحة عادية
5: صحي.
6: كيما ينجم يكون هما الاعلام توا ولا العباد اللي خالقة منها حكاية يردوها غاديكا وين تمر, تنجم تكون هي عادي. معناها زلقة محمد رمضان في تمكو بالبادي بيلدر وكذا, بادي بيلدر
2: واحد
6: اسمع
8: على كارتاج 2004
6: تحتيها قعد دارت في المواقع التواصل الاجتماعي الكل ما قالوش راه كبر ولا كذا ولا مريض.
2: ما زيد اللي يتفرج في الكونسير يرى عبد انه يلا جمال انه وقف معناه انه شد روحه وقف
6: ما نزيلوش نركبوه له اللي هو مريض غاديك وين هو يزيد يدبرم. فهمت علاش شنو النقطه معناه نجم يكون هو صحيح تعب اما مش لدرجه انه ردوه قال لي لازمك يزيك من الفن وكذا واعتزل وقتك.
8: انت مركبها السيدي وتحب تدبر لها حياتك. شفناها في اللي فيديو الوقفه تاعها
2: سمعت الاعلام الفرنسي
8: الاعلام هو يخلق في بوليميك عدنا احنا
2: سواري كوش مارديس
8: جو مون فو
2: كيس
8: كون بونس جي ريغاردي بركل عليها تضحك تمشي
2: رسالتك للاعلام الفرنسي لوسف ليلا بكوش مارديس
8: اغيتي
2: تغزر ليان بارتيس وتقول له يان
8: يان سا سوفي سور هكا هكا هو معناتها المرأة يحبوا يدبر موها المرأة تمشي
2: الله كله يزي من بث البلبلة والإشاعات ومس الصورة متاع فنان عطات برشا لفرنسا وللفن وللعالم.
8: هذا كان نقولها معاك راني بي دي جي في بانك أنا نخدمش معاك هكا سبعة متاع سباحة تعيط علي كان عندي المستوى هذا باش نقوله بث البلبلة وبثول راني بي دي جي في بانك وجيني على قرض ونخليك في سدة طوح من بعد قابل
2: كي العادة ديما
8: كي العادة
2: يلا ربي يشفينا ويحفظنا ويحفظ الجميع. كان هذا ترند دو جور باي اريد والاخبار على راس الساعه ثم نعود
9: عسلمة. Get ready with me bon plan and guess what مع اريد تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي اريد
10: طور عالمك

0: خليك قريب فيب وراجعين.
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفيبري.
2: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك، اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار لستام. بالباك ولا بلاش، plusieurs spécialités على ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات، visitez notre page Facebook لستام Tunisie. وإلا كلمونا على 28 77 88 11. لستام، عيش حلمتك.
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فاسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلاي فاسي، دو زيكران دو زيكسبيريونس.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك أورانج.
7: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. لما ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
7: ديوانا فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي، السندريلا ناصر بدوي، حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. بعد شوية نمرو في أخبار الكورة، ولكن أقبل هذا جرعة الأمل اليومية في راف مايك. هود وخير تفاصيل الحكاية نحكي على كفاءة تونسية حق ونجاح كبير، التفاصيل جينا في هود وخير بايزيت الصافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: كفاءتنا التونسية ديما تشرفنا في العالم الكل، واليوم نحكيه على ثلاثة بحثين تونسا حقوا نجاح كبير وحضور لافت في التصنيف العالمي Top 1000 Scholar لسنة 2026، اللي يعتمد في نسخته هذه على الفترة اللي بين 2021 و2025 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، يعني العلوم اللي تدرس الأرض ومكوناتها وتكوينها وحركتها وتحليل باطن الأرض والصخور والمياه الجوفية. البحثين ذوما هما الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة، واللي كان في صدارة الترتيب وتحصل على المرتبة الأولى وطنيا وعالميا في الاختصاص هذا، والأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه اللي تحصل على المركز الثاني على المستوى الوطني و38 عالميا، وجاء الأستاذ محمد السوسي من جامعة تونس المنار في المرتبة الثالثة وطنيا و39 عالميا. واللافت أنه البحثين الثلاثة موجودين ضمن قائمة 40 أوائل في العالم، وأبحاثهم ترتبط خاصة بالجيولوجيا والجيوفيزياء والموارد المائية، ومن بينها المياه الجوفية اللي تعتبر من أهم الموارد المائية في تونس. التصنيف ذي الصادر عن سكولاريتي اندكس، ويعتمد على قاعدة بيانات تضم تقريبا أكثر من 2 ملايين ملف لباحثين موزعين على 20 مجال و305 اختصاص فرعي، وتعمل خصيصا لقياس التأثير العلمي الحديث للباحثين في العالم الكل. وأنه نلقاو باحثين تونس في صدارة الترتيب ذي يعتبر فخر كبير لنا الكل، ومش جديد على كفاءتنا اللي بفضلهم قادرين نمشيو لبعيد ونخليو مستقبل بلادنا غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: ألف مبروك وألف برافو للأسماء اللي كنا نحكيوا عليها، نحكيوا على اختصاص النجم وما نفهموش منه برشا. أما الدراسات الجيولوجية الجيوفيزيائية نحكيوا كما فسرنا شوية في الناس، وتحية لصديقتنا وفاء، العلوم التي تدرس الأرض مكوناتها وتكوينها وحركتها وتحليل باطن الأرض والصخور والمياه الجوفية. ماهيش من العلوم والميادين اللي مسلط عليها برشا ذو، ولكن ذات أهمية كبرى في عالم قاعد يتغير، الماء والأرض والمكونات معناها مشاكل وحروب العشريات القادمة بشكون في علاقة بهذا. اليوم نلقاو في التوب 1000 في التوب 1000 ثلاثة تونسا، مش في التوب 1000 كان في التوب 40 اللي في وسط في التوب 1000، ويتصدر القائمة تونسي اسمه الأستاذ يونس حامد، الدكتور يونس حامد من كلية العلوم بقفصة اللي كان في صدارة الترتيب. نلقاو زيدا كيف كيف الأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه سيرت، ونلقاو المركز الثالث كيف كيف وطني. برافو للتوانسة الكل، برافو للثلاثة أسماء اللي كانت حاضرة معنا في الترتيب هذا. الثالث هو الأستاذ محمد السوسي من جامعة تونس المنار، بلدنا ولادة، ونتفاجئوا حاجات ساعات معناها تتجاوز قدرتنا على التصديق. انا كي بعثوا لي الاخبار نسخايل حاجه فيك نسخايل حاجه لا معناها كي ثبتنا نلقاو الاخبار صحيح. دونك الف برافو، تحيه ليونس حامد الدكتور الاستاذ حكيم القبنطيني، وكيف كيف الاستاذ محمد السوسي على التشريف الكبير هذا. كلمه حاتم الناس تخدم
3: هذوما اللي يخدموا في صمت، واللي هما معناها اسمع الامباكت نتاعهم يمكن مراوش، نحن ماهوش في الفترينا، هذوما في الارير بوتيك معناها امباكت اخر ليه اون بلوس للجيولوجي. عمري ما كنت نتصور اللي معناها تي بو افوار دي سوميتي. نحن بعد شنو تربينا ناسيونال جيوغرافيك، وترك لي دوكيومونتير وتراهم هيك امريكان واستراليان ويكيب موني وتحت هذا والجزائر والجو هذيك الكل، ما يجيش البالك اللي هما معناها تنجم ترقى. وفي جامعه قفصه جو بونس هو اختار قفصه خاطر غاديك فما بالحق اوب كبير جيولوجيك، المياه الجوفيه اللي موجوده في الصحراء. تعرف هذا عندنا 30 سنه كانت تفكروش انتم يمكن صغار تفرطوش عليه.
0: أكيد أصغر مني.
3: كان بيانسيو كان فهم النهر الكبير. شكون يتفكر البروجي بتاع النهر الكبير كان باش يخرج من ليبيا خاطر فهم إن غوند ناب كبيرة في من ليبيا حتى الجزائر. دونك جو بونس اللي الناس هذوما سوغ لو تيران سون افيكاس اذا هما معناها مستعرفين بها وكلاسيفي سيكو عندهم بحوث خاطر هما باحثين دي شيرشور. دونك عندهم بحوث مهمه والمستقبل كما قلت انت بكري رانا لا مفر من كامل نلقاو دي ريسورس جدد نتاع ماء دي ريسورس جدد نتاع طاقه دي ريسورس الكل نتاع الارض ذي اللي هي مستحملتنا اللي مات واللي قعدت
0: مستحملتنا ذيك العباره
3: والله مستحملتنا يلزمنا نلقاو حل.
0: تحيه برافو للدكتور مره اخرى يونس حامد الاستاذ حكيم القوبنتيني والاستاذ محمد السوسي. تحيه صديقتنا سماح اللي كانت خذته بالتليفون وسمعت المداخله مع الدكتور يونس حامد. ماذا بينا الناس هذيا نسلطوا عليها الضوء قدر الامكان، ماذا بينا يتم تكريمهم الحديث عليهم يتحطوا ان كونتاكت مع الصغار. هذا من الناس اللي قادرين يبيعوا الحلمه كونكريت ما احنا نتكلموا اوكي ومستقبل ونحاولوا يلفوا يكروار ولكن هذه حاجات ناجحه على ارض الواقع. اليوم كي يمشي يحكي فيهم فيه في 1000 تلميذ ولا 500 تلميذ سي بون ليكزومبل اللي لا السيد هذا خرج من تونس قرا في تونس ايكوليتاتيك نجح ولا نمبر 1 في العالم في ميدان البحوث اللي هو مش نجم نقولوا مش اكثر ميدان ننفستيو فيه كتوانسه ولا نحطوا له الامكانيات الكبرى. ورغم هذا تالق وتصدر هو وثلاثه كانوا في التوب 40 على مستوى العالم. دونك برافو والف برافو. ما نعرفش كيفاش من الناس هذم والسوميتي هذم لازم يكونوا ان كونتاكت مع لي جون في اللي فاك ومهما كانت الاختصاص مش لازم في الاختصاص هذايا ايش مش يعمل محاضره في الاي اس جي. نعم في ناس انا عامل ماركتينج انا عامل كذا ولكن يهمني نفهم باش نجم نصدق انه تونسي خارج من هنا نجم نكون نمبر 1 في العالم في اختصاصي يقعد الكومبيتونس نتاعك

0: حياتك الكل، ولكن المرأة ذيك ما تحبكش، وقال زاد اللي هو حاب يبدل وكان ينجم يبدل في الكرة التونسية، ولكن ما لقاش الظروف والتعاون من العباد اللي كانوا دايرين، وقال اللي كان عنده أفكار كبيرة برشا باش تنقذ الكرة التونسية وتخرجها من الأزمة اللي فيها، ولكن الوقت ما كفاهوش.
1: شفناه
2: ربي ما كفاهوش، ما كفاهوش قبلنا 21 بونت.
1: الأمر يشبه الحياة، أنت تريد أن تتزوج امرأة واحدة وتبقى معها طوال حياتك، لكن المرأة لا تحبك. هكا فسر صبري لموش اللي صار مع تونس، مثلها بالمرأة كأنه هو يحبها ويجري في حدودها والمرأة متكبرة عليه متفيته. وزاد صبري يا عندك القدرة رومانسي أنك تجاري المرأة هذيك معناها، وإلا لا معناها
3: أما خبى عليها اللي عنده
1: ليه ما تخبيش عليها حد شيء. ورنس كلمة صبري لموش يبدو أنه مازال موجوع من خروجه بالطريقة ذيك من المونديال، ولكن للأمانة يصعب جدا ان نقولوا ظلمنا الرجل هذا. معناه
3: هو شوف
1: ظلمناه كي جبناه،
3: هو شال تونس واحنا كبرناه ورديناه صبري اللاموسي المنقذ اللي باش يعمل كذا وكذا، ونسينا اللي هو معناتها ما لعبش في المنتخب، نسينا كل اغلاطه الكل نسيناهم، وفرحنا به وكبرناه ودخلناه من الباب الكبير. لكن يغيظوا وانا مش خرج من الباب الصغير، خرج من النقبه الصغيره نتاع البرا، فهمتني؟ وكأنه معناتها خلينا نقولها بصراحة، خرج مطرد، خرج كذا، يحس توا ذاك باش يقعد يهتري على قليل 10 سنين أخرين، وهو يهتري. فجات لتونس جاته لقمة، لكن اللقمة كانت كبيرة على فمه برشا، ما عرفش يتعامل معاه. يا الغلطة منك يا صبري مش منح.
1: غلطة ومشاركة ما تخلي حتى حد نجم يخمم للحظة أنه قرار إقالته كان فيه تعسف على الرجل، مشاكل في كل المقابلات وكل مرات يظهر فيها المنتخب تحت قيادة صبري اللاموشي. ولكن كما قلت طريقة الخروج من المنتخب في وسط كومبيتيسيون في الكوب دي موند ما صارتش برشا في تاريخ المونديال، دونك باش تخلي التجربة راسخة في ذهن صبري اللاموشي، حاول يحكي عليها، حاول يعطيها كجانب رومانسي عاطفي، ولكن
2: كان يعمل فيلم يخرج فيلم.
0: والراجل مازال صغير عنده كارير، زاد هو يحب يخدم باش يصفي زاد شويه ليماج ولا
1: ينسي شويه العباد.
0: نفسر لكم النقطه هذيك، لازم كل مره كل بلاصه يمشي لها يقول لهم راهو هكا وهكا وهكا صار، باش يقعد يذكر، خاطر في الاخر تنسى النتائج والخموس ويتذكر اللي هو طرد وسط
1: الريال البستير. في الريال ماهيش ولا بد برشا كلام، برشا كلام حتى على امكانيه مغادره مبابي في وسط الموسم ولا نهايه الموسم، شنو صحيح من غلط؟
0: ومش كان مبابي، فما كلمات على انه الناس الكل يمكن تخرج من ريال، المشاكل ما زالت متواصله، وذا حسب اذاعه كادينا سير الاسبانيه اللي تحكي على حاله من التوتر في غرفه ملابس ريال مدريد. الحكايه خرجت انه فما اشتباك بالايدي ما بين زوز ملاعبيه، وذا الحاجه اللي صارت عم ناول وعملت مشكله كبيره. زوز اسامي ما تقالش شكونهم هما، ولكن تحكي على بيلينغهام، تحكي على كوكوريا على خاطر عنده مشاكل في البطوله الاوروبيه بين منتخباتهم، وتحكي اكثر على مبابي وين المشكله بدات بمطالبته انه ريال مدريد تساندوا في سباق بالون دور، الحاجة اللي رفضتها ريال مدريد، ولهنا دخلنا في مشاكل كبيرة. يقول لك أنا ما تساندونيش، ولكن الريال تقول لك عندي ملاعبي أخرين في السباق هذاك ما نساندكش، وهذه الحاجة اللي مقلقة بيلينغهام اللي هو أفضل لاعب في الريال منذ بداية الموسم. وبرشا كلمات زادة كادينا سير تأكد أنه بيلينغهام بدأ يخرج ويفقد السيطرة على أعصابه في علاقة بالحكاية ذي، وقرر أنه يساعد وهو بيده ما عادش باش يسكت على حقه.
4: جرت تقارير فرنسية مفاجأة بشأن مستقبل كيليان مبابي كاشفة إمكانية رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأشارت RMC إلى وجود علامات استفهام حول وضع اللاعب الذهني وطريقة تعامله مع الضغوط المحيطة به متوقعة رحيله عن النادي، وأشارت إلى أن قائد فرنسا غير مرتاح ذهنيا في ظل الضغوط المرتبطة بمستقبله وبطموحه للفوز بالكرة الذهبية. جاء ذلك في ظل الجدل المتزايد حول مبابي بعد ظهوره في مواقف أثارت انتقادات وعلامات استفهام.
1: الكلام كما قالوا رامي أكدته صديقتنا في العربي
2: زميلتي أنا عديد رامي حبيت هكا الصوت ديما الصوت النسائي يكون حاضر،
0: خاطر عنا جمهور عربي
1: جمهور عربي
2: ونعلقنا
1: ولإضفاء أكثر مصداقية على
2: صحيح عندك ألف حق
1: وكواليسنا احنا معناها بوردير وكواليسنا داخل الريال تتطابق مع كواليس العربية داخل الريال.
2: نحن عنا كواليس داخل الريال، نحن حايرين في تذكرة الشامبيونز ليج كي تلعب فريق تونسي وعنا كواليس بالله
1: معنا مراسل داخل حجرات الريال
2: اما ما نعرفوش
1: شكون ناصر. ودي مسير تعدت بك فيستير معبية نجوم معبية معناها خاطر ثم يكيب نشكم بيه ما فيهش دي ستار كبار معناها انت نتذكر في وقت ما فما برشا اسامي في نفس الفريق، هذا يصعب الجستيون، يصعب برشا.
5: هو الحق بتاع ربي وقت اللي تبدا عندك ملاعبيه عندهم قيمه فنيه كبيره ولا عندهم تاريخ رياضي كبير انه

0: تصعب المعاملة معهم، ولابد معناتها المعاملة معهم تكون برشا حذر وبرشا صنعة وبرشا سافوار فير، خاطر فما لا جالوزي، فما بعد ساعات الملاعب اش بيه عملت هذاك ما عملتش هذاك، اش بيه انا عملت لي هذيك ما عملتش هذيك، اش بيه هذاك خذ الفلوس الاخر ما خذاش. هذوما حاجات اللي نجموا بعد ساعات يصعبوا الفستير، فهمت، يصعبوا الفستير ويخليوا الفستير نوعا ما تولي تدخل فيك التذبذب. واذا دخلت في التذبذب راهو يجي نقول لك اصعب حاجه انك تسير ملاعبيه كي يبداو دي ستار، معناتها بالحق على خاطر يلزم تلقى التوليفه ويلزمك تلقى الكومينيكاسيون والخطاب ويلزمك تكون كاريزماتيك باش تجم الناس الكل.
1: جينيرالمون بتجربتك انت لي ستار لي سيمي كبيره كي يبدا عندك مثلا إلي قوي ديس قوي ما نعرفش سنترال قوي يبداو اصحاب، ولا جينيرالمون كل واحد يلعب على تصويرته على دربوه هو على نجوميته هو على شهريته هو
0: هو. فما بارتي جانب يخمم في روحه، فما بارتي بالطبيعه وبعد يحط هو الاكسبيريونس نتاعو هو ولا الكاريير هو يحطها في فالور. خاطر الكره جماعيه ما نجمش يعمل وحده، هذاك الكل يلزم مربوط بالناس الاخرين الكل، مربوط بصحابه، فهم. فما ملاعبيه
1: هي ما تحس ديما فما هكا النوع نتاع التونسيون صغيره غير شويه
0: لازم. موجود
1: بينك ثلاثه اربعه
0: موجوده سامي. موجوده فما ملاعبيه توصلوا للديستار كبار وما يتكلموش مع بعض نتاع في الفستير، لكن كي يهبطوا للتيرا يوليوا حطوا مصلحه نتاعهم
1: المشترك.
0: لا اكزامبل ما نجمش نعطيه، ما نجمش نعطيه على خاطر الحرمه للكيب اللي كنت نلعب فيها واللي ما بنجمش نقولها حتى تعرف.
2: قولها انت كان عندك.
1: ما عنديش. لا والله
0: هو عنده
3: انا عندي
0: بس هو يتباهى حكيت له
1: والله ما قال هو يتباهى
0: بالنسبه لي انا راهو صعيب انك اليوم تجم تحكي حاجه كيما هكايا، انه الملاعبيه في حد ذاتهم رفيق، وقت اللي يبداو دي ستار ديما المعامله نتاعهم تكون اصعب.
1: المعامله اصعب، وكل ما الفستير يتعبى باللي صار كل ما الجستيون نتاعو تكون اصعب بكثير. هي لصديقنا أمير يقول لي على ذاك نحبوك راف، تعرف الجاري جروب فيه دي ستار.
4: جاري شيء كبير برشا والله.
1: ترى ظهرت لك الغريبة اللي أنا نعرف إن جاري ما ضبطش جروب فيه ستار.
4: ثلاثة كلهم لا شيء ستار، قلت ستارات عالمية. التنسيون ما ريتش
1: كلها
4: غلطة المفاهيم. أما بالحق تحية لصديقي حروس قال لك الناصر فما مثال باهي 2015 على برشلونة، فاهم ميسي نيمار سواريز انيستا معناتها فاهم نجوم كبار وما صارتش المشاكل.
3: خرج نيمار
1: فوالا اول واحد دفع فاتوره وخرج هو نيمار، ولكن راهو كي نقولوا فما تونسيون مش معناه الجروب مش ينجح. ساعات التالون الموجود يخلي الجروب ينجح. اما شوف الجستيون الصعيبه اللي في وسط الفستير وفي وسط كل سيونس دونترينمون، وكل ما يصير تسريب على كونترات فلان وزياده فلان، ولا وسط السيزون نيغوسياسيون مع رامي، ولا الاخر يقوم لك يقول لك حتى انا هذاك صعيب برشا في وسط الجروب. كلمه حبيت تقولها حاتم؟
0: حبيت نقول
4: هذا يصير بين الممثلين. صارت الحاجه تشوف لي حد
1: اي سيفري
4: كان يعطينا شويه كواليس.
1: اعطينا
4: لا
3: ما عطاش هو كواليس، انا مش نعطي كواليس. ما نعطي كواليس، كل واحد يشد كواليس. اللي قبل فما كانت فازا، كانت مثلا اللي ماركي بونتو ياخو بريم، اللي معناها هذيك تنحات باش يتنحي سجور، خاطر فيقوا مثلا في الاوروب اللي برشا جوارات ما عادش تعطي باس، خاطر الكل يخدم يقول لك انا ماركي بونتو باش في الجروب الكل انا باش ناخو البريم.
0: هو بعد تقلبت حاتم، خاطر ولا اللي يعمل اسيست هو اللي يعطيه البريم،
3: هذيك
0: باش ولاو ياخذ هذا وياخذ هذا.
3: دونك الكل راه واسمع ليغو، راهو باش تكون جوار باهي، باش تكون ممثل باهي، باش تكون انيماتور باهي، لازم عندك اون بار ديغو قويه. تو دوا لا جيري ليغو، خليه كان للخدمه. اذا تخلي ليغو نتاعك اللي هو الكاربيرون نتاعك نتاع الخدمه تخلف البيرسونيل سي فوتو.
1: هي ما حتى في وسط الخدمه ليغو ما يلزموش يكون ديميزوري، ما يلزموش يكون حاجه صعيبه. معناها انت في وسط كلوب لازمك تعرف اللي انت نهار امي فورم، لازمك تخرج، لازمك تعرف نهار انه اذا كان صاحبك هذاك فورم اكثر والانترينور بدل الخطه عليه هو خاطر لو فورم، لازمك تفهم. اذا كان في وسط ماتش اللي يحطك انت عكس ساقك والاخر على ساقه خاطر هو اللحظه ذيك ظاهر ترحوا. معناها هذا اش معناه ليغو يلزمو يتقاس.
3: انا ما نوافقكش هنا، خاطر كي تنحي كي تنحي رفيق ليغو ذاك انت تطيح بس نتاعك. يزبك ديما غاير على بلاستيك، يزبك يخرجك في الدقيقة 70 تتنرفز
1: على روحك، مش تعمل بوليميك في وسط الجروب.
3: ولا ذاكش قلتك يولي حاجة شخصية.
1: نختموا مع المنتخب الكلاسمون الاخراني بتاع المنتخب ولا ترتيب رامي منتخبنا وبطولتنا. الأمور مش على العالة تفاصيل
4: مش ولا بد نحكيه على نبدأ بالمنتخب، نحكيه على ترتيب المنتخب التونسي
1: اللي 61 مدام أسمى بلدي. الجروب الكل فيكم قالت بالانيماتور لي كرونيكور في ستار واحد وحاتم بالحاج لاباس
4: صح وجهة نظر هما باكي امنوا بستار
1: هي حر الديمقراطيين امنوا به
4: امنوا به
1: بلوكيها على تعاوش تكتب حاجه اخرى وتحيه على الفكره انا وسام شكرا لك هذه انت كاتب اسمه في اليوتيوب وتكتب يلا ربي سلموا عليها برشا بس ينفذ شوي
2: نحكيوا على مجموعه من
4: قلنا بالحق يا حمد الله وضح تفجعنا حتى المستمعين عملوا اكسيدو
2: سي فاتيغون سي تري فاتيغون
4: ريتني كيفاش قاعد نسلم ريت تحكي على الشغف قتلت فيا الروح قتلت فيا الروح والله مع انت تو كان ما قلتش
1: لازم نوضح انا مدام رانا
4: فاهم مش بلوكيوها من الديوان معناتها
1: فلوسها مش
4: بلوكيوها ربي يوصل يا رب اعطينا المطار
1: يا الله يبارك
2: نحكيو على ترتيب المنتخب التونسي اللي هبط البارح تونس تحتل المركز 61 عالميا قريب برشا من قريب برشا من اسوء ترتيب
1: من كوكب الارض
2: قريب برشا كنا 14 في 2018 وقريب برشا الاسوء ترتيب في تاريخ تونس اللي هو 64 مازلنا على بعد ثلاثة خرجنا من التوب 10 نتاع افريقيا معنا منتخبات كيما مالي جنوب افريقيا هذوما في التوب 10 احنا مرتبتنا 11 افريقيا والغريب انه احنا 70 عربيا قبلنا كيما قطر والسعوديه منتخبات اللي ما كانوش قبلنا كيف كيف في علاقه باغلى الدوريات حسب القيمه
1: مش العراق والسعوديه
2: قلت العراق والسعوديه سامحني السعوديه وقطر السعوديه وقطر ترتيب المنتخبات هذيك في الدوريات في البطولات والدوريات حسب القيمه نتاع البطولات تونس تجي في المرتبه يا سيدك يا بنسيتك المرتبه التاسعة من بعد الدوري السعودي والإماراتي والقطري المصري المغربي العراقي الجزائري والليبي من بعد يجي الدوري التونسي قبل الدوري العماني
1: معناه احنا قبل الدوري
2: الدوري العماني في التوبتين احنا قبل الدوري العماني احنا التاسعة
1: حتى شيء احنا العمانيين في تونس حتى العراق قبلنا كدوري الدوري العراقي بو العراق
3: لزموا
1: معناه تحدد شوية فلوس وامكانيات غادي وحتى إعلاميا معناه جابوا إعلاميين وحبوا هكا يعملوا شوية حركة في العراق في علاقة بالكورة ولكن بو منطقي شوية مربوط بمستوى لاعبينا مربوط بالبطولة مربوط بنتائج أنديتنا في البرفورمانس على المستوى القاري معناها قداش عنا من عام معناش كيما سنة إن شاء الله يا ربي نمشيو لبعيد ولكن قداش عنا من عام نشوفوا كان في الترجي عمل ترجي عام باهي ولا عام خايب هذيك هي المشاركة نتاعنا القارية كتونس دوك منطقي ناصر الترتيب
0: ما يخليش برشا الكلاسمون اللي تحكي عليه مربوط برشا بالنتائج اللي نحكيو عليهم النتائج هي المقياس والمحرار بالنسبة للكلاسمون هذا ما نجمش يكون حاجه اخرى اليوم هذه حاجه امور علميه مالو رزمو احنا وخرنا في السنوات الاخرى ما نش قاعدين نخدموا المشاركات نتاعنا الاخرانيه الافريقيه ولا العربيه ولا العالميه كانت بجنب الحدث ما كناش متميزين في وقت مش بعيد كنا معناتها عملنا دي بيرفورمانس كبار برشا لكن وخرنا سورتور ديبلوم الحق نتاع ربي احنا في وقت مش بعيد كنا مينيموم ما نقاو عندنا اربعه في دومي فينال كوب دافريك ما بين شامبيونز ليغ وما بين كوب الكاف هذا ما عادش موجود الكل مره رزمو ولينا نخرجوا من التور الاولانيين عندنا مشاكل في البطولة متاعنا هذا كله يخلينا في الوضع هذا لابد أن نخدم على روحنا نحاول
1: نتطور ملعبنا كل شيء صورة الكل عموما اللي في علاقة بالكورة تعطي أنه الترتيب هذا منطقي نتقلق نقول
3: ما ظلمونيش
1: ليبيا قبلنا نتقلق معناه شالا البيرولي في الجامعة يكون واعي بالشيء هذا أنه راهو يلزم بعد عامين ثلاثة ترجع الأمور كنا ذات يوم 14 نخدموا على غادي باش نقعد ديما في 20-25 معناه مش نهبط 65 راهو وصلنا الحاجة ما نتحشم
0: والمشكل الكبير في هذا الكلاسمون هذا خاصة معناتها في المشاركات القادمة انه فيش اللي شابو المشاكل
4: راهو ليبيا كي تفرج في الماتش اميكال نتاع الكلوب كي تشوف استادات نتاعهم راهو ليبيا باش تولي عندها كلمة حتى في الشامبيونز ليج يا رفيق وهذه معناتها ليبيا انا نقولوا فيها مشاكل كل تشوف الجماهير تشوف النظام كيفاش نتاع استاد لازمنا نخدموا على رواحنا باش نرجعوا للترتيب اللي كنا فيه
1: برنس كلمة قبل ما نخرج فاصل
5: والله هذا ما قاعدين نحسدوا فيما هذا هو كده السياسة مش واضحة والسياسة لعب هذا وما تلعبش هذا وجامل هذا وما تجملش هذا وهذا جيب وهذا ما تجيبوش وكل شيء ما فماش دراسات معمقة باش تخلي المنتخب يتقدم شنو كنا 14 ولينا 61 وبعدين في افريقيا 11 ولينا 11 ودخلنا الكاتيجوري 3 وكل شيء هذا شيء معناتها انا كتونسي حشمل
1: صديقنا وليد مرابط يبعث يقولي بربي راف علاش تصويرة حنا بال هكا حتى انتوما تختاروا شكون تحبوا تسوقوا زعما هو يمثل المنتخب ونسوق والفكرة مش تصويرة الأولى أبعد ما يكون تعاملوا مع المانجر نتاعو مثلا ولا لا لا أبعد ما يكون الأولاني اللي حطوه الأولاد اختاروا حنا بال شالها الأمور تتحسن بالنسبة لترتيب منتخبنا وبطولتنا بعد الفاصل نعود ومع نكون مع سندريلا في البوكس نيوز
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
8: تدلل تدلل
9: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان ملازورنا في أقرب إيبير مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
8: تدلل
10: جيون أيام دللنا
6: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
11: على 103.2
6: ديوان فام
11: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
6: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
1: 8:41 دقيقة على أخبار بصوت الجميلة سندريلا بوكس نيوز تتسويت
6: بوكس نيوز
1: يلا نمشيو الأمريكا ترامب ما يحبش يريض الأمور وفرض رسوم جديدة على الطلاب اللي موجودين غادي تفاصيل أكثر مع سندريلا
12: نحكيو على إشعار حكومي هبط الأربعة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي وين اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن 70,000 دولار على الطلاب الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة في خطوة تأتي ضمن تجديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجانب
1: $70,000 على الطلاب الدوليين حاتم الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة خطوة متاع تجديد أخرى تتخذها إدارة ترامب تجاه حاملية تأشيرات الأجانب الناس اللي غادي بوراقها الناس اللي موجودة في وضعية بين ظفرين رجلو
3: قانونية
1: التجديد يخلي اليوم أمريكا في ظل العقلية هذه اللي تدير البيت الأبيض ما عادش نجم تكون واحدة من الوجهات اللي يلزم الشاب العربي الأجنبي ولا يبني عليها غدوة باش يمشي يحسن ظروف مستقبله لأنه كل تقريبا 3 شهور فما إجراء يزيد يضيق الخناق على الناس اللي ما همش أمريكان
3: هو عنده عقلية الحائط هو تتفكر أول ما شد رئيس أول حاجة عمل حيط بينه وبين دونكك الكزينوفوبي الكزينوفوبيا هو كره
1: الأجنبي
3: أما الحاجة اللي مش فاهمها اللي أمريكا تبنيت على الأجانب
1: لميغراسيون في
3: كندا وأمريكا ستان ليكزامبل تيب اللي تاخو الزبدة متاع من البلدين الكل انت تاو معاش يحبوا يمشيوا وعندك حاجة أخرى رفيق ما نحكيوش عليها برشا فما هجرة الأدمغة الأمريكية ولو يمشيوا لأوروب اللي يحب يعمل سيختو اللي يخدموا على الكليما قص عليهم العلفة الكليما لميغراسيون السوسيال ما يستعرفش به معناها الكابيتاليزم المتوحش هو قاعد زاد معناها يغذي في في في في كره لبلاده كما السياسات نتاع الكيان واللي حتى اللي كانوا يحبوها للبلاد ذيك ما عادش يمشي لها حد هو شنو سياسات الدوله وكي تحس انت روحك ان اترانجي يلزمك تخلي كوسيون باش تاخذ فيزا باش تمشي تقرا يلزمك تدفع الفلوس باش تعيش غادي جرين كارد زاد بالفلوس دوك فين الموت يفاش وزير نوتر الديستيناسيون. ومعني باش تمشي لكندا تقول كندا ومو دقة قدري ونولي كنديان بعد عامين ولا ثلاثة. دونك فين الما البارونتيز ترامب باش يقعد يقاسي
1: ترامب وإدارته يعرفوا اليوم أنه المجتمع الأمريكي مبني على كنت تحكي
4: على الاختلاف
1: معناه الاختلاف وناس تجي من مختلف أصقاع العالم بنات أمريكا وما زلت مكملة تبني في أمريكا. هل إصرار على التضييق هذا عن قلة وعي استبعد جدا شو الهدف منه؟
3: أو الهدف سهل جدا. هو توج عنده انتخابات ليميت تيرمز معناها عنده نسبة كبيرة باش يخسرهم وعنده الشعبية متاعه قاعدة تيه حتى في ما يسمى بالماغا بمعنى الميك أمريكا جريت أجين. دونك هو يلزم الموبيليز لماغا يعطيهم على قد صحيح على قد شربهم يسربهم حاجاتهم يشيخوهم هاني باش نعمل هما يدخل حتى يترونجي خاطر هما نوايو إلكتورال متاعو يشبه للأمريكاني الجزينوفوم يحب حتى حد يحب هو يسوق الكتفوكات
4: ما يهوش بطبع
3: تي معناها سيد لا بوليتيك
1: سيد لا بوليتيك. نحكيو على على خبر يأكد اليوم أنه تليفون تصويره ديجيتال ينجم يقلب لك حياتك رأسا على عقب. التفاصيل جينا من عند السندريلا ومن قارة الماما أفريكا.
12: نحكيو على راشيل أوجيرومي هكا اسمها هي نيجيرية تحديدا من أحياء لاغوس عمرها 22 عام هي صنعة محتوى وعرضة أزياء من نيجيريا لكن بسيطة جدا. شفنا فيديوهاتها تهبطهم في شوارع لاغوس تستعرض فيها ملابس نسقهم مع صاحبتها كمصورة سما وساعات تلبس ملابس مستعملة. الفيديوهات متاعها انتشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وين وصلوا حتى لدار الشانيل وين تصلوا بها وتحصلت على فرصة المشاركة في عرض شانيل لربيع وصيف 2027 وكانت هذه أول تجربة لها على منصة عرض عالمية بالحجم هذا. يعني من فيديوهات بسيطة جدا نقاوها للفاشن ويك التابع لدار شانيل.
1: وهذا الوزن متاع السوشيال ميديا وقت اللي حاجة تولي فيرال وتدور والناس تتبناها وكل تلتقط الناس الرسالة وساعات حتى لو مش اقتناعا 100% ولكن لأنه الامباكت فوالا متاع أنه يعيطوا لها اليوم شانيل باش يضمن لهم ملايين الناس باش تبع حكاية المرأة هذه عند شانيل والمنكان هذه اللي جاء من وسط فوالا ستوري تيلينغ يولي تبحث عنه المؤسسة أكثر من ربح من الصورة هذيك. برشة تفاعلية تفسير مثلا لو قلت البارح ثم مرأة هبطت قالت اللي يجيب لي تذكرة متاع فاضل شاكر أنا نعدو بالزواج أي قالت أنا نزوج بها مرأة جميلة معناها وكل بعد ساعتين ولد فاضل شاكر طلب قال مش لازم معناها تضحي بحياتك وتتزوج زوج سيكرات معناها ويجا بعدين كان تفاعل إن شاء الله ما عرفش عليه ما تفعلوش معايا
4: أنت ديجيتال الصباح لايف كل شيء ويهبطولك في الاكستريم
1: دي وين يكون رفيق موجود
4: ورفيق لافيش
1: علاش حتى تفاعل حكيت على ناس اللي خليفي على تركي آل شيخ على فاضل شاكر ولا واحد عبرني لماذا؟
4: لأنك القبول من عند الله. ريت رفيق محلاه الحكايه وبالحق تبعت هنا امبارح على راي اكثر معناتها مانكا عملت بوليميك في الديفيلي هذاك معناتها ماك تعرف شانيل شكون يختاروا رفيق مش كيما الكاستينغ اللي حلو انت في القهوه في رومبوان فهمتني ولا هذه عباد تختار بمقاييس عالميه اي با ما غزروا حتى مانكا وغزروا لها كان لها هي خطر عملت بوليميك في الانترنت والديجيتال والعباد حبتها وقالك شانيل تامن معناتها بالمواهب هذه اغزر منين جابوها وكل واكيد تو باش تولي عندها دي
1: كونترا يبيع في الحكايه معناتها نجم تكون هي بالنسبه اليوم المنكا رقم 1000 معناتها
4: في الكريتير
1: ولكن يقول لك هذه حكايه حاذره
4: اللي مش يحكيوا عليها في تونس
1: موجود مش يحكيوا عليها في الراف
4: قراوا الحسابها هو على الصبحيه هذه مولاي شانيل يسمع تو على الماكينه الخياطه
1: ويقول
4: وسبوتيت باش تعرف علينا
12: بعد حلمه سي فغي بعد حلمه كبيره برشا معناها حد هي بيدها راشيل نتصور وهي في الحي البسيط متاحة ما كانتش تتصور انه صوتها ولا صورتها باش توصل لدار شانيل ويمكن ما للحظة ما توقعتش انها من اللي كانت تمشي في الاحياء متاحة وتلقى روحها موجودة في تبع عرض ازياء الشانيل. حاجة اخرى انا الحاجة المهمة برشا برشا انه هي راشل ما تبعتش وكالات وكالات الازياد كما كان لي زاجونس اللي من غادي
3: يشوفولك
12: فوالا اجونس دو مانكان اللي يرشح لك اسم فلانة وفلتانة اللي شدت صحيح راهي تابت فيديوهات راهي كل مره بلوك وكل مره بستيل وكل مره في بلاصه وفي الشارع مع الكراهب حاجه ديفيرونت وصلتها للعالميه. يمكن هذا يخلينا بالحق هي بيدا انا واحده من الناس نقول ما فماش حاجه معناها مستحيل يعني تجم تكون انت اليوم قاعدين هوني يا سيرام نهار اخر نقاو روحنا في بلاصه اخرى.
1: انا والله نعطيك معلومه نظمك واني باش نحلف اقسم بالله ود البارح ناصر الخليفي شاف الفيديو اللي عملناه في قناه الحوار كيفاش انا وزعمه بالفوتوشوب وامضيت معها العقد ومعناها ابتسم ضحك عليها معناها
3: ابتسم
1: والله
4: بالحق
1: والله العظيم اقسم بالله
3: قلت في عرفت
4: عند المصادر مع ابتسم ماذا فعل
1: لا ما نعرفش المره الجايه السيرتيتود اما التاكيد انه هل ابتسم اعجب بالمنشور الفكره ولا ما هذا ما نعرفش
2: صحيح
4: لا ما هذا ملياردير راهو قاعد في الاسانسير
2: ولا حاجه كيف في التلفزه بس
1: اما والله العظيم ولا فورتو دي دونك نجم
4: تو عملها مع تركي الشيخ
1: نجم يكونوا الحلقات
3: هذوما وفات لي ريزو نحاولك ليزانترميديير
1: في بالك مره حكيت له قلت له ماشي للبيان نخدم باش يبكي قلفني موعد مع الكوره والله
3: مش خليني
1: والله
4: تقلي
1: يا ولدي ومشي للمكتبه ما روحش من المكتبه دينا كامله كل ساعه يطلبني
3: قلت لك حق
1: يقرا كتابه ويطلبني
3: يا جمش ما تهزوش
4: زر ليه كنت مش نخدم اعداد
1: خلي عزني اعداد رياضات فرديه خيول اي حاجه معناها نخرجوا فاصل ونرجع بعد لحظات
13: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
14: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
13: عندك اورانج وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
15: على 103.2
13: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
1: 8:51 دقيقة تسويت الكويز مواجهة العادية والمعتادة ما بين ليرف ماجور تفاصيله
13: كويز
1: البوست كيختين تعديو زيادة 2000 نصلة خليك إيش قال عليه هو
3: قال عليه هو
1: هو يتفاعل معناها
4: رب يجيب الخصم
1: شكرك أنا أقولك شكرك وأكتفي بهذا
4: إيش قال
1: شكرك
4: شكر مع أنت أنت توا راس برا هو الراجل محلول عليه قضايا في باريس
1: لا يبيك يلا السؤال رقم واحد كم سنة استغرق نزول القرآن الكريم ناصر
0: 50
1: سنة
5: يذولي 33 سنة
1: 33 سنة زيد
4: عندي الإجابة
1: رامي
2: 40
1: زيد
4: عندي الإجابة
1: يلا
4: 28 عام
1: 28 سندريلا
12: 23
1: 23 كل الأجوبة خاطئة قديش قلت
3: 23
1: جواب صحيح نقطة سندريلا
3: ربط عليه الواحد في 40
1: سنة سنة في مكة 10 سنوات في المدينة نقطة حاتم والسندريلا صفر لبقية الفريق السؤال الموالي السؤال الموالي الأرنبة هو جزء من عضو عند الإنسان ينتمي لأي عضو حسب رأيكم الأرنبة نصر
0: والله ما فهمت
1: اليد الأذن الخشم الفم المرفق
0: الأذن
1: الأرنبة توجد في الأذن
5: في الفم
4: في الأرنب في الركبة
1: في الركبة
4: عجاء على الأرنب
12: الأذن
1: الأذن لحد الآن الأجوبة
2: أنا في بالي الفارة
1: الفارة
2: لا في السيق
12: فارة
3: الجرجومة
1: الجرجومة كل الأجوبة خاطئة الأرنبة تطلق على
2: العين
1: طرف الأنف هذا الطرف تاع الخشم يسمى الأرنب. شنو
12: قلت لك؟ خشم
1: سي بافري
12: والله
1: آه بعد. لا نقعد نسمع
12: والله يدرى وقلت له برافو
3: والله بعد
1: يا اخي ديما كان جا زياد غايرين من علاقتنا زياد.
4: شبيك ربي يحنن القلوب على بعضها. ناصر خليف تو باش
3: خليف.
1: يلا السؤال الموالي زيدونا، ما هي المادة التي يصنع منها الزجاج بشكل أساسي؟ ما يتكلم حتى حد. ناصر
0: كريستال.
1: كريستال بالاس. برنس
5: الرمل.
1: الرمل زيادة.
4: رمالي الرمل.
1: رامي
12: الرمل. الرمل
1: خمسة رمل واحدة كريستال
0: واحدة رمل. نعرفها
1: الرمل. جواب صحيح لرف مقول.
0: ما نعرف.
1: السؤال الموالي، في أي سورة وجدت هذه الآية؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. في أي سورة زيدونا؟
4: هذه على حكاية سيدنا موسى رفيقة.
1: ماش وين فهمت موسى؟ عنده حد من خلف
4: محرم عليه.
1: التمثيل معناه سورة تمثيلية.
4: ليه تقول ربي معك مشان سورة البقرة.
1: البقرة برنس.
5: اليوم جمع سورة الكهف.
1: الكهف.
0: الكرس.
4: الكرسي.
1: آية الكرسي.
12: آية الكرسي. البقرة.
1: ياسين.
12: الكهف.
1: الكهف. ثلاثة الكهف. جواب صحيح. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. السورة هي سورة الكهف. متروه تقرأ فيها كل جمعة.
4: صحيت والله.
1: مخك
12: ما يشدش.
1: فيل تراك بزز.
4: فما فويت كبيرة.
1: فويت كبيرة. السؤال الموالي. في الحفظ كنت تتخلق منها في الامتحانات كي تحفظ إيقاظ ولا سيوم ما نعرفش حاجة ذكية كم تحفظ تاريخ جغرافيا.
4: والله نحفظ رافيا
1: بالحق. تشد معناها
4: نشد.
1: تمشي في التاريخ تقول احتل الوندال رشوها عام 1000
4: والله. أنا منهم مرة تربية إسلامية ما حفظتش في الدفوار ومن بعد حفظت خايف من بابا وعزيزي عاد حفظت من بعد الدفوار
1: مش كي يجيو يلقاوك. عشت عنف في طفولتك؟ تعنفت في طفولتك؟
4: لا لا طفولة سليمة بالحوار
1: سليمة. يلا السؤال الموالي عتومة.
5: I'm ready.
1: السندريلا.
12: أيوة
1: سألت قبل
3: يخوفك اللي سألته قبل ما يطلع عبد.
1: سألته قبل
3: حقنا نعملوا دي سونداج
1: ما نعرفش تذكروه ولا ليه.
4: لا
1: انا متاكد. شو اسمه البوسع بالسوري؟ ما يتكلم حد. ما يتكلم حد.
12: حبوش البوسع.
4: بولجان.
1: بولجان
5: كوا.
1: اه يا برنس تعرفوا
5: كوا
1: كوا كوا
4: لو بوغون.
1: لو بوغون او ان ولا ان؟
4: لا بوغون.
1: اه بوغون اوكي. كومبوزي
12: بوسع.
1: بوسع
3: النافل.
1: النافل. والنافل ربي منكم. شو الجواب صحيح يا
0: اخويا؟
1: راهو
0: مستفز والله.
1: حاتم بالحاج برافو. انا سالت مينيموم ثلاثه مرات دونك مش مش مستفز
4: ثم
1: كل فلتر زاد.
4: الملوخيه شو اسمها؟ حاتم مره سماه
3: كوغيت.
4: كوغيت
1: الملوخيه. كوغيت
12: تذكر. كوزيت.
1: وال والتوت شو اسمه؟
3: ميغ.
4: توتيت.
1: جواب صحيح. الميغ برافو.
12: كارز شنو؟ سوغيز.
1: البراسيا. متكلم حد
3: شنو
1: البراسيا؟
12: اه نوع تاع
1: اي فوالا في البرودو. شو اسمها البراسيا بالفرنسيه؟
4: ما نعرفش جمله انا. البراسيا
1: يومك تايبيها
4: والله. امبارح كليت برودو يا رفيق.
1: فيه فيه براسيا. يلا
4: بغسخي.
1: بغسخي.
0: بغسخي.
1: براسري.
5: اسمع على جسمه. براسيا.
1: براسيا.
4: بغاسون.
1: بغاسون.
12: براسي.
1: براتي. براتشو.
3: بتراف غيف.
1: لا
4: لا
1: تقريبا لانزاس.
4: بوغو.
1: مش ان.
4: بوغا.
1: مش ان.
3: بوغو. بوغو.
1: بوغو. حاتم جواب صحيح.
3: براسي بوغو.
1: يلا السؤال الموالي.
12: مريتي قاعد تحسب له
4: في تحسبوش.
1: لا لا لا
4: كلهم
3: تحسبوش. كلهم
4: اميكانا.
1: اسالنا خبيلة عنف. يلا اعطيونا النتائج باش نعرفوا شكون الفائز. اعطيونا النتائج. يلا النتائج. حاتم قديش؟ رامي قن. وميمة ثلاثة. الحاج اثنين. ناصر زياد ورامي واحد. ناصر صفر. وميمة قديش؟
12: ثلاثة.
1: ثلاثة. حاتم أربعة. أيوة. نقطة تعدل السندريلا وإلا يفوز حاتم بالحاج. السؤال يقول
2: نصفر نلعبوش احنا
1: لا انتو ما سيء لا تنجموا تلعبوا نجموا تلعبوا من آخر أجل فيلم التونسي ما يتكلم حتى حد عجوك نور الله زياد ناحي التليفون الجيدة برنس يلا في ساعة برنس متفليش الوقت زياد
4: جليلة بكار
1: جليلة بكار ناسك نسر كنتي الأول
4: لا سلمى بكار رفيق سمع
1: جليلة بكار
4: سلمى
1: حاتم
4: سلمى بكار
1: سلمى بكار, سلمى بكار. نقطة سندريلا نقطة حاتم نعتبر صحيحة خاطر المخ في سلمى بكار مش في جليلة بكار تو أوبليجي تلعبوا أنتوما بركة باش
3: تفضل
1: باش نشوفوا شكون اللي باش يربح ما بين السندريلا وما بين حاتم بالحاج
16: الجولدن بوي
1: بالحاج السؤال يقول ريفليكسيون يتجه صعودا وهبوطا ولكنه يظل دائما في نفس المكان يتجه صعودا وهبوطا ولكنه يظل
3: مصعد.
1: دائما في نفس المكان الاسانسور يطلع ويهبط
3: يطلع
1: الاسانسور يطلع ويهبط هذا يظل دائما في نفس المكان اي مش الاسانسور
3: جير
1: يطلع ويهبط زيت يلا
3: القلب
1: لا
3: تنسيون تنسيون
1: لا
16: وترني
1: شو وترني انت متوتر خلقي معناه يلا
16: يتجه
1: صعودا وهبوطا ولكنه يظل دائما في نفس المكان
3: هذيك الذوق
1: لا هذيك على روحها لا تتجه وعندها حتى شيء انت قلت لاسانسور
3: الدروج
16: الدروج اللي طلع يهبط هذاك
1: حاتم جواب صحيح والفائز حاتم بالحاجة مجموعة كل تغمز لك باش تفهم الدروج قالت لي الميزان يا تحمل مسؤوليتك ان شاء الله جمعة مباركة يلا حاتم شكرا لك لبرنس زياد الناصر أنا سندريلا ورامي شكرا لكم اللي تبعتونا حلقتنا ما زالت مكملة حتى للتسعة ونص بعد الأخبار يجي بعدنا شيخنا سيف الدين الكوكي ما تبعدوش شاء الله

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: عريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقبال بحثنا كما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح النور، جمعة مباركة شيخ. مرحبا،
1: صباح الورد والياسمين، جمعة مباركة، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمني وإياك لما يحب ويرضى.
0: أمين يا ربي. شيخ، نمشي مباشرة لقلب الموضوع، واخترت لنا آيات من سورة الفجر تحمل في بطنها الكثير. نحكيه على سورة الفجر ونحكيه على كلام رب العالمين، وين يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. مش حاول نغوصوا في الآيات هذه، ونبدأ بالآية الأولى وين يقول رب العالمين: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وهنا نرجع لمفهوم المهم جدا جدا جدا، أنه الابتلاء مش ديما بالشر، الابتلاء قد يكون بالخير، قد يكون بالفتح، قد يكون بما يعتبره الإنسان تكريما له وفتح من رب العالمين، ولكنه ابتلاء بكل المقاييس.
1: أي نعم، صدقا خوي رفيق، والآية واضحة وصريحة، فالله سبحانه وتعالى بيّن في هاتين الآيتين المباركتين العظيمتين أن الابتلاء لا يقتصر على الشر فقط. وقالها ربي سبحانه وتعالى في آية مباركة، يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال ربي سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. فبالتالي الأبناء اللي هما نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، وقال عليهم في موضع آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ينجموا يكونوا حتى هما ابتلاء. وقت اللي الإنسان ما يفهمش المقصد من عطاء ربي سبحانه وتعالى، حتى الزوجة اللي هي نعمة من نعم الدنيا، وربي سبحانه وتعالى بيّن في آية كريمة مباركة أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. ولكن مع ذلك في آية أخرى يقول ربي سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن اتفقنا أن الابتلاء لا يقتصر على الشر، والأخطر لما يكون الابتلاء في الخير. علاش؟ لأنه الإنسان غافل، أو الشر واضح ظاهر، ابتلاء والعياذ بالله، إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، ينجم يكون مرض، ينجم يكون فقر، ينجم يكون، ولكن الإنسان هكا يبدأ يتخذ في الأسباب متاعه المتاحة الكل، ولكن الخطر وين؟ أنه

0: أن الابتلاء نجم يكون خير، ومع ذلك الإنسان على الرغم من أنه ربي يبين أنه ابتلاء يقول ربي أكرمني أعطاني الخير أعطاني الصحة أعطاني الرزق، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه، وهنا موضوع لقائنا اليوم واللي حابين نحذر أنفسنا، علاش ربي أحيانا يسلط علينا جندا من جنوده، ونحن نعرف اللي الفقر جند من جنود الله والمرض جند من جنود الله، وربما المصائب والابتلاءات والخيبات والنكسات كلها جنود من جنود الله تعالى يسلطها الله تعالى على من يشاء من عباده، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ونحب نقف على لفظ قدر لأن الناس يقرأوا الآية والناس كل أغلب الناس حافظين الآية متاع سورة الفجر، ولكن ربما ما وقفوش على لفظ قدر. شو معناتها فقدر عليه رزقه؟ وأما الإنسان، وبعد قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ضيق عليه رزقه ربما بالفقر ربما، ونحن قلنا في
1: حتى راحة البال رزق،
0: نحن قلنا كما أنت قلت أكثر من مرة أن الرزق لا يمكن أن يقتصر على المال، راهي الصحة رزق وراحة البال رزق والسعادة رزق
1: وحب الناس،
0: وحب الناس رزق والطمأنينة رزق
1: والعائلة رزق
0: كلها رزق من أرزاق ربي سبحانه وتعالى. هذوما الأرزاق ربما الله عز وجل يبتليك فيهم بالتضييق، حب الناس ربما تفقدوا تولي فما الناس الكل متسلط عليك،
1: ربما قد يبتليك رب العالمين بأب وأم غير الأباء والأمهات، ما تعيش شكل اللي تعيشه أنت، يعيشه صغير ولا طفلك في وسط العائلة اللي فيها دفء وفيها أبو يحن وأم تحن، لازم تلقى روحك مبتلى بأب وأم مش كيما الأباء والأمهات، مبتلى بإخوات كيما ابتلي سيدنا يوسف، كلها ابتلاءات. هنا الإنسان يقول وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هنا الإنسان يقول بمعنى العادي لكلامنا، علاش ربي عمل معايا هكا، ربي ما عملش معايا البيه،
0: هي بيدة يعني ربي أهانا. وقت اللي الإنسان الطبيعي، وهذا بشري وإنساني في كل واحد فينا، وقت اللي يعيش حالة من الابتلاء مع فقدان شيء من الإيمان يتساءل لماذا يا الله، لماذا أنا، علاش عملت معايا هكا، يا ربي فرج عني. قال كلا، ربي سبحانه وتعالى يقول له كلا، هذا المفهوم اللي جيت به راه غلط. فالله عز وجل ينكر على الإنسان اللي يقول علاش أهنتني في لحظة من اللحظات، ويقول له راه مش صحيح. نعود نقرأ الآيات باش نزيدوا نربط المفهوم الذي أردنا أن نصل إليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، مش صحيح. وقت اللي ربي ضيق عليك راهو يحب يهينك، راهو الابتلاء ربما قد يكون مخرج لباب عظيم أراده الله سبحانه وتعالى. وسأضرب مثالا على ذلك، الطفل الصغير ربما يتمنى أشياء في حياته، ربما ألعاب، ربما أشياء ربما تعود عليه بالضر، فمنع الوالد متاعه أمه لما تمنع من الأشياء هذية كلا مش صحيح، هي عقوبة مش صحيح، هي إهانة مش صحيح، هي أنه يحب يحرمه مش صحيح، بل هي حماية أكثر منها إهانة. الجميل في هذه الآية الكريمة وما أردنا أن نوصله للناس والمستمعين في هذا الموضع، أن الله تعالى ما قالش كلا وخلاك هكاك، بل أعطاك الأسباب اللي كانت سبب ربما في هذه الابتلاءات اللي أنت قلت ربي أهانني من أجلها. فقال ربي سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. عادة أن الإنسان، نحن فينا أنا وياك واللي يسمعوا فينا توا، يظن أنه من مواطن الابتلاء أنه أنا ارتكبت ذنب بيني وبين الله عز وجل، من مواطن الابتلاء ربما أنا ظلمت فلان، من مواطن الابتلاء أنا
1: من
0: مثلا
1: أسباب من
0: أو من أو من أسباب الابتلاء أني أنا مثلا ارتكبت معصية من المعاصي التي لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها بيني وبين مولاي. ولكن من أسباب الابتلاء اللي ربي سبحانه وتعالى ذكرها صراحة في هذه الآيات، واللي تنجم تكون وترجع بالوبال عليك في ضيق في رزقك في صحتك في طمأنينتك في سعادتك.
1: لازم تكون باب متاع ابتلاء في الرزق، كما عرفنا الرزق منذ قليل في كل

0: ولا تكرمون اليتيم. يعني ما تجيش على بال الإنسان في لحظة من اللحظات أنه عدم إكرامه لليتيم اللي هو في باله أوبسيون بينه بالروح وذيك كان عندي كذا، تنجم تكون وانت عندك الامكانيات المتاحة انك ريتي تيم توفرت لك الارضية، ريتي تيم قدامك، جارك صاحبك صديقك في المدرسة صاحب ولدك كذا في الحومة، ثم ما قدمتش ليه اي خدمة، ربما انت نسيت في لحظة من اللحظات، ولكن الله تعالى لا ينسى، وقد يكون قد يكون ذلك سببا في ضيق كانت عندك الإمكانية والفرص. ما عندكش الإمكانية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن وقت اللي أنت تعرف اللي عندك الإمكانية وربي يعرف اللي أنت عندك الإمكانية وما قدمت أي خدمة وما قدمت أي شيء بنية أنه أنا عندي صغار وأنا اللي فيا مكفيني وأنا كذا والله غالب والله ومانيش مسؤول على أمة محمد والكلام اللي نسمعه الكل، راهو هذاك أنت نسيته، ولكن الله تعالى لا ينسى ولا ينبغي له أن ينسى، وربما يعود ذلك بالوبال عليك في ابتلاء من الابتلاءات. وذلك علاش اخترنا نحن نحكيه باش نحذروا أنفسنا، راهو ربما من بين الابتلاءات اللي تنجم تصيبنا كما جاء في نص الآية واضح وصريح، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني قديش من واحد من لونتوراج متاعنا ومن حومتنا ومن خدمتنا ومن معارفنا ومن كذا نعرفوه اللي هو ربما ما هوش خالط على العشاء، ربما مش خالط أنه يوكل صغاره، وأنا نقول ربي معاه وربي نتعاطف معاه، لكن ما عملت حتى خطوة معاه، ما عملت حتى هكا خطوات باش نكون سبب حتى باش نعشيه ليلة أو باش نفطره ليلة أو باش نفرح صغاره ليلة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، تأكلون التراث أكلا لما، تأكلون أموال الناس بالباطل سواء بالميراث أو سواء بينكم وبين خلق الله تعالى في إطار المعاملات. أنت نسيت وقلت عديتها وما عنده ما يثبت وما عنده ما كذا ومحسوب وكذا، أنت نسيتها، ولكن هذيك راه تنجم ترجع ليك بالوبال في ابتلاء من الابتلاءات. فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه في صحتك في مالك في ولادك في كذا في خدمتك في كذا، ربما يعود ذلك لهذا السبب. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. شوف الوصف الإلهي هنا، نكذب على بعضنا لو كان نحن نقوله ما نحبوش المال، لكن ربي زاد حبا جما، نجم تحب المال وربي سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا كما بين ربي في آية واضحة وصريحة، ولكن الحب الجم هذا اللي يخلي الإنسان ربما يطغى واللي يخلي الإنسان ربما ينسى غيره واللي يخلي الإنسان يشوف كان روحه ويشوف كان ولاده ما يشوفش ولاد الناس، ما يشوفش الفقراء، ما يشوفش المساكين، ما يشوفش الناس المحتاجين، وهو ربي كرمه كرم شديد، راهو هذا زاد ينجم يكون سبب من الأسباب اللي يرجع عليك بضيق الرزق بنص الآية ربي سبحانه وتعالى. هذا في سورة الفجر خوي رفيق، ولكن في سورة البلد ربي سبحانه وتعالى ذكرنا بأكثر من نعمة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. مش المشكلة في العينين ومش المشكلة في اللسان ولا حتى في هداية النجدين، المشكلة أنه ربي سبحانه وتعالى أراد من خلال الأمثلة هذومة أنه يذكرنا بمجموعة من النعم اللي أنعم بها علي وعليك وعلى السادة المستمعين، ومن بعد قال لك النعم هذه اللي هي ما هي إلا أمثلة في سورة البلد، ما أراد الله تعالى إلا أن يضرب بها مثال لكل النعم اللي من ربي سبحانه وتعالى بها عليك، ومن بعد قال لك مباشرة والناس الكل حافظة سورة البلد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، بعد قال فلاقتحم العقبة. شنو فلاقتحم؟ كل مش ما معنى فلاقتحم العقبة، شنو العقبة؟ وكلمة العقبة فيها الصعوبة، ما الصعوبة؟ فلاقتحم العقبة، العقبة كما قال أهل العلم والمفسرين هي طريق الخير اللي به هو تحافظ على تلك النعم اللي ذكرها ربي سابقا اللي هي ليست إلا أمثلة لمجموعة من. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، وباش قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أنا نحكيه على آيات مشابهة لسورة الفجر. قال لك راه عطيتك نعم، أو باش نقولها بالدارجة بالتفسير البسيط، عطيتك نعم ها أمثلة لاجعل له عينين ولسان. ومن بعد قال تحب تحافظ عليها اقتحم العقبة. العقبة شنية؟ الطريق الصعيب اللي يوصلك ويخليك تحافظ على هذه النعم. نعرفوه اللي هو طريق صعيب، نعرفوه اللي انت راو تحب الحاجة اللي كنتي، ولكن هذا طريق الحق. سماه ربي عقبة، والعقبة هي الصعوبة، والعقبات هي الصعوبات باش تحافظ على هذه النعم اللي ربي سبحانه وتعالى من بها عليك. هاو السبيل باش تستحفظ على النعم هذه. بعد قال فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ هنا ما أدراك ما العقبة دليل وإقرار من الله عز وجل أنه الطريق صعيب صعيب، ولكن ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره بالعقبات بالصعوبات. هذا شنو معناتها؟ فلاقتحم العقبة. بعد قال فك رقبة. أنا كنت نستنى لو كان بعقلي البسيط البسيط جدا فلاقتحم العقبة باش نحافظ على النعم. قيام ليل على أهميته، صيام نهار بنهار، حفظ القرآن، هذا بينك وبين الله. ولكن مرة أخرى يحيلنا الله سبحانه وتعالى أنه من أسباب تثبيت النعم علي وعليك راهو مش الصلاة والصيام، ذاك واجب عليكم ماكش عامل مزية. من أسباب تثبيت النعم عليك ومن أسباب أنه ربي يرفع عليك ويبعد عليك كل الابتلاءات هو المعاملة مع الآخر مش مع روحك.
1: والسبب بسيط، لأنه أنت لا تملك شيء، لأنه ربي اختار باش يملكك أشياء هذا. وفي الأثناء وانت عايش 40 و50 و70 سنة في الحياة قبل أن تغادر يبعث لك ساعات تكون محتاج من خلقه، من عيال الله، الخلق وعيال الله. لو أنت بملكه هو بالحاجات اللي يملكك فيهم ما تعطيش وما تساعدش، ما عادش تولي عندك أحقية باش تطالب ربي أنه يبقي عليك النعمة هذيك.
0: يبعث لك يشرف عليك بلاه.
1: إي معناها ما عادش عندك بين ظفرين الأحقية، وإحنا لا نملك الأحقية باش تطلب من ربي باش يحفظ لك على النعمة هذيك. ولله المثل الأعلى، كأني نعطيتك فلوس ومكنتك في شركات وأموال وثروة الشيخ سيف الدين الكوكي، ثم تجيك بنتي تقول لك أعطيني، تقول لي ما تطلبش مني أني باش نحافظ لك على النعمة ذيك. ولله المثل الأعلى، هي طريقة للمحافظة على النعمة.
0: بالضبط، مثال في بلاست.
1: نقرأ في التفسير، يقول لك العلماء استدلوا بالآية اللي حكيت فيها أنت بتاع سورة الفجر الشيخ، على الناس تحاسب يوم القيامة على ترك فروع الشريعة ومعاني الأخلاق ومساعدة المحتاجين، مش التوحيد والفروض والصلاة وفقط، لأنه هذا روح الدين متاعنا. معناه وقت اللي يبدأ الإنسان قادر بالطبيعة، هذا نعاود ونأكدوا عليه.
0: أي نعم سيدي خوي، هو ربي سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم. وهنا إقرار من ربي سبحانه وتعالى أنك ما تنجمش تعبد ربي وحدك، تصوم وتصلي وتزكي وأنا ما عم بليش بالناس، بدليل أنه الابتلاءات والمصائب والهموم والغموم والأحزان وكلها تتسلط عليك مش على خاطر ما صليتش، مش على خاطر ما صمتش على أهمية ذلك، ولكن على خاطر أنت لا زكيت ولا عونت ولا غزرت للفقير ولا المسكين. ففك رقبة. نحن برش الناس يقولك ما عادش فما حاجة اسمها فكورة، لا مازال كي تفك معناتها إنسان مبتلى ومريض وتمشي تفك له همه وتمشي ترفع عليه هذا الضيق، هذا فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي يوم شديد الجوع والفقر، يتيما ذا مقرب، أقرب الناس ليك ترقى. كل واحد فينا عنده يتيم في العائلة، هذا يراه باب من أبواب أنه ربي ثبت عليك النعم اللي ذكرنا بها في سورة البل. أو يتيما ذا متربة، يعني من كثر، أو مسكينا ذا متربة، يعني من كثر ما مسكين يعني التصق بالتراب من الذل والهوان. شوفك الأوصاف اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في سورة البلد. نحب نذكر نفسي وإياكم، راهو ربي سبحانه وتعالى كي يتكلم في القرآن الكريم، يا شيخ رفيق 30 ثانية، كي يتكلم ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما يتكلمش هكاك، خطر يحبك. قال لك راهو الابتلاءات، أنت في دار امتحان في نهاية الأمر، الابتلاءات تحب نرفعها عليك، تحب نثبت عليك النعم، راهو مش صلاة وصيام، ذاك واجب عليك. راهو الآخر، راهو المسكين، راهو الفقير، راهو المحتاج، راهو كن سببا. وتتذكر في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها كيفاش ركزنا على أنه اللي يحب ربي يستره يستر الناس، واللي يحب ربي يغفر له يغفر للناس، واللي يحب ربي يعاونه يعاون الناس. وإن شاء الله ربي يستخدمنا، إن شاء الله
1: ربي يفرج علينا يا ربي، وربي يفرج على جميع المؤمنين. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي، بربي ندعيه بالشفاء الناس اللي تسمع فينا، صديقنا بن إبراهيم أحمد ويرقد اللحظة هذه في المستشفى ويسمع فينا، إن شاء الله ربي يشفيه، وإن شاء الله يا ربي يقوم سالم غانم عائلته وسلموا عليه برشا، وإن شاء الله يا ربي تعاود تكتب لنا وأنت لاباس أحمد. مثال السؤال في 30 ثانية، خاطر الحكاية هذه منتشرة برشا، صديقتنا كوثر عاودت برشا سؤال، تقول لي عندي خوف كبير من المستقبل، خوف بزايد، هذا ابتلاء كيف الخروج منه. لنعرف أن المواظبة جدا على الذكر والدعاء والاستقواء برب العالمين، وأنا أنك تمشي ربي والمواظبة على الذكر، ذكر حتى تطمئن النفس ويهدأ القلب، هذا اللي نعرفه. أنا
0: قل له أنت صغيرة في سن 6 و7 الإحساس هذا ما عمره ما كان موجود، لا لشيء إلا لأنه أنت مطمئنة بوك وأمك، لأنهم هما ضامنين لك حياتك وضامنين لك مكلتك وضامنين لك دواك وضامنين لك شيء. استقريت وارتحت على خطر عندك بو أم، فما بالك عندك رب، ربك اسمه رحمن رحيم تواب كريم،
1: عودنا الجميل،
0: عود صحيت، وراهو ربي سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. أنا نقولها عليك بذكر الله، وخلي خلي أمرك على الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: خلي عندك ورد متاع ذكر، ألف لا إله إلا الله وألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج كل الكروبات، وألف استغفار في اليوم لو قادرين نعملوهم. هذا اللي قلت لكل 3000 ذوما ياخذوا نص ساعة 40 دقيقة بالزيد. المواظبة على الذكر، ربي يرفع عليك إن شاء الله كل غمة. شكرا لك شيخ سيف الدين كوكي، شكرا لكم اللي تبعتونا. أكثر من الصلاة على الرسول، قرأوا سورة الكهف، والدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة مرجح تكون بين العصر والمغرب واللحظات الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. شكرا لكم، نعتذر من جعفور، خذينا له أكثر من 5 دقائق. ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة من الرفماق. مني لكم أحلى تحية، نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: RAF Mag, rediff. الزهوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 دي وين اف ام. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شان نهاركم مبروك سعيد. تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تبعوا في ديوان فام. هذه حلقة جديدة من برنامج ويكاند على كيف، كما تعودتوا بينا 5 ساعات من البث المباشر من 6 متاع الصباح حتى 11. برشا مواضيع، برشا فقرات باش قدموهم لكم اليوم. خليكم معنا في المتابعة، في المتابعة نسق متاعنا ديما تصاعدي. ساعتنا الأولى مع قهوتنا نحلوا عينينا بشوية بشوية، نسمع الموسيقى الصباحية، نعطيكم الطقس، نعطيكم أحوال الطقس كيفاش باش تكون، وأيضا نعطيكم شنو تخبيو لكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم من بعد. وطبعا يرافقني هذا الصباح محظوظة بهم أنا الاثنين الثنائي الرائع. اليوم حلقتنا باش تكون نسائية بحتة 100%، مرأة تونسية اليوم معنا وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز المخرجة نادية بالحاج. وعلى مستوى الإخراج الرقمي معانا الجميلة والممتازة الرائعة منى إيمان الشبي. بونجور. يلا كيما قلت لكم باش نبداو بفيروز، نحلو عينينا مع مجموعة من أغاني الرائعة للفنانة الكبيرة فيروز، ومن بعد نجي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس في تمام السادسة والنصف. خليكم معنا.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه لكم فيما كنتوا تتبعوا فينا، تتبعوا في ديوان اف ام. هذه ويكاند على الكيف كما عودناكم كل سبت وحد من 6 لل 11. طقس اليوم زعما كيفاش باش يكون؟ هذا اللي باش نعرفوه في هذه الفقره.
2: طقس اليوم،
1: من المتوقع أن يشهد طقس 17 أكتوبر 2026 سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات، وتسجل درجات الحرارة انخفاض حيث تتراوح القصوى عامة بين 22 و 27 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى حدود 31 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
2: طقس اليوم،
1: خليكم معنا في المتابعة. بعد شوية نقدم لكم فقرة الدنيا حظوظ مع زميلتنا هيفا بن يوسف والقراءة المتميزة لشنو تخبيلنا النجوم والأفلاك حسب الأبراج امتعنا لهذا الأسبوع. ولكن قبل هذا كل بطبيعة الموعد باش يكون مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وبالنسبة للأخبار والعناوين وبقية الفقرات ننطلق فيها مباشرة بعد أخبار السبعة. خليكم معنا، هذا عبد الحليم حافظ.

الحلوة الحلوة الحلوة برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.

وديتني بعيد وجابتني والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق

الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني

الشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدو

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: عندك انرجي كبيرة وفي ساعة تفد وما تحبش الروتين، مالا جرب انك تجدد نهارك وخصص وقت للحاجة اللي تحبها كيما سبور ولا اعمل هواية جديدة.
0: الثور
1: ما تخليش المشاكل تأثر على نفسيتك أكثر من لازم، خذ الأمور بالهداوة وتفكر اللي كل مشكلة عندها حل والوقت يعاونك تشوف الأمور أوضح.
0: الجوزاء
1: القلق والتفكير الزايد على الخدمة والفلوس ما يبدل شيء، ركز على خدمتك واعمل اللي عليك، خطط مليح وخلي مجهودك اليوم يكون خطوة يخليك تقدم لأهدافك.
0: السرطان
1: ما تستعجلش في أحكامك وقراراتك على خطر التسرع ينجم يخليك تندم، خذ وقتك إنك تفكر ومسيلش، استشير الناس اللي تثق فيهم قبل ما تعمل أي خطوة مهمة.
0: الأسد
1: ثقتك في روحك نقطة قوة، أما حاول ديما أنك توازن بينها وبين التواضع، وما تنسيش أنك تعبر على مشاعرك وتقول كلمة باهية للناس اللي تحبهم.
0: العذراء
1: تحب النظام وكل شيء يكون محسوب، أما الحياة مش كان خدمة ومسؤوليات، أعطي روحك فرصة أنك ترتاح وتضحك وتستمتع كل لحظة مزيانة.
0: الميزان
1: طموحك يخليك ديما تغزر القديم باش تحقق اللي تتمنى، أما ما تستعجلش النتائج، اتعلم إنك تقدر كل خطوة تمشيها حتى كان الطريق الهدف اللي تحب عليه مازال طويل.
0: العقرب
1: ساعات تستحق عزلة هكا تبعد فيها عن الناس باش ترتب أفكارك، أما ما تخليهاش تطول عاد، بدل الجو وقرب من بعد من الناس اللي ترتاح معاهم وعوضهم عليك الفراغ اللي خليته.
0: القوس
1: تحب التغيير عاد انتي والتجارب جديدة، أما مش ديما الظروف تسمح لك، حاول إنك تلقى متعتك حتى في التفاصيل الصغيرة وحتى في الأيام العادية واللي فيها روتين تنجم تطلع على الفرحة.
0: الجدي
1: ساعات تتوقع الأسوأ وتحب تشوف نتيجة تعبك فيسع، خليك متفائل وميسالش، احلم تو توصل للي تحب وتفكر اللي كل نجاح يستحق الصبر والمثابرة.
0: الدلو
1: التأجيل ينجم يراكم عليك مسؤوليات ويزيد عليك في ستريس، نظم وقتك وحاول تكمل كل حاجة في وقتها خير من إنك تستنى حتى تولي مصدر.
0: الحوت
1: أحلامك الكبيرة حاجة باهية، أما يلزمك زادة تتعامل مع الواقع وتقبله، خليك ديما شديد صحيح في طموحاتك وحولها لأهداف واضحة، واحدة واحدة توصل إن شاء الله لكل ما تتمنى.
0: الدنيا حظوظ.
2: الدنيا حظوظ.
3: الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
3: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز 7 صباحا انت وانا فهم صباح الخير. مجلس وزاري مضيق عقد أمس للنظر في خطة عمل تنفيذية لمشاريع الطاقة ترتكز على تعبئة قدرات إنتاجية إضافية للكهرباء واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومة التخزين إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك. ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحد من العجز، مشددة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع لبلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. رئاسة الحكومة تكلف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة من ولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك بهدف مساعدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على امتلاك مساكن لائقة من خلال آلية تمويلية تقوم على تسديد معينات كراء شهرية تنتهي بتمليك المسكن للمنتفع. ونص القرار الحكومي على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. بلدية جرمدا ميوليتس فاقس تشرع في تتبع المخالفين لتراتب حفظ الصحة والنظافة، حيث سلطت أول خطية إدارية بقيمة 500 دينار إثر انقضاء فترة تحسيسية دامت أسبوعا واحدا. وأوضحت بلدية جرمدا أن كاميرات المراقبة التي ركزت حديثا بالنقاط السوداء والمصبات العشوائية مكنت من التعرف على المخالف الذي ألقى حمولة شاحنة خفيفة من الفضلات بالطريق العام في اليوم الأول بعد نهاية الأسبوع التحسيسي، مشيرة إلى أنه تم خلاص الخطية المالية. وفي أخبار العالم، زلزالان بقوة 7.7 و6.6 درجات يضربان جنوب بنما أمس، وتبعتهم سلسلة من الهزات الارتدادية مما سبب انهيارات في مبان وعمليات إخلاء في أنحاء البلاد، فيما رفعت تحذيرات من تسونامي أصدرت عقب الزلزالين لسواحل دول عدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 32 عاما بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب مفرق نبي يونس شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال تحتجز جثمانه حتى الآن بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
3: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11.
5: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم وتحيه لكم فين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا تسمعوا في ديمانا فيم. هذه حلقه جديده من برنامج ويكاند على الكيف. الرحله بدات 6 متاع الصباح، كاملين معكم حتى ال 11. برشا مواضيع باش نحكيوا فيها اليوم، ولكن خليني قبل هذه كل حاب نقول لكم صباح الخير وصباح الابتسامه المنوره على وجوهكم الكل. اليوم حبيت نذكركم بحاجة أساسية، حبيت نذكركم أنه ثقتكم في رواحكم هي المحرك الحقيقي لأحلامكم. في رحلة النجاح باش تتعدى بأيام يوسوس لك فيها الشك والشيطان ويقول لك صوتك الداخلي أنك ماكش باش تنجم، وقتها بالذات لازمك تقف وتتفكر اللي قيمتك راهي نابعة من داخلك، من تعبك، من محاولاتك المستمرة، مش من كلام العبيد ولا من الوسوسة ولا من الأحكام الجاهزة. النجاح عمره لكن ضربة حظ، ديما نقولها هذه. النجاح ماهوش حاجة سحرية، النجاح هو نتيجة لتراكم خطوات ربما تكون صغيرة تاخذها كل يوم خطوة. الاستمرارية، الانضباط هما النجاح. حتى كي تحس روحك ماكش قاعد تتقدم بالسرعة اللي تحب عليها، أعرف اللي كل خطوة راهي محسوبة وراهي مهمة. ما تنساوش زيدة راو أهمية وقوة الامتنان. ابدأوا نهاركم بكلمة باهية لرواحكم، قدروا المجهودات اللي تقوموا بها، خاصة إذا كان فمش شكون حولك قاعد يثمن ولا يقدر في المجهودات اليومية اللي قاعد تقوم بها. ثمن شنو عملت البارح، كون فخور بروحك مهما كانت النتائج صغيرة في عينين غيركم. كونوا لرواحكم السند الأول والأساسي، وقولوا ديما مادام عندي هدف حاط قدامي في مخي وقاعد نسعى، ربي باش يوفقني، ربي باش يبارك لي ونوصل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وأقعدوا معنا باش نبدأوا مع بعضنا في مختلف العناوين الخاصة بالأخبار بالنسبة اليوم.

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان فام.
1: هيئة السوق المالية تطلق دليلا الوقاية من عملية التحيل عبر الانترنت. اليوم اجتماع حاسم لاتحاد الشغل استعدادا للمسيرة الوطنية. مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية يطلقان مناقصة دولية لتفكيك هيمنة الكاش في تونس. الإمارات تفرض بطاقة عدد 3 على التونسيين الراغبين في العمل. كوريا الجنوبية تمنح تونس هبة بقيمة 13.5 مليون دولار لتطوير الزراعة الذكية. الاتجار بالبشر، ماذا كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن تونس؟ جامعة السياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي. هذم أبرز العناوين اللي باش نتناولوهم بعد شوية في فقرة لكتيو في أسبوع مقبلة ذي. ما سلمتش على الفريق اللي معايا هذا الصباح، نحيي برشا برشا. اليوم فريقنا نسائي بامتياز 100%، مرأة تونسية. نحيي

0: سلم برشا برشا على الفريق اللي تبع فينا على شان يوتيوب تاعنا ديونا فيم لايف, بتبيع المستمعين الكل وين ما كانوا, تاو نرجع لكم نرجع الكومنتارات نتاعكم على شان يوتيوب ديونا فيم لايف وعلى الباج فيسبوك نتاعنا ديوان اف ام. سينو فما عنوان ممتاز الحقيقه, فرحنا برشا الاسبوع هذايا, عنا برشا اخبار في علاقه بالكفاءات التونسيه اللي منورينا في الخارج على موقع بواب تونس, تقديرا لاسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة, تتويج رجل أعمال تونسي بجائزة أممية. أي نعم, توج رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنام مؤسس الشركة الصناعية لقوالب البناء سواب بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2026, وهذا تقديرا لمختلف إسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة ومستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر والمعادن إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية. دونك هذا كان خلال الاحتفال باليوم العالمي للإسكان اللي تنظم في مسقط بسلطنة عمان تحت شعار السكن اللائق للجميع. التتويج هذا جاي ضمن قائمة ضم 5 فائزين دونك من تونس, من البرازيل, باكستان والمملكة المتحدة وغيرها. دونك اختارهم البرنامج من بين 101 ترشيح وردت من مختلف أنحاء العالم تقديرا لمبادراتهم في مجال توفير السكن اللائق وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. دونك من نجمه كان نقولوا له ألف ألف مبروك السيد عبد الملك غنام على هذا التتويج. الفكرة ممتازة الحقيقة, خاصة في هالفترة هذية وفي علاقة بالتغييرات المناخية. الفكرة متاعه نوصل ما اللي هي فيها الاستدامة وطبعا فيها حلول بيئية مبتكرة ولكن زيدة التكلفة منخفضة, وهذا مهم في فترة يعيش فيها العالم أزمة اقتصادية كبيرة. بامتياز كانت هذية بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. يلا نتعدي مباشرة العناوين متاعنا, نعملوا فاصل صغير صغير نيديا ونرجع للأكتو في أسبوع.
1: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان اف ام, ما يبعد حتى حد. قيم الإسلام, أحوال الدنيا والدين, وسنة خير المرسلين, برشا مواضيع دينية ودنيوية, كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ويكاند على الكيف, ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11.
0: هيئة السوق المالية تطلق دليلا للوقاية من عمليات التحايل عبر الانترنت. اليوم اجتماع حاسم لاتحاد الشغل استعدادا للمسيرة الوطنية. مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية يطلقان مناقصة دولية لتفكيك هيمنة الكاش في تونس. الإمارات تفرض بطاقة عدد 3 على التونسيين الراغبين في العمل. كوريا الجنوبية تمنح هبة بقيمة 13.5 مليون دولار لتطوير الزراعة الذكية. الاتجار بالبشر, ماذا كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن تونس. جامعة السياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي. هذو معنا وينان باش نتناولوهم توت سويت في فقرة لاكتو في أسبوع.
2: لاكتو في أسبوع.
0: نبدأ بهذا العنوان اللي نقراه على موقع الإذاعة الوطنية. هيئة السوق المالية تطلق دليلا للوقاية من عمليات التحايل عبر الانترنت. ديما نوصيكم ونقول لكم ردوا بالكم, ولكن المرة هذية مهم جدا هذا الدليل اللي باش يعاوننا واللي باش يفسر لنا برشا حاجات. دونك اطلقته كما قلنا هيئة السوق المالية, وهو دليل عملي للتوقي من عمليات التحايل عبر الانترنت وتعزيز يقظة المستثمرين خاصة. الدليل يتضمن جملة من الإرشادات العملية لمساعدة المستثمرين وعموم الناس زيدة على التعرف على أساليب التحايل والاحتيال والاستدراج عبر الانترنت. دونك تعطيكم فرصة من خلال الدليل هذية باش تنجموا تقوموا بالتحقق من المعلومات من العروض الاستثمارية وتجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية اللي ربما تستهدف

والدخلات نتاعكم دونك ردوا بالنا مليح. اطلاق هذا الدليل جاي خلال مشاركه الهيئه في اسبوع المستثمر العالمي اللي امتد من 5 الى 11 اكتوبر 2026. اليوم اجتماع حاسم لاتحاد الشغل استعدادا للمسيرة الوطنية. يعقد اليوم اتحاد الشغل اجتماع حاسم استعدادا للمسيرة الوطنية اللي دعا لها رفقة شركائه في الإطار التنسيقي المدني، وتوجهت الدعوة إلى كافة المكاتب التنفيذية للجامعات العامة والنقابات الخاصة لحضور الاجتماع التحضيري للمسيرة الوطنية. مسيرة السبت 17 اكتوبر القادم باش تكون تحت شعار تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار، احتجاجا على الأوضاع اللي آلت إليها البلاد حسب ما أعلنت عليه طبعا المنظمات الوطنية. وأدانت المنظمات وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هيئة المحامين، نقابة الصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة الأطباء الشبان، اتحاد المعطلين عن العمل، الاتحاد العام لطلبة تونس، وجمعية النساء الديمقراطيات. دونك المنظمات هذه أدانت تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتدهور وضع الحقوق والحريات. العنوان الموالي نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف: مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية يطلقان مناقصة دولية لتفكيك هيمنة الكاش في تونس. دونك أعلن مجلس أوروبا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية عن طرح مناقصة دولية مفتوحة لإجراء مسح وطني شامل حول الشمول المالي ورقمنة الخدمات المالية في تونس، في خطوة تهدف إلى تشخيص دقيق لمدى نفاذ المواطنين والمؤسسات التونسية إلى الخدمات المصرفية والحلول الرقمية. المسح الميداني هذا والتحليلي يسعى إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لصناع القرار في تونس لمساعدتهم على صياغة استراتيجيات وطنية قادرة على دمج الفئات غير المصرفية في الدورة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية. ونعرف وأنه نسبة الكاش كبيرة جدا في تونس، وأنه في عام واحد ما بين عامنا والوسنة زادت في حدود 16%. دونك مبلغ ضخم قاعد يدور في النوار في تونس، لابد من القيام بكل المجهودات، ومنها دونك إطلاق هذا المسح في وقت تظهر فيه التقارير المحلية الصادرة عن مرصد الشمول المالي التابع للبنك المركزي التونسي بالتعاون مع دراسات حديثة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، فجوة حادة ما بين نسبة النفاذ العامة والحلول الرقمية الفعلية في البلاد. العنوان الموالي نقرأه على موقع تونيسكوب: الإمارات تفرض بطاقة عدد 3 على التونسيين الراغبين في العمل. دونك أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي وأن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي عدد 36 لسنة 2026 إلزامات تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك اللي نقولوا عليها احنا بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرة عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية في بلاغ تم نشره نهار الخميس وأنه الإجراء هذا يدخل حيز التنفيذ بداية من 26 أكتوبر هذية، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة للمواطنين التونسيين الموجودين بدولة الإمارات بتأشيرات زيارة اللي تحصلوا على فرص عمل ويرغبوا في تسوية وضعيتهم القانونية واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرات عمل، أفادت القنصلية بأنهم يتمتعوا بمهلة قادرها 45 يوم من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. نمشي والعنوان آخر: كوريا الجنوبية تمنح تونس هيبة بقيمة 13.5 مليون دولار لتطوير الزراعة الذكية. الاتجار بالبشر، ماذا كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن تونس؟
جامعة السياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي. العناوين ثلاثة ذوما ناخذوهم مباشرة بعد ما نعملوا ترتيحة بالموسيقى ونسمعوا إليسا.

0: الصبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد.
1: كملين معكم في ويكند على الكيف. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. سلام عليكم الناس الكل. نكملوا العناوين متاعنا متاع الأخبار في فقرة لكتو في أسبوع.
2: لكتو في أسبوع.
1: كوريا الجنوبية تمنح تونس هيبة بقيمة 13.5 مليون دولار لتطوير الزراعة الذكية. العنوان هذا نقرأه على موقع وزارة الفلاحة. يقول وقعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية اتفاقية لتنفيذ مشروع كليمة الزراعة الذكية مناخيا لتحسين الانتاجية في تونس بتمويل في شكل هيبة بقيمة 13.5 مليون دولار من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية. ويمتد تنفيذ المشروع هذا على مدى 6 سنوات، نحكي يوم من 2026 إلى 2031، ويشمل 4 ولايات هي تونس ونابل والقيروان وبنزرت. المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات تونس في مجال الزراعة الذكية مناخيا من خلال دعم البحث العلمي، تكوين العاملين في القطاع الفلاحي، وأحداث 3 مزارع نموذجية لتطبيق الممارسات والتقنيات الزراعية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية. العنوان الموالي جينا من صفحة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس. العنوان اخترناه هو الاتجار بالبشر، ماذا كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن تونس. أعلنت سفارة الولايات المتحدة في تونس أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2026 بشأن الاتجار بالبشر قد صنف تونس ضمن المستوى الثاني تير دو، مشيرة إلى أن الحكومة التونسية بذلت جهود متزايدة وملموسة للوفاء بالمعايير العالمية للقضاء على الاتجار بالبشر، رغم أنها لم تحقق الامتثال الكامل بعد. ويمكن أن يعزى هذا التقدم إلى تكثيف ملاحقة المتاجرين وإصدار أحكام بالإدانة بحقهم استنادا إلى القانون الأساسي رقم 61 سنة 2016، وهذا بالتوازي مع نجاح السلطات والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تحديد هوية 542 ضحية بحلول عام 2025. التصنيف هذا يستند إلى جملة من المؤشرات من بينها تطور التحقيقات والإدانات وتحديد الضحايا، إلى جانب إجراءات اتخذتها السلطات للحد من الاستغلال في سوق الشغل. غير أن التقرير سجل في المقابل استمرار صعوبات تتعلق بمتابعة المشتبه بهم قضائيا والتعرف على الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الدعم، فضلا عن المخاوف المرتبطة بشبهات تواطؤ مسؤولين في بعض الجرائم. دونك التحقيقات الجديدة توزعت بين 64 قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي، 35 قضية مرتبطة بالعمل القسري، و313 حالة تندرج ضمن أشكال أخرى أو غير محددة من الاتجار بالأشخاص. عدد التتبعات القضائية تراجع من 278 سنة 2024 إلى 175 سنة 2025، وتوزعت ما بين 70 تتبع في قضايا الاستغلال الجنسي و51 في قضايا العمل القسري و54 في أشكال أخرى من الاتجار. نختم بهذا العنوان. جامعة السياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي. العنوان هذية نقراه على موقع باب نت، وجاء في وقت قبل ما نوصلوا طبعا للعطلة متاع الشتاء. دونك إذا كان فما تغيير عن الوقت باش نغيره. دعات الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية 1 جانفي 2027 بما يتيح نحكي طبعا على فترة نهاية السنة، وهذا ينجم يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروف أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. دونك اعتبرت الجامعة وأنه قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء السنة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 ديسمبر يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. أنا فهمت شدي جديدة، على خطر إحنا طول عمرنا رأس السنة تكون عطلة السنيها والرزنيمة حسب وزارة التربية من 14 إلى 27 ديسمبر، هذيك علاش جي الطلب من جامعة السياحة اللي عبرت عن انشغالها إذا انعكاسات تغيير رزنامة عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2026-2027 على السياحة الداخلية اللي تشهد عادة ذروة نشاطها خلال العطل المدرسية باعتبارها فرصة أساسية للعائلات لقضاء طبعا عطلة ممتازة وأوقات مشتركة بعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل. ونعرفوا أن العائلة التونسية راهي طبعا تحب تمشي فاكونس في الشتاء، تحب تهز صغارة، وفما برشا سياحة داخلية تتحرك وتنشط في العطلة متاع الشتاء. دونك القرار هذية حسب جامعة السياحة يؤثر سلبا على حركة السياحة الداخلية وعلى مردودية مختلف المدخلين في القطاع من وكالات أسفار ونزل ومؤسسات إيواء سياحي بديل إلى جانب المطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسياحة. دونك ما فهمتش علاش هنا وزارة التربية غيرت الرزنامة السنة وحطت العطلة متاع الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر. هاو جي طلب من الجامعة المهنية المشتركة للسياحة وأنه يتم تمديدها إلى غاية غرة جانفي حتى يتمكنوا الناس بطبيعة باش كما متعودين يعديوا عطلة الشتاء كاملة. كانت هذه لكتو في أسبوع.
2: لكتو في أسبوع.
1: مازلنا معكم في ويكاند على الكيف بطبيعة باش نحكيو في برشا مواضيع بعد أخبار الثمانية عفوا، ولكن خليني نسلم على أصدقائنا اللي تابعوا فينا على شان يوتيوب ديوانا فيم لايف. فدوى بيبي، صباح النور، رفيعة حديد، مهدي محب رقم واحد الويكاند على الكيف، مرحبا بيك يا مهدي. تحية الأنيس بوزكري صديقنا، وشكرا على مختلف التفاعلات على المواضيع اللي نحكيو فيها. نسلموا عليكم برشا واقعدوا معنا. طلب منا أغنية سيدتي الجميلة يحب يسمعها مهدي، نسمعوا هيلو ومن بعد اقعدوا معنا زيدا باش نسمعكم موسيقى أخرى. ونعطيكم تذكير لأحوال الطقس بعد شوية كيفاش باش يكون طقسنا اليوم.

Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaym El Ghayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان اف ام.
1: 7:43 دقيقة على ديوان اف ام. بعد شوية باش نسمعكم أغنية ما نجم نقول عليها كان ياسر ياسر ياسر بنينة. نحبكم تركزوا فيها تسمعوا بالقدي وتسمعوا الكلمات نتاعها وتقويوا شوية في الصوت. ما قبل هذايا هي تذكركم بطقسنا اليوم كيفاش باش يكون.
2: طقس اليوم
1: من المتوقع أن يشهد السبت 10 أكتوبر طقس فيه سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات، وتسجل درجات حرارة انخفاض حيث تتراوح القصوى عامة بين 22 و 27 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
2: طقس اليوم
1: أنا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا الله يا مولانا.

0: وين؟ القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثامنة صباحا ديوان فام. صباح الخير. نستهل الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، والبحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عامر بحبة يفيد بتواصل التقلبات الجوية ونزول الأمطار اليوم بعدد من ولايات الشمال والوسط مع تسجيل تراجع ملحوظ في درجة الحرارة. وبحبة يرجح في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، يرجح استمرار نزول الأمطار وتمركزها خاصة بالسواحل الشمالية مع تسجيل بقايا أمطار متفرقة غدا الأحد.
3: من المتوقع باش يكون ثم تراجع ببعض الدرجات حتى في جنوب تونس، ثم تراجع للحرارة ملحوظ بالمقارنة مع الأيام الماضية. مازال ثم أمطار خاصة على شمال تونس، من حين إلى آخر زاد ثم أمطار باش تكون خاصة على شمال تونس. بالنسبة لمناطق الوسط الاحتمال موجود أما يعني أقل، والمناطق مش الكل، الأمطار باش تركز أكثر على شمال تونس وممكن أكثر خاصة على السواحل الشمالية، يعني ولايات نابل، العاصمة، بنزرة، باجة، جندوبة، ممكن أكثر مناطق قضية، مناطق الأخرى حتى الشمالية ربما تشملها بعض الأمطار أما أقل. نهار لحد ربما بقي أمطار، ربما بعض الأمطار الخفيفة بقي أمطار. في انتظار الأسبوع القادم، الأسبوع القادم نهار الاثنين ممكن ثم بعض التقلبات على جنوب تونس لأنه ثم منخفض صحراوي، ثم تقلبات الأسبوع القادم خفيفة على جنوب تونس في أول الأسبوع، نهار الاثنين ممكن نهار الثلاثة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات مهمة أمس وتواصلها إلى غاية اليوم. والمرصد يوصي مستعملي الطريق بتخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب السرعة المفرطة ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان تعلن عن تسجيل انقطاع حركة المرور بمسلك المعازيل ومسلك الفريجية بمعتمدية الوسلتية على إثر نزول كمية مهمة من الأمطار مساء أمس. ودعت الإدارة إلى ضرورة توخي الحذر وتجنب عبور مجاري المياه والأودية. وفي أخبار العالم، الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الحوثي على مطار عدن ومحاسبة مرتكبيه، موضحة أن الهجوم على مطار عدن بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة عرض حياة المسافرين والعاملين للخطر. والحكومة حذرت من تهديد الهجمات الحوثية لها سلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والبحرية الدولية. المبعوث الأممي لليمن يحذر من تدهور الوضع الإنساني في تعز ويدعو الحوثيين لوقف الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
4: فلاش سبور. 8:04 صباح النور. إن شاء الله نهاركم مزينة. البداية مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الموعد مع بداية مقابلات الجولة الخامسة ذهاب في البرنامج. أربع مقابلات عندنا اليوم، بداية من الساعتين ونصف في ملعب الطيب الميري، تقدم رياضي بساقيت الدير يواجه نادي رياضي الصفاقسي، اتحاد بن قردان يستضيف النادي الإفريقي، مقابلة تعرف من جانب الإفريقي غياب كل من بلال أيت مالك وحسام حسن رمضان باسم إصرار في الأسباب الفنية، وصادق قديدة بداعي الإصابة، مقابل غياب إدريس المحيرسي وبرهان الحكيمي بداعي الإصابة في اتحاد بن قردان. بدون حضور الجمهور الترجي الذي تونسي يستضيف الأولمبي البيجي اللي بش يغيب عليه المنوبي الحداد بهاء الشيرني محمد الهادي حدوشي بسبب الإصابة مقابل غياب مروان الصحراوي محمد بن علي من جانب الترجي بداعي الإصابة وأيضا آخر مقابلة بالنسبة اليوم النادي الرياضي البنزرتي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. في الترجي الذي تونسي العقد البارح جلسته العامة التقييمية وان تم فيها عرض الوضعية المالية للفريق الخاصة بالمواسم الثلاثة الماضية. بالنسبة للموسم 2023-2024 مصاريف الترجي 51 مليار و200 مليون، مداخيل بقيمة 45 مليار و500 مليون، عجز مالي بقيمة 5 مليارات و700 مليون. بالنسبة للموسم 2024-2025 ميزانية الترجي كان فيها فائض بقيمة 23 مليار باعتبار أنه مداخيل كانت 91 مليار والمصاريف 68 مليار. بالنسبة للموسم الماضي 2025-2026 عجز مالي ب 19 مليار باعتبار وأنه المداخيل كانت 53 مليار والمصاريف 72 مليار. في الرابطة الثانية اليوم الموعد مع الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الثالثة ذهاب بداية من الساعتين ونص، المجموعة الأولى من كير مهدية وهلال مساكن، مستقبل السليماني يواجه جمعية مجرين، مستقبل جابس يواجه هلال الشابي، نجم نخليد يستضيف الرلبي، الملعب السوسي بعث بوحجلة وهلال الرديف يستضيف النادي القربي. في كرة اليد مقابلات الجولة السادسة ذهاب بداية من الماضي ساعة نجم الساحلي يواجه مكارم المهدية، ثم بداية من الثلاثة نادي الإفريقي يواجه نادي كرة اليد بجمال، الأربعة سبورتينغ المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم، الخمسة مقابلات بعث ابن خيار في مواجهة جمعية الحمامات، في قاعة الزواوي الترجي يواجه فريق المنزه الرياضي. والحساب نفس الجولة السادسة البارح النادي الرياضي بساقيت الزيت كان فاز على نصر طبلبة 30 مقابل 23. في بطولة كرة السلة اليوم الموعد مع مواجهات الجولة الخامسة ذهاب الخامسة نجم الراتسي الدالية الرياضية بجرومبيريا، الاتحاد الأنصار نادي الإفريقي، الشبيبة القيروانية تواجه نجم حلق الوادي الكرم، مقابلة القمة اليوم بداية من الخامسة ونص نجم الساحلي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري، وغدوة ختام مقابلات الجولة الخامسة بمواجهة بداية من الثلاثة النادي الصفاقسي يواجه الشبيبة المنزه. الختام بأبرز المواعيد في البطولات الأوروبية اللي رجعت بتبيع بعض الجورني في فا دونك عنا في الأفيش اليوم برشا مقابلات باش نتابعون في الليغا، المقابلات بداية ماضي ساعة رايو فاليكانو واتلتيك بلباو، ما ثلاثة وربع ديبورتيفو ألافيش يواجه أتلتيكو مدريد، برشلونة ختافي، ريال مدريد بداية من ثمانية يواجه فيريال. في الإنجليش بريمير ليغ أرسنال يستضيف ليدز بداية من نصف النهار ونص، ما ثلاثة أستون فيلا برينفورد، تشيلسي يواجه بورموث، إبسويش تاون تواجه فولام، ساندرلاند تواجه برايتون. القمة بداية من الخمسة ونص للمتابعة مانشستر يونايتد يواجه توتنهام. في الدوري الفرنسي الأربعة وربع ليل لوهافر، الثانية غربعة بريست أنجي، لوريون تواجه باري اف سي، كيف كيف ثانية غربعة موناكو تواجه تولوز، و بي اس جي تستضيف لومو.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فهم حكاية غرامة.

0: القروين، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المتابعه. مكملين في ويك اند على كيف حتى لل 11. التحقت بنا الصحفيه معده البرنامج وحيده قادر. هلو وحيده،
3: صباح الخير. عافيك،
2: صباح الخير، اسعد الايام.
3: عايشك، صباح الخير للناس اللي تابعوا فينا زاده توا، الناس الكل اللي تابعوا اللي حلو راديو دي وانا فاهم. كون نهار سبت
2: يوم بعدد كبيره جدا
3: اكيد بالفقره اللي عملتها انت الافتتاحيه نتاعك. بصراحه
2: عجبتك الافتتاحيه،
3: عجبتني على الاخر. لازمكم
2: قلوب قلوب الناس،
3: قلوب قلوب هكا فرشيت لازمكم تستنوا هكا كل سبت وحد هكا الفقره هذه.
2: برشا جديد ان شاء الله في الحلقات القادمه. عايشك وحيده. دونك خليكم معانا. سينو، شنو حكايه الانفلونزا ولا الكورونا ولا شنو اللي صاير بالضبط؟ العباد باش قاعده تمرض هالايامات هذوما؟ هذا كل باش نفهموا ونعرفوا مع وحيده قادر في هاتش عندك.
1: هاتش عندك.
3: أكيد أكيد في الأيامات الأخرى قاعدين تلاحظوا برشا توينسا قاعدين يلاحظوا قاعدين يمرضوا ولا تظهر عليهم علامات الجريب كما الفشلة، سخانة، حرارة هكا في الجريجم. سير استنى للأخر باش تعرف روحك شنو اللي عندك. عفيف، وساعات توصل حتى الكحة. ما تخافوش، هذايا ماهوش فيروس جديد، ومانيش نحكي وزيد على كورونا. بحسب محجوب العوني المختص في علم الفيروسات، نحن نحكيو على انفلونزا موسمية لكن بمظهر جديد. شنو معناها مظهر جديد؟ هي تنبسطوا ساعة التوينسا. شنو السلالة

0: الحالات نتاع الفيروس اللي موجودين حاليا في تونس. نحكي على زوز عائلات موجودين اللي هما موجودين من السنة الماضية عن الاهش ان ان وسلالة الاهش تروى ان دو. هما سلالات كل عام يمرضوا بهم التوانسة لكن جديد السنة انهم دخلوا بشراسة. شو معناها بشراسة؟
1: كل موسم راوي تصير فيهم موديفيكاسيون صغيرة في في لي سامبتوم
0: لكن السنة بدرجة اكثر. عفيف سرعة الانتشار متاع الفيروس كانت سريعة وعندهم قدرة كبيرة على احداث الاعراض لدى الاشخاص خاصة اللي عندهم حساسية والا كبار السن. لهنا اللي عنده الاعراض هذية اذا كان واحد حس بسخانة بفشلة وصلت معاه حتى للكحة لازم يراجع طبيب باش انه يفهم. خاطر فما احيانا ساعات نمشيو نشتريو دي زونتيبيوتيك وهو معناها البدن هو ما يستحقش معناها دي زونتيبيوتيك وينجم حتى يضره معناها في بدنه.
1: بلي خلينا نحل قوس صغير في علاقه باللي زونتيبيوتيك. احنا رانا من اكثر الشعوب اللي تستعمل لي زونتيبيوتيك في العالم. راو في الدول الغربيه اخر مرحله هذيك معناها تبدا مرضى قويه على الاخر سخانة وجاعة راس وكرباتور تمشي للطبيب يعطيوك باراسيتامول وتروح هكاها وما يعطيكش حاجة أخرى.
0: هذاك علاش لازمكم اذا حسيتوا معناها بالاعراض نتاع الفيروس هذوما لازم ترجعوا طبيب بدرجه اولى وتنجم. لهنا نحن سالنا المختص في علم الفيروسات سي محجوب العوني شنو هو الاشرس شنو الاكثر خطر ربما على صحه الانسان. هل انه الاهش ان ان والا الاهش تروا ان دو؟ ولهنا يقولنا انه الاهش تروا ان دو هو اكثر انتشار ويأثر خاصه معناها اذا كان داوم معك برشا ويأثر خاصه على كبار السن وتنجموا هنا تلتجؤوا راهو للطبيب تنجموا تعملوا تحاليل وتعرفوا شنو هو السلاله نتاع الفيروس اللي في بدنكم. فما سلاله اخرى موجوده وتستهدف خاصه الاطفال. لاحظنا زاده فما هكا علامات نتاع كحه نتاع سخانه هكا على لي بيبي ولهنا نحكيوا على سلاله البي فيكتوريا. كان ظهروا عليك العلامات هذوما كما قلت تنجموا تراجعوا الطبيب تنجموا تتجنبوا زاده تبتعدوا خاصه على الصغار لانه الفيروس هذوما ينقلوا العدوى على العطس تنجم حتى تخلي هكا التراس نتاع يديك في اي بلاصه خاصه كي يبدا الاسباس معناها مسكر والكل راهي العدوى تنجم تنتقل بشكل او باخر. مده التعافي من الفيروس هذوما عاده حسب المختص في علم الفيروسات يقول لك من 5 إلى 7 أيام اما راهو اذا كان وصلت معك هكا الكحه معناها راهو مش معناها خطر راهو ذوكم الاثار معناها نتاع الفيروس مازالوا قاعدين معناها في البدن. والتلقيح راهو معناها موجود تنجموا تمشيوا معناها تلقحوا على الفيروس هذوما ديما يبقى التلقيح هو اهم سلاح للعلاج للفيروس هذوما. التلقيح يبدا من اللي بيبي من اللي عمرها من 6 شهور بالطبيعه حتى الكبار السن ولا سيسور واحكم ردوبه
1: وديما الأولوية هي تبقى للناس اللي عندها أمراض مزمنة ولكبار السن بالنسبة للفاكسان هذوما اللي متعودين بهم كل موسم رغم اللي وحيدة معناها لاحظنا عملوا وتعملين فما تراجع العبيد ولاد ما عادش تحب تمشي تعمل الفاكسان هو ياسر مهم وياسر راهو معناها كي تعمل فاكسان سورتو كبار في السن كي تمرض باش تجيك خفيفة المرضى معناها كي تبدا عاملة التلقيح.
0: ولهنا ربما سألنا زادة على التوقيت متاع التلقيح خاصة في سبتمبر وأكتوبر معناها التلقيح هذية ضد النزلة الموسمية وولا إذا كان حسيتوا بالعلامات هذية ظهرت معناها على بدنكم فحاولوا بخلاف أنه باش تعملوا ليتيزان وبخلاف أنكم معناها باش ترتاحوا معناها والكل حاولوا أنكم تنجموا ترجعوا طبيب حاولوا تلقحوا حاولوا أنكم معناها ما تعديوش معناها عائلاتكم خاصة إذا كان عندكم معناها أبائكم أمهاتكم معناها مرضعة عندهم أمراض مزمنة وكل حاولوا أنكم تجنبوا العدوى وسيسوا رواحكم نعرفوا أنه الطقس تبدل فسيسوا رواحكم وإن شاء الله تكونوا بخير
1: إن شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو. هاتش عندك يعطيك صحة وحيدة. احنا بعد شوي باش نحكيو في موضوع يهم الشباب يهم الفرص متاع الشباب ويفتح افاق جديدة لبعض المشاريع في تونس. ارادة للشباب تمنح منح تصل الى 70,000 دينار هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شوية. خليكم معنا في المتابعة باش نسمع اغنية ياسر بنينة زيدة بدأت تولي جولد الاغنية هذية للفنان ايمن لسيق انا قلبي معذب.

0: groupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïm El Ghayari, كل سبت من نص النهار لمن ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. خليك قريب. فيب وراجعين.
1: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
0: كيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: منح تصل إلى 70,000 دينار إرادة للشباب يفتح أفاق جديدة لبعض المشاريع في تونس. هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
3: في وقته
2: في متابعتنا للشأن التنموي والشباب في الجهات، يواصل برنامج إرادة فور يوث دعم المبادرات الشبابية بولاية زغوين بشراكة بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية والاتحاد الأوروبي. وفي مستجدات البرنامج هذا يتنافس 35 مترشح تم اختيارهم من بين 56 اتقدموا للدفعة الثانية ويخوضوا حاليا مرحلة تكوين ومرافقة شاملة بالتعاون مع مركز الأعمال على أمل الفوز بفرصة تمويل 18 مشروع تصل قيمة المنحة فيها إلى 70,000 دينار لكل مشروع. باش ناخذ كل التفاصيل حول هذا التكوين والمراحل القادمة معنا عبر الهاتف السيدة بسمة العمري رئيسة مصلحة الإدارة الجهوية للتنمية. صباح خير ونهارك زين مدام. مرحبا بك.
4: عايشك، تحية طيبة ليك ولفريق العمل معك.
2: يعيشك يعيشك. جوست قبيلي صوتك شوية باش نسمعك بالكدي وتوصل المعلومة للسادة المستمعين. دونك أطلقتم مؤخرا مرحلة خاصة بالتكوين والمرافقة ال 35 مترشح المتبقين في الدفعة الثانية. لو كان تعطينا الإطار طبيعة هذا التكوين وشو يتضمن ما بين الحصص الحضورية والتكوين عن بعد.
4: هي يعطيكم الصحة على الاستضافة.
2: خليني
4: نقول لك اللي هو اسمه دعم برنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل الشباب.
2: ياسر طويل العنوان ياسر.
4: مش طويل، هذاك اسمه الطويل. أنا عملنا أبغيزياتيون اللي هي إرادة فوريوس إرادة للشباب. نحب نقول لك نحطوه في إطاره كما تفضلت أنت وقلت اللي هو بالشراكة مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية مع الاتحاد الأوروبي. بطبيعة هو برنامج من كومبوزانت كبيرة اللي هي EU for Youth. فما دوتر بروغرام. البرنامج هذا بدأ في 2022 ومشكورين معناها المندوبية العامة للتنمية الجهوية في ممثلها للمشرف على التسيير كان عندي الحق نقول أسامي السيد مختار العرضاوي، سيد محمد عبد السلام، سيد محمود عبد المولى، خاطر عليها خدمة كبيرة مدى نجموش منصمنوش الخدمة
2: بالطبيعة فما حتى مشكل أكيد.
4: دونك بدأ المشروع على ثلاثة أجزاء اللي هما التخوز أبيلة بروبوزيشن. عملنا الأبيلة بروبوزيشن في 2023 دوليني انطلق في ولاية زغوين تحت إشراف سيد ولي زغوين سيد كريم برانجي. عملنا جورني سنسيبيليزاسيون كبيرة كانت في معناها قريبة للشباب وقريبة للخريجي أصحاب الشهادة الجامعية اللي كان هو السيبل متاعنا في 2023. الأثناء للمرحلة الثانية إطلاق للترشح دعوة ثانية للترشح للانتفاع بالمنحة اللي هي توصل 70,000 دينار. هي دينا بالأيام التحديثية في ولاية زغوان للديليجاسيون الكل المعتمدية الكل والمرحلة الثانية اللي هي ترشح الشباب يصير ترشح عبر بريد إلكتروني فما زوز لجان عملتهم المندوبية العامة للتنمية الجهوية على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي على مستوى مركزي باش تكون السيليكسيون أدمينستراتيف ويتبعثوا لدوسي أنونيم للجهة تكون عليها حوكمة كبيرة البروغرام هذايا الحوكمة هذايا سهلت يوسف الخدمة متاع لزاسوسور لهنا اللي هما باش ينوتوا الشباب هذايا نصلح معلومة صغيرة هما 73 دوسي وصل للمندوبية العامة للتنمية الجهوية
2: السؤال ما تروح مدام هوني حتى نزيدوا نبسطوا أكثر للناس باش يفهمونا المشاريع هذه توا 18 مشروع اللي هما اللي باش ياخذوهم اللي باش ياخذوا المنحة أعطيني أبرز المعايير معناها تقييم الملفات التفصيلية باش توصل للقائمة النهائية شنو ما أهم المعايير اللي تركزوا عليها لسنيد التمويل هذا
4: هو فيها ليني ديريكتريس كما قلت لك 73 مشروع تقدموا فما معايير فما غري ديفالواسيون تتأم عليها اللجنة اللي هي عينتها المندوبية العامة للتنمية الجهوية على مستوى جهوي يعطيو للكانديدا دي نوت سولون ليني ديريكتريس ليني ديريكتريس فيهم كل بما يهم البروموتور فكرة المشروع هي مطلب موجز مطلب موجز اخذوا عليه النوت اللي اخذوا اكثر من 60 اللي هما 56 هذوما انتقلوا لمرحلة اخرى وزاد صار سيليكسيون اخرى وصلوا 35 علاش هما وصلوا 35 هذوما اللي توا قاعدين يعملوا في المرافقة والمرافقة هذه باش تفضي الى انهم باش يقدموا لا دوموند كومبليت اللي هي بلوز ابروفوندي كيفاش بالشراكة مع مركز الاعمال عملنا انتداب لجوج خبراء جوج خبراء خاطر نومبر كبير قسمناهم لدو جروب كل جروب يعمل له خبير داكومبانيومون مرافقتهم مساندتهم باش بلورت الافكار ومعارضتهم باش يقدموا الملفات في عن طريق الليني ديريكتريس اللي محطوطه في الغرض من قبل
2: معناها
4: توا اي بروموتور راهو ولا باعث ولا صاحب فكره هو عنده الليني ديريكتريس ينجم حتى ينوتي روحه حسب الفكره حسب الدبلومات
2: يعني طريقه التقييم واضحه ينجموا هما بيدهم يعرفوا بالضبط يعرفوا مناطق الخلل مناطق القوه يعرف روحه وين النوت طايحه وين هو سافابي بعض الاسئله هكا قاعده تجي معنا يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوانا فهم لايف يقول لك مثلا اذا كان المشروع يفوق المنحه المسنده كيفاش معناها والا لازم مشروع في الحد هذا
4: لا مش لازم مشروع في الحد ذات علاش خطر هي توا منحة وأي باعث عنده فكرة مشروع هو باش يتقدم ديجا عنده فكرة على تود بروجي نتاعو معناها قديش يتكلف مشروع
2: أكيد طبعا
4: إذا في التمويلات يلزم في الشيما الفينانسمون نتاعو يبوك لي الشيما الفينانسمون نتاعو يكون عنده منين مثلا كل واحد خذا من البي تي اس خذا من اوتر اورجانيزم وعنده هو لابور بروبر نتاعو راهو 10% نسبة من المنحة
2: 10% من المنحة ولا من المشروع ككل من كلفة المشروع نتاعو
4: 10% من المنحة
2: معناها سواء
4: اللي طالبها هو هو فما شكون ينجم يطلب حتى 20 مليون ولا 30 مليون
2: معناها
4: هي المنحة ماكس 70,000 دينار والمشاريع راهي تتنوع واحنا حسب الافيش اللي نتاع اللي علقناها فيها السيبل اللي هما اصحاب الشهادة الجامعية وخريجي ملك التكوين المهني وفيها المجالات اللي نجموا يقدموا فيهم بطبيعة المجالات اللي هي بريوريتي تكون اللي عندهم ابتكار في الأفكار نتاعهم فكرة متجددة. وراو من جويلية انطلقنا وإحنا نعمل في اللي جورني دي سنسيبيليزاسيون إلى أن وصلنا توا للأكمبانيمون باش تصير المرحلة السادسة اللي هي البيتشين. البيتش باش يكونوا اللي اختاروهم هذا كيف كيف اللي أعلى نوت اللي هما 18 20 إن شاء الله اللي هما أعلى نوت باش ياخذوا باش تاخذهم اللجنة الجهوية بالواحد بالواحد يعمل بيتش يقنع به اللجنة وإن شاء الله تصير السينياتور متاع لي كونترا بعد الإيفالواسيون ما تفوتش إن شاء الله شهر أكتوبر آخر شهر أكتوبر والمشروع يلزم ما يفوتش جوان 2027.
2: هذا هي دونك كل تقريبا خلينا فكرة واضحة على المشروع الجديد.
4: فما حاجة تريز امبورطون احنا أطغل رو عنا دي زوبجكتيف اللي عنا دي زاتون تراهم
2: انا دايوغ باش نسألك انا مش على هذا باش نسألك على البرنامج هذية إرادة فور يوث ما وقلنا انطلق في 2022 وفما دفعة أولى شملت 8 مشاريع أعطيني فكرة دونك فما سويفي أكيد يعني المشهد التنموي البرنامج هذية إلى أي مدى نجح صار تشغيل متاع شباب من ولاية زغوين أو المشاريع هذي شنحوي لها تاو
4: بطبيعة المشاريع هي قاعدين نرافقوا فيها ونتبعوا فيها بوست كرياسيون 8 مشاريع كلهم يخدموا وان برودكسيون وميشين
2: جميل
4: في الإطار هذا كان تسمح نستدعاكم باش ماذا بينا كان نعملوا دوبخي ندوروا عليهم حتى في ساعتين من زمان ونعملوا لهم هكا ببليسيتي للمشروع
2: ان شاء الله بيكون
4: احنا كإدارة جهوية للتنمية عنا دي زوبجيكتيف عنا دي زاتونت احنا لي زوبجيكتيف نتاعنا صحيح عنا تاوي بروجي بالنسبة للبروميير ابي لا بروبوزيسيون لو دوزيام سورا 18 او 20 ان شاء الله
2: ان
4: شاء الله. اما زاد اللي راهو عرفنا بالاليات الموجوده في الجهه فما صارت سينيرجي وما بين ليكوسيستيم ريجيونال نتاع اللي هو امبورطون معناها من شيره الشباب تشغيل الشباب ومن شيره ليكوسيستيم انتربرونيال قرب البعض وبرشا وان شاء الله في القريب معناها باش تشوفوا هالنتائج اللي تظهر على ليكوسيستيم انتربرونيال اللي كان هدف من اهداف المشروع
2: ان شاء الله. ان شاء الله بالنجاح. شكرا ليك. حبينا ناخذوا فكره هكا بصفه عامه مهم جدا المشاريع مهما كان الحجم نتاعها خاصه على مستوى الجهات لانه تخلق ديناميكيه وأيضا تساهم بصفة تراكمية في التنمية في الجهات. شكرا جزيلا مدام بسمة العمري رئيسة مصلحة الإدارة الجهوية للتنمية كانت معنا في وقته
1: في وقته.
2: يلا نرجع لكم بعد شوية باش نحكي وزيدة في موضوع مهم برشا اللي هو التحديات الرقمية في الإدارة التونسية. دونك قعدوا معنا في المتابعة. خلينا نسمع كاظم الساهر نيديا نسمع كاظم الساهر كلك على بعضك حلو وراجعين.

0: مرحبا، مكملين معاكم 48 دقيقة على ديوان فيم. أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور
0: تطرح التحولات الرقمية المتسارعة واستخدامات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة أمام سوق الشغل في تونس، وهذا يفتح النقاش حول مدى ملائمة مجلة الشغل الحالية لهذه التغيرات. فما بروز أنماط جديدة كالعمل عن بعد، اقتصاد المنصات الافتراضية، وتتزايد التساؤلات القانونية والتنظيمية. كيفاش ممكن نأطروا العمل عن بعد ونحميه حقوق العاملين؟ شنو الآليات المتاحة لمتفقدي الشغل لمراقبة بيئات العمل الحديثة؟ وبرشا تفاصيل باش ناخذوها مع ضيفنا في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور
0: معنا السيد حاتم هليل، رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل. صباح الخير ونهارك زين سي حاتم.
2: صباح الخير اخت عفاف، تحية لك وتحية لكل المستمعين ديونا فهم.
0: يعيشك. دونك هل ما زالت مجلة الشغل الحالية قادرة على استيعاب نماذج العمل الحديثة؟ كما قلنا العمل عن بعد، العمل عبر المنصات الرقمية، استخدام الذكاء الاصطناعي، ما زالت قابلة لاستيعاب هذا الكل مجلة الشغل؟
2: اخت عفاف، هو صحيح ان مجلة الشغل الحقيقة من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 2025 اللي منعنا به المناولة، وقانون تنظيم عقود شغل كان قانون رائد وكان قانون الحقيقة ثوري. لكن التحولات الرقمية أفرزت كما قلت أنت تحكي أنماط جديدة العمل اللي هما العمل عن بعد واقتصاد المنصات. الحقيقة فما فراغ تشريعي كبير، المشرع ما دخلش ما نظمش الأنماط من العمل. هذا يشخل المتفقدين شغل من خلال معالجتهم لنزعات فردية، ومن خلال دونك يرقوا في إشكاليات معناها مستعصية قدامهم أمام الفراغ التشريعي. أهم الإشكاليات شنية؟ العمل عن بعد هو أن العامل باش يخدم في داره. احنا إلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش العامل كي يخدم عن بعد في داره يندرى يتقاضى نفس الأجر ونفس الامتيازات اللي تقضاها في العمل الحضوري. مازلنا ما نعرفوش يندرى السيد هذا في داره كي يتعرض لحادث شغل طاح من كرسي وهو في ثنيه ماشي من غرفه لغرفه، اسكو يعتبر حادث شغل ولا احنا كمتفقدين شغل زاد ما عندناش اليه كيفاش باش نقوموا بزياره مراقبه. يندرى ناخذوا الاذن من عامل، يندرى في صور ثمان العامل رفض انه خلينا ندخل، يندرى هو يتحمل المسؤوليه ولا يتحملها زاد كيف المؤشر. فما برشا إشكاليات،
0: برشا تفاصيل، معناها إلى جانب الحماية الاجتماعية، إلى جانب أوقات الراحة بار إكزامبل، الفصل بين الحياة المهنية والشخصية، التوقيت معناها كيفاش يتم تحديده بالضبط. دونك خاطر زادة فما عمل هذا يتسمى فيه مرونة بما أنه أكيد. عن بعد
2: أكيد الحقيقة في تونس احنا العمل عن بعد بدي ينتشر معناها من بعد اللجنة نتاع كورونا، وكي نقارنوا رواحنا حتى الدول العربية تونس من البلدان المتقدمة اللي على فكرة انه الليمات هذه معناها سلطة الإشراف منكبة على دراسة مشروع نتاع قانون للعمل عن بعد، واحنا من امس بعد انتهاء الملتقى مباشره مديناه بالتوصيات. كنت حاب اخت عفاف
0: ماذا بيا كان عندك ارقام كي تقول لي وانه تونس متقدمه مقارنه بالدول العربيه، لو كان عندك ارقام تفيدنا بها.
2: مثلا تونس زوج دول ولا احنا الدوله الثالثه اللي باش نقوموا بتنقيح مجال بعد مصر وقطر، احنا الدوله الثالثه اللي باش نقوموا بتنقيح مجال الشغل باش ننظموا الاطار القانوني للعمل عن بعد والعمل في اقتصاد المنصات. صحيح ما لازموش نقارن رواحنا بدول متطورة. نعطيك انه مثلا احصائيات في الولايات المتحدة الامريكية سنة 2019 برك 35% من اليد العاملة هي تخدم على العمل عن بعد، قريب نوصلوا 50% وهذا في 2019 بعد عزيز كورونا،
0: لأنه فيها برشة امتيازات، فيها برشة إيجابيات، معناها حتى في علاقة بالنقل، في علاقة بالبيئة، في علاقة بالكاليتي دو في متاع الموظف، معناها إذا كان العمل يسمح أنه يشتغل عن بعد علاش لي، فقط لازمنا العنصر التنظيمي والتشريعي والقانوني.
2: اي كنت حاب نعطيك الامتيازات نتاع العمل عن بعد. الامتيازات العمل عن بعد هو مرن، مش معناها اختصاص مرن، انه ما يتطلبش اجراءات معقده، هذا مجرد سامبل بي سي وانترنت وتطبيق، معناها كل شيء من الخدمه كل تمشي. والمزدد عنده برشا ايجابيات للعامل وبرشا ايجابيات للمؤسسه، من الايجابيات للعامل انه ما عادش باش يتكبد مصاريف تنقل، ما عادش باش يتكبد مشقه تنقل باش يخدم في داره. بالنسبه للمؤجر كيف كيف، فما ضغط على التكلفه، ما عادش نحكيو على عامل جي متاخر، ما عادش نحكيو نسبه الغيابات باش تقل. كيف كيف زاد انه العمل عن بعد من خلال ازمه كورونا اثبت النجاح نتاعو، معناها خاصه في الازمات العمل عن بعد رقي صدى كبير. وعندنا الحقيقه في تونس احنا اطارات، وعندنا معناها مؤسسات تعتمد على العمل عن بعد،
0: حتى في علاقة بالتغييرات المناخية مثلا، انقطاع طرقات ولا أي حاجة، على الأقل التفعيل العمل عن بعد في بعض الاختصاصات يكون حل ويخلي الدنيا تمشي ومع حد أدنى من المردودية. أعطيني أنتم كمتفقدي الشغل، الممارسة الرقابية في بيئات عمل افتراضية كيفاش ممكن تكون؟
2: أخت عفاف يعطيك الصحة على السؤال. هو احنا كتفقدية شغل عندنا طريقة تقليدية لدارة التفقد، هي الطريقة اللي منصوص عليها في الفصل 174 مجلة الشغل، هي انه نمشيه للمنزل اذا كان المنزل مسكون اكيد باش ناخذه الاذن من صاحبه. لكن احنا طرحنا البارح علاش لا نتفقد شغل بيده ما يطورش من طرق المراقبه نتاع، علاش كيما العامل يستعمل التكنولوجيا علاش ليه متفقد شغل من بيروه يستعمل التكنولوجيا، هو اللي يتصل بالعامل ياخذ من عنده المعطيات، يبعث كيف التنبيه والاستدعاءات، حتى محضر الصدق لازم حتى يخدموا بالعمل عن بعد. وعلى فكره اخت عفاف جهاز تفقد الشغل قاعد يطور في روحه شيئا فشيئا، وقاعدين داخلين في الرقمنا. آخر حاجة عملنا منصة أنه ما عادش فريسك باش نستعمله كل ما هو ورقي، كل شيء باش يتم في تطبيقه، فيها تقاطعات حتى مع القباضة ومع الصناديق الاجتماعية. بالحق قاعدين ناخذه في نقدمه بالباهي.
0: أعطيني شنو التعديلات القانونية والتشريعية الفورية المطلوب إدخالها لمواكبة التطور التكنولوجي وتفادي الفراغ القانوني فيما يخص الذكاء الاصطناعي والرقمنة في سوق العمل على الأقل زوز نقاط هذيا.
2: بالنسبة للنقطة نبدلك في النقطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على المؤسسة ودوره في تحقيق أهداف المؤسسة، من التوصيات اللي أخذناها أنه ضرورة دعوة كل مسؤولي الموارد البشرية إلى استغلال إيجابيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف المؤسسة. شنو هما الإيجابيات؟ مسؤول الموارد البشرية عنده برشا وقت ضايع تو بالذكاء الاصطناعي، يلزم يعطي برشا خدمة ياخذها من الذكاء الاصطناعي ويتفرغ مهام أساسية، كي نقول مهام أساسية يتفرغ للاتصال، يتفرغ للتواصل، يتفرغ للحوار الاجتماعي، ولا المسؤول عن الموارد البشرية بالذكاء الاصطناعي يحدد حاجياته من التكوين، ينتقي المنتدين، وأكيد أنه زاد من خلال الذكاء الاصطناعي عنده بشيولي المعطيات الإحصائية يحللها، بشيولي يدخل في الوقت المناسب، ياخذ قرارات، ياخذ حلول. كيف زاد يلزمنا أنه فما سلبيات للذكاء الاصطناعي، يلزم مسؤول الموارد البشريه يلزم ياخذها بعين الاعتبار. من ذلك ان العديد من المهن، اذا ما نقولوش انها باش تندثر، على الاقل برشا مهن باش تنقص. مثلا نعطيك اختي المترجمين، المصممين. دونك هنا المسؤول عن الموارد البشريه من تو يضع مخطط تكويني لتعويضك المراكز المهدده بالاندثار من جراء الذكاء الاصطناعي. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للعمل عن بعد لا بد من أهم توصية أنه لا بد أن يتدخل المشرع في أسرع وقت. وأني قلت لك أنه الحمد لله تونس مشروع عبارة تقريبا جاهز بجاهز
0: مشروع إن شاء الله بعني بشي تم مناقشته وتداوله في مجلس النواب الموسم هذا السنة البرلمانية هذه
2: في الأيامات القادمة
0: أكيد نرجع له في وقته. شكرا لك سيد حاتم هليل رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل. أكيد باش نرجع له الموضوع هذا يفوا يتعدى هذا مشروع القوانين للتصويت في البرلمان. الانفيتي دو جور خليكم معنا باش نرجعوا بعد الاخبار 9 باش نحكيوا على موضوع الحقيقه متداول بكثره الايامات هذيا بين قرنبيليا وبين منزل بوزلفه في الوطن القبلي كل بصفه عامه. نحكيوا على هالمشاريع هذيا اللي تعملت. مشروع بدا في قرنبيليا ومن بعد مشى المنزل بوزلفه. ما الذي يحدث في ولايه نابل؟ مشروع الذباب الاسود وموجه كبيره من الاحتجاجات من الاهالي ومخاوف بيئية. دونك باش نرجعوا لهذا الموضوع الاسبوع الفار تحكينا على منزل بوزلفة. الجمعية هذه باش نحكيوا على قرنبيليا ونحكيوا زيد على منزل بوزلفة ونفهموا شنو شو صاير بالضبط. وايضا باش نحكيوا كيفاش نجموا نحميوا التلميذ. نحاولوا على الاقل نعطيكم بعض النصايح كيفاش نجموا نحميوا التلميذ من آفة المخدرات وسط الفضاء المدرسي. خليكم في المتابعة هذه ويكاد على الكيف حتى الاحتش.
1: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان FM ما يبعد حتى حد.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز 9 صباحا ديوان فهم صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل نزول كميات متفاوتة من الأمطار في عدد من ولايات الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية، بلغت أقصاها 61 مليمترا بكسرة من ولاية سليانة، و52 مليمترا بسجنين من ولاية بنزرت، و50 مليمترا بتبرقة من ولاية جندوبة، و34 مليمترا بسبيخة من ولاية القيروان. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقرر عقد جلسات عمل يومية لدراسة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

0: بلديات جرب أجيم وحومة السوق وميدون، مبينة أن هذه البلديات ستندفع قريبا بتجهيزات إضافية، حيث ستسلم بلدية صفاقس 75 درجة نارية كهربائية، في حين ستتعزز بلدية جزيرة جربة بست عربات نفعية كهربائية بمعدل عربتين لكل بلدية. كما سيشمل البرنامج أيضا بلدية بنزرت عبر اقتناءات قديمة من السيارات والدراجات الكهربائية. وفي أخبار العالم، رئيس روسيا فلاديمير بوتين يعرض على نظيره الأمريكي دونالد ترامب حل أزمة يورانيوم إيران المخصب، والتي تطالب واشنطن طهران بالتخلص منه. وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، أبلغ بوتين ترامب أن عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا ما يزال مطروحا. المتحدث باسم قوة سلام تيغراي يعلن عن مواصلة التقدم حتى تحرير كامل الأقليم بإثيوبيا، قائلا أن هجوم المضاد أسفر عن تحرير مدن عدة خلال وقت قصير، وأبعد الحكومة المؤقتة بقوات السلاح وقوض اتفاق بريتوريا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: شرب الجزر، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
1: القيروان
2: بيجا وسريانة
1: على
2: 103.2
1: ديوان FM ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
3: مرحبا، اهلا.

0: بوزلفة من ولاية نابل، حيث ينتاب متساكنين المنطقة والفلاحين مخاوف جدية الحقيقة بشأن التبعات الصحية والبيئية لتركيز هذا المصنع، خاصة بالقرب من شنو من المستشفى المحلي. وحكينا في هذا التفاصيل دوم الكل الأسبوع الفارط، وأيضا الأراضي الفلاحية المائدة المائية. نفس الشيء صار في جرومبيليا زيدا راو قبل منزل بوزلفة. احنا باش نكشوا الموضوع هذا، وخاصة الدور الرقابي للمجالس النيابية. ينضم إلينا في الأستوديو سيانيس الخلفيوي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقل،
1: رئيس المجلس الأقليمي الثاني،
0: المجلس الأقليمي الثاني رئيس المجلس الاقليمي الثاني السيد انيس الخلفيوي. مم جد دوما الكل مازال ما استنسناش بيهم. مرحبا انتوكا، وشكرا ليك على تلبيه دعوتنا. به خلينا نبداو. دونك يبدو أن الوضع في منطقة منزل بوزلفة بعد تجدد التحركات الأخيرة للأهالي ضد مركز المصنع خلى زيدا الأهالي في جرومبيليا يعاودوا مرة أخرى يتحركوا. السؤال المطروح وكنت نحكي أنا وياك توا في الكواليس، كيفاش سمحت السلطات بالتراخيص لإقامة مصنع يعالج مئات الأطنان من النفايات العضوية في موقع بهذه الحساسية؟ نحكيه على 200 طن من النفايات يوميا يتم معالجتها في هذا المصنع اللي هو على بعد أمتار من مستشفى محلي.
1: واضح. أول حاجة تحية إلى متابعي ديوان فام. معكم أنيس خلفاوي رئيس المجلس الأقليمي الثاني اللي يضم ولاية تونس الكبرى ونابلس أغوان. دونك الأقليمي الثاني جزء تعريف صغير بالأقليمي الثاني اللي هو يخص التنمية، مشاريع التنمية على مستوى الأقليم، وفي وعنا عمل يكون على مدة 5 سنين اللي هو مخططات التنمية. دونك احنا كمجلس اقليمي ثاني كنا خدمنا مخطط تنمية 26-30 على مستوى وطني، وانطلاقا من الايمان نتاعنا اللي احنا نحبوا تغيير في البلاد هذه، وباش نخدموا باش نفعلوا التنمية. دونك مسؤوليتنا اليوم كبيرة برشا،
0: وخاصة البروكسيميتي القرب معناها من المواطنين.
1: صحيح مهم ياسر،
0: مهم برشا.
1: دونك احنا مسؤوليتنا اليوم كبيرة برشا باعتبارنا احنا رانا ممثلين على المواطنين ومؤسسات الدولة زادة. هذا كل يفرض علينا اللي احنا لازمنا نكونوا في مستوى وانتظارات وتطلعات المواطنين، ولازم زادة نضع أول حاجة صحة المواطن وسلامة المحيط متاعه وحقه زادة في العيش في بيئة سليمة فوق كل اعتبار. دونك احنا رانا اليوم مانيش ضد الاستثمار في حد ذاته،
0: ولا احنا كمؤسسة اعلامية بالعكس ديما نشجعوا على الاستثمار ونحبوا المستثمر من الداخل ومن الخارج يزيدوا يعملوا مشاريع ويفتحوا مصانع ويعملوا وحدات، معناه هذا كل نحبوه، ولكن في إطار القانون وديما حماية البيئة وحماية صحة المواطن قبل كل شيء. كيفاش تم الترخيص أنيس الخلفيوي لو تسمح لمثل هذا النشاط في بلاصة بالقرب هذا من مستشفى محلي؟ نحكيه معناه حتى مواطن عادي ما يستحقش راهو لا دراسات ولا خبير ولا حتى شيء باش يقولك من غير المعقول 200 طن من النفايات يوميا تتنقل إلى هذا المصنع معناها للمعالجة متاعها وتدويرها بعد المستشفى.
1: دونك انتم تعرفوا ترخيص كيفاش تعطى، فما دراسة جدوى يقيم بها يعني المستثمر بعد دراسة جدوى. دونك ثم جهات وسلطات معنية تعطي ترخيص حسب المعلومات الموجودة عنا. اللي ترخيص الكل في اللي نورم. علاش ما فما أسباب احنا كنقولوا ترخيص كل في اللي نورم ما فما علاش. دونك انا باش نحكي من المنطلق اللي احنا في تونس التشريعات متاعنا ضعيفة وضعيفة جدا. دونك انا باش نمشي المثال للتشريعات اللي في فرنسا. ثم معمل حل 2011 في فرنسا. دونك المعمل هذايا معروف اللي هو ينسكت. المعمل هذايا حل 2011 2025 سكر.
0: سكر
1: وقعد علاش سكر في 2025 دونك ثم قضايا صارت للمعمل هذا بحكم الأضرار البيئية
0: طبعا.
1: والصحية على المواطن.

0: القضاء في الاخر تعرفوا انتم القضاء الاوروبي صار مصارم جدا
1: في علاقه بكل ما هو بيئه ومناخ وصحه المواطن ما فماش تفليك معناه
0: والحفاظ على التربه والمياه وال والتنميه المستدامه ما تمش غلقه. اما بحكم انتم تعرف القانون في فرنسا اللي هو صارم وصارم جدا كان بعد القضاء اللي صار في حق المعمل هذايا دونك وقع عليه عقوبات وعقوبات صارم وصارم جدا
1: مش سكروا بركة
0: لا لازم بالقوانين نتاعهم هما مش يسكر طول ديريكت هو فما قضاء دونك فما قانون طبق عليه القانون فما فصول قانونية اللي هي القانون هذايا نرجع للقانون هذايا اللي هو القانون هذايا الفرنسي صادر سنة 2017 ش يقول القانون هذا القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2017 المتعلق بالشروط العامة المطبق على المنشآت الخاضعة لنظام التصريح مع المراقبة الدورية ضمن البند 2150 من تصنيف المنشآت المصنفة لحماية البيئة دونك القانون هذايا من المسائل اللي يتناولها يتناول تنظيم نشاط تربية الحشرات دونك عملوا قانون خاص بالحشرات
1: بيه؟
0: فرنسا بيه؟ اللي احنا توا مازلنا بعاد ياسر على المستوى في التشريعات كما الدول الاوروبيه النقطه الاولى اللي هو المسائل اللي يتناولها القانون هذايا اللي هو تنظيم نشاط تربيه الحشرات ومعالجتها وتخزينها يعني كيفاش تكون العمليه هذه التنظيم فما تنظيم
1: شوف اذا كان باش نمشيو راهو سي انيس للتجارب المقارنه باش نلقاو سبع قوانين نجموا نستلهموا منهم ونجموا نجوا على منويلهم
0: باش نعرفهم باش المواطن يعرف خاطر مهمين ياسر. النقطه الثانيه هي تصرف المواد العضويه والركائز المستعمله في التربيه هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه اداره المياه المستعمله والمخلفات والسوائل الناتجه عن النشاط يعني هذوما ثم كيما اوبورتينيتي لازم المشرع يعتمد عليهم باش نجم ياخذ القرار الصحيح. النقطه الرابعه اللي هي الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالمنشأة ونتائج القياسات والمراقبة يعني دور الرقابة على المؤسسات هذه والمتابعة وليزاناليز راه مهم ياسر. النقطة الخامسة هي إخضاع المنشآت المعينة للمراقبة الدورية والتحقق من احترام شروط محددة دونك ثم شروط وإجراءات قانونية يخدموا بها في فرنسا على ذلك سكر
1: نرجع تونس
0: دونك يسكر في تونس القطاع هذه في فرنسا ما عادش نجم ينشط علاش خاطر القانون صارم وصارم جدا في فرنسا التجأوا إلى دول العالم الثالث دونك جاءوا من فرنسا لتونس وكانت الامبلونتاسيون تاع المصنع هذايا اللي كانت الانطلاقه ملول في غرومباليا 2019 المصنع هذايا كان خذا التراخيص الاولانيه بحكم هو المستثمر الاولاني والفكره هي من فرنسا جات دونك 2015 عملوا يعني في فرنسا
1: لا فرنسا لا امريكا لا انجلترا لا ايطاليا لا يعنيني حتى دوله انا اللي يعنيني يعنيني تونس معناها انت كي عبد يلقى فضاء باش يحل راه ينجم يحل معمل متاع أي مصيبة أخرى إذا كان لقى الفضاء ولقى شكون يمنحو الرخص وشكون يعديلو كراس الشروط هوني الإشكال الإشكال دونك مقسوم على جزئين كي حل المرة الأولى في 2019 في غرومباليا وكيفاش يزيد يحل مرة أخرى
0: فرع آخر توا في المجل بزالف باش نزيد نفسر الرأي العام خاطر الموضوع خذا كما نقولوا حجم كبير ولد قضيه راي عام في تونس دونك شنو اللي صار المعمل هذا بحكم حل في غرومبيل 2019 موجود لليوم 2026 دونك حقق ارباح كبيره وكبيره ياسر بحكم دور رقابي مش موجود كما قلنا
1: سبع سنوات سبع سنوات ما فقناش وانه
0: راهو فما مصنع انا كي مشيت قلت البارح عملت معاينه قعدت مصدوم علاش نبا انا قعدت نص ساعه ومشيت اكسبري راه فما وقت معين نقول لك شنو عينت انا دونك انا مشيت في وقت معين قلت مش مشكله ميسالش يمكن ثم تهويل من المواطنين الناس اللي تسكن غادي قلت ميسالش خلينا نعدي نهار كامل بحكم المعمل قاعد يخدم برا نقولوا نمشي مع الصبعه نتاع العشي بحكم يعني وقع
1: خاطر قالوا يخدم بالليل راهو زاد المعمل
0: دونك مشيت انا صابه نتاع العشيه قلت خلينا نطلع النهار كان ثم روائح كان ثم ديزيفي على الهواء دونك انا حبيت نعاين عن قرب ونعمل دور رقابي نتاعي اللي يخوله لي القانون كي مشيت انا اول حاجه تصدمت بحكم بعيد 100 متر راهو انا بعيد على المعمل 100 متر قاعد في بلاصه اون فاس المعمل الحاجه الاولانيه اللي انا قعدت بهت فيها اللي هي الهواء اللي موجود غادي ما تشوفوش انت بعين مجردة ما تحسش به بعد وقت متاع درجة درجين من زمان تحس في عينك فما حرقة كبيرة ياسر في عينك وتحس في جهاز التنفس متاعك تتنفس بصعوبة دونك انا قعدت نص ساعة بعد كي روحت قعدت للصباح وانا عندي متقلق فما وجايع دونك على مستوى عيني على مستوى الجهاز التنفسي هذا مش عبيد حكيتي
1: دونك انا بيدك عشت
0: مشيت انا عينت ولاحظت ودونك وكما نقولوا هذه اللي راتوا عيني يعني مش حكايه للمواطنين دونك المؤكد ونزيد ناكد لكم اللي حتى انت في دارك البوبيل كي تحطها مثال البيت صباح كي تهز الغطاء تحس في ثم اودور ثم ثم ثم ثم ريحه ابار الريحه ثم كما نقولوا غاز
1: ثم دي غاز توكسيك غاز سامه
0: هذه يعني البوبيل اللي في دارنا خلي هذه بوباله جايه يعلم ربي بها منين من معامل فضلات المعامل كي سوا الياغورت
1: انتوما كانت هذيا اللي مشيت شفت سوغ بلاس ولكن نجمتوا كمجلس اقليمي وانكم تطلعوا على كراس الشروط وتشوفوا شنو اللي فيه ربما اذا كان فما دراسه محطوطه للتاثير على البيئه كشرط اساسي لتطمين المتسكنين موجود
0: احنا كمجلس اقليمي ثاني كنا خلينا الدوسي قاعدين توا باش نتصلوا بالسلطات الجهويه باش ناخذوا التراخيص الكل باش خذوا الرخصه دونك الاجراء الاولاني اللي كان ثم محامي ناشط في المجتمع المدني كان تحرك وكان المبادره من نشطاء في المجتمع المدني واحنا تعرف راو احنا رانا اونفيت في الاخر رانا نمثل مواطنين المبادره شنو صارت مشى اخذ اذن على عريضه باش ياخذ التراخيص الكل من الولايه العريضه كانت هذه تبعثت للمقر ولايه نابل يوم 25 سبتمبر 2026 الى اليوم لليوم مازال ما جاوبوش
1: والله الحق نتاع ربي انا بيتها وليت نيبل معناها ما تلصلتها
0: يعني اذن على عريضه دونك يعني مش نائب ولا حاجه اذن على عريضه دونك احنا ما نجموش
1: ماذا بينا يتفاعلوا معنا والله وليت نيبل مرحبا السيده الواليه في بالي واليه هي ماذا بينا تتفاعل معنا زاده هي بما انها موجوده على عين المكان واكيد راهي مطلعه على هذا الملف ماذا بينا تتصل بنا تتفاعل معنا خلينا ناخذ زاده هي
0: انا باش ناكد لكم معلومه خذيتها اليوم الصباح اللي هي كان ثم مراسلة من رئيس الحكومة طالبوا بالدوسي الكل متاع معمل ذباب الأسود في مصنع لا منزل بوزلف
1: منزل بوزلف
0: دونك أنا نطالب اليوم اليوم من رئيس الحكومة نطالب
1: نبداو
0: ساعة من جرومبالي خاطر هو المعمل الأولاني دونك المعمل هذايا أنا حسب انتظارات مواطنين حسب ما نسمع أنا اللي قاعد يتحكي اللي هو المعمل هذا مش ناوي كان يعمل في منزل بوزلفة دونك باش يعمل عدة فروع دونك اختار ولاية نابل ما فهمتش أنا علاش ولاية نابل ديما في الأنشطة هذوما فاسيلمون ياخذوا تراخيص ودونك ما فهمش المتابعة لا مراقبة هذا سؤال يتسأل راه مش أنيس خلفاوي يسألوا مواطني ولاية نابل
1: دونك نحب نأكد في نفس السؤال يعني المعمل هذية خذيت الترخيص بتاعه 2019 احنا توا 2026 يزيد يترخص له باش يحل فرع اخر في منزل بوزلفة انا ذي النقطة اللي نحب نفهمها معناها تقريبا 6-7 سنوات من النشاط في جرومبيليا والاهالي في جرومبيليا يمكن خاطر في جرومبيليا البرة شوية دونك قاعد
0: لا مش البرة سامحني يا رب بيت 500 متر على المنطقة العمرانية
1: في جرومبيليا
0: يعني مجاور كما نقولوا
1: خاطر انا سمعت مثلا بعض لا. الشهادات اللي تحكي انه الماء ذاك ولا ملوث ما عادش نجموا يستعملوه للفلاحه ما عادش نجموا يعطيوه للحيوانات نتاعهم ولا يسقيو به
0: انا باش نفسر النقطه هذه دونك اللي هو فما بيبينير مجاوره للمصنع هذا اللي هي كانت بيبينير تعملت قبل ما يكون المصنع موجود قديمه ياسر باش نسمي مولا البيبينير ما فما حتى مشكل دونك اللي هو قال حتى للمجلس امانات قال لي سمي لي اسمي وانا مستعد حق الرد زاد ما عندي حتى مشكل حتى زاد احنا من المنبر هذايا زاد الممثلين نتاع المعمل هذايا والمصنع نقول لهم
1: مش الجمعه اللي فاتت احنا قلنا
0: تفضلوا دونك
1: الجمعه اللي فاتت وجهنا لهم الدعوه وجهنا لهم الدعوه بالعكس
0: احنا رانا كما يقولوا دورنا نقاش ونتبادلوا الاراء وكان فما يعني قرارات دونك ناخذوها مع بعضنا يعني نقبلوا كما نقولوا صوت الراي والراي المخالف يعني ما عنديش حتى اشكاليه.
1: احكي كمل على بيبينير.
0: بيبينير هذه كانت تنتج في نباتات طيلة عدد سنوات. اليوم بعد 7 سنين تحس مشيت انا حتى البيبينير وعملت معاينه حتى نباتات ولات النمو نتاعها بطيء وبطيء جدا. في بلاست كما نقولوا في عام تحس ثم برودكسيون دونك في بلاست عام ولا بعد 3 سنين مش تحس ثم تقدم كبير ياسر. الحاجه اللي جراف على الاخر اللي مولى البيبينير سعاد الزعينين مشى لمعهد باستور وعمل معاينه للبئر نتاعو اللي موجود في البيبينير وابار هو عنده بيبينير هو ديجا يسكن كمواطن
1: يسكن غادي
0: غادي دارو غادي يعني دونك والماء هذايا اللي نتاع البير ماهوش كان يسقي به النباتات والحيوانات اللي عنده
1: منه.
0: دونك يشرب منه يغسلوا به وجوههم يعني يستعمل فيه الاستعمال يوم حتى كان عنده دونك كونتور تبع صونات سكروا بحكم عنده بير دونك ما يستحقش
1: يستعمل في
0: البئر والبئر قاعد يعمل في الاناليز نتاعو الشكوى اني دونك السناء الملفت واللي لاحظناها احنا دونك بعد التحاليل والاناليز الكونكليزيون في الاخر اللي البير هذا غير صالح للاستعمال كيك سوا للشرب ولا حتى اللافاج كيك سوا بشخص لوجهك باش تستعملوا الاستعمال العادي للشرب ولا للغسلين الوجه ولا حتى للتدويش دونك ولا مضر. وحاجه اخرى اللي هو ولا فيه دي بكتيري علاش باش نقولوا علاش دونك الاراضي اللي محيطه في الشيره هذيك بحكم المعمل عنده فوس اوبتيك دونك الناب دو اللي في الشيره هذيك كلها تضربت
1: ستري غاف الحق نتاع ربي معناها
0: هذه بشهاده مش يعني
1: معناها بالحق رانا قاعدين نحكيوا في ملف خطير جدا راهو نحكيوا على مائده مائيه في منطقه حيويه على مستوى الفلاحي نحكيوا على قرنبي نحكيوا على مزبوزلفة نحكيوا على جهه الوطن القبلي اللي هي معناها قلب نابض للفلاحه في تونس وللزراعات السقويه وكل دونك انك تتمثل
0: حتى الزراعات الورقيه الزراعات الورقيه اللي موجوده على مستوى غرومبيليا كيك سوا في ثنيت بني خالد ولا حتى ما بين غرومبيليا وسليمان دونك انعدمت معاش موجوده دونك الزراعات الورقيه اليوميه اللي نستعمل في كيك سوا سلق معدنوس الخص هذوما كل معاش موجودين دونك المنطقه هذه مشهوره بالزراعات هذوما دونك ضربوا لازي عنا معمل هذايا اللي هو نتاع الذباب الاسود دونك عنا زاده في غرومبيليا اللي هي مشيت ما بين سليمان وغرومبيليا ما بين سليمان وغرومبيليا مشيره هذيك عنا معامل اخرين برودوي شيميك دونك يصبوا في الواد واد الطاحونه معروف وكان سيد رئيس الجمهوريه 20 جان في 2016 كان عمل معاينه وكنت انا طبعت المعاينه نتاع سيد رئيس الجمهوريه وعطى اوامر باش لي سورس هذوم تاع التلوث نتجاوزوهم لليوم ما صار شيء.
1: انا الحقيقه عندي اسئله وجهنا الدعوه توا للمعمل بيدو ماذا بينا تدخلوا معنا وجهنا الدعوه للسيده وليه نابل ونحب نكمل زيده نوجه الدعوه لوزاره التلبئه ووزاره الفلاحه الزوز ما هو عندكم الهيكل الرقبيه زيده مش فما هيكل رقبيه نورمالمون تشوف يا اخي معناها الاحتجاجات نتاع اهالي غرومبيليا ملي تحل المعمل من 2019 ما تحركتوش معناها ما بعثتوش فريق يراقب ما ثبتوش من التفاصيل هذوما ما قمتوش انتوما بتحاليل في عود يقوم بها مستثمر خاص سؤال موجه لكم زيد ماذا بينا تتفاهموا
0: انا راني عينت ولاحظت راه وهذا يوم مؤكد انا راني نقول مؤكد
1: انت بطبيعتك معناك رئيس المجلس الاقليمي الثاني معناك
0: وهذا مؤكد ومؤكد جدا اللي لهواء الاكسجين في الزون هذيك فيه غاز دامونياك وانتم ما تعرفوش معناتها غاز دامونياك هذا انت المسيل للدموع خاصة في الوقفات الاحتجاجية يستعملوه
1: واضح باهي خليك معي سي انيس مزيد وزوز اسئلة نرجع لك بعد الاشهار
2: خليك قريب فيب وراجعين اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل جاوب بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي Deux écrans, deux expériences, un seul téléphone. D1 FM.
3: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على D1 FM.
1: مشروع الذباب الأسود بولاية نابل يثير موجة من الاحتجاجات والمخاوف البيئية. احنا مواصلين الحوار مع السيد أنيس الخلفاوي رئيس المجلس الإقليمي الثاني. مرحبا من جديد سي أنيس. دونك حكينا وقفنا على برشا نقاط في علاقة بهال المشروع هذا اللي بدأ في غرومبيليا في 2019 وحل فرع جديد مع وكبير معمل كبير في منزل بوزلفة وناوي
0: يتفرع. دونك يتفرع حاجة أخرى إضافة للسادة المشاهدين اللي تذكروا اللي بوبيل باللغة العامية الزبلة حشاك متاع إيطاليا اللي جات لتونس. دونك أنا نتصور المعامل هذوما زون هذوما في السنوات القادمة دونك الزبلة متاع أوروبا الكل بشي جي لتونس مادام هو السيد هذا عنده ترخيص اللي هو في اليوم
1: يدخل 200 تورناتا
0: يدخل 31 تورناتا في اليوم
1: والله يعادل ما قالوا لنا في
0: انا عندي تقرير رسمي ما يعادل 250 الف تورناتا سنويا في العام. يعني انت دونك اللي حتى اللي الزبله نتاعنا دونك ما عادش تكفي المعامله هذوما خاطر مازال يتفرع ويتفرع على مستوى كامل الجمهوريه. ما نصورش كان في نابل دونك نصور بزيد يحل في بلايص اخرى.
1: احنا حابين نوصلوا صوت الناس كل اليوم معناها ومن خلالك انت وانت مشيت وعينت وشفت سيركلاس
0: من المواطنين قال لك نتصوروا حسب ترخيص لخذاه اللي هو مرخص له باش يستقطب 2250 الف طن من لي بوبيل. دونك في السنوات القادمه فصيل ما يولي يجيب لي بوبيل من اوروبا اون جينيرال.
1: باهي بصفتكم على رأس المجلس الاقليمي الثاني شنو الدور الرقابي والنيابي اللي تنجموا تقوموا به ولا تلعبوه انتوما للتوفيق ما بين تشجيع الاستثمار وتثمين النفايات؟ لانه رانا حكينا عليهم احنا تثمين النفايات اللي هي كي تتعمل قواعد علمية حاجة ممتازة ودخل برشا فلوس لتونس وعملية التدوير وزادة كيف حتى على مستوى الاستدامة والبيئة.
0: مهم ياسر وانتم تعرفوا الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة دوك مصطلحات جدد هذوما على تونس وطونك ثم إيزو ديزينورم كبار برشا باش تنجم توصل انت تحقق النتائج هذوما. احنا في تونس نسمع بالأسامي الكبار هذوما اما في الدور الرقابي والمتابعة والمعاينة ما فما شيء. دونك انت كيفاش تحب توصل نيفو معين نتاع التنميه مستدامه وانت القواعد والاطر القانونيه اللي لازمك انت تراقبهم وتتبعهم وتحينهم ماهوش موجودين على الارض الواقع. اول حاجه انا من المنبر هذايا نطلب من مجلس نواب الشعب باش يعمل لنا تشريعات في المشاريع هذوما خاصه في تربيه الذباب الأسود والفئران والليزنساكت وكل شيء.
1: أنا اللي نعرف راه فما مطارات تمنع وتبدأ تحس حتى على حشرة تتعدى ولا ذبابة تتعدى من بلاد لبلاد. هذا اللي نعرف.
0: وما تعرفوا لي بولا شنو صار في أفريقيا تنجم تكون حتى الحشرة هذه نشوف المصدر الاستقطاب متاعها ما نعرفوش من أفريقيا من أمريكا من أوروبا
1: وتسربوا لو حسب شهادات الأهالي في منزل بوزلفة تسرب الذباب للديار.
0: نجم تكون الذبابة هذه عندها مرض ولا عندها بكتيري نجم تكون حتى مرض ليبولا. تصور أنت كانت تسرب الذبابة هذه شنو تنجم تعمل من أضرار على صحة المواطن وتنجم تقتل حتى الإنسان.
1: سيانيس يلا خلينا نلخصه لأنه ما عادش عندي وقت. دونك اليوم شنو هو الخطوة الموالية اللي باش تقوموا بها حتى الأهالي يعرفوا وين ماشيين؟ فما برشا احتجاجات في غرومبيليا في منزل بوزلفة ومتواصل الاحتجاجات هذه. شنو هو الخطوات القادمة سي أنيس الخلفاوي رئيس المجلس الإقليمي الثاني؟
0: دونك احنا من الموقع نتاعنا كرئيس مجلس الإقليمي الثاني فموقف احتجاجية اليوم مع نص النهار في منزل بوزلفة احنا باش نتابعوا الوقفة هذه ودونك بالتنسيق مع المجتمع المدني ومع الناس اللي عندها امباكت كبير ياسر، خاصة محامين نشطاء ديزكسبير في البيئة. احنا باش نعملوا جلسة في الإطار هذية، وسيفون جلسة هذية باش ناخذوا قرارات، وكان لازموا باش نعملوا مراسلات رئيس الجمهورية، احنا رانا باش نعملوا مراسلة رئيس الجمهورية، خاطر ما عادش عنا ثقة في مؤسسات الدولة. الثقة الوحيدة تاو المواطن يقول لك حتى في الشارع راهو عنا ثقة كان في سيادة رئيس الجمهورية.
1: هذه عملت كود جول، قلت بالله سايبوه شوية يا اخي. بالحق بصفة عامة كل سواء رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد ولا غيره من الرؤساء في اي دولة من الدول، اخي ما عنده حكومة، ما عنده وزراء، ما عنده مسؤولين، عليه ما يقوموش بواجبهم معني نورمال، ما فما تدرج، فما وزارات، فما مسؤولين، هذا من اللي نورمال ما يتحركوا. طب هاي مثارة القضية على جميع المستويات،
0: قضية وطنية
1: نستنيو باش يتحركوا معني، نستنيو باش يتحركوا.
0: ما عرفش انا يعني كان كي نشوف يعني ازمة كبيرة يعني باش تموت عباد ديجا
1: داغل الاهالي يحكيوا على جيب سنين معني،
0: هذه هي يعني
1: مش نغطي عين يعني الشمس في الغربة.
0: بروجي جديد نتاع مجمع كيميائي جديد في ولاية نابل.
1: شكرا جزيلا السيد انيس الخلفاوي رئيس المجلس الاقليمي الثاني، وان شاء الله باش نكملوا مع بعضنا في متابعه هذا الملف وغيره من الملفات اكيد على امتداد الموسم. كان معنا في وقته
2: في وقته
1: التحق بي حاتم قزبار، اهلا وسهلا.
4: صباح النور، ركزين على صباح عليك. والله صباح صباح مش صباح برشا
1: الحقيقه، بابا شبيك
4: تو نحكي لك بعد. أيوة. تو نحكي لك بعد خاطر عندنا شويه اخبار الحقيقه. انت تقوم الصباح
1: لينا بيت فرحان،
4: صح عليك والله، حتى انا بيت فرحان تقوم الصباح الكارت بونكير نتاعك تتبلع على الديستريبيوتور، معناها ما سبت واحد كيف نعمل مشكله
1: كبيره يا رب. انا الديستريبيوتور له ثانيه
4: ديك، لا ما نقلوش
1: حتى هذاك ما يحطوش فيه،
4: ما تقربوش
1: عمره 100 سنه ذاك معناها كي تحطوا انت واللي ريسك تاعك
4: تتعداش من قدامه. مرحبا بك عبيد. دونك بدينا اليوم ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للجميع ومحلاه ان شاء الله اخويا. ما نحبكمش تبداو بالموجات السلبيه،
1: ابدا، احنا موجات ايجابيه، طاقه ايجابيه رغم كل شيء
4: عندنا اخويا. ان شاء الله ربي سهل باذن الله تكون الامور كلها لاباس. على كل عندنا اليوم اخبار نحكي بعد شويه على كريستيانو رونالدو، 20 هدف تفصلوا عن الالف الهدف في مسيرته. نحكيو على اسماء شهيره وشهادات مشبوع، تحقيق يكشف فضيحة رخصة التدريب في أمريكا الجنوبية، ولأول مرة الكاف يقرر تطبيق تقنية الفار في مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.
1: هذا كل باش نحكيه فيه توت سويت في توب ثري.
2: توب ثري توب ثري
4: منين نبداو بكريستيانو ولا بالاسماء الشهيره ولا الكاف؟
1: هات كريستيانو.
4: كريستيانو نعرفك حتى انا باش نبدا كان بكريستيانو رونالدو اللي واصل كتابه الارقام القياسيه في وقت بعد اعتزال الدولي لليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو في 41 سنه تصور عفاف سجل لحد الان 980 بونتو منذ بدا في مسيرته الكرويه. هو ديجا حتى مع فريق النصر السعودي سجل لحد الان 105 هداف في المسابقه بقميص النادي، وعزز رقمه كافضل هداف في تاريخ الفريق بالدوري السعودي. رونالدو سجل 833 هدف مع الانديه و146 هدف مع منتخب البرتغال اللي خاض معاه 234 مباراه دوليه. النجم البالغ 41 عام اطاره الانجاز التاريخي، ويؤكد انه بلوغه يبقى هدف اساسي الا في حاله واحده ما لم تعقه الاصابات. هو ديجا حضره في فيلم كبير تاريخي أسطوري على كريستيانو رونالدو. تصور انت عفيف واحد سجل 1000 بونتو عنده مش يعملوا فيلم معناه مش يتعدى فيلم
1: فيه كائن فضائي نحسن.
4: أي كائن فضائي كائن شوف فما مخلوق فما معناها ملعبية وتعديوا في التاريخ رغم انا حاجه ما
1: تفهمش
4: معناها في الميموار يبقاو ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو هذوما اللي يقول واحد اموان خلط على الاجي. الحمد لله خلطنا في الوقت اللي شفنا فيه كريستيانو وليو في اول مقابله ليهم، وخلطنا على اعتزال ليونيل ميسي ومازال رونالدو يكور لحد الان. لكن الحاجه اللي نستناها بطبيعه انه بعد بلوغه للألف هدف باش يكون فما فيلم مصور لكريستيانو رونالدو فيه الألف بونتو نتاعو. ألف بونت باش يكونوا أي موثقين
1: كله موثقين
4: باش تعرف لامبورتونس. والله لهنا عفيف أنا بارفوا نقول حتى للي بارون معنا اللي عندهم ولادهم يكوروا في ليزاكاديمي وإلا في لي جون حاولوا ديما توثقوا. ما هي صعيبة الحكاية ولكن حاولوا ديما توثقوا لي مامون كيما هذوما خاطر ما تعرفش عليه يكون ملاعب يتخلق معنا من عند ربي موهبة النجم يكون مرة أخرى يكون أسطورة فما حاجات صحيح.
1: والله إن شاء الله تعرف قبل التوثيق كان واحد يستحفظ عليه على خاطر لو سيستيم اللي كان قبل كو سوسوا سور اون باند ولا على كاسيت ولا على
4: نتصور اسهل عفيفو نو
1: اسهل اما تنجم ما تلقى حتى شيء وتضيع. يقبل كنا تصور نعملهم ديزالبوم ولا بعد صبوم على سيدي ولا حاجه يقعدوا لنا يعني عندي ديزالبوم هكا في الدار معني نتاع وين صغيره ونتاع الاولاد وما صغار توا كل شيء تصور بالتليفون ويمشي ومن بعد يتعب التليفون فسخ كله بعد فهمت سي ان بو
4: قداش باش تبقى تاخذ في الميموار وقداش تبقى كل شهر تاخذ الميموار بالحق اللي باش تصور تاع فيديوهات راهو باش يضيعوا. لكن هذه وصاي ميساج لي بارون انه فما لحظات في البدايات نتاعهم قوم لانه انت عارفش على الدنيا وتنجم تهزك بياسور نجم مره اخرى تكون بالضبط. اسطوره حتى انت شعر على الاسلام يجيش نهار ويكون عندنا اسطوره حتى احنا نبدا نحكيوا عليه. دونك نحكيوا ايضا على اسماء شهيره شهادات مشبوهه فما تحقيق عفاف هزت اوساط كره قدم في امريكا الجنوبيه وفين كان في اسماء بارزه على راسها زوز نجوم برازيليين اللي هم يعرفون برشا تياغو سيلفا وفيليبي ميلو. اتهامات تطال ارجنتيني اليخاندرو مانكوسو هذا كان المساعد السابق للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا شنو يعمل مخطط احتيالي يمنح على إثره رخصة تدريب بطرق غير قانونية بمعنى أنه وسيلة التعليم البرازيلية UOL كانت قالت شبكة توفر مؤهلات تدريبية سريعة المسار خلال 10 أيام فقط مقابل نحو 100 ألف ريال برازيلي تقريبا 20 ألف دولار وتجاوز فيها القنوات والقواعد الرسمية الإلزامية للحصول على الشهادات. تسجيلات صوتية مسربة منكوسو كان يبرر في تسهيلة هذه بالقول أنه نجوم اللعبة اللي عداوا حياتهم في الملاعب ما يحتاجوش إلى دورات عبر الانترنت تستغرق 3 سنوات لأنه اليوم مثلا أنت ملاعب كبير راه مش بالضرورة أنك تكون ملاعب كبير تكون أيضا مدرب كبير وياما ملاعبية كبار عملوا كارير كبير في كرة القدم لكن ما شفناهم مش معنا دي ستار على مع في التدريب. دونك اليوم هذه فضيحة كبيرة ودونك لازمنا نفيقوا لأنه شوف الحاجة هذه علاش ناخذ واحنا ما نحبوش ناخذ الاكزامبل منها ولكن راهي موجودة
1: ردوا بينا
4: موجودة
1: فكرتني في فازة والله
4: فازة.
1: أنه مش شرط زيدة وأنك أنت كنت جوار كبير مش تولي كرونيكر باهي ولا محلل باهي معني
4: مش تقصد
1: ما نقصد في حتى حد ولكن نحكي بصفة عامة
4: أي بالطبيعة مش بشرطي
1: مش بشرط خطر كنت ملاعبي هكا وعندك اسم نحترمه الكارير
4: الميكرو والتحليل ولكن
1: تحليل صحيح التحليل عنده
4: ومش بالضرورة كما قلت أنت زادة تكون ملاعب كبير مش تكون محلل فني كما برشا زادة نوك مدربين كبار والحقيقة حتى في التحليل الفني يكون مدربين لكن كي تشوفوا احنا توا حتى على الساحة فمش برشا عددرة فمش برشا فمش المحللين. دونك اليوم تختلف الروايات تختلف طريقة التحليل ما بين ياخذ ما هو وطني ما بين ياخذ ما هو عالمي لكن تبقى ديما ننبروا لبعضنا شوي ما فيها حتى إشكالية. على كل كما قلنا هذا مسار آخر. دونك اليوم الفضيحة هذه تهدد بسحب التراخيص والشارات المهنية من المدربين المشمولين في التحقيقات ويضع عراقيل إدارية جسيمة قدام الخطط المستقبلية متاعهم للتحول إلى عالم التدريب بعد الاعتزال. لازم يردوا بالهم شوية لأنه برشا ديجا مش شوية لأنه كما قلت لك راهي حاجات هذه موجودة عندنا في تونس يعمل الكاف سي والكاف بي والكاف آ وحنا توا ديجا مدة جماعتي التالي عفيف تعرف من 2015 هذه عند الإدارة الفنية التونسية كرة القدم تعرف قداش عندنا من مدرب عنده كاف آ تونسي معناه موثق مش بخلاف مش موثقين عندنا أكثر من 550 مدرب تونسي عنده شهادات كاف 550 كي تشوف انت اليوم مثلا هذوما في تونس احنا لهنا
1: وش يخدموا هذوما
4: اكزاكتومون صحيح معنا اليوم ريت القطاع نتاع المدربين نتاعنا والشهادات يلزم راهو اليوم يعتمدوا على قوانين موجوده باش الناس كل تخدم والاكثر كفاءه يخدم مش معنى انت عملت شهر وشهرين وتعمل لي في دي فورماسيون وغيره باش يجي في الاخر
1: صحيح خد تكوين من تكوين معنى انت تعرف مليح حاتم وانه في العالم الكره راهي زيده مش تجربه فقط راهو الكره علم ويدرس وفما معناها التكوين تكوين كبير يتعمل على امتداد فترة طويلة برشا, مش مجرد تكوين سوري باش تاخذ به ورقة معني.
4: بالضبط,
1: قراية قراية
4: قراية, لا هي مراحل التدريب ومراحل التكوين ومراحل التعليم على مستوى شهادة مدرب. لو تبدأ من الكاف تي, الكاف سي, الكاف بي, الكاف
1: وفي كل الرياضات معناها مش كل قدم,
4: بالطبيعة في كل الرياضات. ولو تول حاجة انه فما الكاف برو اللي هي سيسيون تحلت مرتين في تونس, وعندنا تو تقريبا 50 مدرب والأكثر شوية من 50 مدرب عندهم الكاف برو. رانا نحكيه على موضوع كمان هذا انه باش يوصل النهار باش نوصل ل 100 مدرب عندهم الكاف برو وقتها اللي هما باش يدرب.
1: هما قاعدين في الدار,
4: هما قاعدين
1: في وعندنا 10 سامي هذوكم هما يدوروا على الجمعيات.
4: هذوكم هما
1: هذوكم هما توش دخلك يا عفيف في الكوره؟
4: لا تفهم كوره ما شاء الله عليك تبارك الله, انا ماكش ناخذ عملت كوفرتور كوب دي موند باش نمشي كوره.
1: لا لا كوفرتور لايف ستايل تاع المونديال
4: اي خلاص تحقينك شويه وقت من بعض المراسلين
1: شويه.
4: نختم الخبر هذا انه اليوم الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن تطبيق تقنيه الفار في دوري المجموعات من الشامبيونز ليج وكاس الكونفدراليه الافريقيه في خطوه جديده لتطوير التحكيم وتقليل الاخطاء المؤثره في المباريات خلال هذا الدور. تعرف انه انديتنا التونسيه تلعب الدور التمهيدي الاخير, النادي الافريقي الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا, وايضا النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي يلعبوا في كاس الكونفدراليه. تمنياتنا بطبيعه لانديتنا الاربعه انه الاسبوع القادم ان شاء الله يدخلوا ويخوضوا غمار المسابقات الافريقيه ان شاء الله. اكيد ديسكور باين يخلينا نشوفوا الانديه نتاعنا موجودين الاربعه في الفاز دي بولو ديجا باش نبداو نلقاو بطبيعه تقنيه الفار. ونذكروا انه في مواسم سابقه كنا ضرينا برشا الحقيقه في الموضوع هذا في تقنية الفار على مستوى الدوري المجموعات. مرة ذي الاتحاد الافريقي لكرة القدم يقرر الاعتماد على تقنية الفار في دوري مجموعات الشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. عفوف
1: ميرسي, يعطيك صحة حاتم جاسبار, كان معنا في توب 3. مودة حمودة, تحية لكم الناس كل اللي تابعوا فينا وأصدقائنا اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فيم لايف, جوهر حناشي, حمزة, سامي بالحسن, معز منوبي, أنيس, شكون آخر ما سميتوش, سلوى تسولي, جميل, تحية ليك وكل الناس. عملت ولا عمل مودة حمودة عمل ملاحظة بحليها قبل, قالك الصورة كانت عندها قيمتها, تولى كل شيء يتفى كل شيء ولينا نصوره فيه. بالحق قبل كان معناها العبيد تمشي بالذمة أحيانا للمصور مش يعملوا كالصورة العائلية ولا في العيد يعملوا تصويرة, شيء ما يمنع راو زيدا حتى توا كيف كيف باش نعملوا حاجات كيما هكا والنجم نوثقوهم. فما ديزالبوم ياسر محليهم وليوا موجودين النجم نعملوهم ما يتكلفوش برشا, ونجم تحط فيهم برشا تصاور زيدا باش يتوثقوا ويقعدوا عنا. خليكم في المتابعة, نرجعوا لكم بعد أخبار العشرة.

coupe, au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Rayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان اف ام صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K

0: كتل مع لمعان وتت برنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكل لها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج l'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز العاشرة صباحا تبنا في معسلمة. وزارة التربية تنظم اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وأفادت الوزارة في بلاغ سابق بأن هذه المبادرة تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. عضو المجلس المحلي بمعتمدة صعيدة من ولاية سيدي بوسي مزيد عصام الخليفي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فم بالجهة بانتهاء أشغال إنجاز مشروع المنتزه الحضري بالجهة حيث سيتم قريبا تسليمه للبلدية. وأضاف خليفي أن هذا المنتزه الحضري سيكون متنفسا جديدا للمنطقة وفضاء ترفيهيا يجمع العائلات والأطفال، مشيرا إلى أن كلفة المشروع بلغت 2.3 ملايين دينار فيما دامت الأشغال 240 يوما.
3: المنتزه العائلي بالصعيدة متنفس جديد لناسنا وأهالينا، مشروع جديد في الصعيدة باش يزيد يعطي لمسة جمالية للمنطقة ويوفر فضاء للعائلات والصغار باش يرتاحوا ويتفرهدوا ويقضوا أوقات باهية مع بعضهم. كلفة الأشغال تقريبا حوالي 2.3 مليون دينار، مدة الأشغال كانت 240 يوم. المنتزه هذا باش يكون متنفس لكل أهالينا في الصعيدة وفضاء يجمع العائلات ويزيد يجمل منطقتنا.
2: جزيرة قرقنا بولاية صفاقس تحتضن غدا قافلة صحية مجانية لتقصي أمراض القلب ورئتين بمركز الصحة الأساسية بالرملة بمشاركة طاقم يضم قرابة 30 طبيبا ومختصا. وتوفر القافلة التي تتواصل من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف توفر فحوصات وكشوفات طبية مجانية للتقصي المبكر، تشمل إجراء تخطيط للقلب والفحص بالصدى وتقصي ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، وكما تشمل العيادات المبرمجة قياس وظائف في التنفس لمرضى الرئتين وتقصي وتأكيد تشخيص مرض الربو والانسداد الرئوي المزمن، إلى جانب تقديم إرشادات وتوجيهات توعوية للوقاية من مخاطر أمراض القلب والجهاز التنفسي. وفي أخبار العالم، مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة يفيد باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرته غربي مدينة غزة، في حين ما يزال أكثر من 20,000 مريض وجريح ينتظرون الإجلاء للعلاج في القطاع خارج القطاع في ظل إبقاء الاحتلال المعابر مغلقة معظم الوقت والسماح بسفر أعداد محدودة لا تتناسب مع حجم الحالات الحرجة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 1344 جريحا ومريضا منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. القوات الحكومية اليمنية تعلن عن إحباط هجوم حوثي على خط وادي الضباب المدخل الجنوبي لمدينة تعز جنوبي غربي اليمن، وأجبرت الحوثيين على التراجع حسب ما أفادت به مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: يا لاخت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

برنامج البرهان يكمل معاك نص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: الله الله علمك رياني. وصلنا للعشرة وثمانية دقائق. دايغ نيديا بالحاج البلاي ليست اليوم قالوا لك شنو فما الأغاني اليوم كلها حب ولوم. عملنا بلاي ليست سبيسيال اليوم دوك شالا تكون عجبتكم. جاورة حديشي ميرسي بوكو. ما جاورة مش فكرة بيه رايديك اللي تحكي عليها هكا في الويكاند. حضر لكم برشا مواضيع نخدموا عليهم بالقدية كما تحبوا انتوما, ومواضيع تبدأ قريبة من المواطن ونقدموهم لكم بطريقة مهنية ان شاء الله كما تحبوا انتوما. باش نحكيوا على اليوم العالمي لأمراض الروماتيزم, هذا المرض اللي رغم اللي هو موجود بكثرة ولكن ما يتحكيش عليه برشا في فقرة صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا.
0: في اليوم العالمي لأمراض الروماتيزم, شنو الأعراض بتاع الإصابة وشنو كيفية العلاج منه؟ دونك اليوم العالمي للروماتيزم نحتفلوا به سنويا كل 12 أكتوبر من كل سنة. دونك بالمناسبة هذه تنظم الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم تظاهرة وطنية وتوعوية تتمحور حول أهمية النشاط البدني في الوقاية من الأمراض الروماتيزمية والمحافظة على صحة المفاصل وتحسين جودة الحياة. دونك التظاهرة هذه تصير بالتزامن في 3 مدن تونسية, في تونس العاصمة والمنستير وصفاقس. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا السيدة كوثر عبد الغني نائبة رئيس الرابطة التونسية لمكافحة الروماتيزم. صباح الخير ونهارك زين مدام.
2: عافية مال الله. عافية مدام, عافية.
0: الحمد لله. يعيشك دكتورة.
2: Oui.
0: دكتورة كوثر عبد الغني أهلا وسهلا بيك. ألوغ دكتورة, برشا ناس يستخفوا بألم المفاصل ويراوها مجرد دي سمبتوم, عوارض متاع تقدم في السن, حاجة عادية, ياخذ باراسيتامول وديما يمشي ولا يقولك أتو نرتاح شوية وكهو. قول لنا دكتورة ساعة قبل ما نحكيو على التظاهرة, شنو الشرارة الأولى أو الأعراض المفصلية اللي تحتم على الشخص وأنه يمشي لعيادة الطبيب يزمو يمشي عادي؟
2: احنا عملنا التظاهره هذه, تحب نحكي عليها من بعد مثال جامع الوعي والعباد باش هو كيف ما يوم تحسيسي باش يفهموا اللي امراض الروماتيزم ما تجيش كيف ما قلت انت عند الكبار في السن. فما التهابات, هي النوع هذا هي الالتهابات المزمنه في المفاصل حتى عند الصغار,
0: عند الأطفال
2: عند اللي عندي عمرهم 40 سنه كيف ما عند اللي عند عمرهم 60 سنه, الأكثرية تبدا في 40 سنه. هي برشا أنواع, راهي مش نوع بركة. نسخيبوها حالات شاذة راهي موجودة, ما احنا في العيادات نتاعنا نشوفوها كل يوم. الالتهابات المزمنة هذه شنو تعطينا؟ وجع في المفاصل وانتفاخ في المفاصل. هلو جع الأخصائية نتاعهم اللي تجينا في الليل أكثر وفي الصباح, وتصاحبها بعكشة في الصباح, ما تجمش تغسل وجهها, ما تجمش تحل السبالة, ما تجمش, خاطر أنا أقول هي لخاطر جي عند النساء معناتها الأكثر نوع جي عند النساء,
0: عند المرأة أكثر من الرجل.
2: عند المرأة أكثر من الرجل. وقد ما يكون التشخيص على بكري والعلاج على بكري قد ما يكون الحالة بتاعها خير, معناتها تتحسن بالقداء. والعلاجات راهو ديما في أثناء العلاج, هو كيف ما قلت أنت باراسيتامول وتنحي له جي عبركة, لا راهو فما علاجات خاصة لهم التهابات المزمنة هذه نتاع المفاصل. هي تنجم تمس المفاصل كيف ما تنجم تمس العمود الفقري.
0: اي فما بروتوكول كامل معناها دكتورة.
2: اي فما توصيات عالمية نتبعوها, وعندنا دويات في تونس موجودين, فما دويات الخاص, فما دويات الهوالين, فما دويات اللي نستنيوهم من الفنام, ما موجود العلاج موجود. معناتها كي يبدا يكون المريض يتبع بالقدا في المواعيد نتاعه ويعمل تحاليل المطلوبين, العلاج معناتها يكون ناجع. على ذلك نأكدوا على المرضى في اليوم هذايا باش يمشي ويعديه عند طب العظام والمفاصل, خاطر ساعات يخلطوا معناتها يقع الخلط ما بينات جراحة العظام والمفاصل وطب العظام والمفاصل. لازم نعرفوا لشكون يتوجهوا معناتها باش يقع, يعني نطلبوا التحاليل اللازمة وتصاور اللازمين ويقع التشخيص ونبداو العلاج من المستحسن. معناتها فما الفوناتر دوبورتونيتي اللي نحكيو عليها, قد ما العلاج يبدا بكري قد ما المريض يتحسن.
0: بالضبط. بلاي دكتورة ذكرتني في حالات تحب ناخذ رايك. فما حكينا على الاطفال اللي نجموا يمرضوا بالروماتيزم, روماتيزم باغ اكزامبل ارتيكولير, ينجم يكون مرض به في الطفوله نتاعو وعمل قعد فتره يعمل في لي فاكسان ايتترا. بعد الطفل هذا مهدد انه يمرض به اكثر من غيره في الكبرى؟
2: لا لا لا فما هذاك اللي تحكي عليها اللي يجي بعد ما يمرض بالجريش مو بانجين فما انفكسيون معينه هي قلت برشا راهي هذه الحكايه قلت معناتها ما عادش برشا خاطرها الحمد لله
0: ولا يكون عندهم الرجي زايده ولا حاجه هكا معها روماتيزم جو كوا
2: لا فما كل اللي يجي مع ستريبتوكوك اللي عنده انجين هذاك ومش معرض اكثر في الكبر مش معرض اكثر معناتها كان يداويها ويعالجها بالكدا ياخذ كزوريقه كل ثلاثه جمعات معناتها كل واحد عنده الدواء نتاعو ما يتعرضش اكثر هو كبير ما فماش اليرجي تعمل ريماتيزم اما فما معناتها فما فريمون انواع التهابات مزمنه في المفاصل اللي يجي للصغار
0: شي اكثر الانواع انتشار في تونس دكتوره
2: alors الاكثر انواع انتشار اللي هي البوليارتريت روماتويد كتسوا في تونس ولا حتى بخلاف تونس خارج من تونس اي هي اسمها بوليارتريت روماتويد

0: كتولي توجع كي تقف عليها كي تمشي بها كي سورتو كي فما زيادة في الميزان
1: اللي هي تبدا مركزة اكثر في الركبة دكتورة
0: اكثر بلاصة اكثر مفصل هي الركبة وهذيك اللي نعيطولو بالعام البرد
1: وحنا كل شيء برد احنا
0: كل شيء برد احنا واحنا طبة البرد
1: والله لابي
0: انا قلت فما برشا انواع كل نوع يلزمو الدواء نتاعو والعلاج والتشخيص نتاعو بيان سيغ.
1: انتم اخترتوا النشاط البدني كموضوع محوري للتظاهرة السنة، خلينا نزيدوا ننصحوا الناس كيفاش يحمي التمرين البدني المفاصل دون أن يتسبب في إجهادها، وشنو طبيعة الرياضة اللي نجموا نعملوها التمرين اللي نجموا نعملوه؟
0: احنا اخترنا في التظاهرة متاعنا كيف ما قلت انت ورشة متاع رياضة داير توا نكلم فيكم، فما اقبال كبير، فما كورس دو تاي تشي قاعد يتعمل بعد فما كورس دو يوغا باش نعلموا العباد اللي راهو عندك التهابات مزمنة في المفاصل ماهوش عكس الحركة بالكل، بل بالعكس على خاطر الحركات ولا خاطر الرياضة تنجم تقوي العضلات نتاعنا، والعضلات نتاعنا كي قوي وهما باش يهزونا المفاصل نتاعنا. هذه دي فاصون هكا اسي سامبل. الحركة وما يلزمناش زيادة في الوزن، الحركة تنقصلنا ما زيادة في الوزن. لازمنا نتعلموا نمط الحياة نتاعنا يكون سالم، ما لازمناش الوقفة برشا، لا تعب برشا، لا الدروج، لا مثلا قد ما نقصوا منهم قد ما خير. والتمارين احسن حاجه المشي، معناتها كان نخلطوا كل مريض نتاعنا نجم يعمل المشي حتى 30 دقيقه نهار غير نهار يتسمى ربحنا بالقد
1: يسمى به باهي. دكتورة فما ناس تقول لك مثلا خاصة الأولياء متاعنا الكبار في السن تقول له يلزمك تعمل مارشي، يقول لك أنا هاني نمشي للمارشي ونروح على ساقية هاني هذيك كيفي ولا
0: لا ما عنده حتى علاقة. حتى المرأة تقول لك هاني في الدار نقضي
1: بالضبط،
0: هذاك اسمه تعب ما اسموش نشاط بالكل وما اسموش رياضة بالكل. رياضة معناتها تلبس سبيد الباهي وتخرج في تيران بلا وتعمل المارش نتاعك لهذاك، مش هذا قفة وتقف شوية وتقعد وتعاود تمشي.
1: هذاك مرهق معناها ماهوش رياضة،
0: هذاك مرهق، هذاك لازم نتفاداوه خير معناتها.
1: دكتورة شنو الخيارات العلاجية الحديثة المتاحة اليوم في تونس للسيطرة على المرض والحد من مضاعفاته؟
0: فما هو فما كيف ما قلت قبيلة فما توصيات، معناتها فما توصيات نتبعوهم. نبداو بدواء معين اللي هو موجود، مثلا موجود يتشريوه حتى من الفارماسي، ومن بعد كان ما يمشيش الدواء هذاك نتعداو لدواء اخر وهكذا دواء ليك. وفما الدويات اللي اخر ليني معناتها نتاع دويات هما اسمهم لي بيولوجيك موجودين في تونس غاليين، مهمش معناتها موجودين في تونس نشريوهم على طريق معناتها اللي عنده الكنام هو يخولو باش ياخذ الدواء هذايا. مش كيف ما اللي في العالم كيف ما اللي موجودين في تونس كل ما عندناش الأنواع الكل، ما عندنا الأنواع الكافية اللي تعالج المريض نتاعنا. هاني قلت لك مش اللي عنده التهاب في المفاصل راهو باش ياخذ الدواء هذايا، حسب الحاله نتاعو وحسب الدواء الاولاني نتاعو مشى بالكدا والا لا، كان ما مشاش وقتها نتعداو الاخرين.
1: واضح. حبي نختموا كيفاش باش يتوزع البرنامج النشاط اليوم ما بين تونس والمنستير واصفاقس والمواطنين اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يشاركوا ويستفيدوا من هالحمله التوعويه هذه؟
0: الو مواطنين اللي يسمعوا فينا ينجموا يمشيوا فيزا فيزا على خاطر هي بدات من 9 متاع الصباح هنايا في المنزه في الباخور دو سانتي وين انا هوني. فما في مسير في ساحه الفنون، وفما في صفاق في شارع هادي شاكر. فما ورشات حاولنا نعملوا نفس البرنامج في الثلاثه المدن هذيا باش ما يبداش فما فارق ما بيناتنا. دونك فما ورشات تثقيفيه على شنو الالتهاب المزمن في المفاصل، فما طب نتاع التغذيه جاوا معانا زاد باش يحكيوا على التغذيه السليمه، وفما ورشات زاد باش نحكيو على الحركات اللي كنت نحكي عليهم قبليك شنو اللي نجمو نعملوه وشنو اللي لازمنا نتفاداوه، وفما دي كور دو يوغا ودي كور دو تاي تشي.
1: تري بيان، ممتاز، شكرا جزيلا الدكتوره كوثر عبد الغنين
0: ابت
1: يعيشك رئيسه الرابطه التونسيه لمكافحه الروماتيزم. احنا باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد باش نرجعوا باش نحكيوا في موضوع الساعه الحقيقه، وعلى قد ما نحكيوا عليه واحنا عندنا سنين رانا نحكيوا عليه ولكن ديما نواصلوا نحكيوا عليه. كيف يمكن حماية التلميذ من آفة المخدرات في وسط الفضاء المدرسي؟ بعد لحظات خليكم معنا.
2: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان فام ما يبعد حتى حد. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية. كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان

0: FM. Festival au Star, l'émission 100% fun. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. ويكاند على الكيف. الإميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11.
1: مكملين معكم في ويكاند على الكيف. هو المستقبل. هو مستقبل البلاد ولابد أن نعتني بهم على جميع المستويات وحمايتهم من آفة المخدرات من أهم وأبرز الملفات. هذا اللي باش نحكيوا عليه في وقته الآن.
2: في وقته
1: وزارة التربية تنظم اليوم يوم توعوي مشترك حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطره، وبمشاركة هيكل الوطنية متعدة في إطار مقاربة تشاركية ما بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة متاع اليوم، معنا مباشرة عبر الهاتف سيدة ريم المعروفي مدير عام للمرحلة الإعدادية بوزارة التربية. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: تحيير مدام عفاف، تحيير لكل مستمعي ديوان أفان.
1: يعيشك، شكرا لك. دونك المبادرة هذه جت تحت شعار حياتك أغلى من مخاطره، هكا بمشاركة عدة أطراف. أعطيني فكرة على المبادرة هذه لو تسمح، الأهداف متاحة، العملية على أرض الميدان، والمتوقع من هذا اليوم التوعوي داخل مؤسسات التربوية.
3: هو الحقيقة هو شعار حياتك أغلى من مخاطرة.
1: من المخاطرة حتى أنا قاعدة تلوج هذاك عليش فوالا هكا واضح.
3: احنا الحقيقة هي الجهود متواصلة، ما هي ما بدتش اليوم، هي عندها مدة من البداية العملية التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي والظواهر المستجدة بجميع أنواعها. إلا أنه بحقيقة من أهم الظواهر اللي بدأت تطفو على السطح بطريقة لافتة هي آفة المخدرات. أيوة. وحبينا تكون النظرة، ما عادش نظرة أحادية الجانب، وزارة التربية تحب تحمل الأبناء متاعها إيماننا كبير اللي المسؤولية هذه هي مسؤولية جماعية.
1: طبعا
3: هي مسؤولية مشتركة للدولة الكل. هي مسؤوليتي أنا وأنت،
1: هيك الدولة والعائلة زيدة والأعليم.
3: أنت اليوم في استضافتك لنا هو إيمان منك بقيمة العمل هذية، لازم يكون عمل متواصل. أكيد. واللي هو يهدف إلى حماية جيل تونس، جيل الغد.
1: بين قوسين مدام احنا على ذمتكم برا وريد في علاقة بهذه الحملة على امتداد العام، على ذمتكم في أي حاجة تتصلوا بنا رانا موجودين معاكم.
3: مشكورة، ملا باش تكون معنا في العديد من البرامج، خاطر هذه النقطة هذه بداية نتاع العديد من البرامج اللي باش تصير على مستوى المؤسسات التربوية. خليني نقول لك اللي اليوم احنا فخورين اللي 11 وزارة تشارك وزارة التربية العملية نتاع التوقي من مخاطر المخدرات. 11 وزارة هذوما هما وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة المرأة، وزارة الاتصال، وزارة الشؤون الدينية أيضا، أي وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين المهني، إن شاء الله ما نكونش نسيت حتى وزارة. هم 11 وزارة شريكة معنا في البرنامج هذايا، لأنه كل واحد منهم عنده جانب من المسؤولية.
1: بالضبط.
3: فكما نهار اليوم الأنشطة التحسيسية والتفاعلية اللي تبرمجت على مستوى وزارة التربية يشاركون فيها كل من وزارة الصحة اللي باش تكون مداخلة لطبيب مختص حول الأضرار العضوية والعقلية للمخدرات ومخاطر الإدمان السريع وسبل العلاج المبكر. حتى لنا ما يكفيش إني نوعي بيك عنا صغار ما يعرفوش اللي راو بإمكانه أنه يتعافى، خلينا نوريه سبل العلاج.
1: إذا نصور فما صغار في العمر ما همش فاقين اللي هما أدمنوا ديجارة.
3: اي هو ما تعرف الصغير راهو حساس، عنده هشاشه نفسيه
1: بالضبط،
3: مرات تحس ضايع ماهوش عارف روحه هو فين نقطه وين واصل
1: على اي مستوى.
3: اي هذاك علاش احنا بدينا بكل ما هو وقائي توعوي. وزاره الداخليه باش تكون موجوده معنا ايضا باش تحكي على الابعاد القانونيه، باش تحكي على كيفيه التبليغ الامن، باش نحكيوا كيفاش نحميوا محيط المؤسسات التربويه نتاعنا، وجود الامن في محيط المؤسسه التربويه ما معناه للتلميذ هذاك باش كي راه امني تحت المؤسسه التربويه يفهم التواجد نتاعو وهو تواجد لحمايته هو كتلميذ كابن تونس. وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا مشكورة، عندها مداخلة لأخصائي اجتماعي باش يحكي على دور الإحاطة العائلية، احنا الأولياء موجودين بيننا في هذا اليوم في المؤسسة التربوية، وباش نحكيوا على تأثير العائلة في أنها تبني جسور التواصل مع أبنائها وتستمع ليهم، لأنه العائلة ولينا نحسوا فما البعد بين أطراف العائلة، فماذا بينا ترجع الجلسة العائلية اللي الولي يستمع فيها إلى مشاغل ابنه. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عندها تدخل حول حماية الأطفال، كيفاش نحمي الأطفال من مخاطر الإدمان. عندنا مندوبي حماية الطفولة اللي مشكورين يتدخلوا في الأوقات الكل معنا، ماذا بينا لو كان نسمعوهم في المداخلة نتاعهم هذوما. أيضا وزارة الشباب والرياضة باش تعطينا قيمة الأنشطة البديلة. أنا الوش نمشي الأنشطة هذه وقت ثم أنشطة ممكن تنفعني، ممكن تعطيني إضافة لعقلي والبدني والسلامتي.
1: نشجعوهم نشجعوهم باش ينخرطوا ديجا، لا يكفي وجود الأنشطة ولكن لازم خدمة لتشجيعهم، لأنه زاد العالم الرقمي والديجيتال فكهم راهو من الرياضة ومن الأنشطة الثقافية والفنية، دوك لازم برشا خدمة لتشجيعهم وأنهم ينخرطوا في الأنشطة الحياتية باش يعيشوا الحياة، يمشي يمارس رياضة، يعمل فن من الفنون. للأسف معناها الناس كل شدة تليفوناتها وشدة الريزو سوسيو وشدة الجيمينج اللي هو ماهوش حاجة خايبة الجيمينج معناها، ولكن لازم يكون مودري، دونك لازم برشا تشجيع زاد ليهم.
3: اي احنا ديجا راهي موجوده معنا اليوم زاد وزاره التكنولوجيات الاتصال ومعنا الوكاله الوطنيه للسلام السيبرنية باش تكون تحكي على مخاطر الاستدراج الرقمي.
1: اي
3: وراهو فما اقتناء نتاع مواد مشبوهه عبر الانترنت، احنا نعرفوا الدارك ويب هذاك وسائل التواصل وشنو وراها من دمغجة الأبناء التلاميذ، ففرصة باش نحكيو راهو كيما تنفعك الرقمنا كيما تنجم تكون زادة سبب في أنك تمشي إلى متاهات. الحقيقة هي مؤسستنا التربوية اليوم حلت الأبواب قدامها هيك للدولة الكل باش كلهم رانا متعدين لكل مبادرة جميلة من شأنها أنها ترتقي بأبنائنا التلاميذ. وكانت الحقيقة وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقافة العديد من الوزارات ال 11 وزارة كلها مستعدة لأنها تجي لوسط المؤسسات التربوية، وكما قلت أنت وتفضلت وقلت باش تعاوننا على أن نعطيوهم أنشطة بديلة،
1: أيوة.
3: على أن نحكيو معاهم، على أن نحلوا باب النقاش، على أن
1: نسمعوهم زيدة مدام ريم راو مهم نسمعوهم هما خطرتو مثلا. وهك شفت أنت رد فعل برشا تلمذة في علاقة بمنعهم من الخروج في الزرقاز وفي وسط الوقت، ربما زيدة لو كان نخمو وأنه مهم اليوم وأنه يكون في الليسي يرجعوا كل بيرمانانس يبدأوا موجودين، يرجعوا المكتبات تبدأ مكتبة غنية بالكتب، ولما لا يكونوا حتى فما فضاء رقمي يكون فيه ديزورديناتور فيه حاجات اللي متاع العصر هذا، باش أنت كي تسكر عليه ما يخرج من تمنعه باش يخرج من الكوليج ولا من الليسي عنده شنو يعمل. كما كنا قبل راه قبل كان عندنا سال دو بيرمانونس وعندنا بيبليوتيك وعندنا بوفيت وريستورون في وسط الليسي، هذوما نعرف بشوي بشوي نجموا نرجعوهم بمجهودات من الناس الكل.
3: والله احنا توا الحقيقه راهم موجودين هما قاعد المراجعه، العدد نتاعهم محتشم ماهوش على كل مؤسسات باش ما نكونوش معناها نحكيو نغلطوا فيكم.
1: أي.
3: موجودين قاعات مراجعه في بعض الحالات يقع الاستعمال نتاعهم كقاعات تدريس، واحنا الاثنين نقولوا لهم خلي لي قاعه المراجعه، خلي لي قاعه المراجعه نحفظ بها الصغير اللي عنده ركراز، مش كاين له ركراز، احنا الاستاذ كيغيب علاش التلميذ هذاك نخرجوا لبرا للشارع، علاش ما يبقاش الداخل ويلقى انشطة حتى بديلة. هذاك علاش احنا دور الشباب المنشطين نتاعهم رام باش يوليو يجيو لوسط المؤسسات التربوية وفي السوية عذومة اللي فيهم معناها شهور يمكنهم تأسيس حصص مع صغيرات هذوما، نجمو نعملو سيني كلوب، نتفرجوا في فيلم ونتناقشوا فيه. وتعرف انت قيمة انك تتفرج في فيلم، سورتو كي يبدا الفيلم مختار بطريقة معناها هادفة اللي تمس الصغيرات هذوما،
1: ونقاش وكل. طبعا
3: احنا باش نسمعوهم، احنا الصغار هذوما نسمعوا فيهم ديما. والحقيقة القرار راهم تاع غلق المؤسسة هو على اساس ان احنا نحبوا نحفظ الصغيرات
1: بالطبيعة. يا اخي احنا كيفاش تربينا؟ يا اخي كنا نخرجوا، احنا ما كناش نخرجوا من السيد، كان ممنوع.
3: مدام عسيف انت كنت خلي صغيرك عندي صباح 8 انت استأمنتني عليه. انا دوري اني نتحفظ عليه. وبما انه الشارع اصبحت فيه العديد من المخاطر، اليوم انا ما نسمحش لروحي كمؤسسة تربوية باش نخلي ولدي عرضة الى المخاطر. هذاك علاش نحفظه ونحاول نحسن. هي تجربة
1: بالضبط.
3: احنا باش نقيموها، احنا باش نشوفوا زيادة، نحاول نوفروا ما يمكن توفيره
1: حتى مع المجتمع المدني. هوني ها وين المجتمع المدني؟ خلي يجي يساهم في هذوما. بالحق معني المجتمع المدني اليوم اللي عنده ديفون وعنده تمويلات وعنده برشا فلوس يجي يساهم بهذوما. اليوم يعمل نوادي في اللي كوليج وفي اللي ليسي ويأثثهم ويجهزهم، يعملوا من عرش هنا حتى نوادي على التربية على الإعلام اللي هي حاجة مهمة، واستعمال لغزو سوسيو. بالحق معني عندهم ليفون، خلي يجيوا يستغلوهم في هذا، يعملوهم هوني.
3: احنا نرحب بكل بادرة كما قلت لك من شأنها انها ترفع بالمستوى متاع الوعي متاع صغيراتنا. خاطر اهم حاجة انه الصغير يعرف وقتاش يقول لا، يعرف وقتاش ويعرف يختار. التربية على الاختيار، وهذا ما ينجمش راو يكون كان شيء بالتدريس، يلزم يكون ثم أنشطة أيضا موازية اللي هي ما يسمى عنا احنا في الحياة المدرسية. عنا نوادي صحيح، لكن اليوم احنا ديجا حتى المذكرات نتاعنا نتاع النوادي كنا استمعوا لرغبات التلامذة، حط لي ايش يحب التلميذ. انا هم النوادي اللي يحبهم موجودين على مستوى المؤسسة نتاعو. خاطر الحقيقة جرت العادة احنا نعملوا نوادي فنية، نوادي ثقافية، بالك شيء مازالت ما تغطيش على حاجياته هو. هيك نسمعوهم، هات نشوفوا احنا باش نبداو مع بعضنا الكل. واي واحد قادر باش يقدم المساعده الى وزاره التربيه، انا نسمح لنفسي نيابه عن وزاره التربيه نقول راهي ابوابها مفتوحه. كل امام كل بادره من شانها انها تعاوننا على الحفاظ على ابناء تونس.
1: يعطيك الصحه مدام ريم، لانه بالحق اليوم لازم مجهودات من الناس الكل، راه ما نجموش نواصلوا بالطريقه هذه. وانا قاعده نشوف ديجا فما ومضات بدات قاعده تعدى ومحليهم مخدومين بطريقة ذكية برشا، ولكن مازال مجهود كبير برشا. دونك البرنامج هذا تشارك فيه 11 وزارة، الناس الكل اليوم مجندة، وإن شاء الله يا ربي مازلنا مع بعضنا على امتداد الموسم الكل. ومرة أخرى نأكد لك وأنه أحنا كدي وأنا فاهم ولا أنا شخصيا وبرنامج ويكاند على كيف على ذمتكم في أي حاجة في علاقة بالتوعية، في علاقة بحماية صغيراتنا من هذه الآفة الخطيرة. ونخلي لك كلمة الختام مدام ريم معروفي.
3: حبيت نشكرك وماذا بينا نكثروا، انتم ما تعرف كلمتكم مؤثرة على ابنائنا ويسمعوكم، وعندكم طريقتكم في انكم تعاونونا على عملية ان نوعيوا العائلة بالدور متاحة، ان نوعيوا ابنائنا بخطورة اي مخاطره يقوم بها في انه يستعمل ماده مجهوله المصدر، ما يعرفش المخاطر نتاعها. فهذه دعوه مني الى وسائل الاعلام انها ايضا تتجند السياق هذا.
1: متجندين ومواصلين ان شاء الله.
3: هيكل الدوله، شكرا لهيكل الدوله الكل اللي
1: تنده
3: وزاره التربيه في هذا العمل، وان شاء الله بالتوفيق لنا الكل.
1: بالتوفيق، الله المستعان، ورب يحمي بلادنا ان شاء الله. شكرا جزيلا سيده ريم المعروفي مدير عام المرحله الاعداديه بوزاره التربيه. خليكم معنا في المتابعة، بعد شوية باش تلتحق بنا شدلية خياتي باش نحكيو على في الثقافة في الفن، وباش نحكيو على عودة فاضل شيكر.

0: festival All Star. L'émission 100% fun. مع أميمة العياري كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. ويكاند على الكيف. الإميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11.
1: مرحبا مكملين مع فقرتنا الختاميه التحقت بيا الصحفيه شادلي خياتي.
2: مرحبا بونجور بونجور. صباح الورد والفل والياسمين. صباح النور.
1: با ترو فاتيغي. عديت اسبوع جميل بالتخطيط.
2: اما متعب
1: متعب
2: اما جميل طبعا. جميلة. تعرف كلمة دفتيران نحب تيران على الاخر دونك
1: ويلبق لك
2: برشا الفنين. برشا تعب ومعه برشا حب.
1: برشا حب. البارح كنت سهرة رائعة ورائقة وكان حضور رائع الحقيقة لملك عويش. انا عندي أفيب للملكة.
2: البارح كانت سهرة رائعة ورائعة جدا. كانت فيها برشة دموع فرح. برشة دموع متاع تعب. ملكة البريود هذه كانت تعبة برشة. تحذيرات دي غيبات. هي والإكيب متاحة كانت واقفة على أدق التفاصيل معناها. وملكة ما كانتش ناسية أصدقائها حتى البارح كيف بعد ما كملت العرض متاحة شكرتهم فردا فردا وقالت لولا أصدقائي طبعا لولا أصدقائي لما معناها ريتوا العرض هذية لما تحقق الحلم حلم الطفل. طبعا رينا البارح أمينة فاخت زيدة حاضرة تشجع في بنتها ملك عويش. طبعا رينا سليم عرجون زيدة معاها سيخسين وكان دعمها. رينا أصدقائها الكل يدعموا فيها. ملكة كانت تتصور في تغناج في فيلم معناه من بعد الفيلم شي تعم في الغيبات متاحة. دونك كانت أسبوع مرهق ومرهق جدا. تعرضت خلاله الوعكة صحية معناها. ولكن البرشة تعب بعد ورينا البارح حفلة رائعة ولا أروع
1: في المستوى الحقيقة
2: في المستوى.
1: الناس اللي ما تعرفش ملكة عويش. ملكة عويش ما هيش بنت أمينة فخت. لازمنا نحيوها هذيك مع تحياتنا الكبيرة الفنانة القديرة والكبيرة أمينة فخت. ملكة عويش فنانة بحد ذاتها. شخصية عملت شخصية فنية روحها من اللي هي صغيرة اللي ما تعرفوش في ملكة. أنا نجم تقول تربيت في داري معناها كنت روح بها من الليكول هي ولدي وعدينا أيامات وسنوات مع بعضنا ومع أمينة ومع مميتها عزوز اللي نحييها برشا برشا مع ولدها عطيل عويش اللي وراها. ملكة جمعت ما بين الرياضة والفن. ماخذة الرياضة وكل حضور وكل انرجي وكل طاقة اللي شفناها سيخسين إلى غيغور متاع الريبيتيسيون هذوما الكل رام عنده عطيل عويش من الرياضة خذيتهم من غادي هذيك المدرسة متاعها الأولانية. والجانب الفني طبعا ورثته على فنانة كبيرة اسمها أمينة فاخت. ولكن ملكة سي انستيل أبار جنغ أبار عملت الروحة حاجة تتميز بها هي وعمرها ما ربطت اسمها اسم أمينة فاخت. فبربي كي نلقاو حد عامل برشا مجهود وفنان كيما هكية وقدم عرض كيما هذا بمقاييس عالمية وتو تشوفوها وتذكروه كلامي بعد سنوات إن شاء الله باش يكون لها مستقبل كبير على المستوى العالمي بإذن الله. ملكة عويش نشجعوا ولاد بلادنا. نشجعوا ولاد بلادنا. شبيكم تشجعوا في فرق موسيقية اللي جاية من دول أخرى اللي معناها أنا شخصيا ما نعرفهمش يمكن عن جهل مني وما تشجعوش بنت بلادكم. سي انجوست الحقيقة. فمبروك ملكة هذا النجاح وهذه الخطوة راها خطوة كبيرة ولكنها هي إن شاء الله باش تكون المفتاح نحو مستقبل أكبر وأكبر اللي تستحقه على خاطرك. أنا نتبع فيها باستمرار فماش جمعة ما تتعديش ملكة. ما هيش تترينة ما هيش تسجل ما هيش تغني ما هيش تصور ما هيش تعمل فيه كوريغرافي عمل يعني ما ينقطعش. ولذا إنسان راو كي يخدم بالطريقة هذه ما ينجم يكون بإذن الله مصيره إلا التتويج وإلا النجاح. الو غرا كنت باش تحكي على فضل شاكر. قالت لي هكايا البارح يا اخي اليوم ليه ماني انا خاطر لانسيت فضل شاكر على خاطر الناس قاعده تستنى في الشين يوتيوب
2: نحكي لك على فضل شاكر. تحب توا فضل شاكر ولا تحب نخليه لك
1: نخمو به باش نخرجوا بغنية لفضل شاكر.
2: اوكي حاضر كل شيء موجود وحتى فضل موجود باش تقول مش موجود. لا طبعا موجود ولكن احنا حكينا الموسم هذا قداش فما سينما وفرحانين برشا معناها بالكثرة متاع السينما التونسية طبعا والأفلام التونسية. وباش نحكيه على فيلم جديد للمخرجة ندى المازني أحفيد فين محط باش تتحط. هو الفيلم الجديد البارح كانت لافون بروميير متاعه وباش انطلق عرضه في قاعات السينما التونسية بداية من نهار 14 أكتوبر. الفيلم بطولة محمد مراد، سناء الشيخ العربي، وجهة جندوبي، سفيان الداهج، مع مشاركة عديدة من الممثلين التوينسة كما ريم زريبي، يونس الفالحي، فاطمة بن سعيدين، فايبا، عصام عبسي، والعديد والعديد من الممثلين التوينسة.
1: لما هيلة
2: طبعا الفيلم هو فيه مغامرة جديدة معناها للمخرجة ندى المازني حفيظ اللي تخوض من خلاله أول تجربة لها في الكوميديا الرومانسية. نعرفوا قبل فاطمة نعرفوا طبعا قبل ندى والأفلام اللي خدمتهم ندى هما أفلام مختلفة كومبليتمون، كما فيلم المبين اللي خرج عام 2023، فيلم حكاية تونسية اللي خرج عام 2011، والفيلم الوثائقي في الظل اللي خرج عام 2017. دونك اليوم بشراو ندى المازني حفيظ المخرجة طبعا في ستيل جديد، حاجة جديدة ما استنسناش بها معناها في الكوميديا. الفيلم فيه كوميديا وفيه زادة رومانسية، فيه ضحكة مزيانة طبعا، وهذا جديد. وديما نقولوا انه احنا نفرحوا كي نبدا فما كثره نتاع اعمال سينمائيه. ولكن اليوم السؤال اللي يطرح نفسه، اليوم عندنا الفيلم فينا محط باش تتحط باش يكون في قاعات سينما التونسيه بارتيغ من نهار 14 اكتوبر، وكيف كيف فيلم ذا ويكاند زيدا باش يكون موجود ابارتيغ زيدا من نهار 14 اكتوبر. هل كثره نتاع الافلام من غير تنسيق في الاوقات انهم الزوز يهبطوا في نفس اليوم
1: يظلم.
2: هل هذا باش يظلم فيلم منهم؟ هل الجمهور اليوم قادر انه هو يمشي يقص للفيلم هذا وبعدك يقص للفيلم هذا، ولا باش ترسيله يختار في الفيلم؟
1: حتى كوتي امكانيات زاده، خلينا نخمو في الناس معناها ما نجمش باش يقص يتفرج في الافلام الكل
2: على هذيك. انا تمنيت معناها انهم الكلهم تكون فما حاجه تنظم القطاع هذا، تكون فما حاجه تقول الشهر هذا للفيلم هذا، البريود هذايا باغ اكزومبل 20 يوم للفيلم هذا، وبعدك يهبط الفيلم، يكون فما تنسيق ما بين اصحاب الاعمال. وطبعا في النهايه ديما نقولوا بالتوفيق للسينما التونسيه، وقداش نفرح وطبعا كيكون فما أفلام وفما إنتاجات للسينما التونسية. ونذكروا أنه الكونكيرانس هي اللي تخلي الجودة متاع العمل تكون أفضل. دونك يبدأ فما كونكيرانس باش تولي تخمم على أدق التفاصيل على خاطر فما فيلم آخر من غادي ماكش تكون تخدم مرتاح برشا معناها. وهذا يخلينا أنه جودة الأفلام التونسية تتطور فيلم بعد فيلم وشوية بشوية كما نقول.
1: تخدي عم بي نستنى فاضل شكر، معناه الناس كل تستنى باش تحكينا على فاضل شكر.
2: طبعاً
1: عندك حاجة أخرى قبل
2: ليلي نحكي على فاضل شكر؟
1: بيه نخمو فاضل شكر.
2: أوكي
1: كان عندك حاجة أخرى مثال جرى
2: تحب نحكيو على حاجه اخرى عنا راه
1: داكوغ نكملوها من بعد نمشيو لفضل نسخه كملت
2: داكوغ. باش نحكيو على مهرجان جربه الدولي للسينما المراه والشباب سامحني، باش نحكيو على مهرجان جربة دولي للسينما المرأة والشباب. جربة تستعد لاحتضان الدورة 12 من مهرجان جربة دولي للسينما المرأة والشباب اللي باش يكون من نهار 24 إلى 27 أكتوبر. باش يشاركوا فيه 68 فيلم من 37 دولة، وباش تكون الهند هي ضيفة شرف الدورة هذه. المهرجان باش يجمع أفلام روائية وثائقية وأفلام مدارس السينما وأفلام موجهة للأطفال، وهذه حاجة بالحق احنا نقصتنا ونحبوها أن يكون فما أفلام للأطفال طبعا. وبرنامج الدورة ما يقتصرش على عروض الأفلام، لكن يضمن زيدا ماستر كلاس في كتابة السيناريو، بش يكون فما زيدا ورشات تكوينية في السينما زيدا. حفل الافتتاح البومار بش يكون نهار 24 أكتوبر، بش يكون فيها تكريمات عدد من الأسماء التونسية والعربية. بش تكون كيما درة زروق، عفيف بن محمود، والممثلة المصرية زيدا داليا مصطفى، وباش يكون زيدا الفنان التونسي والممثل التونسي محمد علي بن جمعة الرئيس الشرفي للدورة هذا. هذه طبعا مهرجان يطرح عديد والعديد من التساؤلات حول حضور المرأة في السينما.
1: باهي ياسر التام تاعو. سينو يلا جوهرة حناشي قاعدة تسأل فيك باش تحكي على فضل شيكر، سلوى تسولي كيف كيف، أنيس بوزكري يسلموا عليك الناس كل، مهدي محب رقم واحد بكاد على كيف يسلم عليك زيدا. ألوغ فاضل شاكر ضجة كبيرة
2: فاضل شاكر
1: منتظر ضجة كما هي
2: طبعا فاضل شاكر يعود إلى المسرح من بوابة موسم الرياض، عودة الغايب تشعل حماس الجمهور بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية. الفنان اللبناني فاضل شاكر يستعد للقاء الجمهور من جديد في المملكة العربية السعودية من خلال حفل بعنوان عودة الغايب ضمن فعاليات موسم الرياض. الحفل الأول مبرمج نهار 22 أكتوبر، وبعد نفاذ التذاكر نفضوا في وقت قياسي طبعا في ساعة فخاسك معناها التذاكر نفضت. الحاجة اللي خليتهم يعملوا حفلة أخرى نهار 23 أكتوبر، وكيف كيف كان إقبال كبير وكبير جدا على التذاكر. معناها فاضل شاكر كان غايب معناها طبعاً. برشا 14 سنة كان غايب ويعاود يرجع الجمهور، واللي هو قاعد يستنى فيه وقاعد جمهور وفي وفي وفي جدا. ومن الحاجات اللي عملت بوليميك برشا نصور الناس الكل شافوها انه الفتاة اللي هي حجة الطائرة حجة لوتيل حجة كل شيء، ولكنها للأسف ما لقاتش تذكرة الفضل شاكر. معناها الحاجة اللي خليتها
1: علاش حاسة نظرة شميتة شدلك؟
2: ليه والله ليه
1: هكا حسيت نظرة شميتة لها.
2: هاني عشان نفرحكم ليها. دونك تلمو تستنى في فضل شاكر انه يجي، ما خمتش في الخدمه نتاعها اللي هي ما عندها سولت كونجي. معناها ذكرتني في برشا عباد وفهمت ايمال غيسا قالت انا ماشيه لفضل شاكر ماشيه، لكنها ما لقاتش تذاكر. على هذاك قالت للي يجيب لي تذكره ولا يلقى لي تذكره ولا يتبرع لي بتذكره ارجوكم تبرعوا لي بتذكره، وانا مستعده نتزوج باللي باش يتبرع لي بتذكره
1: اكثر من هكا
2: طبعا. ولكن فضل شاكر ما هينش عليه انه يخلي حد من جمهوره متشوق باش يشوف وهدي لها طبعا تذكرة.
1: الله لا شكو كيف هذي ها؟
2: وانت قلبك مش وجهك مش مش فاضل شاكر هكا؟
1: لا وجهني قلبي على غالب اش باش نعملو، ترى عنا التزامات مهنية كبيرة لهنا وجامعية برشا حاجات الحق نتاع ربي ما جون بابا مي بيرميتر كيما الاخت هذي.
2: احكي لنا انت العودة، احكي لنا انت على العودة كيفاش تشوفها العودة لفاضل شاكر؟ كنت تتصور انه باش يكون الاقبال الجماهيري هذا الكل؟
1: أيوة شنو نتصور؟ ما أنا بالنسبة لي ينجم يعمل جمعة حفلات والناس مازلت متشوقة ليه يعني، وعادي جدا بعد الغياب هذا لأنه يعني راه فضل شاكر فلتة جي في فترة بعد شفت النجاح الكبير متاع سلطان طرب جورج وسوف والكوميونوتي اللي وليت متاع جورج وسوف، جيت اون فاغ متاع فاضل شاكر. معناها مع احترامنا لكل الأسماء الكبيرة الأخرى، ولكن فما حاجة تميزوا على غيره معناها، دونك عادي جدا وأنه بعد هذا الغياب باش تصير ضجة كيما هكا.
2: شوف هو عادي ومش عادي على خاطر نعرفوا أنه أي فنان كيف يمر بمشاكل معناها مشاكل يولي فما جزء من جمهوره يفقدوا
1: مشاكل في مخك وفي مخ البعض الجمهور يستنى فيه بالدقيقة والدرس بالملايين.
2: خليني قمع هذا قمع للأفكار دونك العادي أنه أي فنان كي يتعرض المشاكل معناها يفقد جمهور، يفقد البعض من جمهوره كان ما يفقدوش الكل. ولكن فضل شاكر رغم هذا مريناش فقدين كبير يظهر لي للجمهور، والدليل على هذا
1: الجمهور ضعف،
2: والدليل على هذا أنه التذاكر فضل شاكر في ساعة كاملة معناها.
1: Merci beaucoup Chadleya, Kennedy, rendez-vous.
0: Rendez-vous.
1: أنا زميلنا محمد علي جرادة يحب يعمل ديديكاس الخطيب نسرين بمناسبة عيد ميلادها، نقولوا لها إن شاء الله كل عام وحياة بخير، جوايوز أنيفرسير،
2: جوايوز إن شاء الله كل عام وحياة بخير،
1: ربي فضلكم لبعضكم يا ربي. هكا نكونوا احنا وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا، ميرسي بوكو اللي تبعتونا، نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من 6 ل 11 على ديوانا فاهم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء على شان يوتيوب ديوانا فاهم لايف، على الباج فيسبوك، ولا اللي يسمعوا فينا في الراديو في اي بلاصه في كرهبهم في ديارهم ولا وين ما كانوا في تونس ولا خارج تونس. ميرسي ناديه بالحاج كانت معنا في الاخراج، ايمان شابي كانت معنا في الاخراج الرقمي، وحيده قادر كانت معنا في الاعداد، وطبعا بعد شوي يجيكم كامل فريق البرهين مع سيف الدين الكوكي وعبورة، أكيد مواضيع مهمة كما عودنا برنامج البرهين، وتسويت أبخيل موعد مع أميمة العياري وضيوفها في برنامج أستار. متابعة طيبة لكل برامج ديوان أفهم، ونقعد مع فضل شاكر وأغنية يا غايب.

0: عليهم هم يوم يعرفوا موقفي. ما ندافعش على الطلبة وما ندافعش على العاطلين على العمل، أنا ندافع على الحق. شو معناها الحق؟ أنا ندافع على حقوق التونسيين في الحماية الاجتماعية. أنا ندافع على حقوق الأطفال باش ما يدخلوش في المخدرات. أنا ندافع على الناس باش ما تقعدش بطالة بالتوجيه، باش منعاون الناس باش إنها تفهم بأن هؤلاء ما همش منا باش تعطيهم مزية، مش مزية. هم يقراوا اختصاص اسمه الخدمة الاجتماعية، وتحديدا يقراوا برشا فروع فيها، برشا ناس ما تعرفهاش. هي جانب علمي نظري تطبيقي يخدم على العديد من المشكلات الاجتماعية، مش كان بالتصور البحثي فقط. زملائنا وأصدقائنا في علم الاجتماع، وأنا دكتور في علم الاجتماع، يعملوا الدراسات السوسيولوجية وما أحوجنا باش نعرفوا حقيقة الواقع. كما بعد باش نركزوا على هجرة الكفاءات، مش نية هالجبل هذا الايسبرغ، هذا الجبل هذا نتاع الثلج، شنو ظاهر منه، شو خايف منه، وشنية هالسكيزوفرينية، هالمرض النفسي الاجتماعي عند التوانسة.
1: أنا جايين وبعدهم أما أنا أدخل ديركت الدكتور نعرفه الزدام فهمتني ولا، ولكن راو الطلبة هذوما دكتور
0: عندي ملاحظة صح.
1: تفضل.
0: أني أول حاجة
1: دخلت
0: الشيخ سيف يعني بعد إذنك كنت قاعد على اليسار، تم استقطابي نحو جهة اليمنى، وإن شاء الله كان حصة أخرى نرجع لليسار مقادي
1: مش لذا جماعات أخرين نقاك في منبر من منازل
0: هذا شرف لي.
1: ربي يحفظك يا سيدي خويا، وربي يبارك فيك، وربي يجازيك كل خير، ونحن سعداء جدا بوجودك معنا لأنك تقدم إضافة كبيرة. تعرف من بين الأسباب اللي تكون أنت شخصيا دكتور للأمانة ولا نزكي على الله أحد، تلقائي وتتكلم بالتونسي، تتكلم تفكر تونسي وتتكلم تونسي، على الرغم أنك مختص في مجال مهم جدا اللي هو مجال علم الاجتماع اللي نحن في حاجة ليه اليوم فيما يتعلق بالظواهر اللي موجودة في بلادنا، في المخدرات، العنف، الإرهاب. ما نجموش نعمل مقاربة أمنية فقط، ما نجموش نعمل مقاربة دينية فقط، لازم تكون مقاربات شاملة بما في ذلك المقاربات الاجتماعية. ولذلك أنت بيننا فضلا عن أنك صديق قريب جدا لنا، ونحن نتشرف بذلك. عبير، نحن اليوم عنا نبض الواقع خويا الغالي،
2: احنا اليوم عنا مقاربة برهانية.
1: ايوه قل
2: عنا مقاربة برهانية.
1: جاب ربي انت خدمة
2: نسيت.
1: هاي اخبار
2: اندمجت مع دكتور العيد دونك ضيعت. عنا مقاربة برهانية مختلفة في طرح المواضيع كما عودنا الناس الكل. خلينا نبدأ بنبض الواقع ومن بعد ننطلقوا في المحتوى. في أول أخبارنا نحكي على استقبال وزير الشؤون الدينية السيد أحمد البوهالي لوزير الحج والعمرة في جلسة عمل من أجل تنظيم الحج. السيد أحمد البوهالي استقبل يوم الأربعاء 7 أكتوبر بمقر الوزارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق لي بمناسبة زيارة عمل يؤديها لتونس. التأمت الجلسة من الجانب التونسي ترأسها سيد الوزير وزير الشؤون الدينية بحضور السيدة غفران الساحلي رئيس الديوان وسي عصام الهمامي رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات والدكتور محمد السوسي المكلف بملف الحج في وزارة الصحة، فضلا عن ممثلين عن وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وزارة شؤون دينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات والخطوط التونسية. هذا الكل في إطار بدء الاستعدادات لموسم الحج. إن شاء الله ربي يبلغنا السنين، إن شاء الله ربي يطعمنا ولا يحرمنا، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع ويبلغهم مبتغاهم وأمنياتهم يا رب.
1: في علاقة بموضوعنا اليوم، مهم جدا أنه حصل المؤتمر التونسي الألماني في الطب النفسي بالشراكة مع منظمة الأطباء التونسيين بألمانيا والوكالة الألمانية.

0: يلتأمون مع خبرات طبية هاجرت خارج الوطن، نحكي على ألمانيا في الملتقى هذية ورجعت. في اتصال وتواصل مع دكتور مالك أكتاد، أحكينا على الملتقى هذية والأفكار اللي حب يوصلها الملتقى. عطينا نسمعه مداخلة دكتور مالك.
1: شكرا لإذاعة ديوان أفام ولبرنامج البرهان على هذه الدعوة. المؤتمر اللي نتحدث عليه هو المؤتمر التونسي الألماني الثاني لطب النفس والعلاج النفسي، واللي ينعقد في الحمامات من 15 إلى 17 أكتوبر بمبادرة مشتركة بين جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا وجمعية متربصي طب النفس والأطباء الشبان في طب النفس جون بسي في تونس، وبمساندة ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. والمؤتمر هذا هو قبل كل شيء تعبير عن رغبة في بناء علاقات تعاون وشراكة عبر القارات بين الأطباء التونسيين في تونس والأطباء التونسيين في ألمانيا. بدينا بطب النفس وهو مجرد بداية، معناها إن شاء الله باش نعمو التجربة هذه على اختصاصات أخرى، وهدفنا هو أنه طبتنا اللي خرجوا لألمانيا واللي عددهم حاليا يقارب حسب التقديرات 2000 طبيب يشكلوا قبل كل شيء عين محلولة لبلادهم على واقع جديد.
2: طيب دكتور قولي عبيد،
0: مازال عنا جزء ثاني تفاعل فيه دكتور مالك كتات معنا، طبيب المختص في الطب والعلاج النفسي، الخبير العدلي لدى المحاكم الألمانية والمختص في علوم الصحة العامة، تفاعل معنا مع الموضوع بطريقة ملفتة. لو كان تسمح نسمعوه في 50 ثانية.
2: ترى
1: هيت نحط الأمور في سياقها. اليوم كيف نحكيه على التوانسة المقيمين بالخارج، راهو نحكيه على رقم فعلي في الاقتصاد التونسي، نحكيه على تحويلات بلغت قرابة 8 مليار و800 مليون دينار في سنة 2025، وتمثل ركيزة أساسية للركائز اللي دخل العملة الصعبة لتونس مع التصدير والسياحة. ورا رقم هذية فما عائلات تعيش، فما صغار تقرأ، فما مصاريف علاج تتخلص، فما اقتصاد يتنفس، والمهاجر حتى كيف يغيب على صورة البلاد راهو في نهاية الأمر يبقى حاضر في دورتها الاقتصادية. ومهمتنا اليوم هو راهو أن نعود ونأكد أنه فتح مسارات التواصل والتعاون بيننا وبين زملائنا في تونس هو تأكيد لأن لأهمية أن نمر من ما يسمى بالوطنية العاطفية للمواطنة الفعلية، لأنه المحبة أنه نحب بلادنا، المحبة يجب تكون التزام، الالتزام عنده نتيجة، ما هوش فقط يعني خطاب جياش أو خطاب حماسي، ولكن فعل، الفعل مقترن بنتائج. وعنوان السكن في النهاية ما يكفيش، راهو باش نحكم على قيمة الانتماء، لأنه التونسي نجم يكون بعيد على أرض بلاده وقريب برشا من مستقبلها. ومسؤوليتنا كجمعية أطباء تونسيين في ألمانيا هو أن نعطيه للقرب هذا شكل عملي وشكل فعلي، وإن شاء الله ربي يوفقنا.
2: الدكتور مالك قطاط، طبيب مختص في الطب والعلاج النفسي، خبير عدلي لدى المحاكم الألمانية ومختص في علوم الصحة العامة، كان معنا في الصوتية هذه. عبير،
0: نحكيه على كفاءة تونسية مهاجرة تشوف الهجرة من منظور تفعيل الانتماء. أنا كلمة لمستني، قال ما هيش الجغرافيا التي تحدد الوطنية والانتماء، احنا اليوم لحنا باش ندافعوا على الرحيل ولحنا باش ندينوا البقاء في الوطن، احنا اليوم نحكيه على تجربة الهجرة من منظور آخر. ويظهر لي ما خيرش من دكتور العيدة ولد عبدالله باش يكون موجود ويفصل معنا مفاصل هذا الموضوع،
2: تجربة الهجرة من منظور اجتماعي بإذن الله مع ضيفنا. ضيفنا الدكتور العيد ولاد عبد الله، الأستاذ في علم الاجتماع. باش نتحدثوا دكتور كيما كنت تسمع، وخذينا هالعين هذه لتونسي ناجح خارج الديار. ولا ندري دكتور كيف يمكن لنا أن نتحدث اليوم بعد الستاتيو اللي هبط اللي شافوه الناس الكل، التونسي كتب ستاتيو وغادر البلاد، منهم من خونه ومنهم من ربما الوطنية زادت عنده إلى حد أنه ولا قريب يبيع.

0: ومنهم من قال عنده الحق. فانقسم الناس، وهذا يعني طبيعي أن الناس تختلف في رأي من الآراء، ولكن احنا حبينا ناخذها من منظور اجتماعي. بداية نحب نبدأ بآية قرآنية، وانتي من أهل اليمين. ربي ايش قال يا سيدي؟ ربي قال يا عبادي، ساعة الخطاب موجه لكل العباد ومش فئة دون الأخرى. قال يا عباد، أيوة، لا قال، قال يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وهذه في دعوة صريحة من الله عز وجل إلى أنه أي إنسان حرية التنقل مكفولة لأي إنسان، عنده الحرية نجم يعيش في بلاده، نجم يعيش خارج الديار. وراه لما نتحدثوا على مغادرة البلاد، علاش يصبح الأمر ويتحول إلى تخوين؟ بداية قبل ما ندخل في التفاصيل هذه الكل، كيفاش يفسر علم الاجتماع ظاهرة هجرة الكفاءات عموما دكتورا؟
1: هي علميا كانت مشكلة اجتماعية تحولت إلى ظاهرة سوسيولوجية. وهنا تحية للدكتور مالك، وما أكثر سي مالك وبرشا، سواء قابلتهم في الخارج وإلا في تونس في ملتقيات، وأحيانا الناس اللي توزع في الوطنية يقرأوا شوية الوطنية من عند هؤلاء، لأن هذا المعطى الأول. زمنا نتفقوا مليح هذه المسألة، الناس تتعلم شوية الوطنية من الناس. نعطيك حادثة، في مدريد كنت في الطقس كان بارد، كنت لابس كابوت، ولكن لابس كابوس أحمر من فوق راسي. فما عشنا نقول لك اللي كمية التوانسة وحبهم لله، ومش كان التوانسة بركة كالشعار الوطني اللي هو الكابوس التونسي، اللي برشا من الناس تسلم تزيرية مغاربة، وخاصة التوانسة وحبهم للبلاد هذية. روى سافر لسبب من الأسباب تو نحكو بعد كنه علميا، ولكن رغم ما سيبش الجنسية متاعه، وما هي الأسباب الكامنة وراء رحيله. ثم نعطيك معطيات علمية، وهنا بعض الناس حتى كنقرأ شوية في الكومنتير يقولوا ساعات ما هوش تحليل علمي، لازم نفهمه مليح. رانا ماش في منبر أكاديمي بحث، رعانا ناس بمستويات مختلفة، وذاك علاش سمى حاجة اسمها لا فولغاريزاسيون، هي تبسيط المعلوم. وثم علم اسمه نوندراغوجي، سي لا فورماسيون دي زادولت، كتاب لناس كبار، دونك نبسطوا المعلومة للخ، أما دون التجني على أي شخص. هنا بمعنى هو اختيار شخصي يعود لأسباب عديدة ومتعددة. وينجم واحد يكتب الكومنتير توا، شبيك أنت دكتور ما مشيتش كبار؟ شبيك ما جاتكش حتى فرصة، تعجاتك عقود؟ جاني عقد عمل في دولة من دول الخليج، ضقت 4 مرات العجلة اللي أنا نتقاذى فيه، ولكن الإجابة كانت ما استغرتش 4 دقائق. جزاك الله خيرا، لأن السيد هذا صديق وعميد في كلية، قلت له أنا راني كبرت تو وعندي العديد من العوامل ما عادش تخليني نمشي، دونك كان من المستحسن أن أقعد هنا. السؤال يتسألها أنا نصور فيهم؟ الجواب قطعا لا. إذن بمعنى أنه رأي الناس هذيك قبل ما تخوضوا في تجريمهم أو تأييدهم، افهموا العملية صحة مليح، شنية الأسباب، شنية الدوافع الذاتية، شنية الدوافع الموضوعية، شنية الدوافع المالية، شنو الدوافع المعنوية. وقت اللي يمشي دكتور دولة أو مهندس عام يقعد قدام البنكة باش يصح يكون يخرج في الروج، ما نجيش نمشي أكثر من كيكة، لأن الواقع أحيانا إذا كان مشخصوش وتشخيص علمي موضوعي نولوا من المنافقين، وانت تعرف ربي يشغل على المنافقين.
0: واضح دكتور، انا شدتني كلمه قلتها سيادتك، قلت الناس التوانسة اللي يعيشوا البرة الجزء كبير منهم ربما يعلموا البعض منا اللي موجودين حتى شيء من الوطنيه. وخليني نقول لك، انا نحكي على الانتوراج متاعي حتى من العائله، تلقاهم تتغير نظرتهم وعلاقتهم بالبلاد بمجرد مغادرة. نحن حتى كيفش نشيو نسافروا حتى جمعتين ثلاثة حتى في عمرة، تولي تونس فيها العسل، وماكلة تونس ما فماش كيفها، والنشيد الوطني يولي تسمعه كأنك ما عمرك ما سمعته، والدراب وقت اللي تشوفه كأنك ما عمرك ما شفته، والماكلة التونسية تولي كطيبها البرة كأنك ما عمرك ما طيبتها في تونس. فبالتالي سبحان الله، يعني علاش دكتور وقت اللي تونسي صاحب كفاءة من الكفاءات يمشي يمثل تونس خارج الديار من أجل أنه يرجع كما قال الدكتور مالك أنه يرجع بالنفع للبلاد في نهاية الأمر، فضلا عن الصورة اللي يعطيها للبلاد، فضلا عن العائدات الدوفيز اللي ترجع للبلاد. برشا أشياء أذكرها الدكتور مالك في الاتصال أكيد. وأنت تو تزيدنا أكثر، راهو ما عمره علاش نمشيه ديريكت ومباشرة للتخوين وعلاش؟
1: لا هو ثم الرؤية رؤية هؤلاء أني أنا نقول لهم راجعوا أنفسكم، لأنك ما تنجمش تخون حتى واحد، ما تنجمش تجرم حتى واحد حتى تعرف الحكاية صح حتى تفهم المعطيات
0: وكابر كاز
1: إيه ولا بالطبيعة. وهنا لازمنا نفهم مليح الكفاءات التونسية، وبرشا ناس استغلت مليح. سيدي نعطيكم سبق، أنا إعلامي وبحثي
0: به.
1: الدولة التونسية لها العديد من المؤسسات تشجع على الهجرة وهجرة الكفاءات. نعطيك حاجة
2: بمعنى
1: انه عندنا لانيتي انترناسيونال،

0: لك انه ثم ناس تحايلوا عليها، ناس نسموهم اللي شارلاتون. عندك تراخيص مكاتب يسموهم قائمة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج. شو معناها للتوظيف بالخارج؟ وهنا ملاحظة أخرى، ادخل وثبت في موقع وزارة التكوين والتشغيل ثم القائمات كما الرياض الأطفال، يعني ما تحطش ولدك ولا بنتك في أي روضة مش معتمدة بقبل الدولة.
1: نعم.
0: ادخل إلى مكاتب التوظيف بالخارج باش تأخذ أمورك على المستوى القانوني والحقوقي. عنا الوكالة الوكالة التونسية للتعاون الفني، لا تي سي تي، الوكالة التونسية للتعاون الفني. انت تنجم تحط السي في نتاعك وتعمل وقت حل كونت وتعمل فيه الاكتواليزاسيون وتسيتيرا كل شيء. ما نش كنا نشجعوا اي بمعنى، هي تؤطر وهي منفتحه على المجتمعات الاخرى.
1: أينا.
0: التي هي في حاجه الى الكفاءات التونسية. دونك لازم نفهم، عندنا مهندسين في افريقيا، عندنا مهندسين في اوروبا، عندك انت سيمالك احكي لك على 2000 طبيب في المانيا. انا نعطيك انا بعض الارقام، عندك حوالي 2 ملايين توانسه بالخارج، والمعطيات احيانا متضاربه، فيهم 85.7% بأوروبا، وفيهم 55.8% في فرنسا. في فرنسا الناس اللي ما تعرفش مليح وخيانة، خلنا نفسر مليح، رأوا انت ما زلت ما تفرحش بكرسي بتاع الطيارة ويقول كأنها بطنة. يعني المسافة الفاصلة بين تونس العاصمة والجنوب التونسي تنجم تستغرق 6-7 سوايع وانت ماشي في الديبلاسمون. رأوا ينجم يكون تونسي طبيب مقيم في فرنسا في مارسي وما أكثرهم من الكفاءات. وعنا أطباء كفاءات تونسية تمشي إلى فرنسا وتمشي إلى أوروبا وتعمل عمليات جراحية الغادي وتروح. دونك لازمنا نفهم وحنا مليح الملف هذا، ما ناخذوش بجانب تخوين ولا وطنية. شكون قال اللي السيد ذاك لا وطنية؟ أنا ذكر حادثة صارت بعد الثورة في الانتخابات. كان خبيرا تونسيا يعني في مكانة علمية كبيرة جدا، أصله من الأرياف القصرين، عاد إلى تونس باش يشارك في العملية الانتخابية. بمعنى أن يزم نفهم وإحنا مليح، راهو عندهم الحق في الانتخاب وعندهم الحق في اختيار النواب الشعب متاعنا، وراه ما يقعدوا توانسة. ويعني وهذايا مسألة التخوين راهو ما يزمش تسرقك واقع مريض. نعطيك بعض المؤشرات كانت حب بالنسبة لهذه الكفاءات. كان أعطيك على سبيل المثال مقارنة أرسيتها أنا شوية بين معدل راتب المهندس. قديش من مهندس يقدروا في العام؟ تصريحات العمادة تاع المهندسي، ثم على الأقل 36 ألف مهندس غادر البلاد التونسي.
1: بالله دكتور نحب نتفاعل معك،
0: تفضل.
1: علاش هو جميل جدا أنه نحن في نهاية الأمر نحب نأخذ هالمقاربة هذه من منظور اجتماعي. من بين المناظير اللي نجم نأخذها زيادة أيضا أنه المنح الإيجابي، لو لم تكن معناتها الكفاءات التونسية ذات كفاءات عالية سواء في الهندسة أو في الطب أو في العديد من المجالات الأخرى، راه ربما الدول الأخرى التي تستقطب هؤلاء الكفاءات راهي في نهاية الأمر مش على خاطره ضربوه تونسي خذاته، على خاطره راه صاحب كفاءة وكفء. وهذا يرجع طبعا للتكوين في حد ذاته، ويرجع لحسن التكوين، ونحن نعرف اللي تونس عندها تاريخ فيما يتعلق بالتعليم والتكوين وغيره. علاش ما نحكيوش على المنحة هذا أيضا اللي هو مهم؟ هذا لا ينفي الجانب السلبي اللي نحن ربما نحذر منه أحيانا، واللي أنت تفهم فيه أكثر منا نحن، ولكن علاش المنظور هذا الإيجابي اللي التونسي راهو كفء والتونسي فرض روحه مش في تونس فقط وفي العالم أجمع دكتور؟
0: العالم لم يعد تلك القرية المغلقة. العالم ماهوش قرية مغلقة. تو يعني سامحني عنا توانسة كفاءات مهاجرين على في أرض الوطن. تعرفش معناه مهاجرين على أرض الوطن؟ يخدم في دار وتيلي ترافاي وعنده دي كونترا دي فريلانس مع شركات أجنبية.
2: لهنا نحب نتفاعل مع الدكتور. عندنا زيادة حتى الهجرة الذهنية أو الفكرية اللي تلقاه قاعد هوني وهو تفكيره الكل البرة، ما هوش قاعد يستثمر في حد شيء في البلاد، قاعد كل همه في فترة بقائه في البلاد
0: من عوامل
2: كيفاش يخرج. فمش الحضور، ما هوش حضور جغرافي أو حضور مادي، فما حضور عملي، وهذا راو وقت اللي نحسبوه إذا كان عنا طريقة باش نحسبوه راو يأثر حتى على مؤشرات النمو.
0: هما في الدراسات ثمنوا كلامك سليم 100%، وهذا اللي يخلي ثم شكل من أشكال الأوبسيسيون اللي هي نوعا ما شادوه حارق 12 مرة، وقالوا ليه الأخصائيين الاجتماعيين يخدموا مع الهجرة على إعادة إدماجه في مشروع في إحدى مراكز الدفاع الاجتماعي. قال له شنو تحب؟ قال له عاونين نحرق مرة أخرى. دونك احنا سامحني خلي اذا كان باش تعطوا لي المشروع ثم شكون عطاه.

0: مشروع في إطار إعادة إدماج العائدين من برا اللي هم في وضعيات غير قانونية، باع المشروع وحاول يحرق بها مرة أخرى.
1: ثم نحكي مش كان على قلة إمكانيات أو قلة فرص، نحكي وزادة على ضرورة التربية، التنشئة، نخليه المعادلة بين توفير فرص.
2: كلامها صحيح دكتور. اليوم نحن توا الحلقة متاعنا اليوم نحكيه على هجرة الكفاءات بين التمثيل، تمثيل البلاد، وبين التخوين من جهة أخرى. اليوم رانا نحكيه على زيادة، راهو فما تلامذة ما زاد تقرأ في الليسي، راهو جي تحكي معي يقولك شنو، تقوله شنو برنامجك، يقولك نحب البر،
1: خارج البر،
2: ذيك قاعد فكرة، وهو ما عنده حتى أصلا حتى شهادة.
0: هو ما قلنا نحن ثم
2: وضعيته الاجتماعية راهو في دار ولا بيس.
0: لا
2: فهمت، ما انت مش مربطوش.
0: ثم دراسة تقول حوالي 97% من المبحوثين عندهم نية الهجرة، ولو كان نعملوا أكثر الدراسة ونتعمقوا فيها ونعملوها صبر آراء عن طريق منت في البرنامج، تو نعرفوا نوايا التونسيين بالهجرة. رايش نية الدوافع الرئيسية للهجرة؟ خلينا نستفهم مليح. راكي تبدأ مرتاح مش ماليا فقط، تمشوش تصوروا سيارتي بخمسين مليار، رانا نعيشوا عادي كما التوانسة كل
2: مليار.
0: لا
2: مش خمسين،
0: تراسل الكاميرات وخش تصور فيها. لا يعني زي ما نفهم واحنا مليح، ثم ما يسمى ليبانويسمون، ليستيم دو سوا، الفاليوريزاسيون دو سوا، نحس روحي عندي قدري، عندي مكانتي. مش كان انا بركة، التوانسة كل. اذا بمعنى انه ثم عوامل نفسية معنوية ذاتية، ثم عوامل أخرى هو أنك تسعى دائما إلى نحو الأفضل.
1: توا سمعني دكتور. نعم. فما كلمة أخرى، نخمم في مستقبل صغاري. أنا فيتني الفوت، أنا توا نخمم في مستقبل صغاري، هذاك علاش هجرت، باش صغاري تلقى فما رؤية استشرافية، فما استباق، فما بروجيكسيون قاعدة تصير. يقولك أنا مانيش قاعد نشوف في

0: وفي كتوس الغد راي ما هي سليمة. ثم شكون عنده 8 أو 10 سنوات وهنا ملاحظة برك، ورا متوانسة ذوك. أنا مشيت في المرسي وقابلت تونسي في الشارع كاتب بلاكة مكتوب عليها سيلفو بلي دي با، نتذكرها كيما تو، كاتب بلاكة يطلب يتسول، يعني كي الملامح نتاعو كي حكيت معاه ما تتصورش حاجة واحدة انه قداش فرح اللي انا تونسي. قعدت نحكي انا وياه، يعني ستين التجربة نتاع ادماج اجتماعي في مركز نتاع واحد، على اساس كنتو ايجا للمركز وايجا خل نحكو خل نشوفو اتسترا. يقول له ترجع، يقول لك انا ما نرجعش، علاش؟ لاني باش نرجع نجر معايا اذيال الخيبة. بالنسبة هذه ممكن نعملو لها حصة اخرى، شنية تسيطر عليه الاعلامي يساهم، المسلسلات والافلام تساهم، لما يمشي ويجيب بانيولا يجيب كريهبة يجي، وبعد يسوي وضعيته متزوج بأجنبية على الوراق حتى هم تشدوا ثاني. وراو ماكش انت وحدك في العالم هذا يا سي سيف، راك ماكش وحدك، راو ثم عالم اخر. انت توخر التالي تقول انا معاش نبعث المهندسين ومعاش نبعث، كأني تونس لم تعد ولادة، تونس دائما ولادة. كما في السبور يحب يجنسوا بعض الناس، اللي يحب ياخذ الجنسية التونسية في تونس مش نعطيها له خطر حشتنا به باش يكور، لا، لازم يكون هو عنده الرغبة وعنده حب للبلاد هذه يخليه انه يكون تونسي. مرحبا به وفق الضوابط القانونية. نحن وصلنا نقول له تلاقي سي، يعني بين قوسين باللغة العامية نقول تونس عقرت، يعني معاش نجم تجيب، ما زالت عندنا جامعات قادرة. وإذا كانت تحب تشد وانت لهنا ادرس أسباب انه الخروج متاعه. لما تحكي عمادة المهندسين وعمادة الأطباء، وبلغني وإن شاء الله ما يكون غلط، بلغتني البارح معلومة أن أستاذة جامعية انخلطت مع رجلها في كندا وبعثت الاستقالة نتاعها. إذن بمعنى أنه هذا وصلنا مساعد فرع نتاع بانكا يخرج فواياج توريستيك ويقعد الغادي. دونك أنا مذهبية ندرس الأسباب الحقيقية. عندنا مشكل في سيف الأجر، ولا وجود لعدالة في الأجر في تونس، ولا وهذا معطى رئيسي. تحب تشد شخص، سامحني في الكلمة، لما يجي عرض يعني باش انه يمشي يخدم ويجي، ونعاود ناكد حاجه، العطله نتاعو يعديها لنا والاستثمار يعديه لنا. وهنا حتى جماعه تونسيين بالخارج تحيه لهم، انا خدمت معهم برشا، وخدمت مستشار في العديد من البرامج هذوما، خدمت على سبالت ولد عسكري في سيدي بوزيد، وخدمت على مساكن في سوسه، وخدمنا على مدنين، وتو نخدموا على كيف ونخدموا على المستير في العديد من الولايات. راه يقول لك حاجه، احنا لسنا ارقام ماليه، رامي توانسه ساعات. وقال حتى السيد رئيس الجمهوري، ومانيش نعمل في السياسة، هذا هو أعلى رمز في السلطة، قال أن التونسيين من الخارج مش تقابلهم بجمل وزكرة ومشموم وغيره. ده بمعنى أنه راو تونسي هذاك مشى سافر لسبب هو أدرى به لواقع أنت ما غيرتوش. وقت اللي يمشي، سامحني في الكلمة، وما يعنيش أني حاجة أخرى، وعنا فهم خاطئ للكفاءة. الكفاءة راه مش كان اللي يقرأ مهندس وطب واحد، عندنا كفاءات أخرى في اختصاصات متعددة. كيف يمكن لكفاءة تونسية أنه يمون يعطي الخبز لقصر الإليزي؟ تحية لي من الجنوب التونسي. قداش من مرة يفوز هو بالصفقة أنه يوفر الخبز للقصر الإليزي بفرنسا؟ ساعات الدور التونس كامل ما تلقاش كواش به، مع كامل احترامات إليه. ساعات قال له احنا البنايه قعدنا حويره بركه في مسلسل سلسله تونسيه، قالوا قعدنا حويره بركه. اذا بمعنى ما عادش تلقى البلومبيل به، ما عادش تلقى الكتريسيان به، ما عادش تلقى شكون يصلح لك السيارات اللي هي هذه الالكتريك والبواط اوتو وتسيتي. دونك احنا عندنا الكفاءات، قادرين على ان احنا نغطوا الفراغ هذاك، ولكن ما نخونوهمش، ما نرضلوهمش، ما ناش نشجعوا في التوانسة باش انها هي تغادر البلاد، ولكن نشجع المسؤولين اللي يتحدثوا، واحيانا المسؤولية الصدفة.
1: واضح،
0: انا قلت كلمة اللي خليني نبردها، وهي بعد هي قابضة هي قابضة. انا قلت بعد الثورة ثم ناس من لم تتوقع يوما ان تهز شي بلاستيك مش حقيبة وزاري، واكتفي بذلك.
1: واضح. باه دكتور، نعرف اللي انت كتشنج شويه، وهذا غيره على البلاد،
0: قلبي وجع.
1: اي نعرف قلبك واجعك، غيره على البلاد وغيره على شبابنا وكذا، لكن تاكدت من كلمه انت قلتها وقت اللي قلت راهو التونسي، الكفاءه التونسيه راهو وقت اللي تغادر البلاد وتمثل البلاد في مجال من المجالات، راهو من العيب انه يقع تخوينها، من العيب انه نتهموه ربما بانه تخلى على البلاد. لا، هو في نهاية نهاية الأمر ربما قد يصبح أو هو نفسه أكثر وطنية من غيره، وربما يدافع على البلاد أكثر من غيره، وربما يرجع الخير متاعه والنفع متاعه.

0: قلتها، قلت يرجع يصيف في بلاده، يرجع يجيب العملة الصعبة لبلاده، ويجيب صغاره لبلاده،
1: يعلم مستثمرين
0: لهنا، يجيب مستثمرين لبلاده. ولكن مانيش نحكيه على حالة أو اثنين دكتور، نحكيه اليوم. خليني نسألك، أنت المختص في علم الاجتماع، وقتش تتحول الهجرة من اختيار فردي أو حالات إلى ظاهرة اجتماعية؟ شنو الحد الفاصل علميا نحكيه؟ وقتاش نحكيه على ظاهرة اجتماعية؟ وقتا نحكيه على أرقام، مجرد أرقام، أو نحكيه على ربما كما قلت أنت ما عادش نلقى شكون إلكتريسيان، ما عادش وقتاش تتحول إلى ظاهرة؟ وقتاش الديكلونشمون يصير ما بين حالات مشات أو توانسة مثل تونس في مجالات مختلفة، وإلا تولي ظاهرة اجتماعية في حد ذاتها؟
1: وقت تسيطر هذا الهاجس، يسيطر على أغلب فئات المجتمع، وخاصة الثروة البشرية متاعك. وقالها الرئيس الراحل بورقيبة رحمه الله، قال المادة الشخمة، تونس قوتها في المادة الشخمة. ما عندكش ثروة طبيعية كبيرة، وحتى كان عندك ثروة طبيعية منهوبة، هذا كموضوع آخر تونس بدوه مرة أخرى. إذن بمعنى أنه عندك واقع صعب، وعندك أجور متدنية، وعندك بطالة مستمرة تجاوزت 15 الطلبة اللي حكيت عليها مسيتك هذوما هما وغيرهم. وأنا البارح بركة بمنبر ترفز تحدثت على بالآلاف الآلاف اللي الناس موجودين بطالة الدولة اللي هي ساهمت في إنتاجهم. يعني قلتوا برا امشي أقرأ فلاحة، وبرا أقرأ شو خدمة اجتماعية، وأقرأ علم اجتماع، وأقرأ سبور، باش نعينك تمشي تأطر الشباب باش ميمشوش المخدرات وكذا كذا كذا. وبعد قلتوا ما عنديش فلوس، وهو يتلف تلقى كورتيج متاع وزير فيه 37 ألف كهرباء، ويشوف في عائدات ورفقات تمشي معينة مشاو بناو فرنسا. يعني باش الناس لازم تعرف يعني بناو فرنسا وبناو اقتصاديات. وأنا قابلت العديد من الوزراء والباحثين الأوروبيين يقولوا إنهم راوا حتى بالنسبة للهجرة غير النظامية، ويطالبون بتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين اللي هم غير النظاميين، اللي يبنوا في الاقتصاد، اللي يخدموا في الكوجينة من تالي، واللي يخدم في الرستوران، ويبات يخدم في كورونا يوصف الخبز للناس تتلك شيء، إذا كان مهاجر أجابي طريقة غير نظامية. سيدي نبشركم إن هناك أجانب وأساتذة ووزراء سابقين وبرلمانيين أوروبيين في البرلمان الأوروبي ينادون بتسوية وضعية هؤلاء. إذا ثم عندك واقع، وقت تولي الناس كل يسيطر عليها الهاجس على الهجرة، كفاءات تونسية يولي فهدد، نتكلموا بالعامية مليح، يمشي ماهوش موتيفي، يمشي باش يقري متثاقر الخطوات، يمشي مهندس باش شو معناها مهندس؟ يبدع. إذا كان باش يرجعها كل، أنا حتى من الهندسة المعمارية لأنك نبدا نحوس بسيارتي نشوفها كلها باكوات واقفة، سناديق سناديق ما فيها حتى دلالة نتاع الزينة، سافرت ومشيت وشفت. دونك بمعنى أنه هذا المهندس المبدع زعما ينجم يشتري لحم العلوش ب 83,000 ولا ب 60,000 ولا ب 70,000. قال له قاطع اللحم معايا أستاذ صديقي تحية ليه، قال لي نحن مقاطعين وعنا 6 شهور 7 شهور. إذن بمعنى الواقع صعب، نعم يزم نسعى إلى تغييره، يزم نحترم الناس هذوما حتى كي تعين واحد. تعرف كي يجيك إنسان من برا وهو دكتوراه ولا باحث ولا مهندس في شركة تاع بترول ولا في شركة تاع واحد، خلنا نعطي حالتي، حالة الأولى هي حالة سلبية، قال لي مني نطلع معاش نرجع لها، وهذا يؤسفني باش نقول، قال لي ولا العاد نرجع لها. علاش؟ لأن منكلوا به في الإدارة في حصوله على أوراق نتاعه، يعني أموان زان جيه ريزيلياسيون دو كونترا كوم كوا. علاش حسد؟
0: والحالة الثانية؟
1: الحالة الثانية العكس تماما، أنه السيد قال لك أنا مستعد نستثمر في تونس، وهناك شخصية تونسية في دولة عظمى منه إلى رئيس الدولة هذه، ومن التوانسة الكفاءات التونسي، وعنا في من أكبر الأطباء توا قالها في كورونا طبيب كبير رئيس قسم أو حاجة رئيس متاع مستشفى جامعي بي في فرنسا، قال الكفاءات التونسية متميزة جدا. إذن بمعنى احنا فعود نخدم على تسويق هذه الصورة، نعم، ونطور ونعلم الإنجليزية والفرنسوية وتتراك شيء، ونحل مجالات قانونية، أنا نحكي مجالات قانونية وتأطرها الدولة، في نفس الوقت نشجع على الانتماء للبلاد هذه، نشجع الناس باش تخدم، نحل لهم آفاق للتشغيل، بعث المشاريع وغيره.
2: دكتور العيد أولاد عبد الله،
1: العيد أولاد عبد الله، رمى جاني جتني ورقة صفرة من دارنا قالوا اسمك بالعيد مش العيد
2: بالعيد
1: بالعيد تحبوا يسحبوا مني الجنسية
0: اسمه راني قلت له اسمه بالعيد اسمه بالعيد مش العيد.

0: راو بالعين
1: والله الكافيه يسمحوا من الجزء.
2: على الاسم دكتورنا الفاضل اشارت الى نقطه مهمه جدا اللي هي نقطه المسؤوليه الوطنيه اللي ما طلبش المواطن بالبقاء فقط وانما زادت وفر له الظروف الملائمه لهذا البقاء حتى يتحول من مجرد حضور جغرافي الى بناء مؤسساتي. انا نحب نحكي النقطه اخرى في المثالين اللي ضربتهم المهاجر كيف يكون سفير وطنه في بلاد المهجر، المهاجر كيفاش يخلق دبلوماسية ثقافية ويخلق صورة أخرى للبلاد هذه التي تدفع للاستثمار اللي تشجع الأجنبي أنه يجي لتونس أنه توري في, في, في تونس حاجات راهو ما يوريهاش لا السبوت بيبليسيتار لا الصفحات لا الفعاليات الرسمية. فما حاجات تكون في المعاملات، فما حاجات تكون في هالانتماء اللي ياخذ المهاجر ويحمله معه حيثما ذهب. أنا نحكي من حكم حتى تجربة في العائلة، أنا أخواتي الاثنين مهاجرين والاثنين هازين تونس معهم وين ما مشاو والاثنين هاجسهم أحيانا حتى في تصرفاتهم. فما رقابة اسمها رقابة الوطنية القيمية، يقولك أنا صورة بلادي فمش مسموح لأني نعمل كذا وإلا أني نتجاوز كذا، لأنه في الأخر هذيك الصورة اللي باش تتعطى لتونس. احنا ما نجموش نخون المهاجر لمجرد أنه هاجر، ولو كان الحديث صحيح لكنا أحكينا على الفلسطينيين المهاجرين مثلا، هل أنه التغى انتمائهم؟ هل أنه التغت جنسيتهم؟ هما هاجروا من أجل التعريف بالقضية، وهذا يرجعنا حتى في التاريخ الحركة الوطنية اللي بنات الاستقلال في البلاد التونسية، فما نخبة من المثقفين اللي هاجروا باش عرفوا بتونس، باش انضم تونس إلى الأمم المتحدة، باش تخلط تونس إلى جامعة الدول العربية من خلال بورقيبة والوفد الدبلوماسي المصاحب. فما شكون من المهجر عرف بالقضية التونسية وتونس خذت الاستقلال. ما نجموش نختصروا الهجرة في مجرد انسلاخ وطني، راهي عندها برشة أبعاد أعمق وأشمل وأكبر من هذا المفهوم الضيق.
1: هذا أنا نأيده 100%. باش نزيد عليه معلومة فقط، المعلومة بسيطة جدا، أنه في مرحلة من المراحل وأنا دائما بسط ونعطي أسلوب عني باش الناس تفهم مليح، شد وزير من وزراء بعد الثورة على وزارة التعليم العالي، فتقدم لي شخص قالوا جاني عرض من دولة في الخليج أن أكون عميدا عميد كلية، أي بإمكانه أن يتعاقد ويجيب كفاءات تونسية ويحل مجال اللي أنت عندك 6000 أو 8000 دكتور موجود لهنا. علاش قلت لك المعادلة صعيبة؟ ما بينك أنت منش نترك الباب باش الناس كلها تخرج بقدر ما أن نأطرها ونخدم معاهم وتو نجيك بعد كني الهوية التونسية والدفاع عليها. به قال له أنا راني خذيت هبط بلاغ وخذيت قرار يمنع منعا باتا أنه الجامعيين يلتحقوا بالبرة، لأن فترة زمنية معينة 40% أو 60% قد مترشحات متاحة باش يمشوا يقروا في دول خاصة في دول الخليج للراتب للوضع المهني للاحترام للبرشة وضعية أخرى فسرناها بالأساس. قال له راني القرار هذا ما نجمش نلغيه تو، وبالتالي كمل هذه السنوات وبعد في فترة أخرى ممكنة. هذا الشخص هذا الأستاذ الجامعي الكبير في فاندو كارير متاع اللي قلتها حتى البارح اللي ثم شكون أستاذ جامعيين من 88 جايب كهرباء من فرنسا لتوهي مازالت بيده يحلها كونتاكت بالمفتاح وساعات بالدينار لأنه هو ما ينجمش يشري كهرباء جديد. السيد هذا قدم استقالة متاع والتحق بالمنصب متاع عميد كلي، وهنا رو نفهم حاجة، لا سلطان عليك، ما عندكش حتى سلطان. يسامحني فكر جي كونترا مع شركة ألمانية يقول لك نحب نمشي، يمشي وانا نقول وانا نعاونك ونقعد نويكم كونتاكت هنا وغادي ونكبر بيك وكان عائلتك هنا موجودة على الرأس والعين احنا ندخله في اي وضع معين، وقال ياخذ الفيزا متاعه، الفيزا متعطيهاش انت، الفيزا تعطيها الدولة المعنية. والغريب في الامر سي سيف سيدنا الشيخ روى السيد الوزير عندما أقيل شد هو مدير عام شركة جامعة فرنسية، إذن بمعنى يزم نفهمه مليح، رأوا برشا ناس زعما بعض المسؤولين كان يجي عرض به زعما يمشي ولا ميمشيش. شوف كان تحب تكون
0: إنسان في
1: لا, لا لا لا تنافق إذن بمعنى سمحني، إذا كان هو يكون إنسان بين قوسين أنا ضد تخوين أي واحد وضد اللي أنا نقول تجريم أي شخص، التجريم عند القضاء والتخوين أيضا عند القضاء. مثلا أنه أشخاص أنه جاء عرض مزيان عارض بيه باش يمشي يخدم على روحه. انا ما نجمش، لست وصيا عليه، لكن حاجة واحدة نغير العوامل اللي خلته يمشي. صح، اول حاجة العوامل المادية، العوامل المعنوية، العوامل النفسية.
0: انت جبت على العوامل دكتور.
1: نعم،
0: فما عامل ربما خليني انا نشير له مثال، ناخذوا نعمل إشارة إلى كل العوامل، وانت أشرت إلى أكثر من عامل اقتصادي اجتماعي غيره، ولكن فما عامل أنا نعتبره مهم جدا اللي هو تراجع الانتماء الوطني. اليوم فما نسبة لبس بها. أنا نعطيك مثال، النشيد الوطني اللي وقت اللي تبدأ فما مباراة نتاع مباراة كرة قدم يلعب فيها الفريق الوطني، كنشوف أنا بقية مثال دكتور نعطيك حالة،
1: أيه.
0: نشوف أنا العالم الكل كيفاش يتعامل مع النشيد الوطني متاع بلاده على المدارش، ونشوف في أسيدي قليلة جدا، أسيدي قليلة وقليلة جدا كيف تتعامل أثناء النشيد الوطني. هذا مثال، تقول ناس تزفر، ناس تغني، ناس مش لهنا. يعني هذا قد يكون من بين الأسباب اللي يخلي الإنسان، اللي يخلي الإنسان في السنة الثانية الثانوي وأولى الثانوي يقول لك أنا أخويا شنو برنامجك ولدي الغالي، أنا راني كذا.
2: أنت مشيت لمباراة وطنية، أنا نحب نحكي على تحية العلم في المدارس الابتدائية
0: مثلا.
2: ما زال صغير اليوم يحترم العلم في المدرسة خلال تحية العلم بنفس الانضباط، تحس كأنه صغار ولو يتعاملوا معها كمرحلة زمنية يلزموا يكملها باش يدخل للفصل. فالهوية والانتماء عند الصغار يظهر لي ناقص شوية تقصير.
0: ما تقصيهاش دكتورة
1: لا لا لا
0: لا ما لا تقصيه
1: لا لا ولا لا
0: حتى بنسبة صفر فاز صفر
1: واحد. لا والله باش نقصيه.
0: عرفتك ماني انا لحلحت
1: بيك. لا
0: لا لحلحت
1: بيك. لا صحيح ضيفتي وعطيتني على اليمين. لا لا لا اللي تحكي عليه ليس عامل بقدر ما هو نتيجة. هذه نتيجة بروسيس كامل، مسار كامل. نذكرك بركة راي 2011 كانت ثورة اسمها ثورة العدالة والكرامة، هو اللي خرج باش يجري على بطالة مازال بطالة لتو. إذا لازم نفهموا حاجة، رأي الوطنية رأي ما تتعطاش في مش شهادة تتعطى. الوطنية خذا دكتوراه في الوطنية، لا لا لا ماهيش شهادة. ينجم شيخ كبير ما أمي موش قاري يعلمنا الوطنية. لازمنا نفهموا احنا مليح، هذا بروسيس كامل، مسار كامل لتكوين النشأة في تونس. هو نعطيك مثال بسيط، كي لعبت تونس وكندا في تونس في كندا ماتش ودي برك. يعني توانسة
0: ما نرجع ونحن للسبب الأولاني اللي قلناه قبيلة، أنه التونسي خارج الديار يولي عنده شوق وتوق إلى البلاد أكثر من اللي التونسي اللي عايش في البلاد.
1: علاش
0: ما تربطهاش بالجانب المادي فقط؟
1: لا لا أو الجانب لا, لا, لا, أنا لا أنا واحد من الناس لست ضد الجانب المادي ولست ضد الجانب المعنوي والذاتي والتقييم. أخي تمشي حطوا لك ورقة دكتور فلان الفلاني وبعد كده يجي لهنا يوقفني تفتيش.
0: شوف دكتور أنت راك تقول أنت كمختص في علم الاجتماع، أنت اللي تجاوبني على النقطة ذي لأني أنا منيش مختص في هذا المجال. علاش التونسي في ماتش كندا وقت اللي لعب التونسي في كندا وشفنا التونسة كيفاش تتحول بأعداد كبيرة برشة وما تحصرها ليش في الجانب المادي والوضعي الاجتماعي؟ نحكي لك أنا شفت أصحابي نعرفهم عاشوا معايا وتربينا مع بعضنا وبعد سافر وتعبين حتى غادي ما همش
1: تعبين ما همش كلها معاي.
0: حكيت على السيد اللي يطلب الخبز ما همش
1: كلها معاي، وضعيات كلها موجودة.
0: الديار اللي تتكره معتها في فرنسا وغيره مترو على مترو.
1: لا لا فهمتني، حتى في الخليج يعني ثم شكون اللي عايش في وضعيات صعبة،
0: ومع ذلك تلقاه عنده توق وشوق ومعنتها ارتباط وانتماء وطني للبلاد. لا ادري هل هي نفسيه الحكايه اكثر منها اجتماعيه، هل هي دينيه ربما فما هكا حاجه من
1: ذلك. انا كي قلت لك راني نتفق معاك، اما هناك اختلاف بسيط. انت تعتبرها ومدام عبير تعتبرها عامل، نعتبرها نتيجه لمسار معين. اللي زفر لما كسبت لنا العنف الملاعب المره فات، شفت السوسيولوج في بلاتون تاع رياض؟
0: ما شفت. شفت كان دكتور بالعيد ولاد عبد الله في برنامج البرهان على اذاعه الديوان،
1: ولا مع نقابه الصحفيين لما شافوا البرنامج غادي، تحيه لهم اصدقائنا في اذاعه المنستير، وعملنا معاهم محاضرات الغادي على العنف الملاعب. سيدي اللي زفر هذوك هم جمهور فرق مش جمهور المنتخب الوطني.
0: اي والله صحيح.
1: لا لا خلي
0: قاعد يغني غناء،
1: ها ولا الجامعه التونسيه لكره القدم
0: في ماتش نتاع الفريق الوطني يغني على جمعيته،
1: يغني على جمعيته ولا بستونين تاع جمعيته.
0: ايوه
1: من كرس هذا السلوك
0: برا دو حلقه.
1: لا لا
0: هذه حلقه أنا حصرتك حصرتك بحالك.
1: يعني بمعنى أنك أنت تجي النتيجة لشاب يعني معمر ببرشة هموم معمى بواقع معين يمشي الغادي مازال تو البطولة رهينة عند شكون وكيفاش وبيعان وشريان وكلام منه ومنه ومنه. إذن بمعنى احنا شنجنا الواقع الاجتماعي. انت كتتفرج في الناس حتى في مقابلة تاع كرة قدم في الخارج مقابلة كرة قدم هنا في تونس تشوف انه الناس سمحني جات هنا في نال فرنسا في نال فرنسا انا دخلت له كوب دو فرنسا صار في تونس مرة نذكرش معنا التاريخ بالضبط. زوز جمعيات فرنسية الأب والأم والأبناء يختلفوا هذا يشجع في الجمعية هذا الجمعية. أخي سامحني في الكلمة الفرق التونسية تي في العائلة تلقى عندك نفس شكون يشجع السياسات شكون يشجع الترجي شكون يشجع الإفريقي شكون يشجع والنجم الرياضي الساحلي باش ما يتغشوش علينا نسابي دونك يعني يلزمنا واش باش نسلك
0: وانت شنو الولم بالباجي في بالي
1: لا لا أنا عندي ولدي في كندا يحب الترجي
0: ايوه ولده في كندا
1: ولدي في كندا
0: تحيه
1: في كندا
0: كفاءة من الكفاءات
1: ربي ربي ربي يعاون
0: ربي بقى عليه الستر
1: والطفل الوحيد
0: او ما شاء الله ربي
1: وقت اللي يجيك ولدك يقول لك انا نحب نمشي ونشوف الواحد نتاعي ماهيش عمليه سهله
0: لا مش عمليه سهله
1: تدرسها مليح مليح مليح ولم اخونه ولن اخونه لا هو ولا غيره بعثني المرة فاتت قال يشتري
0: يعني من صلب الأبار أنه علم في العلم الاجتماع هو
1: مدش مش تقطع
0: مدش حالة
1: لا لا لا
0: يعني أنت شاهد
1: أنا شاهد على واقع معين نعيش فيه التو
0: واضح
1: وقت اللي بعث لي ولدي فيديو يقول لي يشتري لي مريول الأولمبيك كيف أيوة. وهو يحب الترجي لأن أصل أصيل من الأولمبيك كيف
0: أيوة.
1: مرتي ساحلية وتحب لي طوال
0: أيوة.
1: وأنا كليبيس تحب نادي أفريقي
0: أكم الرابطة الوطنية في الدار.
1: لا أو نعطيك حاجة
0: الرابطة الوطنية في الدار
1: في التنشئة الاجتماعية أيوة. هنا سألت الأستاذة عبيرة على التنشئة الاجتماعية والصورة
0: أيوة.
1: في التنشئة الاجتماعية حتى في الحومة في سكرة كنت نسكن كانوا يعرفوا مليح نهارة الدربي بين الترجي الأفريقي اللي ينتصر يزم الأخر يحتفل معه نانسوك في السيارة ولدي مخرج الدراب ويحتفل أروح ولم أقمحه يوما لا أنا ولا زوجتي بمعنى نشري له حتى البرودوي من هنا من من من المحلات
0: انت معناتها سامحني باش ناخذك في خذني على قد
1: عقلك
0: باش تفاد ليك معناتها انت تحب النادي الافريقي وتمشي تشري له البرودوي نتاع الترجي
1: والله العظيم نشري له بفلوس وندخل انا وزوجتي وبعض بعض البوتيك نتاع الترجي ستور يعرفوني برشا اصدقاء ولاد حوم ونعرف
0: يا سيدي
1: ولي ماني نمول فيك ونشري للروحي بتبيع البرودوي نتاع الافريقي
0: ان شاء الله توانس الكل كيف
1: لا
0: وقتها اول خطوه باش نقضيه على العنف في الملاعب
1: الحاجه الوحيده
2: على الجهويات وقت اللي سمحني دكتور حكينا على الجهويات في نقطه الحديث على الدربي وقتها

0: انا متاكد اللي بلدانهم فيها اطباء وفيها جامعات نتاع طب وفيها اختصاصات، ومع ذلك جاوا لتونس. هذا معليش ما نحكيوش عليه زاده مثالش، انا نحب نعمل كليبر وكهو، علاش ما نحكيوش اللي راهي تونس تزخر بالكفاءات، وتونس بالرغم انه الكفاءات قاعده تغادر وفما ناس قاعده تغادر، الا انه لا زالت بفضل الله تزخر بالكفاءات.
1: روى الكفاءات اذا كان هاجرت، احنا قلنا ان تونس ولاد هذا واحد، اثنين ماذا بينا كفاءاتنا تقعد عنا، تونس الجامعة التونسية قادرة أن تستمر، ربط الصلة بهؤلاء. أخي لما الجامعة تفتح محاضرة يجي حاضر ويجي للجامعة التونسية وهو يقري في ألمانيا، في الدكتور مالك ينجم يجي يعمل محاضرات للطلبة هنا التونس باش يقول لا زعم مش يشرط عليهم، خلاص أنا أكد لك اللي يجيب ليش
2: لا.
1: لا انا متاكد لك سامحني، احنا كفاءات تونسيه في تونس نمشي ونعمل محاضرات وبصفه مجانيه. اذا بمعنى السيد هذا سي مالك ولا غير سي مالك، ثم برشا امكانيات ينجموا يجوا ويساهموا في تونس.
0: اخر سؤال انت توا حاسس اللي انت في برنامج بين ظفرين ديني؟ هذه قوة البرهان على إذاعة الديوان، هذه قوة البرهان على إذاعة الديوان. ربي يحفظكم وربي يجازيكم كل خير. شكرا دكتور بلعيد ولاد عبد الله، ونحن سعداء جدا وحلقة ممتعة جدا، ونعرفك تحب المساحة وخذيت المساحة والباب مفتوح، ربي يحفظك. شكرا عبير على الأعداد، شكرا فاروق في الإخراج، وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي. غدوة إن شاء الله بإذن الله تعالى نتلقاه في حلقة أخرى من برنامج البرهان على إذاعة الديوان. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: أنتم تسمعون في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. ديوان FM على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف النهار، ديوان FM عسلمة. عميد المحامي مبكر بالثابت يدعو إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين وإيقاف التتبعات المتعلقة بقضايا الرأي، معلنا عن برمجة مسيرة وطنية يوم 17 من أكتوبر الجاري للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، حسب ما صرح به في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
4: نشهده اليوم يشكل تراجعا على كل المستويات، تراجع المساحة الحرة للصحافة الحرة المستقلة، تراجع في احترام الطرق القانونية، احترام حق وواجب الصحفي في القيام بواجبه في إطار منفتح ومفتوح يمكن المواطن من المعلومة الصحيحة من جهة مسؤولة هي الجهة المحترفة والحرفية. هذه الوقفة نعبر عنها في إطار تنسيق ضم منظمات وطنية شاركت فيه نقابة الصحفيين بكل الدفاع، وسيكون لنا موعد أول في التعبير عما نقوله بصوت عالي يوم 17 أكتوبر في مسيرة وطنية.
2: رئيس مجلس الإقليم الثاني نيسا الخلفاوي يقول لدى حضوره ببرنامج ويكاند على الكيف على ديوان FM إنه سيتم عقد جلسة مع المجتمع المدني ومحامين وخبراء في البيئة بخصوص مشروع تربية يرقات الذباب الأسود الذي يثير احتجاج الأهالي بمنزل بوزلفة من ولاية نابل للنظر فيما يمكن اتخاذه من قرارات.
5: المعمل هذا بحكم حل في جرومبيل 2019 موجود لليوم 2026، دونك حقق أرباح كبيرة وكبيرة ياسر بحكم دور رقابي مش موجود. احنا كمجلس إقليمي ثاني كنا خلينا الدوسي، قاعدين توا باش نتصلوا بالسلطات الجهوية باش ناخذوا التراخيص الكل، باش خذوا الرخصة. كان ثم مراسلة من رئيس الحكومة طالبوا بالدوسي الكل تاع معمل ذباب الأسود في منزل بوزلف. أنا نطالب اليوم من رئيس الحكومة داو ساعة من جرومبالي خد معمل الأولاني.
2: مركز الصحة الأساسية الرسالة بمرناك يستأنف أمس نشاطه إثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة بكلفة جملية ناهزت 86,000 دينار، وسيسهل المركز النفاذ إلى الخدمة الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين في أفضل الظروف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية للمؤسسة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المزدادة. وفي أخبار العالم، رئيس الروسي فلاديمير بوتين ينقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للصراع في الشرق

0: أبسط بدعم من الرئيس الإيراني حسب ما نقلته وكالة الأنباء عن الكريملين. الحكومة اليمنية تقول في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أن استهداف مطار عدن يكشف انتقال التهديد من خطر محتمل على المسارات الجوية الدولية إلى اعتداء مباشر على المرفق المدني، ويؤكد ترابط ما وصفته بالتهديدات الحوثية للملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة. ودعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى جماعة الحوثيين تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين اف ام. دي وين اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
2: تسمو أستار كونار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
3: نص نهار و15 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بلي سمع فينا وين ما كانوا، تحية كبيرة ليكم، شكرا على اختياركم دي وانا فهم كالعادة لقيت هذا نص نهار المساعتين. نجيكم أنا أميمة عياري في أستار، نحكيو فن، ثقافة، إعلام، زادة كيف كيف، دونك باش نحكيو في هذوما الكل تيلة ساعتين من زمان. مانيش وحدي، معايا فرح مرواني في الإعداد، فاروق في الإخراج،

0: نحكي. هو زيدا فرحانة بوجوده معنا، مش أول مرة بحضي، لكن كل مرة يجينا زيدا كيف كيف بالجديد. أكيد عودة تلفزية من خلال التلفزة قناة تونس، وزيدا وعودة على الديجيتال، تجربة جديدة باش نكتشفوها معاه. علي الشبي، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيكم. أي مشاحر،
0: شنو حوالك؟
1: والله
0: لا بأس،
1: مرحبا.
0: لا بأس، وحدك اليوم.
1: شيف
0: وحدك معك. سلم على ريم برشا برشا برشا، تحية كبيرة لها. على قريب عودة مع بعضكم دونك، بالتوفيق لكم. وين نقدم فيكم؟ قلت زميلة وصديقة عندها توا 25 سنة من 2004.
1: 25 سنة وهلا بدوادي في جرتي. نتمهد نخاف لا تصير كارثة في اللقاء اللي بيني وبينك.
0: علاش تربط فيها بالكارثة؟
1: ايه هلا وين تقابل انا تصير مصيبه.
2: يلا نسافروا مع بعضنا.
1: ما اي مشيت معايا نيس انت
0: في نيس وقت اللي صارت الاتنطا؟
1: احنا قدام الكاميون اللي ضربت العبيد.
2: يلا الدهس، عمليه الدهس،
1: عمليه الدهس قدامنا. وين تجري تدحدح تجري في
2: كورونا الدسوم؟ انا راني نعشك وقتها، مازلت كفيت لي الوحده اللي قاعدين نصوروا، مازلت كفيت. عرفت هبطت في الهبطه نتاعي الحاسب.
0: انا كان صدفه هذه تتلموا مع بعض. لطف عليك لطف عليك لطف عليك، قدر الله.
1: عليها ايران هيك وعاد. المره الاولى تتعدى، المره الثانيه مازلت الثالثه ما تتعديش.
0: مازلت الثالثه يقول لك جامي دو صدفه.
2: ما لازمناش نسافروا مع بعضنا.
1: ليه؟ مستحيل.
2: عليه موجود؟ لا هنا مش موجوده. لازم
1: مستحيل.
2: مشيت وحدك وصارت كارثة.
1: وين مشيت؟
2: مش مشيت ندرى فين؟ مش مشيت.
1: لا لا، ما صارت حتى شيء.
2: تمام.
1: طلع سمير الوافي هذيك تطلعهم على

0: صارت كانيكول ماتوا يجي 4000 ولا 5000
1: انت موجود معنا.
2: اي معناها اي معناها مش مني في الاخر
0: مشيت لهانوفر هانوفر
1: هانوفر
0: وبرلين تتعدى هانوفر ما في حد شيء هنا روحت من هوني وعملية دهزة ده
2: يا لطيف يا
1: لطيف
0: حصيلوا عنكم بلاصة بتخلقين منها بعتوني
1: قمة التصالح قمة التصالح
0: حقكم تعرف
1: شو شو أنا من منش بهذه تسمى تطير ولا لا تصادف تصادف إحنا نضيف عليه وغرق في روحه
2: هو هو مو شيء كيجي ورا بعضه معناه مخه يبدأ يدور عرفت
1: وفما حاجة أخرى لو زاد طاقة يعني انرجي معني انسان يركز على الحاجه ليه بك انت مركبها لروحك
0: ضد البلدان
1: اللي يحب يدمر بلاد لطفي عايط لعلي الشيب
2: في تونس سلامات راه فما حد شيء
1: الحمد لله لا بيت ما خاطر موجود فيها
2: مليت لا لا بسالك لا كي تقل نقول لك كي تقل برا كبعيد علينا مش مشكل
1: بخل نرجع لكم وقت اللي كنتوا مع بعضكم في إيران حكيتوا فيها الحكاية وحكيتوا تفاصيل سوى علي وريهام وقتها في وحش بروماكس وانتي زادة هيلا كنت حاضرة بحضية ما بينتكم الاثنين شنو الطرائف اللي صاروا أكيد مع الخوف والفجعة فما ذكرياتها كتجمعكم تضحككم ها وضحك من قبل ما تحكي
2: أنا من الأول راقدة في بالي بحتى سيدي مريقدة و... لبيل علي عرفت نسمع كان في البيبي طربق تفجعت قلت علي صارت له كارثة بالحق خاطر قلت بتاتر من عش عليه مرض صارت له غلبة نسمع كان في البيبي دقدق ما جي البيلي كان علي وقت البيبي دقدق قلت با صارت كارثة ونحل الباب نلقى قدامي ريهام قلت ساي علي صارت له كارثة هذا لا نقاش فيه فهمت قالت لي هلا اجري راي الدنيا خايضه وصيي ويا لطيف تلطف قلت كيف علي لباس اول حاجه جي البالي علي قلت علي لباس علي قالت لي لباس مرعوبه ريهام مرعوبه جيتني مرعوبه نركحوا فيها انا وعلي بدز معناها فهمت يا بنتي هذيك تقول ولدي ولدي
1: ما يخاف على ولدي
2: اخي مش ولدي مش تبعني ما ولدي حتى انا
1: بيزغمو علي ما خافش وقتها حسب ما حكيت لي انت
2: خايف انا ما حسيتش
1: ما وريتش
0: خايف ما كنتش الحق نظهر لهم
1: عكس شخصيتك انت علي توري
2: اكزامبل اثنيه كامله اثنيه كامله في البر علي عينيه ما تسكروش
0: ما تسكروا ليس كلها رقدت كنا
2: توتولون في البر علي مرقدش احنا ساعة ساعة تزن عينا علي لي علي توتولون مرقدش من عشي
0: 1400 كيلومتر
2: مرقدش مرقدش مرقدش بالكل
1: الخوف الخوف الحمد لله عليكم
0: حتى كي شقينا تركيا كل
2: اي لا لا مرقدش علي ها
1: شنية الحاجة اللي هكا تذكرها هكا طرفة علي خاطر انت انا قلت احكي لي على ذكريات طريفة قمت تضحك بكش انت تستحضر حاجة
0: لا نتفكر في هذا انا عملت عمايد هلا عملت عمايد في هذا انا وفي في هذه ليلتي
2: الخدمه الاخرى الخدمه معناها الخدمه الاخرى مش ايران
0: مثلا
2: ليه معناها في الخدمه مش في ايران اللي صار
1: اي هذا انا
0: حنا بعض خدمنا مع بعضنا
2: لا علي هذاك اول ما قالوا له ما كناش نخدموا مع بعضنا كلمته مع مدام نجوى قالت له راهو بتخدم معك هلا في فرح قلبك
1: تفجع
2: قالها لي انتيباتيك
0: وما
2: هكا طول انتيباتيك
1: اي خاطر كنتي تعطي لامبرسيون ذيك هيلا حاشيك
2: انتيباتيك انتيباتيك يا سيدي مش لازم مش لازمنا بعديك ولا معناها بالحق انسجام غريب بيني وبين علي
1: مساعات ساعات فما ناس نحكموا عليهم من الشكل والا من شنو قالوا عليهم ما غير ما تعطي امبرسيون تقول لي وهي هيلا راهي اصلا ما فما في قلبها راهو بيبي بالحق انا نعرفك وشفتك وحكيت معناها عكس اللي انت تروش فيها الصوره هذه
2: اللي انت
1: شويه تروش فيها تحب زعما انت
2: راك لا الناس تقول لي انا صعيبه سي با فري مو صحيح انا ما نجمش اكزامبل حد يمسني ونسكت لي انا تمسني تسمح حسي عرفت اما مش وحدي اما دون تركا المرايضة عاقله معناها ما عنديش هذا الكل فهمت اما كي نتحط في موقف اني لازمني ناخذ حقي ونجاوب
1: تاخو حقك
2: تلقاني جاهزة حاضرة قدامك فهمت
1: كيفاش قبلت هلا باش تخدم معك تو ملول كنت رافض
0: هلا ذكية الحق نتاع ربي معناتها في الاعداد وفي ادارة برنامج معناتها لون دي ميور في تونس الحق من راه نحكي لك من 2005 معناتها المرأة متكونة وعندها القدرة على ادارة برنامج وادارة منشط زاد زاد المعدرة يدير منشط في الحصة كلها دونك هلا ذكية خدامة تفهم في المونتاج تفهم في التكنيك تفهم في الاعداد دونك الحق نتاع ربي سيتي كول كانت تشد كل شيء كل شيء وحدها جدي بيان وحدها ما عنديش اسيستون كانت تشد كل شيء ثلاثه ولا اربع برامج تشدهم على مدار اربع خمس سنين وتخدم دي جورديه خدامه الحق معناتها ما عندي ما نقول
1: يعني تبدلت نظرة

0: هذاك الهالة
1: تحيي لك أنها انتيباتيك من الأول. تبدأ كي تحكي معاك هالة تحب تظهر لك اللي هي ما هيش هالة
0: فلا
1: هالة صحيحة وقت اللي تتعامل معها وتعرفها. هذاك علاش ديما الناس ياخذوا عليها فكره غلطه ولا فكره ماهي صحيحه. دونك عندها زوج شخصيات، شخصيه اساسيه وشخصيه ثانويه.
0: شخصيه شخصيه للعموم وشخصيه للناس اللي
1: تتعرف عليها تكتشف شخص ممتاز.
0: واش غلط في بالك؟ ماهوش غلط هذا انك انت علاقتك المهنيه تكون بروفيسيونيل اكثر. ماهوش غلط. بعد يدخل الجانب الانساني بالعشره بالاحتكاك بانك انت تخدم على الشخص هذاك برشا. اما في الاول اي شخص لازم يخو حذره هلا.
2: خدمنا برشا برامج مع بعضنا، فارق قلبك، هذه هي ليلتي، سهرية،
1: باباراتزي،
2: معناها برامج بصراحه كانت ناجحه جدا في قناه حنا
1: بعد
2: سامح كيري
1: شدتهم هلا.
2: هذوما الكل خدمناهم مع بعضنا، معناها وهذا انا برامج معناها بالحق ما شاء الله كوقتها تبارك الله ما شاء الله.
0: وكي قالوا لك انت باش تخدم معاه ليه؟ شنو كانت نظرتك عليه في الاول؟
2: عليه قبل نعرفه من معناه نعرفه من
0: التلفزه
1: من الوطنيه وقناه الوطنيه
2: نعرفه معناه فهمت. قالوا يخدم مع علي، قلت لهم ما يبيه
0: ما قلقك
2: ما عندي حتى شيء فهمت. لا بعد قالوا علي قال هي لا انتي بات

0: عملت ثورة في المشهد الإعلامي.
1: ثورة يعني. على قناة سبعة على الإعلام العمومي. حتى كانت قناة حنبال هي الإعلام البديل الخاص اللي طور في المشهد الإعلامي. صار ما بحق كراتا وحنبال نقول علاش ما ترجعش كما كنت.
0: وتنجم زعما ترجع كي تشوفوا هكا الإعلام بصفة عامة. خلينا نكونوا صريحين.
2: لحظة
0: برك نكمل لك. معناه ما عادش كل ما نعرفش كان موجود هذا. ترى فما عندك طموح في المشهد الإعلامي؟ مازلت عندك هكا ترى إنه مازال فما أكل الكونديشن اللي خليوك تخدم وانت فرحان؟ البرامج اللي تنجم تكون متنوعة، البرامج اللي انت تغذيك معناها من الداخل كمعلمي تقول أي هذا البرنامج اللي نحب نقدمه في التلفزة؟
2: انا كي نقول يا حسره، نقول يا حسره على الاعلام ككل. نقول كل في قلب بعضه، معناها العبيد ماشيه وتقدم، احنا ماشيين قاعدين ماشيين ونوخروا راهو. معناها الحق قبل كان خير برشا، دلوان زيد تواسي كعور وعتي للعور. بصراحه معناها
1: سي
2: تغو كعور وعتي للعور، عرفت؟
0: انا ما نوافقكش، ما نوافقكش الزمن تغير. خاطر كي نشوف المشهد الاعلامي في العالم سوى فرنسا مصر تخدم على روحها.
1: هنقول لك شنو اللي تغير في الزمن التلفزي لهنا. الور تعدد القنوات، فتنا فوق العشرة 15 قناه في 10 ملايين، في 12 مليون. يعني العرض كبير معناتها، فهمت؟ والمنتمين للقطاع الاعلامي معناتها باستثناء الصحفيين اللي درسوا في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جاءوا ناس أخرين من خارج معهد الصحافة وعلوم الأخبار. أنا مانيش ضد، لكن مع أنه التجارب تتنوع فما ناس تدخل للقطاع ذاك. دونك اللي صار أنه تخمة كبيرة متاع تلفزيون ومتاع برامج، الأفكار قليلة تفهم فيها، والميدان اختلط، فالنتيجة باش تكون بطبيعة الحال تراجع.
0: ما تراش أنه زاد المشهد الإعلامي صورته تمست بعد الثورة؟ فما برامج قلقت المشاهد، فما برامج خليت المشاهد ما عادش يتفرج، أما يسبك يتفرج فيك، تعمل نسبة مشاهدة كبيرة، أما يعلق عليك تعليق سلبي. إذاك علاش خرجت الكلمة إعلام العار؟
2: أنا ديما نقول الجري على الفيوز والجري على المشاهدات ونسب المشاهدة هلك القنوات وهلك الإعلام. العبيد وليت تخمم كان في هذاك، اي قديش نجيب فيوز، اي قديش نجيب مشاهدات، قديش تطلع النسبة، قديش نخاوب.
0: هو ماهوش غلط،
2: اي اما
0: يخدم هذاك حاجه ماهوش غلط.
2: يعني ولينا معك
1: يا هلا خلينا نخدم باش ما يتفرجوش فيا العبيد،
2: في بالي اما ولينا نخمو نجيبو كان اللي يعمل فيوز. معناها فما واحد ساعات يخدم لبس عليه عنده خدمه مزيانه ما تجيبوش، خاطر هذا تقول شنو باش يجيب لي حكايه فارغه، ما عندي ما نعمل بيه، ما عندي ما نخدم بيهم، فهمت؟ اللي هي ولات، فهمت؟ والكلنا مشينا غاديكا، الكل التوجه العام اون جينيرال مشي لغاديكا. اي قداش قدي هاي اليوم قداش
0: تعمل في قداش باش تعمل بز ولا
2: اللي
0: هو ماهوش غلط راه هذاك يمشي في صلب خدمتنا. انك انت تعمل، انا كي نعمل برنامج ما يتفرج عليا حتى حد، انا بالنسبه لي مانيش ناجحه، لكن انت شنو هو الحاجه اللي تبيحها للناس باش تعمل فيوز؟ فما بز ماهوش بز كتشيب، خلينا نقولوا احنا حاجه فما تشيب.
2: ما كانش قبل تخرج تعمل على الشارع، معناها تشوف انت الفيوز في الشارع في عينين العبيد، ما تلقاش هكاك مكتوب قدامك يا مليون يا زوز ملايين هاي ثلاث ملايين. ليه
0: يتبدل توا؟ تبدلت الدنيا
2: ساعات تويكا تلقى ساعات زوز ملايين وثلاث ملايين ولا اربع ملايين، وكي تخرج للشارع ما تلقى حتى شيء.
0: اش معناها؟
2: معناها ليه؟ معناها العبيد فما فيك في الشارع، سامحني، فما برشا فيك. ليه برشا فيك؟
1: اي برشا
2: فيك،
0: فما فيوز فيك،
2: برشا نسب غالطه راهو، برشا نسب ما عندها حتى علاقه بالواقع. انت ساعات تلقى دي باج سيدي عندهم من عشان 5 ملايين تمشي طول على اللي هبطوا فيه، كعبتين وكعب
1: كومنتريت
2: تشيشة فيوس معني شوية،
0: والله
2: ما عنده حتى عليها بك الأربعة ملايين والخمسة ملايين.
0: اللي يفهم والله يفق بهم، معني كما تقى ساعات فيوز ومتقى شدي كومنتر
2: مش قضية، فهمت؟ أما تتعدى علي ما يعرفش معني في الأخر بالكم.
0: الشغف مازال موجود عليه
1: بالنسبة لي أنا بعد قديش بعد 32 سنة وكما البارح عندي، ما أنت ما عادش نحب نتعب كما قبل سانسيرمون، ولا نضحي كما قبل من اجل التلفزه ولا المشاهد، والا معناتها فما برشا تحب هلو انت تعرف هذي مش عارف مازال مازال خاطر ما نجمش نخدم خدمة غير الخدمة هذي. تصورني انا شيف داجونس في بانكا مثلا مع احترامي, تصورني انا عندي شركة معناتها, تصورني انا نخدم موظف في البريد ولا في ولا في بلدية, ما نجمش امبوسيبل. دونك خدمتي يعني نحكي مع الناس.
0: كيف نجمت انك تحافظ على الشغف هذي؟ نعرف اكيد راك تعديت بصعوبة.

0: بترا ودي ويدي با
1: الشغف اولا اني ما نجمش نمتهن مهنه غير المهنه هذه واحد اثنين عندي نحس انه عندي هكايا قدره على اني نجم نحكي مع الناس اني نواجه العباد الله غالب ما نعرفش ممكن موهبه ممكن انا غلط راه وممكن فما ناس ما يحبونيش كيما فما ناس يحبوني اما شو نقول نقول انه معناتها خدمتي اداره حوار نضيف ناس نقدم محتوى اترافير ناس نستضيفهم في البرنامج هذا هو شغف ما عنديش شو نقول لك المهنه هذه نحبها بيان سور نحبها مقلقتني بيان سور مقلقتني لكن ما نجمش نخدم خدمه غير الخدمه هذه بالبساطه هذه خذني على قطع عقلي
0: هيلا كيف من 10 ساعه قبل شغف مازال موجود
2: اي شغف عمره ما يتنحى الحق معناها في الميديا في ميدان الاعلام لا ما يتنحاش خاطر تخدم في حاجه تحبها معناها انا كان حاجه ما نحبهاش راني ما نخدمش فيها راني مشيت لثنية اخرى راني بدلت طريقي اخر
0: عمرها ما جيتك انك هكا توقف
2: خدمت قبل خدمت قبل على اليمين وعلى اليسار اما عمري ما ركحت في خدمه خاطر انا ما نحبش الروتين بطبيعتي ما نحبش حاجه نلصق فيها نموت غادي ونعيش لا في الميديا لي كل مره مواضيع جديده كل مره حكايه جديده كل مره ايميسيون جديده فهمت ما تقلقش ما عندكش الفرصه باش تقلق ونحب خدمتي قلت لك انا مغرومه بخدمتي نموت على خدمتي انا بالنسبه ليا سي تون بريوريتي اهم حاجه وبعد ياتي ما بعده
0: قلبكم ما يجعكمش كي تشوفوا الاعلاميين مثلا برا نعرف الماكينه غير الماكينه في مصر ولا في العالم العربي عندهم ليفل معين في العيشه في الفلوس خاطر خدمتنا ما تنجمش ساعات ما تدومش سنوات عندك عمر معين ساعات يكون اصغر كل كوارج يقولك علاش قول كوارج لازم يضرب ضربت
1: مش كل كوارج برشا
0: اكثر شويه في العمر
1: عمر كوارج 35 سنه وهذا العمر اللي تشوف في التلفزيونات الاجنبيه اما ميشيل دركر وقت شده تيغيير ديسون وقت شده الكل بداوا فوق 45 50 ونجحوا هما في 70 شو ميشيل دركر معناتها 80 85
0: في تونس ما يقبلوهاش نحس في تونس يقول لك كبرتك ها وشد الدار ينزل في البركه
1: في تونس عندنا قواعد خاصه لكل شيء
0: اعطي للشباب خليه يخدم هذا الكلام اللي يتقال صحيح ولا انا غلط؟
2: يقول لك في وقتك
1: لا لا
2: ياخذ وقتك وقتك
1: لا لا لا لا ما نجي وتوا كيما اللي كانوا يكتبوا في الصحافه المكتوبه نجيب لخويلدي وحسام بن احمد
2: الكبارات معناها
1: نقولوا الكبارات اللي كانوا يكتبوا ارتيكل الدنيا تتهز باش تشري جريده الاخبار ولا البيان ولا المصور ولا الشروق ويكتب عليك مالوريزمون قلنا راهم كبروا الناس هذوما وانتهت الصحافه المكتوبه معناتها مي سي با نورمال لو مون تتباع في فرنسا كيما كي تقول قهوه كاينك تشري في قهوه الجرائد العالميه الكل تتباع كان عندنا احنا عندنا قواعد غريبه صارت في مجال الاعلام الصحافه المكتوبه بريسك انتهيت حتى كي تحولت الى الكترونيه صعيب الناس باش تولي تقرا على التليفون مالوريزمون تلفز على باب قوسين من النهايه معناتها راهو كان عنا احنا شوف الجزائر او بجنبنا شوف ليبيا شوف المغرب شوف المشرق العربي كيف تخدم ولا
0: تخدم يتفرجوا لابس عليهم
1: يبدو لي ثوره التكنولوجيا الجديده هاد الديجيتال هذا اللي يدور لي في تونس كان احنا فهمناه انا في باج فيسبوكي حاجه غريبه عندنا 12 مليون نعمل في 70 مليون مشاهده منين كيفاش مستحيل ها نوريك مستحيل العمليه حسابيا مستحيل
0: مش شويه من الجزائر زاد يتفرج
1: ليه نحكي الغالبيه من تونس كيفاش 70 مليون في الشهر كيفاش يتفرجوا وفيسبوك ما يحسبلكش المعاوده راه عنده الجوريثم معقول هذا يعني بين فيسبوك وبين انستغرام 100 مليون وينهم ال 100 مليون
0: بالحق صحيح سؤال يطرح
1: فما شونجمون راديكال قاعد موجود في الميديا على اهل التلفزيون انهم يفهموا اللعب
0: صحيح
1: ويفيقوا ويحاولوا الجمهور اللي هرب لهم من التلفزه ومشى للتليفون مشى للديجيتال نخلطوا على اليوتيوب
0: اي هو حتى برامج قاعده تتعدى في قنوات تلقاه ما يتفرجش عليها في التلفزه ما يحطش يتفرج في منعش برنامج فلاني ولا برنامج يمشي للتليفون يعرضوا لا فيديو يتفرج فيها روحه من غادي معناتها
2: احنا يظهر لي قريب باش نمشيو للي تلفزه وللي راديو يظهر لي
0: الراديو لان وقفك الراديو مازال ما خو بلاصت
2: نحكي لك يظهر لي قريبا هذا كل سينتهي يظهر لي
1: كيف في تونس روا؟
2: في تونس. لكن في تونس. قريبا هذا الكل سينتهي بالحق.
0: على خاطر ما فماش إرادة سامحني هي لما فماش إرادة من صناع القرار ولا يخدموا في الإعلام إنهم يرجعوا الإعلام المكانته كيما قالك شبيه في الجزائر يخدموا لباس عليهم.
2: بيش سامحني بيش. العلم ماكل على مخه هذا قدر عنده معناها تلف معناها المكسر هم فميش الكل كي بعضه. انت قبل حكيت على حنا بعل الكل كي بعضها راه غيرش حنا بعل حالها مكشوفه كاو اما الكل كي بعضه الكل يتعاني الكل عراقيل وصعوبات وما فهمش فلوس وباش تعمل برنامج جيب سبونسور اليوم تنجم فتاة ليلة تجيب سبونسور كبير تدخل تعمل برنامج في تلفزة
0: موجود هذا
2: تنجم كانت تعمل على سبونسور جيب سبونسور ويجا يجيب لي هو تجيب سبونسور ويمد كشخته في التلفزة معنى هذا الفيلم فيلم الشيلية
0: يذكى علاش ماشي
2: للهاوية ما فهم إمكانيات متاحة اليوم باش تعمل برامج كبرى ولا باش تعمل ديكور ضخم عادش هذا الكل ساعات تسمع لو تقول كايا والله احنا راجعين بديكور ضخم ديكور اندرش فمش من نورة تحل تلقى شيء هو بيده ما يتبدل حد شيء.
0: أنت فكر عبد الرزاق وصل بكيم أنا قال كيفاش أنا ما خدمتش في ديكور كيما أنا نحلم
1: بيه وليه عملية طبيعية في التلفزة دي زم تسحر ناس وزم تقدم لهم ديكور ضخم عنده كلمة وتتقال على أرض الواقع متنجمش معناتها أنا جو بونس النموذج التونسي في مجال الإعلام وإلا الصحافة يبدو نموذج فريد من نوعه فيه قواعد خاصة فيه منطق ولوجيك خاص كان بينا احنا في تونس سانسيرمون لانه احنا عكس بقيه الدول العربيه والدول العالم مجال الاعلام السمعي البصري ينهار انهيار شبه معناتها شبه فينومينال معناتها والاسباب تبدو خاصه كان بينا احنا سانسيرمون معناتها
0: كان الرالي هاني قلت لك نرجع لك للي قلته من الاول عليه فما منه أنه المشاهد التونسي فقد الثقة في الإعلام بعد الثورة صارت حاجة خليت ثقته تهتز صار أنه يقول علي الإعلام العار وقتش تخلقت
1: أي بعد,
0: بعد الثورة معناه
2: أنت ما يا أميمة ما تصدقش كل كلام يتقال يقولوا إعلام العار تقول معهم إعلام العار فأغلى الحكاية لا لا الناس اللي متفهمش
0: حط أنت وجي أنا في صفحة من الصفحات
2: اي
0: طبعا لا يعرف ايه سيتبع فيا حطي اعلام العار
2: انت علاش تعدل عليهم
0: انا ما عدلش نحكي لك نحكي اون جينيرال
2: ما نغزر ما نغزر
0: فما زيد نقفوا عليه هذا نقولوا علاش فما اشكال شنو اللي لازم يتبدل انت شكون تقدم برامجك
2: هذه مهبول يبدا يحكم بدا نتبع فيه هنا
0: مش
2: ولا عنده إكرام ولا عنده إكرام يخنتب عليه
0: مش
2: هنتبع فيها
0: ما هو ما يتفرجوش تهانا نحكي واحنا على اشكال انه ما يتفرجوا فيك في الديجيتال
1: يتفرجوا اسمع اسمع ولات القاعدة أنه كيف ما تتسبش تفهم فيها أراك ما نجحتش.

0: توصل سيبة. مش توصل نهار اللي ما تسبش تتقلق. مش بيوم ما سبونيش
1: بالحق.
0: يا ربي سبوني اي وينكم سبوني وينكم
1: انت وصلت هكا وصلت معناها تقول
0: لي انا مع اللي بليش انا ما نقراش لي كومونتي معناها يوصلوا كل 400 وال500 وال1000 وال2000 عندي بلوشه باش نقراهم في بالك نخليهم يوسعوا بالهم يسكتوا يحكي ويحكي ويحكي ويدندنوا يدندنوا يدندنوا ما يقولوا السلام عليكم
2: اسمعوا مايما مش قضية رداء مش قضية رداء أو جودة راو لا لا كان جيت المسألة في إعلامنا التونسي مسألة جودة ورداء الناس تمشي مع الجودة ها يعملوا نعملوا الجودة نعملوا الجودة
0: بمقياس
2: الناس اللي يقولوا فيه خاطر شنو هي الجودة اللي تحكي عليه تو كيما إيميسيون كيما هكا تلقى تعليقات ولا تلقى يقولك شنو هذه فيش قاعدين يخرفوا هذو ما وش الكلام اللي تقولوا فيه وكيما فما ناس تشكرك دونك مقياس الجودة ومقياس الرداء والناس اللي تنادي أنها ضد الرداء مش هذا الكلام لا لا لا أبدا ما عنده حتى علاقة
1: موثقتك في هذا فما جانب منه أي يعني ساعات أنا بدي أطرح السؤال نلقى بار إكزامبل بوليميك صايرة على انفيتي معين كان حاضر في برنامج معين الناس الكل كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش وتلقى السيد أو السيدة الضيف عامل عدد مشاهدات مهولة معناها الناس متفرجة بارتاج عدد كبير ونلقاو الشخص الضيف المحترم اللي الناس كل متفقة عليه أنه هو شخص محترم ويعطي الإضافة ما يتفرج عليه حد وزادة هوني فما سكيزوفريني أنا هوني أنت وين تحبني نمشي أنا زادة كي مانيش باش نبيع ومانيش نعمل فيوز راني مش نطارد مانيش باش نكمل نخدم راهو البرنامج باش يتسكر
2: لا هو تعمل فيوز ولا ما تعملش الامور تعبه
0: يا بنتي قد يا بنتي قد
2: هذه قاعده اخرى زاده من القواعد اعمل فيوز واعمل اللي تحب الامور تعبه على الاخر
0: قد ما يسبوك قد ما تعمل فيوز قد ما يكثروا من السبين قد ما يطلع الفيوز
2: منطق غالب
0: معروفه الحكايه تيك نهارها بتحكي فارغه يا سيدي كي قلت شكون زين مني ها ها ها هاكا لي كومونتير ماكله بعض هكاك ما نقراهمش زي ألف وعند رقديش نو سعبين
1: جوابهم سعاد هيلا
0: سليلي خلي يجوا واسحوا بيلهم كيف في بالك نعدلين
1: والله سعاد تعدل انت هيلا سعاد جوابهم تعمل فيديو كاملة بالذمة تجوب
0: معاني ليه ليه مرنا في الفيل على حاجة معينة وبعدها يزيد ويسب نفس الحكاية ماشي فهمت نفس الخرافة أبوك ولا تقول حاجة معناها اكزامبل تقول ولا تبارك الله عليا لا قبلي لا بعدي
2: أي ما شكون اللي يسبوا رام الناس اللي تعلق على ديجيتال فلا
0: يسبوا
2: هذه العلاقة ليه ليه ليه مش الناس اللي تتفرج اللي ما تنجمش تعلق على غير التليفون راي فما مشكلة
0: ليه ليه ليه
2: فهمت
1: انا متاكده اللي في الشارع سامحني
0: في الشارع ما عندهم حتى علاقه
2: سليمه موجود على الواحد هذه سكيزوفرينيا الحقيقيه
1: اما فما منه زاد فما ناس موجودين في المشهد يفرحوا كي يتسبوا يشيخوا كي يتسبوا بالنسبه ليهم كما حكيت انت هاله وكما حكيت كما حكي علي نجاح بالنسبه ليهم السبق ويلوجوا حتى على استفزاز الناس باش يصير سبين باش اسمه يتذكر باش يولي ترند مش أنا لا أحبذ هذا الحقيقة ما نعرفش
0: برشا برشا برشا برشا ما فهم كان هك إذا كان يفهم تو ما لغزمه
2: هنا وقت اللي يختلط الحابل بالنابل وقت اللي يبعدوا أهل المهنة شنو أهل المهنة أهل المهنة الناس المختصة اللي راهو تنجم تغلط وتنجم تنجح وتنجم تخدم خدمة بيا كي ما ساعات ما تنجمش معناتها فهمت كي اختلط الحابل بالنابل مسيتو تفي نورمال باش تلقى
1: هذا اللي فسر إنه اليوم عندي هيلا الضوادي وعلاش بمسيرة ما شاء الله في الإعلام وفي التلفزة اتجهت للديجيتال وكيف كيف على الشاب اليوم نحكيه على سرك في بير اللي عرفناه في اللول في موزايك سرك في بير اليوم مشيت للمنصات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعمل البرنامج
2: أي طبعا لأنه فما جمهور هرب من التلفزة فما جمهور هرب من التلفزيون نحو الديجيتال أنا كمنشط ولا كمقدم ولا كصحافي من دوري أني نتوجه للجمهور اللي هرب لي من الشاشة الكبيرة ومشي لي للتليفون هي كيفاش شفيرة وانا ذا كيفاش نجيبه إذا كان ما نجيبوش أنا الجمهور هذا عمليا
0: ليه عليه يدوروا له منه يدوروا له منه
2: ليه نسي نرمال في عمري هذايا كنت نعتبر أن وقت اللي نحل تيك توك ولا انستغرام ولا نعمل لايف ولا نعمل كذا كنت نعتبر أنه مسألة تافهة جدا معناتها وأنا مستوي مش
0: ليه ويضحك قالك ما فيها بحد شيء
1: تفهم فيها
0: نعملوا زولة ولا
2: يخرف من هنا وليخر يغني وليخر يعيط وليخر يضرب في الآخر ما فهمت شيء
1: فهمت الجولة عليه فهمتها الجولة خطر شوفت الفيديو اللي دارت مسكينة
2: قالوا لي راي الجولة فيها فلوس قلت لهم الذي عاملوا بليش فلوس أنا أصلا ما نلعبش الجولة خطر ما عندي ما نربح معناتها فهمت لا جولة لا شيء

0: دونك الجمهور هذاك اللي هرب من التلفزه لازم نتبعو نمشي له.
1: تبع وراك وراك
0: ياسر خدمتي. دونك لازم نمشي له. اما باش باش نمشي له؟ نمشي له بكونسيبت نتاع التلفزه ولا نتاع الراديو.
1: حاجه تشبه.
0: بقى واحد التلفزه وبقى واحد الراديو. لا ما نمشيش هكاك. هاكا قالت لي جوله. جوله قلت لها لي لا جوله لا حتى شيء. نعمل جولات. انا راني عندي برنامج نقدم فيه. تفهم فيا جوله نحكيه ايه ما جوله حط عظمه واضرب الاخر
1: على بيس
0: يعني نتاع الشيء هذاك ما نجمش معناتها دونك
1: والطريقه نتاع الخدمه في اللايف يبدا لايف تيك توك ولا كيفاش معناتها تحضر كاينك تحضر للتلفزه
0: عندي كل شيء المنشط مقاييس المنشط التلفزي والتصوير والواحد بمقاييس ديجيتال ما نحبش نغلط غلطه برشا زملاء انه نقلوا شويه من التلفزه تفهم فيا انا في لي بودكاست انا في البرامج يعملك ذكر ما نحبش ننقل اللي كان في التلفزه باش نعاود ننزل ديجيتال لانه الشاشه هذه اوكي جرونتونغل باش تاخذ لك اكس نتاع متر ونص على 3 متر
1: هو انت هزيتني نفس السؤال اللي كنت نساله لك
2: سؤال حبيت نسال علي انت البرنامج مشترك في بير هاب شو اللي شرك مكشوف وخاي
0: هو معمول البرنامج وراه سرك في بير يعملوا
2: ليه ما عادش في بير معناها
0: يعملوا فيه في
2: ولا مفتوح للعموم
0: إيه هي تسميه هي
1: ما عنده كان في موزايك
2: شوفوا على التيك توك
0: هي تسميه
2: على الانستغرام وعلى الفيسبوك ماشي تفضح
0: الكيبروكو معناتها
1: هزيتني للسؤال علاش ما مشيتش للبودكاست توا فما هجره للبرامج هذه لنوعيه البودكاست من قبل الاعلاميين علاش ما مشيتش الغاد
0: ما تنجمش تجيب الجمهور اللي هرب من التلفزه وقلق من التلفزه نجيب له منتوج يشبه للتلفزه البودكاست يشبه للتلفزه ضيف فيس تو فيس سؤال جواب تيك تاك نقعدوا بساعه واحنا نحكي هذوك مقاييس تلفزيون العمليه راهي العمليه معناتها بالنسبه لي انا غير ناجحه تمام انا نمشي للتفاعل المباشر صرصرمه
1: انت ما دراش اللي صارت تخمه هيلا وعلي في البرامج البودكاست مثلا صارت
2: كاينه
1: موجود بارتو اي شخص يعمل بودكاست
0: خلي الناس تعمل
2: يظل الوحيده اللي ما عملتش انا مسمع ما عملتش بودكاست اما لعبت كل تعمل بودكاست
0: خلي الناس تعمل مثال
2: معناها مو جرب من عش قدمش تطول موضه هذه قدمش تقعد قدمش تعيش من عش الحق
0: البودكاست لانه سهل
2: اي كرسي سهل. كرسي واحكي
0: عمليه سهله معناتها تكنيك مو سهله وفي على مستوى التطبيق ما تطلبش برشا تحضير فهمت انا
1: كاينه اوبن مايك هي معناها ماكش انا تفرجت في انس بوخش هكا يحكي كيفاش مشي للبودكاست قالك خدم في برنامج واذا به هو جاته فرصه انه يعمل حوار مع سمير غانم بحكم التوقيت انه في البرامج التلفزيه عندك وقت معين عندك وقت. محدود لقى روحه معناها متضايق خمسة دقائق يمكن عمل معاه زوز ثلاثه اسئله قعدت في قلبه قال كيفاش انا وقف قدامي سمير غانم وما نجمتش باش نعمل برنامج اوبن مايك نحكي حتى ستة سبعة سوايع ومن بعد تو نتصرف
0: هو حر ليه ولا الديجيتال يسمح للناس انها تعيش التجارب هذه ومن حقهم في التلفزه ما تنجمش تجيب واحد نجم تمنعه في التلفزه على خاطر ما يعرفش يسال ولا ما نعرفش درشنا في الديجيتال يجي كاي واحد نجم يعمل بودكاست انا راه معقول معناتها خلي الناس تخدم والناس تفرز
2: اما لو حتى البودكاست ما يتفرجوش فيه الكل كيف ياخذوا مقاطع معينه يتفرجوا فيهم نفس الحكاية
1: والله أنت والضيف راهو الضيف عنده زيادة دور مهم جدا أكثر حتى ساعات من الانيماتور فما ضيف يشدك
0: وميمة جيبه في التلفزة
2: وميمة مش أنت وظيف أنت وين تحب تحوص بالضيف أنت وين تهز الضيف راهو ينجم يجيك ضيف يرعب أنت تسلق لك
1: كلمة قص
0: ايوه حاجه اخرى اللي غير مسموع بيه في التلفزه باش تلقاه في الديجيتال
2: لازمك انت تعرف اثنين منين تهز الضيف معنى انت راك لو مش الضيف هو اللي ينجح البرنامج في الاخر بالكل انت يتفشل البرنامج يتنجح
1: حتى ضيف عنده
2: لا ولا شفتي ما عنده حتى علاقه بالضيف نجم تجيب واحد من الشارع تعمل به ايميسيون تفتق ما يعرفه حتى حد ولا عمره شافه حتى حد انت والديبا انت والديسكوشن في باش تمشي فقط ما فهمش منها ضيف ينجح البرنامج معناها انا لازمني نجيب صابر الباعي ولا لازمني نجيب دراشكون اليوم شنو نجح برنامج سي با فري مو صحيح
1: شنو رايك علي كلام صحيح
0: انا شوف القضيه بالنسبه لي انا هاني قلت لك مش قضيه شكون الضيف وشكون اللي جاي وشكون اللي جاي انا في اعتقادي انه البودكاست هو التكرار للتلفزه كنت تنجم تخدم البودكاست هذا في التلفزيون بإمكانيات أكبر وتقنية أكبر ومصاريف أكثر، الناس التجأت للبودكاست تو سامبلومون لأنه تكلفته أقل، ولأنه ما هو ممنوع في التلفزيون ما هوش ممنوع في الديجيتال،
1: فما حرية أكثر،
0: يعطيك صح، فما مجال نتاع حرية أكثر، وما فماش لا سلطة تقييمية،
2: ما عندك سلطة رقابية،
0: ما عندكش حتى سلطة رقابية،
1: ما نعرفش
0: غير سلطة القضاء
1: في تونس ندخلوا فلوسك اللي تخليك راضي على اللي تقدم فيه، معناها يعني انت كيفاش تكفيك، خاطر يقولوا ليه في اليوتيوب فما فلوس انا نسمع في فلوس كيف فارغه، معناها
0: مش بالسهوله اللي تصورها وماهوش بالتضخيم اللي تسمع فيه،
1: خاطر يضخموا شويه
0: بون، فما دي سيت نتاع دي جو العاب ودرا شنو
1: ستريمر
2: ولا لي رابور قاعدين يدخلوا في برشا فلوس معناها اترافير اليوتيوب سينو لي سي با فري،
0: دونك ماهيش بالشكل اللي تصور، والحق تاع ربي انا شفت نعرف بعض الزملاء ونعرف كذا، الحق تعبين زاد حتى في الديجيتال، مازال فيهم اللي نجح وفيهم اللي صبا وفيهم المتوسط وفيهم اللي مزيل، معناتها ملقاش روحه سيسير، وهذا عادي طبيعي، معناتها تتطلب وقت،
1: تتطلب صعوبات وين تمشي راهو في المشهد التلفزي برتو ولا في الديجيتال، لك علاش فما برشا تجوا اللايف ويت والجوالات
0: اي الجوالات فوالا
1: الجوالات دخل فلوس
2: بالضبط، سي دو نيمبورت كوا سامحني،
0: لا ما نحكي هذا عاد مش مجال
2: اعلامي، سي با سا معناها
0: واحد باش يربح فلوس باش يلعب باش يحكي باش يعمل مسابقات ويعمل اطراح وكذا، هذاك موضوع اخر،
1: هي لا انت زاده موجوده في الديجيتال من خلال فيديوهاتك اللي تصورهم كي تبدا موجوده في حفلات في ندوات صحفيه والتغطيات تقوم بهم من خلال المهرجانات،
2: اما مانيش عامله
1: مازلت ترفع بطاقة الصحفية لكن بطريقة عصرية.
2: إيه طبعا بطاقة صحفية عمري ما تنحى ومش الناس الكل تنجم تقدو الديجيتال، راهو مش حك راسك أعمل ديجيتال، معناه مش الناس الكل تنجم تقد الديجيتال وتنجح في الديجيتال، مش صحيحة، معناه مش أي واحد يحط ديجيتال ولا خلنا نعمل خلنا ننجح، لازم تعرف تخدمه مليح، لازم تعرف تخدمه بذكي،
1: لازم
2: تعرف من أين تؤكل الكتف باش نجم تخدم في الديجيتال، سينو ما عادك تعمل حتى غيره،
1: يعني تخطط شنو باش تعمل ولا تخليها للعفوية متاعك،
2: فما منه ومنه، فمش عفوية مطلقة راهي، فمش كتلقائية كلي عينيك مغمضة والله إذاك هو لا فما تخدم مخ في الحكاية فمش كتلقائية كلي عينيك سبونتاني والله هي محليها سبونتان لا فما منه ومنه.
1: شو أكثر الفيديوهات اللي كنت مخطة إنهم يضربوا ووصلت اللي تحب عليه ضربوا، معناها في الحفلات ولا في الندوات ولا في الأسئلة اللي أنت قدمتهم؟
2: نعرفش، ما عنديش حاجات معينة، ساعات حاجة تضرب بيزار معناها نقول واه كيفاش، معناها ساعات نقول جو نامبورت كوا راني حكاية فارغة بعام قطع في الفلخر تلقاها عاملة مشاهدات عالية، منين الله ورسوله أعلم،
1: معناها الناس عامل الصدفة
2: لي لي لي يعني. الناس مغرومة ساعات أحيانا بالغباء، لازم تسوق لهم شويه غبي يفرحوا بيه شيخوا بيه
1: وعليك يا هيلا وعليك
2: يعمل برشا مشاهدات السلام عليكم
1: وعليك يا هيلا بعد وعليا. انا لا اتحمل
2: شو عليا خلي احكيوا يا بنتي، انا من عدالش الفرق انا بيني وبين العباد اللي انا من عدالش،
0: شو بالك في بالها بحاجه
2: لست هنا ما على بنيش بالطقس، خلي يقولوا اللي يقولوا يوسعوا بالهم يوسعوا بالهم لهم مطلق الحرية أصلا.
1: وصلت للمرحلة هذه علي معناها
0: لا
1: توصل المرحلة لا يعنيها كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر،
0: لا أنا هنا ما نتفقش معايا لا كومبليت معه، معناها ما نمشيش في أنه قول اللي تحبه وما تحرك لي حتى شعره ونسوق لك الحاجة اللي بتتر يحب عليها المشاهد ولا كذا، لا لا لا لا أنا معتدل شوية لهنا في كيفاش يقولوها، في شوف العلاقة بين البث والمتقبل علاقة معناتها وطيدة، معناتها فيها صدى وفيها رجع صدى، هذا اللي قريناه في الصحافة اللي قريته هي
2: اي بنسير
0: هذا درسناه اي
2: طبعا
0: كيفاش نصنع اخبار كيفاش قدوه كيفاش
2: طبعا
0: كيفاش يرجع الصدى، معناتها عملية واضحة
2: اي ما هذا كل طبعا
0: وعنا لي سانك كيستيون جورناليستيك كوا كوكم وطبقوهم في أي خبر في أي تفدليكة في أي موضوع، هذو القواعد العامة تفهم فيها أنت وين فانا بلاصة مع شكون فاش قاعد تعمل وعملت فيديو فهمت أنا قلت كلمة كذا ولا عطيت معلومة نستنى في رد فعل كذا، سهلة العملية بالبساطة هذه الكل، إذا كان القواعد هذو موجودين ما نجمش نتملح هلا من رد فعل الناس، معناتها خلي يقولوا شي يهمني فيهم، ولا قد ما يقولوا عليا كلام مش باهي ولا
2: كذا. انا لا اهتم
0: اي والله، هذا رايك.
2: انا لا اهتم،
0: انا عكسك تماما،
2: اصلا ما نقراش. يفوت 30 كومنتير ما عادش نقرا،
0: وما عادش نقرا،
2: ما فهمش علاش نقرا،
1: ما عندكش حتى الفضول.
2: وبرشا يقولوا يا اخي ماهيش قاعده تقرا في لي كومونتير. مانيش قاعده نقرا في لي كومونتير.
0: من
2: ساعات يجوني صحابي يقولوا يا اخي هما يدخلوا، قلت لهم واش عبالكم تدخلوا تقراوا لهالدرجه بالكم واسعه؟ ساعات برك هكا يبدا بلي واسع هكا، نعمل طلع يجيني كومونتير بيزار نجاوب عليه.
1: تجاوب معناها
2: ساعات مره في ندره قديش وندخل نجاوب. اكزامبل قولي ساعات ندرسني يقولوا لي
1: كي يجيك تعليق معناها نقدي مش تعليق، يعني في خاطر نعرفوا اللي فما زيد نزيف نتاع تعليق سلبيه في المواقع التواصل الاجتماعي.
2: البريفي نقدي كوريكت اتعامل معه، معناها يجيني في ميساج بريفي ما عندي حتى مشكله نجاوب، فهمت؟ اما التفاهات ما عادش نجاوب عليها.
1: يعني تقرا انت؟
2: ما نحبش نضيع وقتي في التفاهات.
0: نقرا مش بالحق مش برشا، ما ينتبع الناس قاعدين يقولوا نفهم الجو العام، نعرف شكون اللي متخفي على الاكران ورا الاكران ويبدا الفيديو مازال كهبط وهو سب، مازال ما تفرجش
2: مازال
0: يعني ديورين تاع الفيديو 15 مينوت، هو في السبع سكوندات يلي بيك اللي عليك. لا ما انت من هذوكم ما نقراهمش به. شكون
2: جاوب
0: عليه؟ نقرا سعد. سعد كي يبدا النقد مبني على قواعد صحيحة
2: كوريك
0: نجم نجاوبك ونجم نقرأ ونتفاعل أنا وياك وما فماش حتى مشكلة. أما بالنسبة للي جاي عنده ضغينة شخصية معاك شخصية هو ما يعرفكش على أساس شنو؟ على أساس أنه هو شد التليفون عنده شوية انترنت في التليفون وانتي وجه معروف انهينه ونسبه ونوتر له أعصابه. حاتي بالنسبة لي أنا شو نقول؟ انتي اخترت المهنة هذه واخترت أنك تواجه الناس، فيزمك تقبل اللعبة مش مشكلة.
1: خدمت في زوز عصور، العصر ما قبل المواقع التواصل الاجتماعي والعصر اللي فيه مواقع التواصل الاجتماعي. أنا هو الأفضل بالنسبة ليك؟
0: الأفضل العصر ما قبل وسائل التواصل الاجتماعي سنسرمان، لأنه كان ارتيكل في جريدة يهز تونس كاملة، لأنه كان النقد بناء وكانت الناس اللي تنتقد صحفيين متمرسين عندهم 30 و40 سنة في الصحافة، وكانت الصحافة المكتوبة عندها القيمة متاحة وعندها الفالور متاحة. مكشد التليفون وصاب بدينر لايت باش تهين شخص وإلا تسب شخص وإلا تنتهك مثلا خصوصيته، في حين كتمشي تشتري جريدة ب500 ولا ب700 وتاخذ وقتك باش تقرأ وتعرف السيد اللي كتب شكونه، تعرف كمان التقييم الصحيح والمنطقي واللوجيك. أنا نتصور عصر ما قبل الديجيتال أفضل برشا
1: بالنسبة ليك. هاي
2: بتنشع لك هاني في الديريكت هاني دخلت للي كومنتير
0: ما تعتلي ما تكتغل
2: سنة سنة بتكيت ليل مش قول اسم شيء تصوير يحكي فيها، قلت تكون أزين مني. هاي دخل واحد ايش قال لي لو كنت ستارتي روحك تكوني أزين.
0: هاي مسيدش
2: وانا مسطورة
0: مسيدش
1: مانيش عالية أخرى ذي متعليق
2: يا بنتي مانيش عالية أنا مسطورة
0: هما نوعية من
2: التعليق نوعية
1: أخرى نوعية أخرى احنا نحكي
0: ولي عادي
2: اكزامبل نحكي لك هاني
1: هلا انت تحكي على نوعية التعليق اللي فيه مس من شخص
0: يا أميمة هكا
1: نعرف
0: غالبية هكا زي كلامها لا صحيح
1: انا نحكي لي علي بار اكزامبل يتفرج على برنامج مثلا يقول لك والله وصرت معك علي يقول لك علي انت قيمتك إعلامي وكيفاش تستضيف الشخص هذا ولا كيفاش يكون موجود في بلاتوك صار هذا وحكينا فيه عمنا والمعاريهم فما ناس تتفاعل معاك على خدمتك مش على شخصك. أنا مش نحكي على شخصك،
2: نحكي لك الأون جينيرال مكثرهم
1: موجود مكثرهم. احنا هذه معاناة في العرب الكل مش في توسكر
2: يمشيوا لك الناس في الحكاية نفس الخرافة كلهم مكثرهم تقريبا.
1: رجعني خاطر عندي وقت الأخبار خلنا نسكروا ما قبل مواقع التواصل الاجتماعي أو ما بعد
2: ما قبل دول وين كنا وين صبحنا كنا محلينا ولينا مخيبنا تكوخ
1: لهالدرجة
2: هاني قلت لك تكوخ كنا محلينا ولينا مخيبنا سهلة
1: لا بيلي بوك الحقيقة أنا هاني ما بعد المواقع التواصل ليه لا بيلي بوك البرامج نتصور كانت فما الشيخة فما ضيوف كلي تتعب باش توصل لهم يجيوك فما شيخة الإعلامي أنه هو يكتشف صوت معين وبعد الصوت ذاك ينجح دونك أنت بالنسبة لك ذاك نيشان فخر وتفرح أنك أنت كنت سبب من الأسباب أنك أنت
2: توا سهلة الحكاية أنت جيت في الشيء هذا راهو
1: اي نعرف
2: أنا فهمت دونك اي
1: معك مازال مواصلين معك مازلتوا ما تحبوا تقعدوا مازلتوا تحبوا تقعدوا اخبار وراجعين مع هلا ذوادي وعلى الشبي
3: أسر مع أميمة العياري
4: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
5: ماكسبوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
4: عندك اورانج
3: صوتكم في المستير والمهديه على 94.7
4: L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الواحدة ديونا فهم مع السلامة. انطلاق فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029 والذي يتوصل إلى غاية يوم غد وسيتم خلاله انتخاب المكتب التنفيذي الجديد. من جهة طلب نقيب الصحفيين التونسيين زياد بار بالإطلاق الفوري لسراح الصحفيين المسجونين وإنهاء التتبعات والمحاكمات التي تطال عشرات العاملين في القطاع الإعلامي وفق ما صرح به في كلمة ألقاها خلال فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
7: ولا يمكننا اليوم أن نتحدث عن واقع الصحافة دون الوقوف عند المحاكمات والتتبعات التي طالت عشرات الصحفيين والصحفيات ومن بينهم من يقطعون في السجون ومن يواجهون تتبعات وأحكاما قضائية ومن اضطر غير باغ لمغادرة البلاد ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الإطلاق الفوري بصراحة الزميل مراد صغير الزميل زياد الهادي والزميل محمد الروسي والمناشط برهان السيس وإنهاء التتبعات في حق عديد الزميلات والزملاء بسبب عملهم الصحفي وممارستهم لحقهم في التعبير.
6: الأمطار والغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس معتمدية سبيبة وصبيتلة من ولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على إصابة الموسم الحالي وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد الحسن لازهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بزريبة من ولاية زغوان يحذر من تراجع الموارد المائية بالجهة بنسبة 60% مؤكدا أن الفلاحين والمتساكنين باتوا يعانون من نقص المياه خاصة خلال فصل الصيف وفق ما صرح به لديوان فم.
8: تو زغوان زغوان مشهور على الماء زغوان الماء الصيف كامل العباد تعاني مقصر الماء الناس كل تعاني والله كنا 60% نقص في المياه في زغوان نقص كبير في زغوان المياه حكم مع المعامل اللي حلت في جبل زغوان معامل كبيرة برش تعمال هي أثرت على الماء تأثير كبير برش على الماء تأثير كبير برش.
6: إلى شان الدول مقتل شخص وإصابة العشرات جراء غارات وهجمات روسية استهدفت مدنا وبلدات أوكرانية عدة من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 560 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية كانت تحلق فوق مناطق عدة من روسيا.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبورغرام. تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: جانا لكم من جديد ماضي ساعة وعشرة دقائق كنا نحكيه في الكواليس وغدرنا سي فاروق نحكيه في الكواليس
2: يحكيهم كل
1: كواليس هذو مدام يقعدوا في الأوف
2: ما تنكرش أحكي كلهم
1: أحكي كنا نحكيه في كواليس بالحق والله كان تتصور وتتحدث محليهم أنا نحب التوارخ والحكايات والحاجات القديمة نحسهم ساعات مهم منهم
3: مش عبد الرزاق يتغشش صليوا عنبي
2: كنا نحكيه على عبد الرزاق
3: صليوا عنبي
1: قال نحكي
3: تعطيوني
1: تعطيوني اوكي قالت هيلا نرتاح اكثر في الخدمه خاطر خدمه هيلا ذوادي مع عبد الرزاق شبلي نحييه برشا برشا رزوقه واللي عنده عوده في المستقبل القريب برنامج المسامح كريم على تلفزه تي في هكا ولا
2: مانيش غلط لا على في قناه يظهر لي في قناه 9 عبد الرزاق
1: صارت الهجره التلفزيه
2: ما نعرفش والله ما قريت وما كلمتوش
1: دوكا احنا المعلومه اللي عندي اليوم في تلفزه بتتك مع البرمجة الجديدة مع قناة التاسعة يمكن باش ينضم لها عبد الرزاق الشابي اللي نحيو قلت انك انت ترتاح اكثر في العمل مع علي الشابي اكثر خاطر خدمت مع عبد الرزاق في مسامح كريم
3: ديما نقولوا نحب خوك اكثر منك نكذب انا
2: لا ما تقالش كلمة هذه
3: تشني يا اخي
2: ما تقال
3: نقول ما نجمش كيفاش
2: تجي تقول وانا نحب خوك اكثر منك
3: وعلاش فيها عيب
2: يا بنتي ما تقولهاش
3: هكا انت قلت عليها انتيباتيك وكنت سعيده بالحكايه
2: فتره من الفترات اش نقولوا نقولوا نرتاح مع علام
3: لا هو لا انا ما نقولش هكيك تو انا نحب عبد الرزاق
2: اما نحب رقبتك وهو اللي مسبب لك متاعب والله
3: انا ما نكذبش
1: هي تقصد معناها مش محبه يا
2: اخي اي نعم
1: مش كراهيه معناها مش كراهيه يعني ترتاح مع علي اكثر من عبد الرزاق
3: حنين عبد الرزاق واللي تحب انت اما كيك
1: هو ما يحملش فيه والله
2: حليت بيانه هي
1: تعرف الحاجه الحاجه الباهيه الجانب الطفولي خاطر الاخوه يقعدوا اخوه حتى كان يكبروا في العمر ما يحملوش في بعضهم هذه حاجه الحاجه موجوده خاطر نعرفها انا جيني مثلا واحد يقول لي والله انت خير من اختك ما نحملش انا ما نفرحش معني ما نحبش حد يقول لي راك خير من اختي نحبها خير مني ربي يفضلكم
2: لو كان قربت لعبد الرزاق اكثر كنت اكتشفت
3: ليه وكان كان عمل تليفون يقول خوك خوك خوك يقول لي هذاك هو عبد الرزاق يقول لي من هو
2: ارزوقه هذاك هو
3: هذاك هو قال لي
2: العفويه هذيك والطبيعه هذيك دونك تتعود بيه تفهم وانت ما تعودتش بيه ما انت خدمت معايا سنين يا هادي وعبد الرزاق عامين ولا عام شويه دونك ما تنجمش تفهمه بالقدا الحق
3: تحياتي سي عبد الرزاق شبي
1: عبد الرزاق شبي لا
3: لا
1: ما يتغشش ما يتغشش علينا عبد الرزاق نحييوه برشا ونتمنوا له التوفيق في تجربته الجديده انا والمدام زاد لها عوده في قناة تونسنا كالعادة الموسم الرابع
2: الموسم الثالث دونك لو 29 اكتوبر ان شاء الله لو برومير ديريكت يبدا دونك مباشر كالعادة انا والمدام على قناة تونسنا دونك
1: فما تغييرات ولا نفس الكونسيبت
2: فما تغييرات في الديكور شويه في الكونسيبت شويه دونك ننطلقوا ان شاء الله يوم 29 اكتوبر ونبداو موسم تلفزي على بكري السنه مش كيما عملناه في فيفري دونك فوالا التلفزه تقعد بطبيعتها وتجربه الديجيتال سرك في بيه
1: كانت مغامره في الاول
2: اللي هي
1: انك انت والمدى ما كانش الناس حتى الناس ما كانوش قابلين الفكره وهو مرتو اليوم تعتبر انه تجربه كانت ناجحه عليه
2: مقاييس تلفزيون توي علاش لا انا شوف الهدف من انا والمدى سيتي أول تجربة في تونس منشط وزوجته بالبساطة هذه خليتها العملية
3: ليه وسمباتيك الفازة معناها
2: ستي سمباتيك أنا وريهان كيما في الدار كيما في التلفزة نقدموا فنانين ونحكي ونجيبوا من الريزو سوسيو ونحكي في اللي قاعد صاير معناتها في الأكتواليتي الأسبوع هذك ودق في الحكاية غادي ريهام خدمت في قناة الجنوبية عندها سنين وعملت دي ديريكت خدمت برامج سياسية خدمت برامج اجتماعية خدمت معايا في عندي ما نقول لك هكا ولا مواسم 6 ولا 7 مواسم معناتها ما جتش البارح باش تتحدى في التلفزة ولا خطر أنا جبتها لا ما جبتها
1: بنت ميدان
2: إجازة في الصحافة والأخبار ونشطت فدونك لا بوليميك خلقاني بوليميك بين رجل ومرته عملية فيه إسلام ما نتصورش بين زميل وزميلته سابو اريفي هكا بين رجل ومرته.
1: ديما في الاغلب خلينا نقولوا لا ماجوريتي ديما الثنائيات ما تكونش ناجحه, ديما يصيروا مشاكل, هذا يجبد هذا والاخر يجبد هذا وهذا تكلم اكثر مني دونك العامل انه انتم ازواج يمكن انت ولد جينيرو حتى اكثر, يمكن علي تحب تعطي الريهام اكثر مساحه.
2: ما نحسبوش شنو شكون باش يقدم وشكون يعطي اكثر
1: على قلبك العسل كما نقول.
2: احنا في فاليتي
3: علي علي نعرفهم ليه علي ديما يحط اون فالور الناس اللي تخدم معاه حتى ليكيب اخرى حتى ليكيب ليكيب جورناليستيك التكنيسيان بالحق اكثر واحد يحط اون فالور جماعته
2: نعطيك حق
3: وعلي جماعته يقول لك جماعتي هذوك اللي يخدموا معايا
2: مش مزيه
3: يحطهم ياسر اون فالور بصراحه مش من نوع اللي يقول لك خلوا

0: غلطتش لانها ما كملتش فهمت دونك ما نجحتش دونك بالنسبه لي انا الثنائيات كي تبدا مع زوجتك سي معناتها سهله العمليه تقبل عندك انت وفما برشا الحكايه زاده فيها برشا نكران ذات خطر فكني وفكلك
1: أيوه.
0: في وقت نحكي لك في التسعينات فما ديديو وتعاملوا هيل الركبي ونجيب الخطاب قبل فما ديديو معناتها فكلي ونفكلك وكذا يتجاوز الزمن توا ما عادش معناتها هذيك علاش ما تلقاش ثنائيات في العالم فما الثنائيات فما موجودين كيف في تونس
2: وفما زادة جانب العفوي اللي يكون موجود بينك وبين ريهام ساعات تخرجوا عن على الموضوع خلينا نقولوا تقولوا حاجات دي ديتاي بيرسونيل
0: اللي ماهمش محضرين راهم ما
2: يشيخوا عليهم الناس
0: ومعناتها فهمت تي راجلو
1: مرتين علي انت اون جينيرال ما تخدمش برشا بورقه وستيلو راهو
0: لا ما نخدمش نخدم بلوريات انا
1: علي مش ماركه ورقه وستيلو
0: نخدم بلوريات نخدم نؤمن برشا بلوريات نؤمن برشا انه معد يواجه منشط شو منشط حكي وحرير يخدم كل شيء انا من الاول ضحكوا عليا وقت اللي في عندي ما نقول لك مع في الحوار التونسي 2008 كنت انا وسامي بلوريت قال لك بابا غايو هذا انا بابا غايو انت في بالك ما عنديش انا القدره على اني نسير برنامج وحدي ونتكلم وحدي لا يا سيدي في العالم وفي التلفزيونات المتقدمه
1: الناس كلها تخدم بلوريت
0: الناس كلها تخدم لوريت تيلي برومبتور بالنسبه اللي يقرا الاخبار اوريت اللي يعمل فاريتي اوريت اللي يعمل في السوسيال معناتها هذه طبيعه العمل للتلفزيون معناتها اوريت معناتها الاسئله يا اما يتقالوا لك متمو والا يتقالوا لك متمو وانت بتصرف والا ما يتقال لك حتى شيء لازم ما يتقال لك حتى شيء
1: ليه ولا ساعات المناشط زاد في البلاتو لازم انت هكا من الكوليس
2: معناتها
1: كبتي بحاجه تقوليها
2: خاطر المنشط ما ينجمش يكون كونسنتري ساعات يبدا يسال فما منه نعرفوا تبدا انت تسال تبدا تحكي ونبدا نخمم لك نفس السؤال اللي بعده دونك تفوتك حاجات دونك مهمه المعد انه هو يفيقك يقول لك راه قالك الحاجه قالك الكلمه
0: انت مش الاعداد مهمتي التقديم فإذا كان المعد اللي يحضر الخدمة هو تفهم فيها وعنده المنشط اللي عنده تليباتي معاه فبطبيعته يزم يحكي معاه ويقول له كل شيء حاجة أخرى أنت تعرفني هلا أنا نطلب لوردر الكل اللي في الرجية نسمع الناس كرة لا نسمع الناس الكل
2: شو معنى نسمع الناس الكل
0: نسمع المخرج نسمع لتكنيسيان
1: المخرج لتكنيسيان كل شيء
0: فما منشطين يقول لك لا ما نجمش يركز أنا نسمع لي بيست الكل أعطيني أخوي اللي عندك في الواحد المعد والثلاثين واحد اللي موجودين في الرجي أنا طلبتي هيك كده
1: وميمة
0: هيك بش تبدأ على كله
1: عليه مرة في حنبعل طرد ضيف عربي ما عجبوش التقديم علي ما يقابلش الانفيتي بكل ما يقابلش الضيوف جملة
2: بغير ما نذكره الاسم ما
0: غير ما تذكر
2: الاسم يحضر فيك
0: والله جانا خصيصا وقتها
1: ضيف عربي وقتها جانا
0: قابلت
1: انا وياه في الكوليس ما عجبتوش البريزونطاسيون
0: جاء طلب مني بكل معناتها بشكل فظ معناتها بشكل غير لايق
2: اوردر معناها
0: اوردر ايه شبيك قدمتني هكا ومش معقول وكذا وكذا وكذا قلت له شبيك شنو معناتها واصل في التصعيد معايا قلت له شبيك انت طب احنا جايبين وظيف وكذا قل الادب ومعايا اخرج برا قلت له برا روح ارجع منين جيت
1: قالوا ما عجبكش برا روح
0: ما عجبكش برا
2: شنو صار من بعد
0: رجعوا

0: جيت مبخر.
1: وساعات عنك الاتهامات متاع بعض الفنانين التوانسه يقول لك تضيو كان على البراني. ها ونجم عربي ما قبلش انه يدخل على خاطر سار ما لونتوندو برغم اللي هو ضيف زيد.
0: هذا ضيف لكن نكرموه احنا مضيفينك يا سيدي. ضيفك الداري كل ادبك معايا
2: يا سيدي. ضيف يحترم قواعد الضيافه. انت ماشي ضيف احترم قواعد الضيافه.
0: عندك حاجات سبيسيال معناتها سبيسيال تحب في التقديم اعطيني قل لي وانا نتفضل مرحبا. ما عنديش
1: انا عندي ضيفه عربيه زيد كيف كيف اما ما جيتش ما صار حتى ما لونتوندو. علاش ما جيتش؟ خاطر احنا متفاهمين وليه باش تجي وجينا باش نصوروا معناها نسجلوا معاها رغم اني انا مش ياسر اوكي انه هي تجي لكن يا برا ما يسالش. مشيت عملت بوتوكس معناها يظهر لها باش تعمل بوتوكس ومش شايفها يتنفخوا كان وقت اللي باش هي تجي تصور الحلقه بدون ذكر اسماء.
0: تذكرت اسمها سيء
1: ما ذكرتش هنا بدون ذكر اسماء
0: اسمها
1: هي. لا ما تقولش هذا لو نقول اسم الفنان ما جيتش
2: ما
1: جيتش ما جيتش لا
2: ما جيتش
1: سينو نقول اسم الفنان اللي انت زاد طردته واللي تهديدك هي لا يا اخي. ما زلت تخدم في قناه حنبعل موجوده؟ ما زلت معناها تخدم؟
2: علاش
1: مش تخدم اون باراليل في قنوات اخرى؟
2: اون باراليل ما عنديش الحق.
1: لا
2: يطردوني
1: بالحق.
0: انت ما زلت في حنبعل هذا يا اخي؟
2: اي طبعا. شو معناها اون باراليل؟ نخدم في الديجيتال مش اون باراليل في قنوات اخرى. مش قناه
1: لا معلوماتي غلطه.
2: لا نخدم في الديجيتال اما مش في قنوات اخرى. ما عنديش حق نخدم في قنوات اخرى اصلا. معناها اليوم نخدم في تلفزيون ونخدم في تلفزيون اخرى ما عنديش الحق.
0: وبرها صباح انا بعد ماشي صباح شاده روحها
2: ربي قدر الخير ان شاء الله. لاباس ان شاء الله. لاباس
1: صار لك اشكال دغنيغ مع مدير المدرسه
2: في العوده المدرسيه؟
1: في العوده المدرسيه وقال باش يقدم شكايه بيك وبالعام اللي صارت شكايه ولا تفضل؟ تفضل اشكال.
2: ما عندي حتى فكره. يجيني حتى شيء متاع شكي وعلى شو مش شكي بيه هو
1: خطأ تصورته واحد
2: صورته وصورت في الشارع
1: خالف مدرسة وعلى ما فهمش
2: صوره كان مدرسة في الشارع بنت فميش مدرسة
1: يتغشش هو
2: ما في الشارع. أنا في الشارع قال لي يخرج قلت له نخرج للشارع أنا فيه لذا موجودة فيه
1: ما خطر فهمش صور
2: فميش بسيبة في الهواء الطلق هكيك معناها هكيك.
1: تبع فيه هلا في البرامج الاجتماعية القفة
0: تبع فيه
1: العيد الكبير زادة تعمل هكا مبادرات مزيانة
0: باللي مويان دباغ اللي موجودين هلا تعمل في موجود كبير سانسر مو برنامج القفة من البرامج نفرش فيهم سيرتو في رمضان
2: في رمضان
1: في رمضان
0: هلا قال معناتها المام هي هلا معناتها تبارك الله عليها فايقة ذكية وخدامة ومش أشكر فيها رو عندها غلط رو بصراحة عندها تبلبيس عندها
1: كيما الناس الكل
0: كيما الناس الكل
1: كنا نغلطوا
0: في مجمل تكوينها الاعلامي والصحفي اللي كوريكت معناتها كمان سيت اون جورناليست.
1: تفكر هي مانيش غلطه قلت لي اثروا فيا البرامج الاجتماعيه هكا ولا
2: لا مرضوني
1: مرضوك نفس الشيء بالنسبه لي
2: يمرض
0: تو ها ونقرا في ميساجات واحد عنده مشكله باش انا نحلل وانا غدرت البرامج الاجتماعيه عندي 6 سنين معناتها
1: هكا رجعت توصلك في بيه
0: اي ما مش كيما عندي ما نقولك سي با باري
2: على سرك في بيري نجم يكون اشكال نفسي
0: مطالب بالمتابعه فهمت في سرك في بير لا مانيش مطالب بالمتابعه اوبن ميكرو محلول كيما موجود في الاذاعات في العالم
1: يفرغوا قلوبهم
0: اي جا تكلم عندك مشكله تكذب ما تكذبش تقول في الصحيح ما تقولش في الصحيح
2: علي ما تخافش اللي يزرفوا
0: شو يزرف
1: اللايف ديجيتال ما يهموش
0: في الديجيتال لا اللي ما يشارك الا ما يبعث فوكال الساعة ورقم الهاتف
1: ما نجم يغدرك
2: ليه بعد كي يحكي يزرفش بكلمة طايشة
0: شنو
2: كيفاش مش تعمل
0: اللي قاعد في الريزو سوسيو كله كلام طايش راه جات توا فينا شنو توا
2: ليه خايف عليك
0: لا منظم يا بنتي ما عنديش لا نعلق عليه أي إنسان يتجاوز حدوده ونعلق عليه هذا كلام مش في بلاصته ولا تطيح قدرك اللغة لا
1: في موزايك كنت لايف
0: اي كنت
1: ولا كنت تسجل
0: لايف لا
1: من خاطر سي ريسكي بالحق
0: لايف اي
1: سي ريسكي
0: هذاك هو الاوبن ميكرو الميكروفون المفتوح في الراديوات في العالم الكل هذاك هو سي ان كونسيبت هو موجود كيما عندي ما نقول لك برنامج اجتماعي
2: مسجل لو تعمل
1: عملت فرح قلبك وعندي ما نقول لك وسرك في بير ثلاثه
0: في بير والمسامح
1: كيري اربع برامج اجتماعيه اليوم بريت من المشاكل
0: لا
1: حاجات يمكن اللي سمعتهم اثروا على نفسيتك
0: ما عادش نحب نسمع مشكله سيرتو نتبعها نسمعها اوكي نجم نتجاوز اما نتبعها شغل اخر وخدمه

0: أخرى وإمكانيات أخرى.
1: شنو اللي يفسر عليه إنه في وقت ما البرامج الاجتماعية وصلت للبيك متاعهم تاع المتابعة والناس تتابع وتتفرج وشيخة وتحب تتفرج؟ عندي ما نقولك كل يوم، حتى عندي ما نقولك في في في فرنسا موجود.
0: يعني
1: ياك لا فيريتي كي كونت.
2: نقولك حاجة، الناس تحب تشوف مشاكل الناس باش تنسى مشاكلها.
1: هي ما
2: باش تقول يا سيدي هاو أكثر مني، هاني انا خفيف نتسمى ها والحمد لله يا ربي. دونك الناس تموت على الاطلاع على مشاكل الناس الاخرين.
1: توا هي
2: مش تبري روحها باش تكذب الناس مع روحها تقول والله الحمد لله نايبه هاجت باللطف الحمد لله بارابول ذاك انا وين
1: ومن وين. فما من
2: فهمت معناه فما برشا الحكايه
1: فما من يقول لك اليوم البرامج هذه ما تجيبش فلوس عليه
0: او تطلب امكانيات كبيره. شوف مقاييس عندي ما نقول لك عندي ما نقول لك ساعه نتفق راهو برنامج بمقاييس محترمه جدا جدا، مقاييس تلفزيات محترمه في العالم.
1: جدا
0: واضحين احنا لي دروا مشريين، شرينا حقوق البث والتاليف نتاعها، العمليه مضبوطه من الاول، انفستيسمون كبير تحط في الديكور وتحط في الضوء. دونك خدمنا خدمه في مستوى معناتها جوده كيما موجود في التلفز العالمي. البرامج هذيك بعد المخاض الاجتماعي اللي صار في تونس، المخاض الاجتماعي بعد الثورة وبعد كذا، برامج هذيك لقات التيران مفتوح. واللي تقال في عندي ما نقول لك عنده 16 سنة هاو قاعدين نكتشفوا فيه في المجتمع تو تو نتائج تو. وقت اللي عدينا حالات الاغتصاب الناس هجت علينا
2: وزين المحارم
0: وزين المحارم، كيفاش تقولوا الكلام هذا في التلفزة؟ أستر ما استر الله تفسدوا في المجتمع وكذا وكذا وكذا وكذا. وانا عانيت منه هذا محاكم وقضايا وخطايا من الهيكا
1: وقتها هيكا
0: التو نعاني وفيها حتى مسامح كريم التو قضينا وهيلا من عام 2005 التو
1: وقتها يقولوا لكم متاجرة بألم الناس
0: والمتاجرة بألم الناس وتصوروا في الفلوس بألم الناس. أوكي تقول في الكلام هذا يا سيدي نمشي معاك. النتائج على أرض الواقع شنو؟ احنا مساهمين فيها. انا وريتها لكم، انا وريتها لكم عندي 16 سنة قلت لكم هاو صاير
2: معنا حلو عينيكم
0: لا ما قلتش مش دوري بش يقول حلو
2: عينيكم. اي زادة حلو عينيكم
0: هاو شنو اللي طاعت صاير وكليت العصا. بعد 16 سنة بتشوف النتائج. كل يوم تسمع في غريبة ولا من الغرائب اللي تعديه كلهم اللي قاعد صاير تاوي كله تعدى في عندي ما قلت عنده 16 سنة لسوسيولوجوين لبسيكولوجوين وزارة المرأة وين نحكي لك المجتمع المدني وين المختصين وين وينهم ها هي النتائج قدامك أمام عينيك. دونك مانيش مبرر راو في اللي عملناه وإلا نقول لك اللي عملناه كله صحيح. في أخطاء ارتكبت في التناول التلفزي، في أخطاء كما هي عمل إعلام يا رسول الله نغلطوا نجموا نغلطوا تفهم فيها. دونك البرامج هذية وفي وقتها وراني أنا اللي وقفته عندي ما قلت
1: وفي وقتها
0: وفي وقتها سيء
1: هاو تو كنا نحكي نقوله في فرنسا موجود
0: في ممكن أنا رأو بعد ثلاثة سنين تلقاني في عندي ما قل لك إنه طرفوا من عادي جدا بالنسبة لي أنا وقتها وفي 2020 انتهى الموضوع وراني أنا اللي أخذت القرار. قلت يا سيدي مشيت للإدارة وقتها مدام هيلا قلت لها يلفو أريتي رأو ما عادش فما
2: استنزفت
0: بالحق سيء. نعطيك الدليل
1: برغم اللي سمحني
0: حتى برنامج اجتماعي
1: سمحني عليه برغم اللي الحكايات ما توفيش بالعكس ما بين البرامج اللي عندك أسيد ما تيغم يعني ناس عندها ديما مشاكل وديما عندها ما تحل وديما عندها ما تحكي نورمالمون ما توفيش
0: ما توفيش. باهي شو وليت الحكايات بعد الثورة مو الناس كل واحد شيطانه في جيبه ولاو يألفوا في الحكايات ويعملوا في مسرحيات قدام الناس. أنا فقت وقتها قلت لا
1: يجوك ناس تمثل عليك
0: بيشير اللي يحب على خدمة واللي يحب على فلوس واللي يحب على كذا ولاو أكثر من 60-70%
2: فما برشا تمثيل في السوسيال
0: فورتي أنا قناعتي ما تسمح ليش أني نخدم الحاجات هذوك. وقفت للبرنامج هذاك وقلت أيز بعدها أعطيني برنامج بالضخامة وبالمقاييس نتاع عندي ما نقول لك تعمل حتى برنامج وهو متاح راك
1: تفكر انت مره صرحت قلت انه عندي ما نقول لك يصرف على البرامج الاخرى اللي كانت على قناه الحوار
0: تلمو يدخل فلوس 10 سنين يصرف على البرامج اللي كانت في قناه الحوار التونسي كل كان يدخل في فلوس هنا وقت الناس
1: كانت عندك ارمال دوره كنت فاكر سونيا الدهماني كانت معك
0: معناها حتى من مستشار قانوني ومستشار نفسي ومستشار اجتماعي وكل شيء معناتها فهمت. كنت طموحات هي نوايا جديدة من البرامج سيتو تفي نورمال أثر ترجع عند الناس والناس قاعدة باهتة في تصويرتها زادة الناس قاعدة باهتة في تصويرتها. ريت السيد يحكي في عندي ما نقولك بلك مش أنا ولا مش أنتي يشبهلنا راه والنتيجة هي قدامك هي
1: موجود. نفس الشيء نتفكر مثلا الوصف متاع منحرف نرجسي أول مرة خرج كان من خلال حكاية تونسية ما نعرفوش احنا منحرف نرجسي من توا أكثر حاجة قلت منحرف
2: ولا متداول
0: فيها إيجابيات البرامج هذيك وفيها سلبيات كيما أي برنامج راهو في المنوعات ولا في السوسيال ولا في الاقتصاد ولا في الرياضة عنده إيجابية وعنده مساوس هذا مجهود بشري ما أنت متنجمش.
1: هلا أنت نوعية أخرى متاع برامج اجتماعية كلي تدخل في صميم الواقع التونسي اللي موجود يعني ما غير برينج برينج ما غير تزيين تدخل طول
2: احنا كل شيء بالفرشة في القفة معنى اللي عنا الكل ومعنى هالبرة معنى كل شيء يصير أكا وقتها معنى ما نفركسوش اكزامبل الديار وبعد نمشي لهم ليه أكا وقتها نكملوا نعملوا القفة ونبدا نفركس اصلا التفركيس على الدار يشد لي اكثر وقت من تعبي القفه القفه سهله سهله معناها الحق في لحظات نعبيها ما تقلقنيش اما التفركيس على الدار وبتلقى الكا المناسبه هو المشكله خاطر كما قال عليه فما برشا تمثيل في
0: برشا
2: في السوسيال
1: تصور
2: فما ياسر تحب تمثلك في الفقر فهمت فما برشا ناس ماذا بها القفه عندها خاطر هي تحب الون بروفيت فهمت
1: من 2018
2: وين هذوما برشا القفه عندها اعوام ما شاء الله الحمد لله برنامج ناجح برنامج يشبه للناس برنامج يعاون في الناس
1: وبالرغم اللي انت قلت لي انا مرضت مواصلة
2: يمرض أما محليها القفة أنا ما نتصورش حق رمضان بلاش قفة بصراحة معناها بالحق يمرض أنا ما كنتش هكية معناها معناها أنا توليت سريعة التأثر اللي أنا قبل ما على بليش بتقص فهمت يتيح حيت ورايا نغزل ونعمله هكا ونعود ندوق
1: وكما هو زيته مشاكل مع لايكا أنت زيده صاروا لك مشاكل مع لايكا وتم إيقاف وبدل الاسم بدلتش الاسم انت فكر عليه بدل
0: عندي ما نقول لك رديتو عندي ما نغني لك
1: ليه عمري ما نغني لك عليه والله ما حلي
0: تطلب خلاص متاع فرقة فيها 30 عازف عشرة الملايين معناتها مية الملايين مش عشرات الملايين تلف زراي سحر لازمك تخدمها على قواعدها وهذا يتكلف
1: وانا حبيت نعمل حاجه كيما عندي ما نغني لك
0: اي وقتها
1: وكلمتك وقلت لك وقتها شنو النصائح اللي باش تفهم اللي وقت اللي يطلبوا منك انك تعمل برنامج حواري نفس اللي تقدم فيه في الراديو انا بالنسبه لي وين التجديد يعني نفس الضيوف باش تتعاود نفس الكلام
2: انا ما فهمتش علاش انت ماكش فتال بزلت
0: لا هي ما تحبش
1: انا فما منه فما منه
0: سقيها ثقيله على
2: التلفزيون
1: انا مستمتعه ما فهميش على خاطر ما تعرف الظروف الجسديه فما مساهمه فما ظروف اخرى زاد كيف كيف ونحب نعمل حاجه مغايره
2: بلاستيك
1: ما نحبش نعمل مثلا برنامج حواري
2: قلت لك قبل بلاستيك التلفزه ونعاود لك
0: برشا وجوني
2: سيدي بلاستيك التلفزه
1: عايشك هيلا نعاود
2: لك فيها
1: ربي يخليك اما انا بالنسبه لي والله الراديو مستمتع خطر الراديو ولا يتشاف يتسمع موجود في الديجيتال احنا في دوميننا نحس انه تحس اللي يقول لك علاش ما تعملش تلفزه كانه نجاحك ناقص اذا الناس اختارت انه هي تكون موجوده في الراديو
0: الراديو ولا في في في شكل تلفزه زي معناتها
2: انا اصلا عمري ما كنت نحب نعمل تلفزه في حياتي عمري ابدا معناها حبيت نعمل راديو راني لعمري نهار خممت في التلفزه معناها سيلو أزاغ معناها اللي جبني للتلفزة بصراحة معناها كوقتها ساركاستينج ومشيت على غفلة كوقتها بطالة عايشتولي
1: في جوهرة مازلت ما
2: اي مازلت في جوهرة اليوم ديجا من الستة للسبعة
1: معناها طول باش تمشي
2: تعمل تنقيز للدار وبعد نمشي
1: تعمل ترتيح
2: كنت الحق مغرومة نحب نعمل راديو عمري ما كنت مغرومة بالتلفزة اليوم ما عادش نجم نعمل راديو من غير تلفزة خاطر التلفزة سيليماج في التلفزة في الراديو يسكت لك حد سيتان بلون اللي في التلفزة تبدا يبدا ساكت وبيت تبدا عامل عليه جو عرفت مش كيف معناها
1: والله يمكن هي كل واحد وفكرته انا بالنسبه لي مانيش ياسر نحب نخدم الحاجه اللي انا نشيخ فيها يعني فما كيف
2: أيوة.
1: يعني كان انا حبيت تلفزه ولا نعمل بودكاست مثلا نحكيوا على بودكاست سهل انا نعمل بودكاست هكا ولا علي
0: ما نمشيو
1: نعمل بودكاست اعطيني فكره جديده اعطيني نوعيه اخرى اعطيني حاجه اخرى باش نعملها ضيوف باش تخرج منهم حاجات اخرى تكرار يصير معناها انا لا احبذ الحقيقه نحب حاجه جديده اني نعملها انا نحب نشيخ في خدمتي وليت انا هاني نجاوب فيكم مزيان شو كان تشاركوا مع بعض نتشاركوا مع بعض نمشيو كويز اوستار مع علي الشربي وهلا ذواتي. لكويز علي وهلا نفس السؤال، عشت بطالة؟
2: اي
1: كيفاش عشت هالبطالة؟
2: انا قدي 5 سنين بطالة انا
1: قبل ما تلتحق بحنا بال.
2: اي 5 سنين بطالة بالحق، قعدت بطالة ما قلت بطالة، قعدت بطالة بطالة، قعدت نتنوش في خدمة على اليمين وعلى اليسار، معناها خدمت كوميرسيال في أسويرانس، خدمت في الكوميرسيال معناها نبيع في حوت أصلا يجري في الماء، أما سامخش معي الكوميرسيال وبالحق الكوميرسيال العكس معناها خلي لساني مصرح العكس معناها عاوني على الأخر، فهمت؟
1: أكيد يبدأوا يدوروا بساك هكا هذوك ما تقدمي وما عادش موجودين.
2: أنا خدمت أسويرانس في وخدمت كل ملتي بروبريتي اللي يبيعهم يجيبوا كوبا اللي يبداو يحكيوا معاهم تاك تاك تاك تاك في كل قاعده نبيع، ما فهميش ما نقعد
0: انا فيك مع كليون.
2: لا لا لا نبيع انا كي نقعد نبيع
0: فريق الكبش تكبش فيه
1: ما يخرج لما يشري
2: بالحق معنا يسامخش معايا على الاخر، اما بعد ديك كها وقلت يزي فهمت دونك
1: يعني كانت فتره صعيبه ولا البيطالة. في الفتره هذيك يعني كنت اوكي تخدم ما كنت قلقه
2: انا من اول حتى مع القرا يا كنت ندبر راسي اكزومبل تي تصير انكيت في بلاصه معينه نمشي نخدم اكون ناخذ سيرتيفيكا 4 ايام نمشي نخدم ندبر 15 في العشيه 30 في الاربعه 120 نروح به
1: ندعم لازم تتحرك.
2: اما نحب ديما مصروفي في جيبي ديما نحب حرط نفسي الحق معناها ما نجمش نقعد بلاش فلوس في جيبي، نحب انا نخدم ونجيب فلوسي نقول ديما شيقي
1: نقولوا احنا تنطر الفرنك
2: شيقي ولا محتاج نطر الفرنك
1: نطر الفرنك يعني كنت تعبي في وقتك الفارغ بالخدمه
2: ما شاء الله ندبر راسي
1: هو سي تري امبورطون خاطر احنا عندنا العقليه دي فتوس نخدمش اللي يجي ما نخدمش اللي يجي
2: انا من النوع اللي كان ما نخدمش نموت
1: تفعل
2: بالحق ما نجمش
0: مريضه بالخدمه
2: نتقلق بالحق نتقلق ما نجمش
1: علي انت عشت البطالة قبل الشهرة ولا بعد الشهرة؟
0: لا في نقولوا في قمة الشهرة 2001 طردوني من قناة الوطنية من قناة 7
1: مش سهلة نتصور
0: اي طردوني قعدت عامين بطال حق نتاع ربي ما نتاع بطال
1: شنو تتفكر منهم وقتها؟
0: شنو
1: تتفكر العامين هذوك شنو كنت تعمل؟
0: نتفكر الاحتياج سانسيرمون ما عنديش فلوس نتفكر الظروف قاسية بعد ما كنت لبس وصفا وما نعرفش علاش طردوني وقتها
1: جوست ما عرفش علاش
0: طردوا مش انا برك الجيل اللي بدا وقتها من 2000 ل 2002 الكل جابوا على
1: بعض قناه 21 يعني
0: لا من قناه 7
1: اي ما ليه ما كنت بديت في قناه 21 وبعد التحقت بقناه 7
0: سندي سوار نجوم على الهواء وخدمت
1: ولم تبحث عن السبب
0: موسيقى ومنوات موسيقى بعدها طردوني
1: ما لوشتش على السبب
0: لا نعرف السبب نتحفظ عليه
1: ليش تقولي ما نعرفش عليش توب
0: لا نتحفظي لا نتحفظ على السبب لأنه فما ناس مازالوا موجودين لتوا
1: نسيش أنا أحترم هذا مسيش
0: جاي ما وقتها دونك قعدت بطال بعدها العربي نصر الله يرحمه
2: علي ما كانتش قرارات سياسية ولا تبطيل لك
0: قالوا وقتها مش هنا
2: لأن اللي نعرف اللي فما قرارات سياسية
1: ما يحكيش سياسة هو
2: لا قبل كانوا ينحي ويحطوا صلي عندي بكل شيء
1: علي هو يعني نحي علي قبل كانوا يحاملوا
0: مثلا مش قرار سياسي
2: لا قبل كانوا ينحي ويحطوا
0: كانوا يتحكموا فيها أشخاص معينين في القصر
2: لا
0: هذا يتعدى وهذا لا هذا يتعدى دونك عادي معناتها فهمت
2: يعني هذا اللي نعرفه الحق معناتها
0: دونك ما غيرت فيا حتى شيء الحق الحكاية هذيك أما غيرت فيا حاجة مهمة أنه اللي يعمل شر يلقاه اللي خذ قرار طردي ربي يلطف به وكاو مش معناتها كعمل لي هكاكة هو توا في ظرف خايب نو أما اللي يعمل خايب يلقى الخايب هكاكة بتمو معناتها فهمت
1: الفترة ذيك نتصور فما يصير الغربال فما ناس أكيد وقت اللي في قمة أنت الشهرة ومعروف أنت حد ما ينكر أنه على الشيء اللي كان اسم معروف
0: صالح وطالح وتليفونك اللي ما عادش يضرب اسمع تليفونك اللي ما عادش يضرب وما عادش ينوقز الناس المصلحجية الناس اللي تبروفيتي فيك عادي عادي
2: هو نقول لك حاجة أكبر غلطة أنك تعمل أصحاب
0: لا أصحاب معاك
2: لا أكبر أصحاب تعبي بهم قلبك في الميدان متاعنا لا
0: من الميدان ما عنديش
2: لا
0: شوية
2: لا حكي في الغرة
0: كابتين وكاب
2: أنا قلت
1: نهارة فمش أصحاب
2: نهارة اللي تبعد حد ما عادش يعبرك
0: أصحاب المصالح
2: دونك لا تعمل أصحاب لا تقعد بعد تتيتم تقول والله إيه أنا عملت خير في ناس وما ثمرش شو لازك خليك غادي
0: صحبة المصالح هنقول والانتهازية وال وال كيفاش يقولوها والطمع زيادة
2: وتولي تتبدل علول
0: فيك وانت ما عندكش غيره
2: وكل شيء
0: تعرفش يطمع وما يما يطمع في حاجه تافهه نقعد بيت انت فهمتنيش نقص يطمع في حاجه تافهه تافهه انا باش يقعد معاك يشرب معاك قهوه ولا يعمل معاك تصوير تقول قديش ما انت غبي وقديش قديش بالحق العباد مخخه مخخه ياسر تعبه معناتها
2: نتصورهم
1: نتصور بدلت من بعد تصورت بدلت من بعد
0: تبدلت
1: وليت معناها تعمل حدود ولا ما تقعد مع
0: اربع اصحاب تو با بلوس
1: نتصور خارج الميدان
0: خارج الميدان واحد لا الحق تاع ربي زوز في الميدان
1: نعرفوه
0: اي عادل بوهلال وسمير
1: عادل سلمان
0: وشكون الاخر عندي صاحبي خارج الميدان عمار وصاحبي الاخر فخر كهو
1: يعني على قد دين السويب على السويب على اليد ولا شنو نقول
0: دين السويب وما نخلطش برشا ودوبي من انا الوقت اللي نعديه في الدار اكثر من نعديه البر
1: وانت هاله عندك اصحاب هكا مقربين حتى خارج الميدان
2: من الدومين اللي عندي اصحاب ولا نحب نعمل اصحاب معناها من
1: سكر الباب
0: لا ما سكر الباب
2: لا من الدومين زيد حكايه فارغه نعرف اللي حكايه فارغه في الاخر بالكل نعرف اللي هما باش يلون بروفيت وبعدك هاو فات الحكايه دونك لا نعمل اصحاب لا والو انا بعاد نخدموا مع بعضنا كل واحد على روحه والسلام عليكم صراحه الحق معناها
1: والله
2: اللي لقيتها اللي لقيتها رجله في الفنانين ومحليها هي نجله تونس
0: اي نجله برك
2: الله صاحب صاحبها ورجلة
0: أنا نحبها
2: حق معناها وتحذر تحذر أكثر تحذر من أكثر من الناس اللي تخدم في التلفزة معناها خدمت معايا خدمنا مع بعضنا تقطيع وتريش نجلة تونسية تحذر أكثر من الناس المفروض اللي تحذر راي بالطاق والفتلة ما شاء الله عليها معناها وحارسة في خدمتها معناها عندهم العباد الحق تصويرها غلطة على الأخر بصراحة
1: سلم عليها نجلة التونسية نسترجع ذكريات البدايات مع لشيبي حاضر الفيديو حط الكاسك عليها حط الكاسك هيلا الأخي الأخر عادة هيلا هو هذا أقرب لك هذا أقرب لك ترى سمعني فاروق
3: إذن قبل هذا نحب نحدثكم على منوعة بانوراما. منوعة بانوراما هي منوعة شبابية من خلالها نحاول باش نتوغل في مشاغل الشباب أيضا نحاول أن نجسم الفعل الإبداعي لدى الشاب.
4: عليكم الآن مع ركن الاستراحة. وش في على الاستراحة أنا اليوم؟ البعض منكم يقول الشخصيات نتاعنا ربما صعيبة شوية نحب نقول أن الشخص الشخصي نتمنى أن نكون شخصية اليوم شخصية رقم 25 شخصية 5323 هو الرقم الفائز بجائزة مينيشان ستوديو من الروعة الرفيق من
0: الروعة الرفيق
4: وقت البرنامج ينتهي نقول لكم إلى اللقاء ومع مواعيد تلفزية أخرى في سيت لخبط
1: يا حسرة
0: معايا بس ما الحكيم يوقف الفيديو ده عمره 32 سنة
1: عمر إنسان
0: 94
1: بأي عين تشوف على الشبي بتاع البدايات
0: بعين الصغر معناتها الشباب
1: معناتها تتوحشوا
0: لا
1: علي
0: لا نضحك على روحي نسمع حاجة
1: فاجئني
0: لا نضحك على روحي لا لا لا
1: علاش تضحك على روحي
0: لا ما ما ما متنجم النجمش بمقاييس توا نقول بدايات وكا وحاجه تحشم معناتها
1: علاش تحشم
0: علاش تحشم ليه تحشم حاجه معناتها كيفاش يقولوها معناتها مانيش انا
2: محلي كيفاش كنت ومحلي كيفاش وليت
0: ليه محلاني متفقين فيها في المطلق اما بمقاييس توا كي نتفرج في روحي ليه
1: بريء معناها ترى البراءه اما براءه معناها
0: تحسموش بتاع هو بيدو هذاك هو انا هو بيدو لا انا متبدل حتى شيء اما بمقاييس الشكل والتقديم والواحد ليه
1: بدايات علاش اسمها علاش اسمها بدايات
0: معناتها مش انا مانيش انا تبدلت برشا معناتها
1: طورت
0: ايوه لا بزير
2: ما فما منشطين عندهم شخصيه في التقديم فما منشطين ما عندهم حتى شيء عليه من نوع اللي عنده شخصيه في التقديم
0: تشكر فيه خطر قدامك
2: لا ولا لي علي لا لا علي تعرف اللي عندي على برا وني ديما نقولوا فهمت لا لا بالحق عليه عنده شخصيه في التقديم جدا
1: عنده شخصية فريدة
2: عنده شخصية في تقديم
1: عنده يعني. صوت مزيان عندكم قاسم مشترك في بالك وعندي هوني في فرحية يا السحر
0: كابريكارن
1: لا ديجا دي زيدا
2: شنو
1: انت برجك جدي ما علاش قال كابريكا عقرب دونك ميلادك تعدى ولا مازال
2: للي 31 اكتوبر
1: لا نعرف
2: حاضر الكادوي
1: ان شاء الله كل عام انت حابب هو لو 1 جانفي
0: انا لو 1 جانفي
1: انت كل راس عام تحتفل
0: كل راس عام نحتفل
2: دوبل
1: الوالده في راس العام انا
0: والله
1: ان شاء الله ان شاء الله بطول العمر فساعة فما ستاتيو شفته حتى عزيتني الاثنية أخرى فما ستاتيو شفته قالك ما عادش باش نحتفل بعيد ميلادي العمر الرقم ولا سيريو برشا يزي في البركة لا إله الله محمد رسول الله باش نرجع لكم نسيتوني شكنت نحكي تعرف وبيك كواليس كما البرنامج
2: كابريكورن وعقرب
1: الكواليس القاسم المشترك أنا ليا
0: القاسم المشترك
1: أنا الأسد القاسم المشترك اللي أنت كنت تحب الفن غنيت ومثلت معناها جيت بالصدفة الخطاب على الباب نتفكر وحتى هيلة تحب التمثيل
2: حبيت عم مسرح
1: حب يعني. تكون ممثلة كنت
2: أمي يا ربي يرحمها ما حبت
0: الله يرحمها
1: توا معناها تخيل روحك كان جيت ممثلة
2: اي
1: كنت من الوجوه اللي تخدم ولا راك كنت من الوجوه اللي ساعات يجيوني هوني نسلم عليهم برشا يقولوا راه ما عادش لاقين بلاصتنا وتم نسياننا وما عادش عيطوا لنا
2: كان جيت ممثله راني لتو راني شاده بلاصتي
1: راك تكبش
2: نعرف منين نشد ثنيه
1: وانت علي كان جيت فنان كان جيت فنان مش
0: اعلامي مطربه لا ما تصورتش روحي الحق بتاع ربي ما تصورتش روحي خطر نحكي لك الحادثة علاش بطلت الغناء
1: نعرف ما هو صارت المشكلة في السطح هذيك
0: هذيك فوالا فيجيرون كلينا طريحة الناس كله ضربونا
1: بالحصان من وقتها قررت
0: ما من وقتها ما لا ما ها من وقتها معناتها من صغير و وناخذ الكار السفره باش نمشي للمرسى العرس وقتها في المرسى فهمت وكلينا طريحه وروحنا اخويا قتلوا منها شيء هذاك ما نجموش بطلت وعندي زوز اغاني مسجلين راهو زوز اغاني منهم غنايه ملحن لي احمد عيسى
1: وخرجوا ولا ما خرجوش
0: اي خرجوا تعديه وعندي الفيديوهات اما على بوبينه تو على كل البوند مانيتيك
1: علاش ما جبتهمش
0: عندكم
1: مره جايه كي يجي
0: البوند مانيتيك
1: نمدوها
0: نصبها نصبها على كلي ونجيب لك
1: الزوز جيبنا خل نسمع اغنيه حافظها ولا
0: لا نسيت
1: يا زيزي
0: لا والله لا كلام نسيت لا لا
1: عارف تقول له غني
0: عندها 32 هذه عندها يجي 37 سنة صغيرة بركة عمري 14 سنة
1: واكس حافظ شاي معناك
0: لا نسيت
1: الأغنية الأولى لا ثانية
0: نذكر
2: ما سمحني هم الفنانين بتاعتها وبدوا يقرأوا من ورقة تقول لي تعاليتها عليتها ويتذكر بتاع 32 سنة
0: لتالي
1: لعل وعسى يكون حافظها
0: بعد بطلت
1: به نوفى بالسؤال الأخير وسؤال اللي باش يكون إيجابي لشكون تقول شكرا هالة ذوادي اليوم في العموم في المطلق
2: شكرا شكرا لأمي ربي يرحمها الله يرحمها شكرا البابا ربي يرحمه ينعمه كهو
1: في المهنة به شكون تقول شكرا
2: لي ها نقول شكرا لحتى حد
1: حتى حد
2: نقول شكرا لروحي هالة يعطيك صحة اللي عرفت تخدم وعرفت وين توصل عرفت وين توصل روحك حاول شكون شنقول شكرا على شنو
1: شخصية فريدة والله شخصية فريدة منو
0: بنتي مش عادي
1: شكرا روحي يا كهو
0: مش عادي
1: فما حتى إيه
2: حد قلك حاجة أهم حاجة في الدنيا روحي راهي هو لازم كل واحد أهم حاجة في الدنيا روحه خاطر اللي روحه ما تلقاش فيه الخير حتى حد ما يلقى فيه الخير دونك أهم حاجة نلقى الخير في روحي وبعد
1: معقول علي ليش كنت تقول شكرا في المطلق
0: شكرا لزوجتي
1: ربي فضل
0: على قدرتها على تحملي سانسيرمون معناتها تحمل مقدم برامج على مدار 32 سنه سي با فاسيل على تحملها لاني صحفي وانت تعرف اللي طبيعي الصحفيين وعشت الصحفي وانت تعرف اخي احنا رانا ماناش كيما الناس راهو احنا نجم نرقدوا الخمسه بتاع الصباح سته بتاع الصباح رانا نخمو اوترومون راهو عندنا دي كابريس وعندنا معناتها عندنا شخصيات معقده جدا جدا جدا مش سهل انك تعيش مع جورناليست راهو
2: سي با ايفيدون
0: فهمت دونك شكرا للمدام تاعي بطبيعه الحال على انها استحملتني فوالا
1: وفي المهنه
0: نقول شكرا برش نخاف لا ننسى اسامي برشا
1: مش للروح كيما هال
0: اه
1: مش الروح كيما
0: لا هال لا ما ننساش فضل الصادق بوعبان عليا ما ننساش فضل سي فتحي الهويدي عليا ما ننساش فضل سي عبد الحفيظ الهرقام عليا ما ننساهمش هذوما ناس سي لطفي بن نصر هذوما ناس دمادم تاع التلفزه تاريخ التلفزه كل اللي مبني من التسعينات هذوما الناس اللي شالوا التلفزه واللي الإعلام كان إعلام معناتها بالحق ذهبي فيه في زمانهم. هذوما اللي أثروا فيا واللي أعطوني الفرصة واللي عاونوني الحق نتاع ربي باش أنا نكون بحذاك اليوم معناتها في انترفيو.
1: فما برشا ناس الحقيقة تعطي من غير مقابل وتعاون، وفما ناس تمن عندهم كشيخك اللي يمن بيك ويحبك توصل ويحبك تنجح ويحبك.
0: كان قبل تو معاش مالوريزمون والله يا هلا. أنت تعرف على شنو نحكي،
1: قول لي
0: مازال يمد لك هذا العون تو ولا يقف معاك ولا
1: لا يفهم ولا يوصل.
0: فهم فهم
1: فهم ديما فما الخير مازال
2: اللي تو فما شكون يحفر لك.
1: والله انا نقول مازال
2: الحفره باش تهبط فيها.
1: فما هكا وهك
2: مش يسمى
1: اللي يعطيك وفما اللي يحبك ويعاونك.
2: كعبتين وكعبه سامحني
0: شويه شويه شويه
2: فميش
0: ادخل التلفزه تفهم
1: ما نحبش ندخل التلفزه.
0: كي تدخل التلفزه
1: تو احنا ندخل التلفزه هلا
2: باش بلاصه فما الحفران.
1: قلت باش نختم معاك المهرجانات وانت كنت قريبه من الفنانين سواء عرب سواء توانسه. نحب نعرف الكواليس نتاع الفنانين العرب باغ اكزومبل اللي يجي وخاصه من برا. الصحفي واللي يكونوا موجودين يعطيوهم القيمه والحظوه اللازمه، خاطر ساعات نقعد باهته مثلا يكون فنان عربي جاي يغني ويروح، علاش ما يقعدش باغ اكزومبل يعمل ندوه صحفيه معناها حتى تقديرا في الناس.
2: المفروض الكونترا اللي تعمل مع المهرجان يفرضوا هذايا، خاطر هو البلا قاعد يصير في موازين
1: مثلا
2: فاش فنان يتعدى من غير ما يعمل كونفرنس دو بريس.
1: علاش
2: هنا يدلوا برشا من عاش دلول مقابل انه الفلوس تنقص. ما فهمتش اللي هو نورمالمون كل فنان عنده ندوه صحفيه
1: كيما هيفا مثلا روحت هكا ولا
2: لا هيفا مش في اطار مهرجانات.
1: نعرف اي ما
2: هيفا هيفا سابالو كا معنا هيفا ولا نانسي ولا مش في اطار مهرجان جايين.
1: نعرف
2: انا نحكي على الحاجات اللي تابعه المهرجانات اللي تابعه الدوله. مانيش نحكي على البريفي. فهمت ساعات في البريفي تلقى ما خير معنا ساعات في البريفي تعمل لي انترفيو نتاعك وانت مرتاح. المهرجانات اللي تابعه الدوله ساعات توحل هاو ما حبش ليه ما يحبش ليه متقلق هاو البلا قاعد يعمل علاش في تونس.
1: هذا هو نحب نفهم علاش حب نفهم علاش كما قالت عطات مثال. انا حضرت في موازين ما فماش فنان ما يعملش ندوه صحفيه. علاش في بلادنا يجي فنان عربي يغني؟ مش كل اكيد فما فنانين يقعدوا يعطيوا قيمه
2: ويقعدوا يتفاوض
0: اللي دايرين بالفنان هم اللي يقولوا له ما تعملش ندوه صحفي. هاني قلتك
1: شكون اللي دايرين به؟
0: اي فنان ما يحبش يعمل ندوه صحفيه ما هكا ولا
2: مش كلهم هم
0: لا لا اللي ما يحبش يعمل ندوه تلقى الامبريزاريو نتاعو تلقى يقولوا لا ما تعملش
1: اداره نتاعو معناها اداره العمل
0: الاداره نتاعو لي سبب الناس بيكون ما يعرفش يتكلم بالقديره ويجي نقول لك ولا ما يحبش يواجه صحفي.
2: لا هما فما فنانين مش متحديش معناها
0: فما فنانين ما يحبوش يحكي. انغام مثلا رار مون تلقاها تعمل ندوه صحفيه.
2: ادم كيف كيف
0: ادم كيف
2: ادم يغني كهوره ومش يحكي
0: لا في حنا بعض. اول مره يجي تونس كان
2: شعره قوطه طويل
0: كان طويل عمل فينا
1: اي نتفكر بالحق
2: ايه ما صار فيا
1: شنو صار
2: ليه مش نحكي
0: يا بنتي لا نحكي جبنا ادم لاول مره في طنب وقتها يغني هذا انا جبناه في هذه ليلتي. ادم ما حبش يروح ساعه قال نزيد ايامات زدنا ايامات تفكر وقتها او سي شكون نصره معانا وقتها حاضر مهدي نصر قال نحب نمشي نصر هزوه يصر قال نحب أماكن معينة يصر فيه قلنا له تفضل يا آدم يصر للصباح ويغني ويعمل جو ويعالم آخر عالم ليل آخر مختلف. فأنا وقتا نكتشفه أول مرة أول مرة نصر فيهم البلايز ذوكم تعرفت عليهم في جرة آدم وقتا
1: دوك عذبكم ما وفهم من
2: انا اللي صار ما نجمش نحكيه ما يتحكيش
0: شو اللي صار هلا
2: شو بعد نحكي
0: لا لا بجهر
2: ما بالك ما عملت التليفون ما نجمش
1: ما يتقالش الميكرو ولا ما تحبش تحفظ
0: انا بجهر
2: ليك اخت علي ما نجمش نحكي شو صار ليك اخت بعثولي على
0: الاساس ابعث لي مساج
2: ليه ما نجمش
0: ابعث لي مساج تو
2: كيفاش نكتب ونحكي
0: هاو نمرو يا
2: بعثولي باش نعمل روبورتاج اخت علي اساس عندي روبورتاج معاها في الاوتيل مشيت وصلت حد الفومبا بالبيت هيك ليه في اشياء اخرى
1: واضح حكي واضح هو ليه ماهوش دابرا وما
0: لا ما نعرفش
1: هو متحكي
2: في التليفونك
0: لا لا نسيت لا ما في باليش حكي لا
2: انا
0: لا ما
1: هو فما من
2: لحظه عليه صوت ما صل عليا
1: لحظه باش نعطيك حقه معناها ادم لحظه برك آدم مسيرة فنية كانت تنجم تكون أنجح، لكن نعرفوا صاروا دي ديفياسيون معناها في مسيرته الفنية. يمكن اليوم العودة عودة آدم، حد ما ينكر أنه هو فنان صوت رهيب والأبخوف اللي هو حفلاته ناجحة ويتعاودوا معناها خمسة حفلات اليوم.
2: كيف ما تكنت
0: تحكيتوني ما تيش بتحكي في الراديو قدامي
2: ما قلت لي
0: ما تيش بدي
2: ما حكيتش نوصل بالضبط
0: هلا
2: ما حكيتش نوصل بالضبط
0: هذا العربي الرجل
2: شي مشكلة ما
0: هلا أسكت
2: اسكت ليه قولي بعثلي بعثلي
0: هلا اسكت او تفكرت
1: ولا برنامج كواليس
2: قال لي روح
0: اسكت
1: هلا باركونت فما فنانين
2: هاش بعد
1: لحظة
0: يزي كريز اللي شد
1: عليه عليه لحظة فما فنانين أصوات رهيبة ومزيانة وصار ديسيبسيون معناها كيما مثلا بهاء سلطان صارت ديسيبسيون من قبل الجمهور
2: وانت بهاء سلطان
1: وانت كتبت وقتها
2: تعليق الحفلة أما كيريت قلت شنو هذا من عاش الرجل حسيت يشلوح ولا ماني فاهم حد شيء مريض
1: لا لا بهاء سلطان
2: من عاش نوبية من عاش مريض ولا شنو يحكي
0: يا اخي شبيك ديما تطيح في المواقع هذا ومو في البلايص
2: لا لا مش نفس الحكاية لا لا مش نفس الحكاية في الروكة من عاش علي مريض يغني راه يسكر يعمل هكا يسكر في فمه
1: ويعمل هكا اي صارت مشاكل معناه من نوع انه حسوح هو قال انه حشام حشام بهاء سلطان وكان الحضور هكا درا كيفاش معناه ما كانش عنده حضور اللي معناه كي تسمع بهاء سلطان بقول صوت من الأصوات الجميلة في العالم العربي فما إشكال صار في المسرح هو عمل أكسيدان قبل ما يجي عمل حادث هذاك
2: أما ليه مش من عش قالوا على هو عنده مرض كالكوبار
1: الرهاب الاجتماعي
2: الرهاب الاجتماعي ودي في حد شيء عيب
1: لا لا عادي تحكي فيه علي
2: تحكي فيه لا لا تحكي فيه
1: تحكي شيء تحكي شيء
2: أما من عش فهمت معناه قلت بها كيكا خاطر صوت معنا قبل كي نسمعوا غنية ترى ما شاء الله تبارك الله صوت صوت معنا فهمت
1: هاني باش نسكر الحلقه هكا ويجي البرك حاسه
0: دقيقه ما راهي باش تهلك هذا
1: اللي صار مبروك شكرا على الشابي يعطيك الصحه والله عمل جو معاكم شكرا لكم ما خف روحكم الكومبو طلع مزيان برشا شكرا على الروح الخفيفه اللي كانت هذا شكرا هلا داويد يعطيك الصحه من لك التوفيق والنجاح
2: تعرفوني صريحه وتجبدوا لي في الحكايه
1: لقيت ما تحكي ولا لا
2: لا محليها بحق محليها القعده
1: عايشك
2: سامباتيك يعطيكم
0: ما تجيب لي معها وكهو
2: عليه
1: ايوه دارو اخر
0: مره ماش نحضر معك حتى برنامج
2: قلت لي بعث لي
0: نسافر معك
2: اين ادخل برنامج اين بعث لك ولا
0: شنين لا تفكرتها ربي ما قلتش
2: لا ما قلتش
1: شكرا يا داويدي شكرا على الشيبي شكرا فرح مرواني في الاعداد فاروق في الاخراج مرام ايمان في الاخراج الرقمي شكرا لكم انتم اللي تفاعلتوا معنا تلقاو الحلقه كامله على مواقع نتاعنا على المنصات نتاعنا شين يوتيوب ديوان اف ام باش فيسبوك ديوان اف ام انستغرام وتيك توك انا ومي معياري ما بقى لي كي باش نقول لكم بون ويكاند باي باي تشاو تشاو
5: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز الثانية ديون فام عسلمة. وزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لآفة سل الزيتون التي ضربت عددا من حقول الزيت بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، حيث تم تكوين فريق فني لمعاينة الأشجار المتضررة إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية لمعالجة المحاصيل المتضررة، وذلك على إثر جلسة عمل عقدتها أمس المكلفة بالإدارة العامة للإنتاج النباتي بالوزارة بمقر المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالمهدية، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين لديوان فما.
8: وقت أخذ إجراءات عاجلة في الموضوع هذا، أولا تكوين فريق فني معناها مباشر إلى الموضوع هذا بتاع مرض سل الزيتون، هذه الأولى. ثاني حاجة تخصيص مبلغ مالي بما قيمته معناها 250 مليار للمعالجة بتاع الأشجار هذوما. ثالث حاجة تعاهد ديوان الزيت باش تقع الصبيرة بتاع الزيتون بتاع الأشجار هذه في معتمدية ملولش وفي ولاد مبروك من الأرتزاق باش تقع المعالجة بتاعهم ويكون الصبيرة بتاعهم على كل ديوان الزيت.
7: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يعلن عن نقل الحوار إلى الشارع والصحة العامة من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية سلمية يوم 17 من أكتوبر الجاري، ردا على ما وصفه بغلق سلطة تنفيذية أبواب التفاوض، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
9: نقل نحن الحوار إلى الشارع لأنه لا ملاذ لدينا ومع الناس لا وما يشنى فلاده وما يشنى وما يشنى وما يشنى، وبالتالي الشارع هو بطل. تصبح كل الساحات هي طاولات كبيرة للحوار في كل الملفات ومع كل المنظمات ومع كل القوى الحية. وهذا كما يدفعنا قلت لهذه الخطوة، خطوة 17 أكتوبر، هذه المسيرة الوطنية والمنظمة، وأقولها أنا بالصوت العالي، منظمة من مكونات اللي شفتوهم والمنظمات واللي سميناها جبهة مدنية اجتماعية، وقلنا ما هوش جبهة وقلنا ما هوش جبهة سياسية، هل باش نعرف نحو هاللبس اللي موجود ونوضحوه للناس.
7: أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين ينتفعن منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بحملات تحسيسية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار التقصي ليك والباقي علينا، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين روضة بوزيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن الدول، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا يدعو فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر 2027 وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية. وفي باكستان يواصل حزب حركة الإنصاف الباكستاني حشد أنصاره باتجاه العاصمة إسلام أباد للمطالبة بإطلاق سراح زعيمه عمران خان في تحرك يضع الحكومة أمام ضغوط سياسية متجددة بعدما أخفقت جولتان من المفاوضات في التوصل إلى تفاهم مع المعارضة.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء. Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HDD les hits, Ahla le musique, les bons plans. Ou Hkayat Ghriba, Amasarek. Diwan FM, Soutkom.
10: Ahna Soutkom fi Saqis.
5: Al 91.2.

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 ديوان اف ام. ديوان اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا ابعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو انستغرام ديوان اف ام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة اما صارت، معايا انا سند عمار.

ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم.

0: محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام من طوي لغايه الساعه 8 ليلا. بشكر معكم في نقل مباشر لمقابله اليوم من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، الجوله الخامسه ذهاب في البرنامج. اليوم اربع مقابلات بدايه من الساعتين وثلاثين دقيقه، قمه في صفاقس من التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الصفاقس. اتحاد بن قردان يستضيف النادي الافريقي في ملعب احمد العقربي براد. الترجي الرياضي التونسي يواجه الاولمبي البيجي، ونادي البنزرتي يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. كل المقابلات اكيد منقوله اذاعيا بدايه من الساعتين وثلاثين دقيقة ثم بداية من الستة. بشكر معكم في ريكاب ومفيورة لكل المقابلات. تحية خاصة لصبر البعزيزي في الأخراج الفني، ندر بن شهيدة في الأعداد، ونعمل أكيد مداخلة أولى من كل الملاعب. والبداية بشكون بملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني، مقابلة التقدم الذي بسقيط الدير ونادي صفاقسي. مساء الخير كريم.
2: مساء الخير، تحية لي كمين، تحية لكل السادة المستمعين. نعرف نوعية الصوت خمسة على خمسة ولا لا؟
1: ممتازة، خمسة على خمسة.
2: واضح. دونك هذا هو ملعب الطيب الميري بصفاقس، مباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي. منذ سنوات تقريبا النادي الصفاقسي لم يكن ضيفا في ملعبه الطيب الميري، ومع صعود التقدم الرياضي بسقيط الدير أصبح دربي الجهة، دربي ولاية صفاقس بين النادي الصفاقسي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. مباراة الحساب الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يدخلها الفريقين الاثنين سيساس. لقاو أيمن دحمان في الكاج، علي معلول، يوسف حبشية، كيفن مونديكو، ريان الدربالي، جاك مبي، محمد الترابلسي، لؤي تراعي، إيمانويل أوغبولي، وإياد بلويفي. تشكيلة السيساس نلقاو في الاحتياط عبد السلام الحلاوي، محمد أمين بن علي، محمد صالح المهذبي، محمد العبسي، غيث الصغير، حسامادو ودرقو، وليد ذويب، حكيم متيبي، وبوا ديارا. يغيب جوسنا لوليندو دياري، دونك ما نجمش يكور اليوم، دونك من المفترض يكون أساسي. وكذلك يغيب اللاعب الأوغندي في تشكيلة السي اس اس، موتيابا، جمال موتيابا على تشكيلة الفريق. تشكيلة الفريق المستضيف نحكيه على عبد القادر شوية، مصعب العجيلي، أمادو با، حمزة الربيعي، إبراهيم بيبرون، فرج عجرود، شرف الدين عون، هارون بن عامر، محمد علي العامري، بهاء الدين المولي، ناصف العطوي. وفي الاحتياط بالنسبة للتقدم يوسف توش، حمدي السلامي، لسعد بوراوي، فادي الدرقاش، كذلك الهادي منتصر، وسيم بن عتيق، أحمد أمير الجوادي، أكرم البهلول، وأيمن غزازة. ويدرب الفريقين كل من نبيل الكوكي في النادي الصفاقسي، يسري بالكحلة في التقدم، وطاقم تحكيم المباراة بقيادة وليد المنصري، ساعدوه أمان الله الحجري، ومساعد ثاني مهدي الحبيشي، وحكم رابع منتصر بالعربي. وفي الفار نلقاو أندري فيليب من البرتغال، ويساعدوا جمال الدرعي. لحظات والملاعبية يدخلوا لحجرات الملابس للتوصيات الأخيرة، ودقائق وتنطلق المباراة بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي في حضور جماهيري تقريبا 2500-3000 محب. دونك جماهير سقيط الدير والدخلة باش تكون حاضرة على يسار المنصة الرئيسية، والمنصة الرئيسية تقريبا باش تكون لأحباء النادي الرياضي الصفاقسي دون قمصان السيساس. اليوم أحباء السيساس يدخلوا لهذه المباراة بما أنه الفريق المستضيف هو التقدم الرياضي بسقيط الدير.
1: واضح، شكرا لك كريم. إذا نلتقي بداية من ساعتين وثلاثين دقيقة في التعليق المباشر على مباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي. نمشي إلى ملعب محمد العقربي برادس ما قبل مباراة الترجي الأولمبي البيجي مع عبد السلام المقراني. مساء الخير عبد السلام.
3: مساء النور محمد أمين، مرحبا بك وتحية ليك، تحية للمستمعين الكرام عبر إذاعة ديوان فيم. الجولة الخامسة من البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، العودة بعد التوقف الدولي من خلال ملعب حمادي العقربي برادس، مسرح مباراة الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. بالنسبة إلى التشكيلة الأساسية للفريقين، البداية بالأولمبي البيجي في الكاج، شاهين السمي، يوسف العزايب، حمزة المبروك، سليم الشلغومي، الكابتن محرز بالراجح، فراس فضلي، محمد أمين عمار، ألفا سيدي بي، إبراهيم أوغولولا، جوميكو ماكسويل، وربيع الحمري. بالنسبة إلى تشكيلة الترجي الرياضي التونسي في الكاج، العودة إلى التشكيلة الأساسي للحارس البشير بن سعيد، محمد دراجر، حمزة الجلاسي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، خيسوس كاستيو، حمزة رفيع، عماد فراج، لوكاس ريبيرو، يوسف البليلي، القائد في هذه المباراة وحازم المستوري في غياب الجماهير في هذه المباراة بسبب عقوبة الويكلو المسلطة من الرابطة على جماهير الترجي الرياضي التونسي تقريبا في ربع ساعة قبل انطلاق المباراة. محمد أمين العودة بالكلمة إليك.
1: شكرا لك عبد السلام. نمشي ملعب 15 اكتوبر ببنزرت مقابلة نادي البنزرت الاتحاد المونستيري مع فهد الحشاني. مساء الخير فهد.
4: مرحبا بك جميل، مرحبا بكل مستمعي ديوان فهم. وبنزرت الملعب 15 اكتوبر ببنزرت العودة لأجواء المباريات بعد خيبة المنتخب الوطني التونسي. مباراة اليوم هي قمة الجولة بين النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري. لكن نعطيك تشكيلة الفريقين في حراسة المرمى بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري: أحمد السيمان مع كل من محمود غربيل، يوسف الحرش، ريان عزوز، يوسف بنقا، عثمان تياني، شيمل شبيلي، رائد بوشنيبة، شير يعقوب، صالح البرهومي، وأحمد بوعسيدة على بنك الاحتياط. في حارس مرمى ثاني ريان بسميس مع كل من عبد الرحمن بوزيندا، ريان الجربي، ريان بوخديدة، مازن السلامة، مالك المهري، محمد أبو سعدية، عدنان اليعقوبي، وإبراهيم قديقا مدرب الفريق رومان فول. بالنسبة للفريق المحلي نادي الرياضي البنزرتي نلقاو اليوم في حراسة المرمى يوسف مخدوق مع عزيز الجسمي اللي يعود بعد العقوبة، ملك التوكيلي، عزيز القبلية، هاني عمامو، لامين تراوري، على الدين الزريدي، أشرف البرشيشي، وسيم الشيحي، زياد بريمة، وعمر فزيه في أول مقابلة ليه كأساسي مع الكابر. كان لعب الموسم الفارط مع نادي البنزرتي ضد نادي الفيقسي بتراخص كاحتياطي، وهو مهاجم فريق النخبة على بنك الاحتياط. القوم معتز الحمدولي كحارس مرمى ثاني، أمين علالة، بلال العوني، فاروق بوقطبة، لامين با، بلال المجري، ريان

0: بس أكيد دقائق قليلة تقريبا ربع ساعة قبل انطلاق المباراة.
1: واضح، شكرا لك فهد. أكيد بداية من الساعتين وثلاثين دقيقة مباراة النادي البزرت الاتحاد المنسيري، نحكي وزيلا على مقابلة اتحاد بنغردان والنادي الافريقي. الاختيارات الرسمية لكل مدرب، بداية بالفريق الضيف النادي الافريقي، مهر الكنزاري يختار مهيب الشامخ في حراسة المرمى، عمار عبد الحق يعود، اسماعيل سيمبارا في الدفاع مع غيث الزعلوني ظهير ايمن وحسين بن علي ظهير ايسر، في الوسط الثلاثي سيد خان معتز الدام وسام الشريمي، وفي الهجوم كين زومبي الخضراوي وكذلك حمزة المنصري بشكون هو كمهاجم رقم 9. بالنسبة لفريق اتحاد بنغردان نلقاو كل من لصعد الهمام في مركز حراسة المرمى، يمن العمري، دانيال وبال، حبيب بيكن، نسيم شاشية، غزل العيدي، عبد الوهاب بخوش اللاعب الجزائري، صلاح الحرابي، برانس أقبانو، أيوب مشارك وشريف كامران. ذكروا المباراة هذه باش يصفر الحكم باسم بالعيد، وفي الفار بشكون أمين الفقير كحكم فار رئيسي. بداية من ساعتين وثلاثين دقيقة إذن اتحاد بنغردان يستضيف النادي الإفريقي. فاصل موسيقي، بعدها نرجع إلى استوديو ديوان FM وبرنامج استاد ديوان، متواصل معكم من تو إلى غاية الساعة 8 ليلاً.

0: انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام.
1: 30 دقيقة بعد الساعة الثانية، وأكيد بعد شوية تربط بداية كل المقابلات اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج اليوم أربعة مقابلات في ملعب الطيب الميري بصفاقس، قدم نادي بسقيط الدير يستضيف النادي الصفاقس، الترجي يواجه الأولمبي البيجي، سي بي يواجه الاتحاد المنستيري، واتحاد بنغردان يستضيف النادي الأفريقي. كل المقابلات أكيد منقولة عبر منصة ديوان سبور، وكذلك منقولة مباشرة إذاعيا عبر أمواج إذاعة ديوان اف ام. والبداية بشكون بملعب الطيب الميري بصفاقس بصوت كريم مقني. مساء الخير كريم، تفضل.
2: مرحبا بك محمد امين، هذا هو ملعب الطيب الميري. لحظات وتنطلق مباراه التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقس. النادي الصفاقس كضيف في ملعبه لاول مره منذ سنوات تقريبا، بما انه اول مره فريق من الرابطه ومن ولايه صفاقس يصعد للرابطه المحترفه الاولى تقريبا في اخر 20-30 سنه. معناتها نحكيه على فتره طويله برشا من فريق كان من ولايه صفاقس باستثناء نادي صفاقس موجود في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. هذه المره مع النادي الرياضي الصفاقس، التقدم هو اللي يستقبل النادي الرياضي الصفاقس في مباراه اليوم لحساب الجوله الخامسه. الدخله حاضره موجوده بالنسبه لجماهير التقدم الرياضي بسقيط الدير في المدرج عدد الثلاثه، ولو انه حتى الاغاني اللي نسمع فيها من طرف الجماهير يعني اغاني النادي الرياضي الصفاقس. على كل مباراة دربي مباراة خيال، نأمل أن تكون الحقيقة في مستوى طيب، ونلقاو كورة نلقاو برشا هدف لحظات وتنطلق المباراة هنا في ملعب الطيب الميد.
1: واضح كريم. إذا نمشي ملعب حمار العقبة بيرادس، وحازم المستوري يسجل هدف له للترجي بعد مرور دقيقة تقريبا. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد امين. اولى هدف هذه المباراه بامضاء مهاجم حازم المستوري بالراس في منطقه الجزاء بعد الاسيست من المغربي الفرنسي عماد فراج، وبالتالي دقيقه اولى واولى هدف هذه المباراه بين الترجي الرياضي التونسي والاولمبي البيجي. محمد امين.
1: واضح إذن هدف مقابل صفر للترجي بإمضاء حازم المستوري بعد أسيست من عماد فرج اللاعب المغربي، والمستوري سجل ثالث أهدافه مع الترجي منذ قدومه. نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني، مقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الصفاقس. بقية المقابلات صفر مقابل صفر لحد الآن. تفضل كريم.
2: واضح انطلاق المباراة في 30 ثانية تماس ليسار دفاع النادي الرياضي الصفاقس علي معلول، يلعب مع حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي كرة طويلة في اتجاه إياد بلويفي، ولكن موجود با المدافع الأيسر بالنسبة لتقدم رياضي بسقيط الدير. كرة توصل من جديد إلى مصعب العجيري، ولكن تقطع من ترابلسي مقطوعة كورته، تماس لفائدة النادي الرياضي الصفاقس. مصعب العجيري ظهير أيمن وقيدومة تقدم رياضي بسقيط الدير، واحد من الملاعبين اللي كتبوا مرحمة الصعود الموسم الماضي من الرابطة المحترفة الثانية إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كرة لأيمن دحمان من كيفن مونديكو، دحمان يعود إلى مونديكو. نادي صفاقس يرغب في تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين. ترجع الكرة من جديد في التقدم الرياضي بسقيط الدير. محمد علي العمري كرة على الجهة اليسرى، وين موجود بهادي المولي يربح ما يربحش. كرة مباشرة تخرج 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي، 550 للسيساس، وموجود أيمن دحمان في تنفيذ الكرة باش ينفذ كرة سريعة مع محور الدفاع، بالفعل مع يوسف حبشية يبحث عن المساندة وصعود لاعبين للتقدم. الضغط العالي على دفاع الاساس، يوسف حبشية مع الدربيلي لجاكمبي. كرة من جديد للوائل الترايعي كورته ما توصلش، ومخالفة يرتكبها الوائل الترايعي على مدافع او على بهاء الدين المولي الجناح الايسر في تشكيلة التقدم. يلعب مباراة اليوم بالـ 4-3-3 والنادي الرياضي الصفاقسي بالـ 3-5-2.

0: يجي هذه الكرة تدخل الشيخاوي ثم الكرة الثانية، الحكم يعطي الاستمرارية من خلال المخالفة، ثم من محمد أمين عمار يرجع بالكرة إلى حارسه شاهين السميوي، كرة من أجل محاولة بالنسبة وبناء اللعب بالنسبة للأولمبي بيجي في المقابل الضغط العالي بالنسبة إلى الهجوم الترجي التونسي، تدخل الجلاسي بالرأس رفيعة يستلم الكرة العودة إلى محمد دراجل، ثم إعادة بناء الهجوم بالنسبة للترجي التونسي. في هذه اللحظات الشيخاوي لمسة من رفيعة إلى حمزة الجلاسي، يخطئ الجلاسي مرة أولى في التمرير ثم يرتكب الخطأ على لعب الأولمبي لبيجي ألفا سي دي بي، وبالتالي علينا الحكم الفاول بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات، والورقة الصفراء الأولى في هذه المباراة ضد مدافع الترجي حمزة الجلاسي، وبالتالي الكرة الثابتة لهجوم الأولمبي لبيجي قلت بفرصة وحيدة في هذه الدقائق الأولى بالنسبة إلى هجوم الأولمبي بعد الكرة من جهة اليمنى في رأس الفضلي في التحضير، لكن التصويبة كانت من إبراهيم أوغو بولا ضاعت على الأولمبي لبيجي. هذه الكرة الثابتة الحمري في الأرضية في مناطق الجزاء، يتدخل حمزة الجلاسي برأس ثم الأبعاد من رفيعة يوسف البليلي ممتازة الكواس ريبيرو غير مسار الكرة على الجهة اليمنى، عماد فراش في قيادة الكونتر أتاك الترجي الرياضي التونسي في منطقة 18، فراش في التحضير المستوري يضرب الكرة وهدف ثاني للترجي، هدف ثاني من نفس الجهة بنفس الأسيست من عماد فراج، والدوبليتا حاضرة بالنسبة إلى حازم المستوري في هذه المباراة. ثاني الأهداف حازم المستوري في شباك الحارس شاهين السميوي والاحتفال مع الإطار الفني للترجي، ثنائية بالنسبة للأسيست عماد فراج ودوبليتا من حازم المستوري في 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من هذه المباراة. بعد الكونتر أتاك المثالي للترجي الرياضي التونسي خرج الكرة سريعة يوسف البليلي غير مسار الكرة إلى لوكاس ريبيرو في وسط الميدان إلى عماد فراج، مراوغة ثم التحضير إلى حازم المستوري، وبالتالي كرة لمست الشباك وأعلنت على ثاني الأهداف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي مع إقرار غرفة الفار لهذا الهدف، وبالتالي 2-0 للترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة في أول 15 دقيقة على ملعب المباراة ملعب حمادي العقربي بيراد. ترجع الكرة من نضال العيفي على الجهة اليسرى والحكم يعلن المخالفة للظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي العيفي إلى حمزة رفيعة، ثم الكرة إلى الجلاسي، الجلاسي يربح على مساحة ثم محاولة لإخراج الكرة لوكاس أو هو خيسوس كاستيو، بالضبط في توقيت 14 دقيقة لعب محمد أمين 2-0 دوبليتا لحازم المستوري في هذه المباراة.
1: واضح إذا ثنائي لحازم المستوري. نرجع مع أبو الطيب المهري بصفاقس وأكيد متابعة لمقابلة النادي الصفاقسي أو مقابلة تقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الصفاقسي. بقية المقابلات 0-0 بين السيابير واتحاد المنستير، وكذلك 0-0 بين اتحاد بنجردير والنادي الإفريقي. تفضل كريم.
2: شكرا أمين. نلعبوا في 12 دقيقة و40 ثانية هنا في ملعب الطيب الميري، والنتيجة لا تزال 0-0 بين الفريقين. نادي الصفاقسي من كرات ثابتة يحاول أنه يضغط على التقدم، هذه الكرة ياد بالوافي في منطقة الجزاء، ولكن موجود العجيلي، العجيلي يأخذ الكرة، ممتاز الخروج بالكرة، ممتاز العملية للتقدم، وموجود كيفن مونديكو يقطع على كرة مونديكو مثلا المخالف، الحكم يعطي مبدأ يطاح الفرصة من هذا الجانب ومن ذاك، تمشي الكرة لأمادو با، أمادو با، أمادو با، أمادو، أمادو على الجهة اليسرى لمولي، لمولي إلى أمادو، الظهير الأيسر تقطع على كرة من يوسف حبشية، تقطع الكرة ويرتكب المخالفة، أمادو يرتكب المخالفة، الحكم أقبلها، كان أنظر كل من بهاء الدين لمولي وأيمن دحمان، لمولي كان تدخل على كرة خارجة كانت 6 أمتار، تدخل خارج أرضية الميدان على يوسف حبشية، دونك مشى أيمن دحمان للحديث مع المولي، ولكن الحكم ينظر الطرفين، والآن انذار جديد لأمادوبا، الحقيقة برشا نرفزة موجودة على أرضية الميدان من اللاعبين، هو مباراة ديربي الحقيقة.

0: بامتياز الى حد الان. تعود الى كرة من ايمن دحمان في اتجاه من موجود العجيلي اتجاه جاكمبي يرتكب المخالفة على هارون بن عامر ابن النادي الرياضي الصفاقسي. هارون بن عامر يربح المخالفة في مناطق الهجومية للتقدم الرياضي بسقط الدائر. من سيكون في التنفيذ؟ شرف الدين عون امام الكرة وكذلك موجود ناصف العطوي. على كل ننتظر من سينفذ هذه الكرة، شرف الدين عون ام ناصف العطوي في تنفيذ المخالفة. هل ستكون مباشرة مقابل الحارس ايمن دحمان تبعد تقريبا 35 متر ام ستكون في شكل توزيعة؟ تمشي الكرة ناصف العطوي امام الكرة يخليها لهارون بن عامر. هارون بن عامر التوزيع وموجود ايمن دحمان يبوكس الكرة علي معلول بالراس لترابلسي. ترابلسي الى اياد بالوافي، ما توصلش لاياد بالوافي، توصل تماس تلعب بسرعة في اتجاه اياد بالوافي باش يدخل لمنطقة الجزاء. في ثم المخالفة، ثم المخالفة على يسار الحارس او على يمين الحارس عبد القادر شوي على مشارف منطقة الجزاء. مخالفة كان ارتكبها هارون بن عامر، لانه لو مر لاعب الاساس اياد بالوافي كان باش تكون خطيرة برشا، لانه مش يدخل لمنطقة الجزاء مش يصبح تقريبا 2-1. فرصة سانحة جدا كانت للنادي الصفاقسي. علي معلول امام الكرة معها لترابلسي، خطيرة برشا هذه المخالفة. هل يكون رابع اسيست لعلي معلول هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى، وخامس أو رابع خامس اسيست في كل المسابقات والثالث ليه في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم؟ على كل تمشي الكرة علي معلول في التنفيذ، كذلك ترابلسي امام الكره. صعود طوال القامه بالنسبه للاعبيه للنادي الرياضي الصفاقسي، فقط حمزه المتلوثي والدربيلي على مشارف مناطق الجزاء، البقيه الكل في مناطق الجزاء. لاعب وحيد على كل تمشي الكره علي معلول التنفيذ يربح الركنيه. لم يكن جيد هذا التنفيذ، كان تنفيذ تقريبا ارضي برومي بوتو. تغيرت النتيجه في رادس، تغيرت النتيجه في بنغردين، ولكنها الى حد الان لم تتغير في ملعب الطيب المهيري. على كل تمشي الكره علي معلول التنفيذ برومي بوتو، ولكن تدخل للدفاع تعود من جديد لمعلول. معلول يعود للترابلسي، ترابلسي ترابلسي الى من؟ الى حمزه المتلوثي. حمزة المتلوثي الكرة للؤي الترايعي. لؤي تقطع الكرة في اتجاه حمزة المتلوثي من جديد إلى لؤي الترايعي. لؤي الترايعي يحط الكرة على ساقه اليسار، يبحث عن المساندة، يجيه أوكبولي يراوغ، ممتاز أوكبولي إلى ترايعي، ترايعي إلى الترابلسي، ترابلسي لعلي معلول. علي معلول يبحث عن الموساندة إلى جاكمبي، جاكمبي جاكمبي جاكمبي إلى من؟ إلى الدربيلي، شي وزع الآن الدربيلي يربح التماس، يربح التماس الدربيلي. على كل تمشي الكرة من جديد الدربيلي، سيئة كورتو إلى تقدم سقيط الدير، يربح المخالفة
1: في توقيت كريم،
0: في توقيت 18 دقيقة لعب وصفر مقابل صفر. هنا مخالفة لتقدم سقيط الدير في المنطقة الدفاعية وانذار للدربيلي من جانب النادي الصفاقسي.
1: واضح نمشي لملعب بنغردين، اتحاد بنغردين يسجل الهدف ويأكد الحكم منذ قليل باسم بالعيد، هذاك علاش بطينا في انه مش ناخذوا الصوت من عند كريم. اذا اللاعب اوبا هو اللي سجل هدف اتحاد بنغردين من النادي الافريقي، هدف مقابل صفر بعد تأكيد الحكم وغرفة الفار. هدف اتحاد بنغردين صحيح بحسب الحكم باسم بالعيد. بصوت برباب التلمودي من ديوان سبورت، تفضلي. واضح مازال مش حاضر الصوت. إذن كما قلنا هدف مقابل صفر لفريق اتحاد بنغردين ضد النادي الافريقي بعد مرور 18 دقيقة لعب. نعود ونرجع إلى كريم مقني في ملعب الطيب المهيري بصفاقس إلى أن يوصل الصوت من منصة الدول. تفضل بلبلة المدير، تفضل.
2: معتز الزدام تجارب أكيد مع النجم الساحلي مع الترجي في مصر ويعود للإفريقي بل كانت تجارب أوروبية. يلا عمار عبد الحق يلعب المخالف، ترجع بالرأس من دانيال أوبا، أوبا ثم برانس أكبانو، أيوب مشارك إلى أيمن العمري، المعنويات ترتفع والسق يرتفع، أيمن العمري، أيمن العمري يرجع إلى حارس مرماه، لسعد الهمامي، الهمامي يطول الكرة إلى عبد الوهاب بخوش، يلمس بالرأس نسيم شاشية مع عمار عبد الحق، يتفوق شاشية لكن سيم برا في التغطية إلى الشريمي، أسامة الشريمي، غيث الزعلوني يطول الكرة، صالح الحرامي في التغطية موجود، كرة ترجع في وسط الميدان، معتز صدام به المراوغة، صدام صدام كرة عند معتز، التمريرة ما تمرش ما تمرش، ترجع لدانيال أوبا، يتفوق الشريمي يقطع الكرة، أسامة الشريمي، غيث الزعلوني، السيد خان، أسامة الشريمي مرة أخرى، معتز الزدام تقريبا ما يعاب على كنزاري أنه ثلاثة لاعبية الأفريقي في وسط الميدان ثلاثة بسبقة دفاعية، زدام وسيد خان والشريم، صحيح يعاضوا في الهجوم لكن ما فماشك اللاعب اللي أكثر يعني وسط ميدان هجوم، نحكي هنا على صدق محمود، الحرزي، شيخاوي، على كرة ترجع لسعد الهمامي، ترجع من نسيم شاشية، غازي العيادي، غازي العيادي حافظ على كورتو، لمسة للعمري لكن مخطأ، ترجع من سيدو خان، تبقى لصالح الإفريقي، سيدو خان إلى معتز الضدام، معتز عمار عبد الحق يضغط عبد الوهاب بخوش، يلتحق عمار عبد الحق، عمار والتماس لصالح الإفريقي، التماس لصالح النادي الإفريقي، أسامة بن علي بالتنفيذ يلعب الكرة، معتز الضدام، معتز انتهز المراوغة والتمريرة ما يمرش من ماكن، أيوب مشارك ثم بخوش ويدخل الدفاع، مازال الحوار، وعمار عبد الحق يخرج الكرة، ترجع من برانس أكبانو، أكبانو دانيال أوبا، نسيم الشاشية أسبق منه الزعلوني بالرأس، ترجع الكرة عمار عبد الحق، غازي العيادي إلى الشريف كاميرا، شريف كاميرا ممتازة المراوغة مش مخالفة، ترجع الهجوم المعاكس، برانس بوتانك كرة لصالح كينزومبي، يرجع إلى أسامة الشريمي، شريمي إلى معتز الضدام، معتز يلعب الكرة إلى فيليب كينزومبي، فيليب كينزومبي، سيدو خان، سيدو خان إلى الخضراوي، خضراوي إيش يعمل إلى كينزومبي، خطير الهجمة للإفريقي، هدف التعادل، جول للإفريقي، هدف التعادل للنادي الإفريقي عبر أسامة الشريمي، الإفريقي وعدل النتيجة في توقيت 24 دقيقة لعب، مبطاش برشا الإفريقي باش يعدل النتيجة عبر الليبي أسامة الشريمي، عمل كان ممتاز بين حمزة الخضراوي وفيليب كينزومبي، والأخير يمرر الكرة والشريمي حسب الصورة الأولية يعدل النتيجة 1-1 في ملعب بن قردان. قلت قبل التعليق مباراة ما تعاود نشوفوا بها الأهداف والفرص، هذه أمامنا الإعادة، كرة من الخضراوي،
1: إذن هدف مقابل هدف، أسامة الشريمي يسجل هدف التعادل بعد عمل ممتاز بين الخضراوي وكينزومبي، أسيس من كينزومبي، والشريمي يسجل هدف التعادل للإفريقي، هدف مقابل هدف ضد اتحاد بن قردان. نرجع إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني، مقابلة تقدم الرذبي سقيط الدير والنادي الصفاقسي، تفضل كريم.
0: الواتر بريك لنا الحقيقة في 23 دقيقة لعب وصفر مقابل صفر محمد أمين،
1: واضح. نرجع إلى ملعب محمد العقربي بيرادس، في 25 دقيقة لعب بين الترجي والأولمبي البيجي، ديما تقدم للترجي هدفين مقابل صفر، ثنائية ودوبيات لحازم المستوري، تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد أمين، بالفعل نفس النتيجة منذ الدقيقة 15 في هذه المباراة بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الفيجي من خلال الثنائية لحازم المستوري وكذلك الثنائية على المستوى الأسيست بالنسبة إلى عماد فراج في هذه اللحظات 25 في قلاب هذا الشوط الأول المخالفة للترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان في التنفيذ إما البليلي أو لوكاس ريبيرو خليها لوكاس ريبيرو للبليلي بالفعل في تنفيذ الفاول والكرة الثابتة للبليلي في الطعم الثاني في مناطق الجزاء تدخل دفاع الأولمبي ثم الكرة يخرجها الدفاع لكن تصطدم في عماد فراج والكرة في الأخيرة هو حازم المستوري بالفعل الكرة إلى 6 أمتار بالنسبة للأولمبي البيجي من الحارس شاهين السميوي الأولمبي البيجي في هذه المباراة قلت يعني في كرة خطيرة وحيدة كانت من أقدام إبراهيم أوغولالا من خلال الدقيقة السادسة مع ذلك يعني لا وجود بالنسبة للفرص الخطيرة ولا لردة الفعل بعد الهدف الثاني اللي تلقاه يعني لحارس شاهين السميوي باش يرجع كرة للدوران على أرضية الملعب يطول الكرة في وسط الميدان التدخل بالارتقاء من الشيخاوي ثم بين أقدام خيسوس كاستيو إلى عماد فراج فراج في محاولة للمراوغة الأولى يدور بالكرة في وسط الميدان اللمسة إلى لوكاس ريبيرو كاسانا ألعاب يعني في هذه المباراة بخيارات المدرب الجديد الإسباني للترجي الرياضي التونسي السيد بابلو فرانكو ترجع الكرة إلى الشيخاوي في بناء الهجوم الجديد للترجي الرياضي التونسي الجلاسي غير مسار الكرة لكن التدخل محرز براجح ثم إلى الحمري في الديويل الأخير مع ريبيرو ودراجر دراجر يقطع الكرة في مرة أولى لكن العودة بالاستخلاص من خلال لعب الوسط إبراهيم أوغولالا للأولمبي بيجي ثم اللمسة محمد أمين عمار إلى محور الدفاع تغيير مسار الكرة إلى اللاعب في رأس الفضل ممتاز الكنترول واللمسة لكن قراءة الهجوم المتميز بالنسبة للتدخل قبل أن تصل الكرة من حمزة الجلاسي وبالتالي الترجي يسترجع الكرة في هذه اللحظات في 28 في كلاب هدفين لصفر حازم المستوري محمد أمين.
1: واضح نمشي إلى ملعب 5 أكتوبر ببنزرت مقابلة السيابي والاتحاد المنستيري 0-0 تفضل فهد.
4: مرحبا بك أمين من زيد مباشرة من ملعب 5 أكتوبر في بنزرت وصلنا تقريبا 28 في كلاب هنا التعادل السلبي بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقة مع بداية المباراة الأولى التحام بين أحمد بوعصيدة واللاعب لامين تراوري هل أحمد بوعصيدة يفقد الوعي لكن رغم ذلك أحمد بوعصيدة أصر على مواصلة اللعب ما كملش برشا عود بعد استئناف اللعب أكيد عود قطع على أرضية الميدان وفقد الوعي من الشديد وتم نقله للمستشفى الجهوي في وزارة تلقي الإسعافات والسلامات للاعب الاتحاد الرياضي المنصوري أحمد بوعصيدة في المباراة في الشوط الأول إلى حد الآن بعد 28 دقيقة كما قلت فرص خطيرة إلى حد الآن الأولى كانت للنادي البنزرتي في الدقيقة الخامسة عن طريق المهاجم الكاميروني عمر فاتي برأسية كانت بعد ركنية ورأسيته مرت محاذية للمرمى بقليل ثم هزمة مرتدة للاتحاد في الدقيقة العاشرة شيماء شبالي يعمل كل شيء تقريبا ويمرر الكرة لمعوض أحمد بوعصيدة إبراهيم قديقة لكن مالك الدوكيلي ينحي الكرة تقريبا قبل ما توصل للمهاجم إبراهيم قديقة لحظة التسديد.
1: واضح واضح فهد نعود نرجع لك أكيد بعد الأخبار نعود نذكره بجملة النتائج حاليا الترجي متقدم هدفين مقابل صفر اتحاد بن قردين متعادل ضد الفريقي هدف مقابل هدف تعادل بين اتحاد النادي بسخيط الدير والنادي الصفاقسي وتعادل بين السيابي والاتحاد المنستيري أخبار ومريم قديرة بعد نرجع إلى السادة الديوالي مصلة النقل المباشر لمقابلة اليوم.

0: 93.5
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالثة ديون فام عسلمة. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدة إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية في 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. وتتضمن قافلة المساعدات أغطية وحشة وملابس شتوية ومواد نظافة ومياه معدنية وحفاظات للأطفال، إلى جانب مكثفات أكسجين ومعدات شبه طبية خاصة بكبار السن، وذلك لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يفيد بأنه تمت برمجة زراعة 4200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير خلال الموسم الفلاحي الحالي، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن الانطلاق في عملية البذر وفق ما صرح به لديوان فما.
3: البرمجة كانت هذه السنة 4200 هكتار قمح صلب، 900 هكتار شعير. بالنسبة للوقت الحالي ما زالت عملت البذر ما صارتش، تصير قادم الأيام. موسم تاعنا يعتبر متأخر نسبين، توا في عملية تحضير الأرض. البذور وفرت الوزارة 5150 قنطار بذور قمح صلب ممتازة، وعملية تزود توا واصلة 29%، وصل منها توا 1200 قنطار بذور ممتازة.
2: فريق مصلحة ابن سينا بمستشفى الرازي ينظم جلسة توعوية عبر الانترنت مفتوحة للعموم تحت شعار ما بين تجربتي وتجربتك، ويندرج هذا اللقاء التحسيسي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الموافق ليوم 10 أكتوبر من كل سنة، لتسليط الضوء على أهمية الاستماع لمن يعيشون المعاناة النفسية وتجارب الاضطرابات بأنفسهم. إلى شأن الدول، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب الأمريكية الإيرانية، وذلك بعد تنسيق مع الرئيس الإيراني الذي التقاه بوتين مؤخراً. وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في فلوريدا في وقت مبكر من اليوم بعدما ضربت العاصفة آسيا ساحل الخليج الأمريكي، وتسببت في غرق عشرات الطرقات وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام
4: sur nos ondes ديما حافل الويكاند اجدد لقيت احلى الموسيقى لي بون بلان وحكايه غريبه اما صارت ديوان فام صوتكم.
5: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خلوش على ديوان فام.
6: نتواصل معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة، والتقدم الرياضي بسخيط الدير وسجل الهدف الأول منذ قليل. نمشيو إلى كريم مقني، تفضل كريم.
7: شكرا. الهدف الأول للتقدم الرياضي بسخيط الدير، هدف في دقيقة 30 برقم 9 في تشكيلة التقدم. الفريق المضيف محمد علي العمري، دونك كانت ركنية على يسار الحارس أيمن دحمان، تلعب مفرده وحط الكرة في الشباك. الحقيقة هدف ممتاز بالنسبة للتقدم. التقدم الحقيقة وقف مليح، خاصة أن الاستقرار في صعوبات كبيرة مع دمين في الخروج بالكرة خاصة من مناطقه الدفاعية. دون فرص تذكر تقريبا نادي صفاقسي إلى حد الآن، فماش فرص خطيرة، وأول فرصة خطيرة كانت في المباراة للتقدم من كرة ثابتة ركنية، يطلع محمد علي العمري ويحط الكرة بالرأس. الكرة ركنية جديدة للتنفيذ، هارون بن عامر بالرأس مرة أخرى، ولكن تدخل الدفاع على سيساس. من جديد الكرة لإياد بالويفي، يخوها لا ما يخوهاش، موجود التقدم من جديد للعمري،
0: محمد علي العامري حاول ياخذ الكره هذه دفاع الاس اس يربح التماس تمشي دي من توصل تماس لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي يقولوا تلعب التماس من مكانه تمشي الكره جاكمبي من جديد لعلي معلول علي معلول كره لترابلسي ترابلسي ترابلسي في وسط الميدان الترابلسي يلعب الكره مع اياد بالويفي يدور اياد بالويفي باش يسدد جانبيه بقليل ممتازه الكره من اياد بالويفي اولى الفرص للسي سي تاتي في دقيقه 34 اولى فرص للسي سي على كل 6 امتار للحارس عبد القادر شويه يربح بعض الثواني مع تفاعل احباء التقدم بهذا الهدف الاول كان فرحه كبيره للاعبين وحتى للاحباء الموجودين اللي مثلوا تقدم الرياضي بسقيط الدائر كره من عبد القادر شويه عبد القادر شويه يلعب الكره طويله في اتجاه من في اتجاه التقدم الرياضي بسقيط الدائر من جديد الكره على الجهه اليسرى لبا با مع العطوي على عطوي ولكن تدخل للدفاع موجود حبشية تمريرته سيئة حبشية تماس لي التقدم الرياضي بسقيط الدائر تماس لي التقدم الرياضي بسقيط الدائر بهجوم التقدم يمشي با أمدو أمدو با أو لا يترك الكرة لحمزة الربعي يمشي يلعب التماس الطويل حمزة الربعي حمزة الربعي كرة طويلة موجود أيمن دحمان يخرج يخذ الكرة هذه من جديد التسديد من هارون بن عامر فوق المرمى 6 أمتار للسي اس اس 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي وصعود لاعبي التقدم للضغط على دفاع السي اس اس لتعطيل عملية الخروج بالكرة تمشي الكره ليوسف حبشيه يوسف حبشيه يوسف حبشيه باش يلعب الكره طويله في اتجاه من في اتجاه قبولي ولكن سيئه كره حبشيه من امانه حبشيه يلقى في صعوبات كبيره في مباراه اليوم صعوبات في عمليه الخروج بالكره تمشي الكره تماس امادوبا امادوبا يلعب الكره موجود جاكم بي بالراس لمن للعجيلي العجيلي على الجهة اليمنى العجيلي شنو يعمل حط الكرة في وسط الميدان وين موجود فرج عجرود فرج عجرود علي معلول بصدر يحط الكرة لحمزة المتوثي لجاكم بي جاكم بي جاكم بي يدور يلعب مع من مع عملية الخروج بالكرة ما توصلش للترابلسي ضغط عالي يمارس فيه التقدم سيس يخرج بالكرة كما يلزم كرة من جديد لمونديكو للترابلسي ترابلسي ترابلسي كرة ما توصلش لهجوم الاس اس لعب من جديد تماس تماس للنادي الرياضي الصفاقسي لعلي معلول علي معلول في تنفيذ التماس يلعب الكرة مع الترابلسي ترابلسي الكرة لإياد بالويفي إياد بالويفي يتوغل على الجهة اليسرى إياد بالويفي التوزيع الآن مباشرة في دين الحارس عبد القادر شوية سهلة هذه التمريرة والتوزيعة من إياد بالويفي عبد القادر شوية باش يلعب الكرة الطويلة الآن بهجوم التقدم الرياضي بسقيط الدائر كرة طويلة في اتجاه محمد علي العمري سحب الهدف ولكن تقطع من دفاع السي اس اس موجود علي معلول معلول يربح التماس لا موجود العجيلي العجيلي مصعب مصعب العجيلي يرجع من جديد لفرج عجرود فرج عجرود الى حارس مرماه عبد القادر شويه الكره كيما جات من عبد القادر شويه لبهاء الدين المولي بهاء الدين المولي راجع من التسلل دونك تسلل الدفاع السي اس اس لعب بسرعه على الكره اللي حبشيه الى مونديكو مونديكو مونديكو الى يوسف حبشيه حبشيه يلعب على الكره من جديد ترجع لي حبشيه حبشية سيعود إلى حارس مرماه أيمن دحمان أو لا إلى كيفن مونديكو كيفن مونديكو إلى يوسف حبشية على ساقه اليمين معه جاكم بي يوسف حبشية إلى من إلى لؤي الترايعي لؤي الترايعي يبحث عن المساندة يلقاه عند حمزة المتلوثي حمزة المتلوثي إلى ترابلسي ترابلسي ترابلسي طرابلسي الى لؤي الدراعي، لؤي الدراعي لعلي معلول، ممتازه الكره لحمزه المتلوثي، التوزيع بالسيق اليسار مع حمزه المتلوثي للدربيري بالراس، ما ثم حد في الريتري موجود، جاكمبي جاكمبي الى الترابلسي يدور بالكره، ترابلسي يربح المخالفه، يربح المخالفه بعد التدخل في الكره الاخيره من بهاء الدين المولي اللي عنده ورقه صفراء، يحتاج بهاء الدين المولي على الحكم، دفع كان موجود، شارج موجود من الخلف على متوسط ميدان النادي الصفاقسي، محمد الترابلسي مخالفه تبع تقريبا 30 او 35 متر جنب شويه على يسار الحارس عبد القادر، شويه مخالفه خطيره للسي اس اس، باش تكون توزيعه في منطقه الجزاء، في التنفيذ سيكون علي معلول، الكره حكم وليد المنصري يعطي اشاره التنفيذ الان، ينتظر في غرفة الفار، ما نعرفش علاش الحكم، ثم الآن باش يعطي إشارة للتنفيذ، بالفعل التنفيذ، مخالفة خطيرة لهجوم الاسي اس اس، علي معلول التنفيذ، ولكن تدخل للدفاع، دوزيام بال موجود من جديد، ترابلسي علي معلول، علي معلول التمرير لمونديكو، مونديكو تقطع الكرة للتقدم، محاولة عكس الهجمة، ولكن يربح تماس الاسي اس اس، يربح تماس، تلعب بسرعة على الكرة للؤي الدراعي، لؤي الدراعي إلى حمزة المتلوثي وأيمن دحمان، إلى من؟ إلى حبشية، موجود الآن لؤي الدراعي، لؤي الدراعي، لؤي برميتاسيون بينه وبين الترابلسي، لؤي الدراعي كرة طويلة في اتجاه أوكبولي، ما شاهدناش برشا أوكبولي اليوم الحقيقة، على عكس ممكن جوسنا لولندو في المباراة السابقة، كان اخذ برشا كرات، كان قلق برشا الدفاعات المنافسة للسي اس اس، تعود الكرة من جديد لأماد با، أماد با تقطع الكرة في توقيت 40 دقيقة، وهدف مقابل صفر للتقدم الرياضي بسقيط الدائر.
6: واضح إذا هدف مقابل صفر للبي اس اس، تقدم الرياضي بسقيط الدائر أمام النادي الرياضي الصفاقسي، ونرجعوا إلى ملعب حمار العقربي برادس، في نحكيو على تقريبا 42 دقيقة لعب، نكملوا ما تبقى من الشوط الأول مع عبد السلام المقرني، بعد أن نرجعوا إلى مختلف الملعب. تفضل عبد السلام.
8: شكرا لك محمد أمين. نفس نتيجة المباراة، عفوا هدفين لصفر، التقدم بهدف سابق أول في الدقيقة الأولى حازم المستوري، ثم يعود في الدقيقة 13 بهدف ثاني، وهي نفس النتيجة منذ الدقيقة 13 في هذا الشوط الأول، تقريب فرصة وحيدة للترجي بعد الهدف الثاني دقيقة 39، تسديدة كانت من عماد فراج متألق في هذا الشوط الأول، كورتو على تعريضة الحارس شاهين السميوي، مع ذلك لهجومات خطيرة بالنسبة للفريقين للترجي ولا الأولمبي بيجي، هذه كرة ولا عرضية، محرز براج خارج الكرة على الطائر، لكن كورتو في غياب الدقة يعني تعود إلى الذروة المرمى. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أكيد ذكر يعني الكلوب العقوبة المسلطة على جماهير الترجي الرياضي التونسي أكيد، والجماهير الغائبة عن هذه المباراة ترجع الكرة من دراجري العميد فراج على الجهة اليمنى، سوس كاستيو في وسط الميدان، ثم دراجري يستلم الكرة، عميد فراج في محاولة لإيجاد الحلول لهجوم الترجي على الجهة اليمنى، ترجع كرة في وسط التنويدين، يستلم خيسوس كاستيو في محاولة لتغيير الهجوم على الجهة اليسرى، يوسف البليلي في محاولة لإمداد المستوري بالكرة الأخيرة، لكن الحكم يعلن الفاول، يوسف البليلي المخالفة من خلال رفع الرجل وهي لمسة اليد ضد اللاعب في رأس الفضلي لاعب الأولمبي البيجي، وبالتالي المخالفة في وسط الميدان بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، البليلي بالوانتوم عن نضال العيفي لكن لمسة اليد، وبالتالي مخالفة للأولمبي البيجي، كرة تتنفذ سريعة في وسط الميدان في محاولة للهجوم بالنسبة للأولمبي من خلال فراس فضلي، لكن الكرة تعود 6 أمتار في دقيقتين كوقت بديل في هذا الشوط الأول من هذه النتيجة الحاصلة على أرضية الميدان، هدفين لصفر للترجي، كرة من اللاعب إبراهيم أوغولولا، كرة في وسط الميدان، تعود إلى يوسف العزابي طول على الكرة والحكم يعلن راية الأوفسايد التسلل من راية الحكم المستعد الأول وإلى الخنيشي على المهاجم جوميكو ماكسويل في هذه الكرة الأخيرة وبالتالي مخالفة التسلل لدفاع الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات سيعود بالتنفيذ من الحارس قلت العائد لمكانه الأساسي بشير بن سعيد خليها إلى حمزة الأجلاسي في تنفيذ الكرة الأخيرة حمزة الأجلاسي يعود إلى الحارس بشير بن سعيد ثم الكرة على الجهة اليسرى متواجد الشيخاوي باللمسة إلى نضال العيفي والكرة من خلال التماس بالاستحواذ يوصل الترجي المستوري في وسط الميدان والحكم يتدخل يعلن الفاول عن مخالفة ضد اللاعب إبراهيم وقولوا لا في هذه اللحظات وقولوا لا يرتكب المخالفة على مهاجم الترجي الرياضي التونسي حازم المستوري سلامات بعد التدخل الأخير وبالتالي صفيرة الحكم وقاضي هذه المباراة حسام بولعريس ستعود الكرة من تنفيذ قائد الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي البليلي في تنفيذ المخالفة طول الكرة ممتازة في اتجاه عماد فراج تدخل دفاع الأولمبي كرة من حزم المستوري إلى ريبيرو كرة ممتازة لكن الدفاع تدخل والكرة الثانية يتواصل لا والكرة في الأخير بقرار حكم المباراة من خلال الكورنر للترجي الرياضي التونسي الركنية للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى لشاهين الاسمي ومن تنفيذ الكابتن يوسف البليلي تقريب في اخر كرات الشوط الاول لكن قبل ذلك قبل التنفيذ الصافرة تأتي من حسين بولعريس ينهي فصل اول من هذه المباراة هدفين دوبليتا لحزم المستوري التقدم للترجي الرياضي التونسي العودة بالكلمة إليك محمد أمير
6: واضح إذن التقدم للترجي هدفين مقابل صفر ثنائية حزم المستوري في الدقيقة الثانية ودقيقة

0: حارس الصيام به يسمح له في يطلق ويحط الكره في الرقميه، تتواصل العمليه تسديده والمطالبه بضربه جزاء من لاعبي الاتحاد بعد لمسه يد، لكن حكم المباراه ويصل الحد. دقيقه 37 هجمه مرتده للاتحاد من شيمن الجبيلي، يخرج وجه لوجه مع يوسف مقصوف، حب يرفع به الكره، كورته كانت اعلى من اللازم فوق الحارس. واخر الكرات الخطيره كانت في 49 من خطا من لاعب نادي البنزرتي لامين تراوي في وسط الميدان، يقطع الكره صلاح البرهومي، يخرج وجه لوجه وتسديده كانت بجانب المرمى بقليل. كنا تقريبا 48 دقيقه هنا في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت، والكره في مخالفه في وسط الميدان من عزيز قبليه للنادي الرياضي البنزرتي. خلي الكره لعزيز القاسمي، ولا كره عزيز القاسمي في اتجاه عمر فطير، راسية أولى تبقى لزياد بالريمة، والكرة في وسط الميدان للنادي البنزرتي. أشرف الفرشيشي يتدخل، يوسف فانجا يمشي لجاديجا براسية خطيرة الكرة، لكن عزيز قبلية قبل جاديجا يرجع الكرة لحارس مرميه يوسف مقطوف، يرفع كرة طويلة في اتجاه وسيم الشيحي، يسقط وسيم الشيحي، الشيحي يرتكب العفو على لاعب الاتحاد، ولا مخالفة للاتحاد المنفذي في وسط الميدان اعلنها حكم نزال الطيف اللي كان قريب من العملية في تنفيذ الكرة. ريان عزوز، طويلة من ريان عزوز، يبحث عن جابيجا طويلة الأقامة داخل مناطق الجزاء، تقطع تعود للنادي البنزرتي من على الدين بريدي، أشرف الفرشيشي طويلة لعمر فتي المرتدة للنادي البنزرتي، ريان عزوز مع فتي، لكن الكرة تبقى للنادي البنزرتي عن طريق زياد بالريمة، زياد بالريمة يتريث يلعب الكرة لعلى الدين بريدي، المراوغة من البريدي من الجهة اليمنى، توزيع من على الدين بريدي، ما فما حد من لاعبي النادي البنزرتي، لكن تبقى للشيحي محاولة التسديد من وسيم الشيحي، يرفع كرة والتدخل من الدفاع، الكرة في الركنية للنادي البنزرتي. اخر كرات هذا الشوط الاول هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، ركنية جديدة للنادي البنزرتي امام الكرة وسيم الشيحي. وسيم الشيحي يوزع الكرة، وسيم الشيحي والراسية من هاني عميم وعزيز قبلية فوق المرمى، مرت الكرة من مدافع نادي البنزرتي، عزيز قبلية راسيته ما فوق المرمى، ومعها تأتي الصافرة النهائية من نزال الطيف هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، 0-0 بين السيابي والاتحاد الرياضي المنستيري.
1: واضح، 0 مقابل 0 في مقابلة السيابي والاتحاد المنستيري. نرجع بسرعة إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس، مقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدائر والسي اس اس. تفضل كريم.
2: تعود الكرة ركنية تنفذ للسي اس اس، التدخل الدفاعي موجود أمام الكرة من ترابلسي، الترابلسي يعود للوائي التراعي، ونهاية الشوط الأول بتقدم التقدم الرياضي بسقيط الدائر على النادي الرياضي الصفاقسي، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله المهاجم محمد العمري منذ الدقيقة 30 براسية بعد ركنية كان نفذها العجيلي مصعب قائد الفريق. نعود وإياكم مع انطلاق الشوط الثاني إن شاء الله.
1: واضح، اذا 4 اهداف في الاشواط الاولى، الترجي متقدم هدفين مقابل صفر ضد الاولمبي البيجي، ثنائيه حازم الماستوري، زوز اهداف في مقابل اتحاد بنغردين، النادي الافريقي تعادل هدف مقابل هدف تقدم دانيال اوبو لصالح فريق اتحاد بنغردين، وبعد عدل حسام الشريمي، وفي مقابل تقدم نادي بسقيط الدير والنادي الصفاقسي محمد العمري سجل الهدف الاول لفريق التقدم في الدقيقه 30، واصفار في مقابل السي بي والاتحاد الرياضي المنستيري. فاصل موسيقي، بعدها نرجع الى استاد الديوان لمواصله المشوار في النقل المباشر على مقابلات الرابطة المحترفة الأولى، اليوم يتلعب 4 مقابلات لحساب الجولة الخامسة ذهب.

0: محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: 39 دقيقة بعد الساعة الثالثة رجعنا لكم في استاد الديوان، متصلين معكم في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونرجع إلى ملعب حمد العقربي برادس بصوت عبد السلام المقراني عودة الشوط الثاني في مقابلة الترجي الأولمبي البيجيدي، مع التقدم للترجي هدفين مقابل صفر. تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك محمد أمين. بالفعل انطلاق الشوط الثاني في ملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي في هذه اللحظات، انتظار حكم المباراة، إشارة من غرفة الفار بمواصلة اللعب بعد الشك في ضربة جزاء للأولمبي البيجي بعد تدخل الدفاع على اللاعب إبراهيم أوغولولا، لكن الكرة سليمة وتدخل سليم الدفاع على الترجي، كرة لوكاس ريبيرو يمر بالأول والثاني غير مسار الكرة على الجهة اليمنى، يوسف البليلي بالكروس مستوري والهدف الثالث، الهاتريك من المستوري هذه المرة، الأسيست ليس من عميد فراج إما من الكابتن يوسف البليلي، وكالعادة المستوري حاضر بالرأس يسكن الكرة في شباك الحارس شاهين السميوي، يعني تقريب بنفس سيناريو الشوط الأول، بداية قوية من الترجي الرياضي التونسي ونفس اللعب الهدف، حازم المستوري بالرأس وهذه اللحظات الكرت الأصفر من اللاعب إسلام الشلغومي، كرت أصفر بعد الاحتجاج على حكم المباراة. إنسان ثالث الأهداف لنفس صاحب الهدف الأول، الثاني الثالث بالهاتريك حازم المستوري في انتظار غرفة الفار، شك في وجود التسلل لكن ننتظر قرار غرفة الفار بحكم رئيسي أسامة بن أسحاق ومساعده عمر الريحي في هذه اللحظات في انتظار القرار، يعني قلت من غرفة الفار ثم من حكم الساحة في هذه اللحظات، الكرة قلت يعني في هجوم متميز من البرازيلي السامبا البرازيلي سيليساو ريبيرو يغير مسار الكرة على الجهة اليسرى لهجوم الترجي، البليلي بالكراس العرضية في مناطق الجزاء وفي الاستقبال المثالي بالرأس حزم المستوري، كرة تلمس شباك الحارس شاهين السميوي، معلن عن ثلاث الأهداف وقتيا في انتظار شرعية الهدف من قرار سيأتي من غرفة الفار، ولا هدف شرعي إذا للترجي الرياضي التونسي، وبالتالي أتأكد للهاتريك الشخصي بالنسبة إلى حزم المستوري وثلاث الأهداف للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 48 من هذه المباراة، يعني ثلاثة دقائق الترجي بهدف ثالث، ولا تغييرات دخول اللعب رقم 19 في تشكيل الأولمبي بيجي أسامة السياري، خروج اللعب ألفا سي دي بي، وكذلك التغيير بدخول اللعب رقم 20 أنيسيت إيشيموي، ومن سيغادر اللعب إسلام الشلغومي في 50 دقيقة لعب، ثلاثة بليش التقدم للترجي الرياضي التونسي محمد أمين.
1: واضح إذا هاتريك لحازم المستوري ثلاثة أهداف مقابل صفر بإمضاء حازم المستوري، الترجي متقدم بثلاثية ضد الأولمبي البيجي. نرجع إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس عفوا لمقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير والسي اس اس، وديما التقدم لفريق التقدم الرياضي هدف مقابل صفر. تفضل كريم.
3: شكرا محمد أمين. نلعب في 48 دقيقة 30 ثانية هدف مقابل صفر لتقدم سقيط الدير، في الدقيقة 30 الهدف كان بواسطة محمد علي العمري من كرة رأسية، هذه كرة خطيرة للسي اس اس للؤي التراعي، لؤي التراعي، لؤي التراعي يدخل لمنطقة الجزاء موجودة للدفاع، دفاع للتقدم، النادي الصفاقس يحاول يضغط في هذا الشوط الثاني ومطلع الشوط الثاني في حين تقدم سقيط الدير يركن إلى مناطق الدفاعية، خاصة أنه متقدم في النتيجة، تعود الكرة من جديد للدربيلي، دربيلي على الجهة اليمنى يتوغل الآن التوزيع، يربح الركنية بعد التدخل من أمادوبا، نادي الصفاقس يدخل بقوة هذا الشوط الثاني في محاولة منه أنه يعدل النتيجة، خاصة مع غياب تنشيط الهجومي وغياب الهجومات أصلا على تشكيلة الاس اس اس في الشوط الأول، فقط كرة واحدة كانت يد بالويفي والجانبية بقليل. على كل الركنية على يسار الحارس عبد القادر شوية في التنفيذ علي معلول التنفيذ برمي بوتو لك تدخل الدفاع تعود من جديد لمعلول يعود إلى من؟ إلى الترابلسي لحمزة المتلوثي إلى جاكمبي باش يوزع الآن الكرة. جاكمبي يبحث عن المساندة يلعب الكرة ما ثمش المخالفة عكس الهجمة 3-3 للتقدم الرياضي بسقيط الدير. الكرة خطيرة في اتجاه من؟ في اتجاه العمري التسديد ولكن جانبية بقليل الكرة الأخيرة عكس هجمة كان للتقدم الرياضي بسقيط الدير ليحذق جيدا التقدم اللعب خاصة على المرتدات والهجمات القصيرة. تعود الكرة من جديد ليوسف حبشية موجود دؤيل التراعي يأخذ الكرة هذه على الجهة اليمنى في خطة جناح أيمن الآن تبشي الكرة ياد بلويفي وثماشة المخالفة الحكم يقول تدخل على الدفاع ياد بلويفي يضغط على مدوبة الحكم يقول مخالفة ضد ياد بلويفي حكم ينبه على إياد بلويفي يقول الحكم المساعد ما زفرش المخالفة ولكن الحكم هو اللي اعطى المخالفة لدفاع التقدم في التنفيذ. حمزة الربعي في 50 دقيقة هدف مقابل صفر كما قلنا لتقدم سقيط الدير. بونتو محمد علي العمري في الدقيقة 30 تعود الكرة لعلي معلول حمزة المتلوثي علي معلول الكرة لمن؟ لتقدم سقيط الدير من جديد لهارون بن عامر يحاول يتقدم بالكرة أو شرف الدين عون ولكن موجود ترابا يأخذ الكرة هذه ترابا يلعب الكرة مع أوكبولي ثم تدخل الدفاع الحكم يقول ما ثم حتى شيء من جديد الكرة لتقدم سقيط الدير لبا لمن لأوكبولي لعلي معلول أوكبولي من جديد الكرة ترتطم في رأس الحكم كانت هجمة معاكسة للسيساس حكم واقف في مكان يعني من المفترض ما يقفش غادي الحكم يعطي الكرة اسقاط لعلي معلول للترابلسي الان ترابلسي لعلي معلول على اليسار باش يوزع الان علي معلول التوزيع تدخل الدفاع من جديد الكرة لعلي معلول بالراس ولكن موجود الدفاع لابعاد الكرة للعمري مع مونديكو يقص الكرة مونديكو تمشي المخالفة الحكم يقول لمحمد علي العمري كرة من جديد للدربيلي مع لؤي التراعي دور بالكرة الآن لؤي التراعي التوزيع ولكن تدخل من أمد با الكرة من جديد لهارون بن عامر يعكس الهجمة التقدم ولكن يقطع الكرة يوسف حبشية من جديد للدربيلي لعلي معلول ما توصلش سيئة التمريرة كان عليه نقدم القدام ولا هو اللي وزع على الكرة على كل تعود الكرة من جديد للنادي السيسي ضغط كبير يقدم فيه السيسيس ويعمل فيه السيسيس كرة لمعلول سيء الكنترول تقطع من رقم 3 في التشكيلة بهدين المولي للرجيلي مصعب العجيلي لهارون بن عامر عكس الهجمة للتقدم هارون بن عامر لمن للمولي في منطقة الجزاء التوزيع ولكن تدخل الدفاع موجود يوسف حبشية في قطع الكرة يوسف حبشية يحاول يعكس الهجمة الآن يوسف حبشية الكرة في اتجاه من في اتجاه بلويفي ولكن يربح التماس يلعب بسرعة أو لا يستنى يوسف حبشية يلعب الكرة مع من تعود دي يوسف حبشية علي معلول يصبح وكأنه صانع ألعاب وحمزة المتلوثي يخذو الكلور اليسار في خطة ضي رايسر يوسف حبشية التوزيع أرضي ما توصلش الكرة من جديد مونديكو مع العمري بصدر إلى حمزة المتلوثي مونديكو إلى جاكمبي إلى مونديكو الكرة طويلة في اتجاه الترابلسي ما يخوش الكرة هذه علي معلول بالرأس ما يخوهاش من جديد الكرة للتقدم وتدخل من علي معلول على جاكمبي المرة هذه يربح المخالفة جاكمبي تدخل كان بالمرفق ضغط عالي مارس فيها السيساس في محاولة منه أنه يعدل النتيجة على الأقل في مرحلة أولى في دقائق أولى في هذا الشوط الثاني مخالفة لهجوم السيساس في التنفيذ علي معلول يلعب الكرة بسرعة مع من؟ مع لؤي تراعي تفتك الكرة بسرعة للتقدم الرياضي بسقيط الدير لمن المولي يلعب الكرة طويلة في اتجاه ناصف العطوي مع مونديكو ومونديكو يربح التماس تماس لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي، ريتم أفضل الحقيقة في هذا الشوط الثاني، مستوى أرفع خاصة مع صعود لاعبين النادي الصفاقسي للمناطق الهجومية ليهم، وتدحرج الفريق المستضيف لمناطقه الدفاعية في هذا الشوط الثاني. تقدم رياضي بسقيط الدير، تعود الكرة سيئة التمريرة من جاكم بيه، من جديد للتقدم إلى هارون بن عامر، هارون بن عامر التسديد إلى أيمن دحمان، أيمن دحمان يلعب على كرة طويلة ولكن ما توصلش إلى أوكبولي، موجود لؤي ترايعي بالرأس ولكن تعود من جديد للتقدم إلى العجيلي، العجيلي حاول يقطع له الكرة، لعب السيسيس لؤي ترايعي ولكن من جديد لمن؟ للتقدم هارون بن عامر، هارون بن عامر التسديد، وأيمن دحمان من جديد، أيمن دحمان يلعب الكرة بسرعة مع الدربالي، الدربالي دربالي موجود جاكم بي، جاكم بي يأخذ الكرة الأخيرة، علي معلول في خطة جديدة في هذا الشوط الثاني، صانع ألعاب تعود من جديد ل النادي الرياضي الصفاقسي، كيفن مونديكو النادي الصفاقسي يلعب 4-4-2 الآن، إلى علي معلول، علي معلول، علي معلول يبحث عن المساندة، موجود الدربالي يأخذ الكرة على اليمين، الدربالي، الدربالي راوغ الآن باش يلعب الكرة سيئة تمريرته في اتجاه علي معلول، ثاني مرة يعني الدربالي كان الشو محلول قدامه، عاد يوزع يلعب الكرة يبحث عن علي معلول ولا يبحث عن التوزيع، يعني على كل تمشي الكرة حمزة المثلوثي يخلي الكرة لمعلول، معلول لحمزة المثلوثي الآن، حمزة المثلوثي إلى جاكم بي، جاكم بي، جاكم بي، جاكم بي الى حبشية لترابا، ترابلسي، ترابلسي يوزع الان دوزيام بوتو ولكن موجود الدفاع، دفاع التقدم الرياضي بسقيط الدير، كرة من جديد لمن؟ للتقدم، موجود هارون بن عامر او لا؟ ما توصلوش، توصل الى امادو با، امادو با ممتاز جدا هذا الظهير الايسر، امادو با، امادو، امادو حاول يتوغل ولكن يربح التماس، تماس لأمادو با ظهير أيسر الحقيقة ممتاز جدا في تشكيلة
1: في
3: توقيت 56 دقيقة 30 ثانية، هدف مقابل صفر للتقدم الرياضي بسقيط الدير.
1: واضح، وحمزة المبروك إذا للفارق لفريق الأولمبي البيجي بهدف أول، تفضل عبسلان.
2: شكرا لك محمد أمين، هدف أول للأولمبي البيجي من حمزة المبروك، يغلط الحارس البشير بن سعيد تقريبا في 60 دقيقة لعب ساعة على طريق المباراة بعد العرضية، ثم الكرة الثانية في القائمة الثانية تدخل براد من بشير بن سعيد، ثم الكرة الثانية من حمزة المبروك استقرت في شباك البشير بن سعيد، وأعلنت هدف أول 3-1 للترجي في هذه المباراة ضد الأولمبي البيجي. محمد أمين،
1: واضح إذن هدف أول لفريق الأولمبي البيجي بثلاث أهداف مقابل هدف للترجي ضد الأولمبي البيجي في 59 دقيقة لعب. نمشيو إلى مالهم 15 أكتوبر ببنزرت، مازال مش حاضر، نمشيو إلى مباراة اتحاد بنقردان والنادي الإفريقي، ديما للتعادل هدف مقابل هدف بين اتحاد بنقردان والنادي الإفريقي. واضح في انتظار وصول الصوت، إذن كما قلنا متعادلة النتيجة حاليا في ملعب بنقردان بين اتحاد بنقردان والنادي الافريقي، بقيت الانتاج الترجي متقدم 3 أهداف مقابل هدف، التقدم الذي بسقيط الدير فائز لحد الآن هدف مقابل 0 ضد السي اس اس، واصفار في مقابلة نادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري، 59 خلاعب في مقابلة نادي البنزرتي والاتحاد المونستيري. نمشي إلى ملعب بنقردان مقابلة اتحاد بنقردان والنادي الافريقي.
4: نوار الصالحي، صالح ايش يعمل؟ يرجع الكره شريف كاميرا لصالح الحرابي، كره لصالح الاتحاد، سيمبارا يتفوق على نسيم شاشيه، يخسر الكره امام وائل الصالح، يفتكها وائل الى نسيم شاشيه مع السيد خان، نسيم الشاشيه ايش يعمل؟ نسيم يحافظ على كورته، نسيم شاشيه، والتماس لاتحاد بنقردان، والتغيير محمد الصادق محمود ياخذ مكان او مكانه لاعب شخرج لاعب رقم 17 غيث الزعلوني او لا، تغيير 10 يخرج حمزه الخضراوي، فعل حمزه الخضراوي يخلي مكانه لمحمد الصادق محمود، ربما الفرصة الأخيرة ليضعها حمزة الخضراوي اللي خلت المدرب يستغني على خدماته. كرة ترجع لنسيم شاشية. نسيم مع السيدوخان التوزيع والتماس. تماس جديد لاتحاد بن قردان. ساعة لعب 1-1 بين الافريقي ومضيف اتحاد بن قردان. هو في الرسمي نقول 1-1 بين الاتحاد والافريقي. الاتحاد يستضيف. ترجع الكرة بتماس شيكون طويل أو ركنية. فعل ركنية وغازي العيادي في التنفيذ. غازي العيادي يعطي الحكم الإشارة ينفذ غازي على القائمة الثاني. ومهيب الشام يأخذ الكرة مخالفة لفريق النادي الإفريقي. كرة طويلة ترجع من برانس أكبانو. كينزومبي للصادق محمود. محمد الصادق محمود الشاعر من دخل الجزاء ميمرش أمام برانس أكبانو. ترجع عبد الوهاب بخوش. يمر بخوش ممتاز. عبد الوهاب بخوش كرة إلى وائل الصالحي إلى نسيم شاشية. سيمبارا اسمع إلى سامبارا والتماس للاتحاد. وائل الصالحي نشيط جدا على الجهة اليسرى. وائل الصالحي دانيال أوبا الحكم يرفع الراية يقول التماس يعاد للنادي الإفريقي. التماس يعاد للنادي الإفريقي. غيث الزعلوني. غيث الزعلوني يلعب التماس. ترجع من الدفاع صلاح الحرابي على مارتين مع برانس أكبانو. مخالفة للمدافع البنيني برانس أكبانو في 63 دقيقة لعب. برانس أكبانو صالح الحرابي. صالح الحرابي تمريرات قصيرة لسعد الهمامي. برانس أكبانو وشيف كاميرا. صالح الحرابي تمريرات قصيرة. الضغط من كينزومبي مع عمار عبد الحق. اسماعيل سامبارا دانيال أوبا. كرة في ظهر الدفاع تمشي سهل الحارس لسعد الهمامي اللي يقوم بالتغطية أمام حمزة المنصري. حمزة المنصري الموسم الماضي سجل 5 أهداف مع نجم متلوي، 2 في البطولة و3 أهداف في الكاس. سجل ضد النجم الساحلي كذلك في مقابلة تطبيقية هذا الموسم الأول ليه مع النادي الإفريقي. كرة ترجع للحارس لسعد الهمامي. صالح الحرابي عنده الكرة يطول. ترجع من غيث الزعلوني. سيدو خان يقصر الكرة. وائل الصالحي دانيال أوبا يطول الكرة إلى عبد الوهاب بخوش. حسام بن علي في التغطية ثم محمد الصادق محمود. دانيال أوبا. أوبا يخسر الكرة من الشريمي. حمزة المنصري. كينزومبي. معتز الزدام. الهجوم للإفريقي. محمد الصادق محمود. إيش يعمل محمد الصادق؟ التمريرة لحسام بن علي. والحكم يأمر بوصلة اللعب. بالفعل الحكم يأمر بوصلة اللعب. 6 أمتار لاتحاد بن قردان. 6 أمتار للاتحاد. حسام بن علي طالب بضربة جزاء في اللقطة الأخيرة لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب. ترجع الكرة أمامنا الإعادة للاتحاد في 65 دقيقة لعب. أسعد الهمامي حارس الاتحاد الذي بن قردان تقريبا نقترب مع منتصف الشوط الاول. يامر بالمواصلة اللعب الحكم جاسم عبشة. دانيال أوبا. دانيال أوبا يطول الكرة نسيم شاشية مع سيمبارا، حوار داخل الحوار بين شاشية واسماعيل سيمبارا، يمر شاشية
1: واضح. إذن هدف مقابل هدف في مقابلة النادي الإفريقي واتحاد بن قردين واتحاد بن قردين النادي الإفريقي. الترجي متقدم ضد الأولمبي البيجي 3 أهداف مقابل هدف، تقدم النادي بسقيطة الدائر متقدم لحد الآن هدف مقابل 0 ضد الأس أس أس وأصفر في مقابلة الأس أ بي والاتحاد الرياضي المنستيري. أخبار مع مريم مقديرة، بعدها نرجع لستاد الديوان.
0: ستاد الديوان
5: sur nos ondes ديما حافل الويكاند اجدد لقيت احلى الموسيقى لي بون بلان وحكاية غريبة انا صارت ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام على فرق موجة اخر الاخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الرابعة ديوان اف ام مع سلمة. رئيس ديوان وزيرة المالية زهيرة عطلة يؤكد أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة المالية خلال افتتاح الملتقى المالي العربي الرابع لجائزة الشارقة في المالية العمومية. وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات إثر سقوطه من الطابق الأول بأحد البنايات بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان، وتفيد المعطيات الأولية بأن الطفل تعرض إلى إصابة على مستوى الرأس جراء سقوطه مما استوجب نقله إلى المستشفى المحلي بالناظور لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته وفق ما أكده مصدر طبي في تصريح لديوان فمه. تنظيم يوم توعوي تحسيسي بمعهد ابن أبي ضياف ببنوبة في إطار اليوم الوطني التحسيسي المشترك حول توقي من المخدرات في الوسط المدرسي الرامي لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وخارجه وترسيخ السلوكيات الوقائية لدى التلاميذ. إلى الأخبار الدولية، تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدا أنه يعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للحوثيين. وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني يؤكد استمرار انتشار أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية على كامل حدود البلاد، مشيرا إلى استعدادها لمواجهة التهديدات والكشف عن إجراءات للتعامل مع احتمال دخول قوات معادية إلى الأراضي الإيرانية.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت.

0: الاستاذ ديوان.
1: متواصلين معكم في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونرجع إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس. مقابلة التقدم الراضي بسخية الأدائر والسياسات، وديما التقدم لفريق التقدم هدف مقابل صفر. تفضل كريم.
2: شكرا محمد أمين. اللعب متوقف تقريبا منذ 4 دقائق بعد إصابة لاعب أمادو بال، وركنية للنادي الراضي لصفاقس. الآن في التنفيذ علي معلول مع دي شانجمون صاروا في التشكيلة، تنفذ الكورة الركنية التنفيذ، تدخل الدفاع، تمشي الكورة لحسن مدو اللي خذا مكانه في تشكيلة السياسيس مباشرة لأيمن دحمان. دحمان كرة طويلة كيما جات، وموجود الترايعي أو موجود حبشية علي معلول التنفيذ الكورة، ولكن ركنية للنادي الصفاقسي، ركنية جديدة. قلت دخول حسمدو وخروج دربيلي، والنادي الصفاقسي حمزة المثلوثي يصبح على الجهة اليمنى، يصبح اللعب بطريقة 4-4-2. الكرة الآن لتربا، التوزيع موجود على حارس لجاك مبي. الآن من جديد لوائل الترايعي التوزيع، تدخل الدفاع، دوزيام بال موجود من جديد، علي معلول يعطي الكرة لمونديكو إلى ترابلسي على ساقه اليسار. مونديكو باش يوزع الآن، مونديكو يتوغل، يوزع على كرة، وموجود عبد القادر شوية في أخذ الكرة. وكالعادة يعني تقريبا تعودنا به الموضوع هذا، أنه فيما يأخذ الكرة عبد القادر شوية
1: كريم
2: وهو منتصر يربح بعض الثواني. تفضل.
1: فقط اتحاد بن قردان يضيف الهدف الثاني عن طريق نسيم شاشي. تفضلي.
2: واضح الهدف الثاني للاتحاد الراضي ببن قردان، ولهنا مازلنا نستنيه إما هدف التعادل أو الهدف الثاني للتقدم الراضي بسقيط الأدير. توقف اللعب هنا ودخول الطاقم الطبي لإسعاف الحارس عبد القادر شوية في 70 دقيقة لعب محمد أمين، والنتيجة هدف مقابل صفر للتقدم الراضي بسقيط الأدير. دو شانجمون باش يصيروا في تشكيلة الاساسيس. نشوف في إياد بلويفي يغادر، على ما يبدو ذويب باش ياخذ مكانه، ولا صغير دونك صغير وغيث صغير هو اللي خذا مكانه، وكذلك جاكن بي يغادر ويدخل وليد ذويب. هكا من المفترض السيسيس ما نعرفش لانه باش يغير في الرسم التكتيكي والا لا، لانه وليد ذويب يدخل كمهاجم ثاني ووسط ميدان بوسط ميدان، يعني يبقى نادي صفاقس يلعب بخطه 4-4-2 مبدئيا على الورق، في انتظار نشوفوا الرسم التكتيكي كيفاش باش يكون بالنسبه للسي اس اس فيما تبقى من هذه المباراه مع الكولينج بريك هنا في ملعب الطيب الميري في 71 دقيقه لعب محمد امين.
1: واضح اذا هدف مقابل صفر في مقابل تقدم الراضي بسقيط الدائر والسي اس اس، واتحاد بن قردان كما قلنا يضيف الهدف الثاني عن طريق نسيم الشاشي. نمشيو الى ملعب بن قردان بتعليق بالباب التلمودي من منصه ديوان سبور، في انتظار تاكيد الهدف من الحكم باسم بلعيد. تفضل بالباب.
3: مازالت المشاورات مع غرفة الفار، ومن الحاجة اللي وحيدة اللي ما حبش نقول سيئة أو حسنة، لكن حب نقول مقلقة شوية، إنه في كل هدف في تونس نرجع للفار. إذا كرة تسحق الفار نرجع لها، مسحقش ما نرجعش. لست من أحباء الاتحاد أو الإفريقي، أنا على درجة من الحياد مع الفريقين، لكن في 3 أهداف نسجلوا اليوم 3 أهداف نرجع فيها للفار. ترجع الكرة، هل يتم احتساب الهدف الثاني؟ ننتظر الصورة. كرة غاز العيادي على ما أظن، هل يتم احتساب الهدف ويتم الغاء؟ نلعب في 73 دقيقة لعب، الاتحاد وقتيا متقدم 2-1. هدف ثاني عن طريق نسيم شاشي. التشاور مازال والمشاورات بين الحكم حسام الحاج علي وباسم العيد على المخالفة والتسلل. نشوف الإعادة مرة أخرى، كرة لمسة كانت من غازي العيادي، ثم نسيم شاشية، هل لمس الكرة غازي العيادي أو لا؟ هذا هو الإشكال. ننتظر بطبيعة الحال حكم المباراة والقرار التحكيمي باسم بالعيد. ما هو القرار؟ 75 دقيقة لعب، صعب الحكم. دائما ننتظر بطبيعة الحال القرار التحكيمي القادم. باسم بالعيد في حوار مع الصدام والزعلوني. مازال الحكم حسام الحاج علي يتابع في اللقطة. الكرة الأخيرة باسم بالعيد وحوار بين الحكم الرابع أو حكم الفار والحكم الرئيسي. ماذا سيكون القرار؟ زالت المفاوضات وباسم العيد مازال في نقاش مع حسام الحاج علي. تقريبا 4 دقائق عديناهم في الانتظار القرار. على كل ننتظر، نتابع، نراقب كيفنا كيفكم، ننتظر في القرار القادم حول هذه اللقطة الأخيرة. باسم بالعيد حوار متواصل مع حسام الحاج علي أو عفوا مع أمين البقير وياسين السعداوي، لأنه بالفعل يتم إلغاء الهدف. الراية والتسلل ضد هجوم اتحاد بن قردان، ترجع النتيجة كما هي 1-1.
1: بعد 6 دقائق كاملين من التثبت في تقنية الفار يتم الغاء بطبيعة هدف اتحاد بن قردان بداعي التسلل ضد بخوش اللي هو الدخل في العملية قبل ما توصل إلى لاعب اتحاد بن قردان نسيم شاشي. نرجع إلى كريم مقني في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مقابلة تقدم الرياضي بسخيط الدائر والسيساس. تفضل كريم، خط لك.
2: تحنوني مش بعد برشا على كل 6 دقائق، على الستة دقائق تحكي فيها محمد أمين، لأنه كل لاعب يسقط تقريبا يعمل شترم، يعمل 6 دقائق 4 دقائق. بالفعل الحقيقة مالو رزمو، معناتها أنتوكا هذيك هي الكورة في تونس، خاصة كي تبدأ الريزلتا متاع فريق رابح ولا فريق خاسر. دونك على غالب عادة في تونس. على كل في 76 دقيقة مخاف اختيرها للنادي الرياضي الصفاقسي في التنفيذ، أما علي معلول أو غيث الصغير، مخالفة خطيرة للسيسيس تبعت تقريبا 20 متر مقابل الحارس عبد القادر شوية. في 76 دقيقة لعب مخالفة خطيرة كما قلنا، ولاعب ملقى على أرضية الميدان من تقدم سقط الدائر. نادي الصفاقسي أفضل في الشوط الثاني ولكن دون فرص حقيقية الحقيقة محمد أمين، توزيعات عرضيات ولكن ما ثمش فرص خطيرة، ما ثمش تألق للحارس، ما ثمش تسديدات جانبية. فقط النادي الصفاقسي أفضل نوعا ما، لأنه التقدم تراجع نوعا ما إلى الخلف، ولكن التقدم يبقى دائما فريق خطير جدا خصوصا في عمليات الارتداد الهجومي. على كل يخرج أرضية الميدان للتداوي المدافع الأيسر أمادو با، ومخالفة في التنفيذ علي معلول اللي يمشي يحكي مع الحكم يقول له دونك شانجمون الان لتشكيلة التقدم. علي معلول يقول له يعني اللاعب نبقى وننتظروه نداويوه بعد يخرج ثم يصير الشانجمون. واضحة الصورة دونك، وتضيع اكثر عدد ممكن من الثواني. تقريبا عندنا 3 دقائق محمد امين، تو باش تطلع خلفه واقفين في مخالفة لهجوم السي اس اس. علي معلول ام غيث الصغير، الصغير التنفيذ ترتطم في الدفاع. علي معلول ترك الكرة لغيث الصغير، كرة تعود لعلي معلول، علي معلول، علي معلول يراوغ يربح التماس، تماس لهجوم النادي الصفاقسي. تمشي الكرة، يمشي يلعب التماس الطويل علي معلول في تشكيلة السي اس اس وقائد الفريق في مباراة اليوم علي معلول. التنفيذ تدخل على الدفاع، تبشير كرة لصغير على التنفيذ من معلول من جديد، تماس جديد، تماس آخر لعلي معلول، مش تكون مرة أخرى تماس طويل. يطلع طوال القامة في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي، الكرة تتلعب ولكن موجودة لدفاع قتل صغير بالرأس ما يخوش الكرة، موجود حسامادو إلى حارس مرمى أيمن دحمان، مش تعود تخدم الكرة من الخلف، أيمن دحمان إلى حسامادو إلى يوسف حبشية إلى حمزة المتلوثي لعب في ترو بوست مباراة اليوم الحقيقة، كاكسيال جوش كظهير أيسر ثم ظهير أيمن. تتلعب الكرة لوليد الذويب، وليد الذويب إلى غيث الصغير يدور بالكرة، غيث الصغير يلعب الكرة مع حمزة المتلوثي إلى ترابلسي إلى من؟ إلى بواديارا، ولكن لمسته خاطئة بواديارا، الكرة اللي تقدم سقيت للدائر، موجود حسامادو في التغطية، حسامادو يعود إلى مونديكو إلى حسامادو إلى غيث الصغير يدور بالكرة، الصغير يلعب الكرة طويلة في اتجاه لؤي تراعي، قبل ما تخرج لؤي تراعي ماهوش متسلل، لؤي إلى حمزة المتلوثي الآن إلى لؤي تراعي لمسة قصيرة إلى ترابلسي بواديارا، ما توصلوش الكرة، سيئة التوزيعة كانت من الترابلسي، كرة من جديد للتقدم عكس الهجمة، ولكن موجود حبشية في التغطية إلى حارس مرمى أيمن دحمان إلى حسامادو إلى كيفن مونديكو إلى غيث الصغير يبحث عن المساندة، موجود حمزة المتلوثي على اليمين، بالفعل حمزة المتلوثي يوزع الآن وتدخل الدفاع مرة أولى مرة ثانية، عبد القادر شوية يأخذ الكرة هذه، حقيقة حمزة المتلوثي وقت اللي يحاول يلعب كظهير أيمن في البوست اللي يلعب فيها السنوات مردوده أفضل بكثير، أصبح تعود الكرة ثم التسلل أو لا، الدرقاش وجها لوجه الدرقاش وكرته جانبية، والآن يعود التسلل موجود فادي الدرقاش في موقع أو أحمد أمين الجوادي، خلف الشوط الثاني تمشي الكرة من جديد للصغير يبحث عن المساندة، موجود لا ما توصلش لترابا وليد ذويب يضغط الآن على الكرة في اتجاه المولي يعطي الكرة في منطقة الجزاء، ثم تدخل من رقم 18 أمير الجوادي، أحمد أمير الجوادي، مخالفة لدفاع الاساس في 80 دقيقة، تمشي الكرة من أيمن دحمان إلى يوسف حبشية إلى علي معلول أو لا إلى غيث الصغير إلى من؟ إلى لؤي تراعي، لؤي يتوغل على الجهة اليسرى، لؤي يبحث عن المساندة، يعود إلى غيث الصغير إلى علي معلول إلى من؟ إلى وليد ذويب، سيئة الكرة من وليد ذويب، ولكن تعود لمعلول من جديد، معلول يعطي الكرة لبواديارا، ما تمشيش الكرة من بواديارا، تكتل دفاعي رهيب الحقيقة من التقدم الذي بسقيت للدير، الكرة من جديد للؤي تراعي إلى بواديارا، ما توصلوش الكرة، محاولة عكس الهجمة، ولكن موجود كيفن مونديكو إلى حسامادو إلى غيث الصغير يلعب الكرة في اتجاه ترابلسي، ولكن موجود عبد القادر شوية يأخذ الكرة هذه، ما كانش في موقع التسلل، ترابا عبد القادر شوية يحسب له الحكم، مازال زوز ثواني الثانية الأخيرة، ثم يلعب الكرة العالية، ولكن موجود حسامادو في التغطية، حسامادو إلى غيث الصغير إلى علي معلول أو إلى لؤي تراعي، لؤي يتوغل على الجهة اليسرى، لؤي يوزع الآن، ولكن أي توزيع هذه يا لؤي؟ تماس بالفعل، توزيعة يعني الحقيقة عالية برشا، وعبد القادر شوية يلقى على رضية الميدان لتلقي العلاج دون الحاجة، انه الحقيقة ما ثم حتى اكسيون الحقيقة، واحد وطاح، اذا رابع مرة يتيح الحقيقة عبد القادر شوية في هذا الشوط الثاني فقط، محمد امين في 82 دقيقة 30 ثانية، الحكم يقول عبد القادر شوية يلا قوم، ولكن ما يقومش، يدخل الاطار الطبي لمداواته، هل سينظره الحكم ام لا؟
0: بحقيقة مشاهد اعتدنا على مشاهدتها في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يعني عبد القادر شوية كان وقف لباس عليه تحقر طاح وحده وحده وطلب المدرج. على كل شاء الله لباس احنا نقوله عبد القادر شوية دونك الحكم يمشي يحكي معه وبش يمدله بطاقة صفراء بالفعل دونك لأنه أطنب عبد القادر شوية في ربح الثواني مرة أولى ثانية ثالثة رابعة. على حقيقة مرة هذه طاح طلب تدخل الطبي لأنه حارس مرمى يلزم طاقم الطبي يدخل لمدواته وتماس الآن للتقدم الرياضي بسقيط الدائر تماس الحكم.

SSS حمزة المثلوثي في تنفيذ التماس. مش يكون تماس طويل في مناطق جزاء التقدم. تمشي الكرة لؤي تراعي بالرأس. الحكم يقول مخالفة ضد لؤي تراعي. مخالفة ضد لؤي تراعي لدفاع التقدم الرياضي بسقيط الدائر. تقدم سقيط الدائر عمل شوط أول ممتاز جدا دفاعيا وحتى هجوميا، وشوط ثاني ممتاز جدا دفاعيا على الأقل. نادي صفاقسي شوط سيء جدا دفاعيا وهجوميا في الشوط الأول، وشوط متوسط جدا جدا هجوميا في الشوط الثاني، لأنه لا وجود لفرص تذكر. يعني مباراة اليوم ولا تسديد على المرمى بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. نلعب الآن في 85 دقيقة لعب. تعود الكرة من جديد إلى غيث الصغير. غيث الصغير إلى وليد ذويب. مع غيث الصغير للؤي الترايع وتربى. تربى موجود حمزة المثلوثي على اليمين. الآن حمزة المثلوثي يعود الكرة رتري ولكن ما توصلش. من جديد التقدم يربح التماس النادي الصفاقسي. تلعب الكرة وين موجود الترابلسي. ترابلسي التوزيع ولكن تدخل الدفاع. دوزيام بال موجود مونديكو ياخذ الكرة هذه. لا ولكن موجود حسامادو. حسامادو حسامادو الى ترابلسي. ترابلسي ترابلسي الى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي يوزع الان. دوزيام بوتو موجود بواديارا ما يخويش الى علي معلول. يوزع دوزيام بوتو الكرة براس. ماذا اضعت يا ترابا؟ اول تسديده من النادي الصفاقسي ولكن لا تسديدات على المرمى، لانه راسيته كان مفردو على السيمتر تقريبا في الدوزيام بوتو. كورته بالراس كانت جانبيه بقليل. ملقى على ارضيه الميدان لاعب من التقدم الرياضي بسقيط الدائر للتداوي. شوف في كذلك هارون بن عامر يغادر. يغادر هارون بن عامر وكذلك في النادي الرياضي الصفاقسي، ويخرج كذلك رقم 4 في التقدم شرف الدين عون، ويدخل اسعد البوراوي. شوف كذلك في حكيم متيبي يستعد للدخول في تشكيلة الاساسيس. ما كان من ثم 4 جانب اكيد ما كان لاعب اجنبي. ما كان من لننتظر ما كان من الاجنبي ننتظر على كل حسامادو مازال يدخل. دونك على كل تعود الكره لي من وليد ذويب. وليد ذويب الى حسامادو. او ثم 3 جانب في تشكيل السيسيس بالفعل مع خروج جاكمبي. الكره من جديد لغيث الصغير. غيث الصغير على كره لوليد ذويب. وليد ذويب على ساق اليسار. وليد ذويب الكره يدخل لمنطقه الجزاء. التسديد ممتازه جدا. ممتازه لونشيمون تاع وليد ذويب. خروج ترابلسي ودخول حكيم متيبي في 87 دقيقه. عبد القادر شوية يربح بعض الثواني. يمدولو الكور علي معلول باش يلعب الستة أمتار. حكيم متيبي يدخل الآن. تمشي الكورة تنفيذ ستة أمتار في اتجاه من موجود حبشية بالرأس، ولكن الكورة تصبح من جديد لأحمد الجوادي. تقطع من كيفن مونديكو إلى حبشية. حبشية إلى حسامادو. إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي إلى حكيم متيبي. حكيم متيبي يعود لحسامادو. حسامادو حسامادو يخفي مليح التقدم الرياضي بسقيط الدائر. إلى غيث الصغير. غيث الصغير إلى حكيم وإلى حسامادو. حسامادو حسامادو يعطي الكرة لوليد ذويب. وليد ذويب وليد يراوغ يربح المخالفة الجانبية. ممتاز الحقيقة وليد ذويب، عطى حركية كبيرة مقارنة بما كان يقدم فيه. نحكيه على اياد بالوافي للأمانة. صنع الخطر، شاد كرة، جاب زوز ثلاثة مخالفات، حتى لمساته ممتازة الحقيقة. تمشي الكرة علي معلول في تنفيذ المخالفة. مخالفة على يسار الحارس عبد القادر شوية في 88 دقيقة لعب. الحكم إلى حد الآن لم يأمر الجدار بالتأخر أكثر. تمشي الكرة من علي معلول. علي معلول في تنفيذ هذه المخالفة الجانبية. علي معلول يستنى في إشارة الحكم للتنفيذ. الكرة من علي معلول.
علي معلول يعطي الحكم شرط لا تنفيذ. كورة

0: جانبية بقليل الكرة هذه كانت من علي معلول، كان تنفيذ تقريبا شبه مباشر لهذه المخالفة. تعود الكرة عبد القادر شوية من جديد، ملقى على أرضية الميدان ومس واحد في 89 دقيقة في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل. تمشي الكرة من جديد 6 أمتار في اتجاه هجوم التقدم، ولكن الموجود حسام هدو بالراس علي معلول، ما توصلوش الكرة هذه. لؤي تراعي يضغط ولكن توصل الآن، لا ما زالت الكرة، حسام هدو ما يخوهاش بالراس إلى الجوادي، الجوادي مع كيفن مونديكو يربح المخالفة، لا يربح التماس، تماس للسيساس، لعب الكرة بسرعة غيث الصغير، غيث الصغير لؤي تراعي، لؤي تراعي إلى بواديارا، بواديارا يدور بالكرة، بوا يتوغل، بوا يعطي الكرة ثم المخالفة، يرجع لها الحكم دون احتجاج كبير من لاعبي الاساس. كم سيضيف الحكم؟ 8 دقائق ديجا عمل مع عبد القادر شوية في 4 مناسبات. تمشي الكرة، تمشي الكرة علي معلول في تنفيذ المخالفة، يلعب الكرة بسرعة مع غيث الصغير، الصغير الصغير يوزع الآن في منطقة الجزاء، تدخل الدفاع، حكم يقول مخالفة ضد وليد ذويب، حكم يقول مخالفة ضد وليد ذويب على أمادوبا، أمادوبا ملقى على أرضية الميدان. يشير الحكم، يأمر الطاقم الطبي للدخول لمداوات اللاعب مع احتجاجات كبيرة
1: في توقيت
0: على المدرب نبيل الكوكي من طرف جماهير سي اس اس في توقيت 91 دقيقة لعب محلني.
1: واضح إذن ديما التقدم لفريق التقدم الذي بزقيت الدائر، هدف مقابل صفر في بنغردين، هدف مقابل هدف بين اتحاد بنغردين والنادي الافريقي. نرجع إلى ملعب حمد العقربي برادس، ما تبقى بضع دقائق على نهاية مباراة الترجي الأولمبي البيجي، بصوت عبد السلام المقراني، تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك محمد أمين. في الوقت البديء في هذه اللحظات الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي تقريبا 93 دقيقة لعب في هذه اللحظات، دقيقة واحدة ما زالت متبقية في هذه المباراة. قلت التقدم للترجي 3 أهداف مقابل هدف وحيد، هاتريك لحازم المستوري وهدف حمزة المبروك، والسافرة تأتي مونيا جميع فصول هذه المباراة. محمد أمين، الفوز 3-1 للترجي الرياضي التونسي، كما قلت حازم المستوري بالهاتريك وحمزة المبروك الهدف الوحيد للأولمبي البيجي. العودة بالكلمة إليك محمد أمين.
1: واضح، شكرا لك عبد السلام. إذن الترجي يفوز 3 أهداف مقابل هدف ثلاثية لحازم المستوري، وهدف الفريق الأولمبي البيجي كان سجله حمزة المبروك. نمشي وزاد الملعب 15 أكتوبر بمنظرة مقابلة السيابي والاتحاد المنستيري مع فهد الحشاني، تفضل فهد. فهد ماهوش حاضر، واضح. نمشيو الى ملعب بنغردين بسرعه، ايضا بضع دقائق على نهايه المباراه قبل ما نرجعوا الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس، بصوت بالباب التلموتي.
3: انتظار التنفيذ بعد لحظات، فلعب الكره و مجددا التماس الافريقي، اللحظات الاخيره دقيقتين تقريبا. زعلوني الى ريان الجبالي، دانيال اوبا في التغطيه، رجع الكره زعلوني، سيدوخان في وسط الميدان الشريمي، ممتازه الكره من سيدوخان، ويتدخل الدفاع ايمن العمري، عمري العمري يرجع الكرة، إياد التويز يطول إياد في وسط الدفاع، ترجع من سيدو خان، ثم شريف كاميرا في نصف تقريبا عن نهاية الوقت القانوني، لسعد الهمامي، لسعد الهمامي طور الكرة، نسيم الشاشية يلمس الكرة، عبد الوهاب بخوش، عبد الوهاب بخوش، بخوش التصويب، ترجع من مهيب الشامخ، وزاد الكرة والهدف الثاني، والهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببنغردين، دقيقة 95 الاتحاد يضيف الثاني عبر البديل وائل الصالحي. ما السيناريو، سيناريو شكوكي في نهاية اللقاء، الاتحاد الرياضي ببنغردين اللي كان ربما قريب من قبول هدف الثاني أصبح متقدم على الإفريقي 2-1 تقريبا بنفس سيناريو الموسم الماضي. الإفريقي اللي فاز في آخر لحظات بضرب الجزاء. الاتحاد في هذا الموسم يسجل في آخر لحظات أمام الإعادة. بخوش يصوب يرجع الشامخ ووائل الصالحي يضع الكرة في الشباك 2-1 للاتحاد. الاتحاد الذي بن قردان يسجل هدف الثاني. فرحة كبرى في جماهير الاتحاد. الاتحاد الذي بن قردان وهي أمامنا جماهير الاتحاد الذي بن قردان بعد هدف ثاني. بخوش
1: هدف الثواني الأخيرة لفريق اتحاد بن قردان بإمضاء وائل الصالحي بعد عمل كبير برشا من بخوش اللاعب الجزائري متألق جدا هذا الموسم، وكان هو وراء الهدف اللي كان أرجوه وتو هو وراء الهدف الثاني الصحيح لفريق اتحاد بن قردان. إذا هدفين مقابل هدف لفريق اتحاد بن قردان. نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقري. تفضل كريم.
0: شكرا محمد أمين. ما زالوا 3 دقائق على نهاية الوقت اللي أضافه الحكم الكرة من لواي تراعي لحكيم متيبي. تفتك الكرة لتقدم سقيط الدير. الحقيقة برشا كلام يتحكى على النادي الرياضي الصفاقسي، خاصة أنه الجماهير الحاضرة اللي معظمها من أحباء النادي الصفاقسي الكل الحقيقة هتافات ضد المدرب نبيل الكوكي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. شاهدنا هذا فيما بين الشوطين، ولكن خاصة في مع نهاية المباراة من طرف الجماهير الحاضرة. على كل تعود الكرة للتقدم من جديد، يحاول يسجل الهدف الثاني التقدم الرياضي بالسقيط الدائر ويربح التماس. تماس للعجيلي مصعب العجيلي يربح بعض الثواني، يعرف يقتل المباراة الحقيقة. التقدم الرياضي بسقيط الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي ما عرفش يوصل لشباك على الحارس عبد القادر شوية. تعود الكرة من جديد لأيمن دحمان. أيمن دحمان إلى حسمدو يطلع بالكرة. حسمدو يلعب بالكرة مع حكيم متيبي. متيبي يعمل كنترول للسيء حكيم متيبي، والكرة من جديد للتقدم، ولكن غيث الصغير يعود للتغطية. يلعب الكرة مع كيفن مونديكو. دقيقة ونص تفصلنا لنهاية الوقت النهائي. تمشي الكرة لحسمدو. حسمدو إلى غيث الصغير، إلى حسمدو، إلى حكيم متيبي يدور بالكرة يقرب لمنطقة الجزاء. حكيم يعطي الكرة وليد ذويب. ممتاز جدا عبد القادر شوية والحكم يقول تسلل. يقول ما ثمش ركنية، لا يقول 6 أمتار وهي ركنية واضحة الحقيقة، لأنه كرة في الشباك. عبد القادر شوية كان لمس الكرة لأنه أنا في الزاوية الأمامي. عبد القادر شوية تألق في إبعاد الكرة الأخيرة. وليد ذويب وجه لوجه الحقيقة فرصة وهي الوحيدة تقريبا للسياسيس اللي نجم نقوله فرصة خطيرة في هذه المباراة. الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي. تمشي الكرة لمونديكو إلى أيمن دحمان يلعب الكرة طويلة في اتجاه بواديارا إلى حكيم متيبي. حكيم يبحث عن المساندة، ما معاهش مساندة. موجود حسمدو إلى من؟ إلى حمزة المثلوثي أو إلى حكيم متيبي. حكيم متيبي الآن إلى حمزة المثلوثي، يدخل يربح المخالفة خارج منطقة الجزاء، يربح المخالفة والإنذار. آخر فرصة ستكون للسيسيس. تراجع كثيرا إلى الخلف التقدم الرياضي بسقيط الدائر. آخر فرصة للنادي الرياضي الصفاقسي. حقيقة حمزة المثلوثي على اليمين أفضل بكثير مما كان يلعب النادي الصفاقسي من الجهة اليمنى. متيبي يعطى كرة ممتازة لوليد ذويب اللي هو تقريبا منذ دخوله أخطر لاعب في تشكيلة الـCSS. والحقيقة هذا اللي يطرح عديد نقاط الاستفهام في اختيار الرسم التكتيكي والتشكيلة اللي لعب بها الفريق، خاصة أنه CSS تقلب يلعب بالأربعة 4-2 تقريبا أفضل في هذا الشوط الثاني من الشوط الأول. على كل مخالفة أمام علي معلول وكذلك غيث الصغير، قد تكون آخر مخالفة في هذه المباراة لأن الحكم أعطى 8 دقائق. نلعب في 8 دقائق و40 ثانية من الوقت البديل. علي معلول التنفيذ، تدخل على الدفاع. تماس لهجوم النادي الصفاقسي، سيكون هو الهجوم الأخير والتماس الأخير. تمشي الكرة من علي معلول على كرة طويلة تدخل للدفاع من سامي الجديد لعلي معلول. علي معلول يلعب على كرة مع غيث الصغير إلى علي معلول، الآن باش يوزع معلول، التوزيع تدخل الدفاع، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم وليد المنصري نهاية المباراة بتقدم التقدم الرياضي بسقط الدائر على النادي الصفاقسي بهدف مقابل صفر. احتفالات كبيرة للاعبي التقدم وكذلك الجماهير الحاضرة هنا في الملعب. حقيقة نشوف في جماهير نادي الصفاقسي وجماهير الساقية بجنب بعضهم ونبيل الكوكي الهوتفات، أكيد خط ليك لأنه الهوتفات الحقيقة
1: صحيح.
0: بألفاظ نابية تجاه المدرب نبيل الكوكي من طرف جماهير النادي الرياضي الصفاقسي. هل سيواصل نبيل الكوكي على رأس السياسات؟ هل يقدر على تحمل هذا الضغط خاصة أمام من نسمعه وما نشاهده من ضغط جماهير السياسات؟ التصريحات ستكون في الركاب محمد أمين.
1: واضح، شكرا لك كريم. ولدى يطرح أكثر من تساؤل بالنسبة للسياسات، تقريبا فرصة في الشوط الثاني، فرصة وليد ذويب طوال الشوط الثاني وطوال المباراة ككل. إذا التقدم الذي بسقط الدائري يفوز ويحسم مقابلة الديربي ضد السياسات هدف مقابل صفر. اتحاد بنقردان في دقيقة 96 يسجل هدف الثاني ويفوز من النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف. دانيال أوبو سجل الهدف الأول لاتحاد بنقردان، عادل الشريمي وسجلوا إلى الصالح الهدف الثاني لفريق اتحاد بنقردان. هاتريك لحازم المستوري في مقابل الترجي والأولمبي البيجي، مباراة فاز بها للترجي 3 أهداف مقابل هدف. كما قلنا هاتريك لحازم المستوري ثلاثية، وهدف الأولمبي البيجي تسجل عن طريق حمزة المبروك في دقيقة 59. فاصل موسيقي بعد أخبار بداية من الستة، نرجع للسادة الديوان في ريكاب تحليل ومفيولة لكل المقابلات اليوم.

0: ארצי על רדיו NFM מעיפות הקשיים. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة ديو NFM مع سلامة. انطلاق قافلة مساعدة إنسانية من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بمجرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة موجهة إلى الهيئة الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت شعار شهر تونس الإنسانية. تنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية للتوقي من المخدرات في أعديديتي منجس لمحي الرجاء بولاية مدنين في إطار برنامج ساعة وقاية تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة، وتهدف هذه التظاهرة إلى توعية الأطفال بمخاطر المخدرات وضرورة رفض أي مصدر ضار لسلامتهم البدنية والنفسية وتمكينهم من الأدوات والآليات التي توفرها وزارة المرأة لمساعدتهم وتوجيههم قبل الوقوع في مخاطر المخدرات وكل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إلى شأن الدول، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة تحذر من تراجع الموارد المائية العذبة واضطراب الدورة المائية العالمية، مؤكدة ضرورة استعداد الدول لواقع مائي جديد تتزايد فيه الظواهر المتطرفة. والخطوط الجوية الكويتية تلغي رحلة من الكويت إلى الرياض وأخرى في الاتجاه المعاكس نتيجة الأوضاع الأمنية وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية. والحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتشديد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي وفق ما نقلته وكالة رويترز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujaz Oussed, ici Radio NFM, Aslema. وزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لأفة سل الزيتون التي ضربت عددا من محاصيل الزيتون بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالمهدية صالح الشرف الدين لديون فم.
2: وقت أخذ إجراءات عاجلة في الموضوع هذا، أولا تقييم فريق فني معناها مباشر إلى الموضوع هذا بتاع مرض سل الزيتون، هذه الأولى. ثاني حاجة تخصيص مبلغ مالي بما قيمته معناها 250 مليار للمعالجه بتاع الهجار هذوما. ثالث حاجة تعاهد ديوان الزيت باش تقع الزبيرة بتاع الزيتون بتاع الهجار هذه في معتمدية ملولش وفي ولاد مبروك من الارتزاق باش تقع المعالج بتاعهم ويكون الزبيرة بتاعهم على كل الديوان الزيت.
1: عضو المجلس المحلي بجلمة من ولاية سيدي بوزيد طارق خليفي يفيد بأن أكثر من 20 عائلة بمنطقة بطل الغزال يواجهون حاليا صعوبة كبيرة بسبب فيضان الأودية، مشيرا إلى أن منازلهم أصبحت في خطر، مطالبا السلطة المحلية والجهوية بضرورة التدخل العاجل خاصة في ظل الوضع الجوي الملائم لنزول كمية هامة من الأمطار، وفق ما صرح به لديو نفهم. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بأريانا تنطلق في أولى العيادات الميدانية لحملة أكتوبر الوردي تحت شعار لا تنتظري علامة خذي خطوة، وذلك لتعزيز التوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. إلى شأن الدولي، الحوثيون يطلقون صاروخا استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي من جهتها أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم إلغاء رحلاتها من الرياض وإليها بسبب إغلاق المطار. والجيش الفرنسي يؤكد أن قواته تساهم في حماية السفن التجارية المارة بمضيق باب المندب، وذلك في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي للسفن العابرة، مشيرا إلى أنه تم الإبقاء على فرقتين من أجل القيام بمهام الاستطلاع وحماية السفن بالقرب من مضيق باب المندب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: ديوان فام، الراديو اللي تسمعك.
0: صوتكم.

0: sur nos ondes. ديما حافل الويكاند. أجدد لقيت أحلى الموسيقى. لي بون بلان. وحكاية غريبة. أنا صارت. ديوان اف ام. صوتكم.
1: حكايات ما تلقاليش تفسير. لحظة غريبة عشتها. أصوات سمعتها. أحلام استغربتها. وصدفة مش لوجيك. عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت. نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.
0: ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5. ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 لـ 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان اف ام سبورغرام.
2: 15 دقيقة بعد الساعة السادسة رجعنا لكم في استاد الديوان، متصل معكم من تو لغاية الساعة الثامنة. ريكاب للجولة الخامسة، ذهاب مقابلة اليوم، بتلعبوا 4 مقابلات بحضور كالعادة نفس الإكيب تاع استاد الديوان. يحضر معنا كل من الناس عبد القادر بوجلبان، مساء الخير.
3: مرحبا بك محمد أمين، تحية ليك، تحية للإكيب اللي حاضرة معنا الكل وكل المستمعين ومشاهدي استاد الديوان.
2: ياسين ويلكم باك، مساء الخير.
4: مساء الخير، مرحبا بك محمد امين، مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا بالاخوين فريجي، سادة المشاهدين والمستمعين. ان شاء الله كيما عودناكم تكون اضافه موجوده.
2: خبيرنا التحكيم ياسين الحروش، مساء الخير.
5: مرحبا محمد امين، مرحبا بالاخوين في البلاتو، مرحبا بالسادة المستمعين.
2: الخال كيف الحال؟
6: الحمد لله، كملنا المباراه، احنا جينا
2: تعبت.
6: لا نهار باهي يتعب، لكن فيه ياسر عديد النقاط اللي يلزم تترخص، يعني كان يجم يكون اليوم عرس الدربي، كان عرس، وكان عرس يعني زيارة متاع الوفد متاع الكاف
2: للملعب.
6: إن شاء الله تأهيل الملعب طيب ميري، إن شاء الله زوز أندية النادي صفاقس وطار الجرزيس يكونوا هم المستفادين منه، خاصة إذا دخلوا دور المجموعات.
2: واضح كالعادة، تنجموا تابعونا في الباج سبور باي ديوان اف ام، ولا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، ولا تسمعونا على سيت www.dwanfm.net، ولا على اللي بوند اف ام متاعنا. محمد زبار خراج فني، نتر بن شيدة في الأعداد. والبداية كما قلنا باش تكون بمقابلة الديربي، ديربي صفاقس اللي يعود مرة أخرى بعد سنوات مباراة مهمة اليوم بين التقدم الرياضي بسخيت الدير والنادي الرياضي الصفاقسي. نذكروا انه 8 أهداف في 4 مقابلات لليوم، من بينهم هدف بالطبيعة في مقابلة التقدم والسي اس اس، والفوز كان للتقدم هدف مقابل 0 هدف، كان سجله المهاجم محمد علي العمري في الدقيقة 30. التقدم 11 نقطة ولا ينهزم منذ بداية الموسم. في المقابلة للسي اس اس زوز تعادلات زوز انتصارات، وهذه أول هزيمة في البطولة، ولكن الفريق لا يعرف طعم الانتصار كفريق ضيف. تعادل مع اتحاد بنغردير ونلعب التونسي، واليوم انهزم ضد التقدم الذي بسقيط الدير. ونسمعوا الزوز مدربين شنو قالوا. نبداو بيسري بن كحلة اللي فاز اليوم ضد السي اس اس، ثم نسمعوا نبيل كوكي على زوز أجزاء لأنه قال برشا كلام بطبيعة بخصوص وجود حملة ضده وضد النادي الصفاقسي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على 3 نقاط معناتها على العهد نتاعنا، 3 مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها النادي الصفاقسي من الفرق الكبيرة، كان فما كلام انه سقي الدير حقق 8 نقاط من 12 خاطر ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيرة، لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معناتها النادي الصفاقسي معناتها في العرق نتاعو واللاعبين اللي موجودين معناتها فهمت. كذلك اول مباراة دربي بعد 30 سنة معناتها كانت مهم برا، معناتها كان عندها طابع خاص، حضرناها كوم الفوج. انا توقف التروس مان معناتها حضرنا، كانوا عندنا بعض لاعبين للمصابين ولا ناقصين مشاركات، ما اغتنمنا فرصه التوقف باش رجعناهم في الكورسة. اليوم لعبنا على امكانياتنا معناتها المنافس كاستحواذ كان افضل منا، درسناه كوم الفو والحمد لله معناتها استغلينا معناتها كره ثابته وسجلنا الهدف وقدرنا نحافظوا على العذار الشباك نتاعنا معناتها.
2: واضح في المقابل كما قلنا نبيل الكوكي إذن تحدث على وجود حملة ضد وضد النادي الصفاقسي في تصريح على زوج أجزاء. تحدث نبيل الكوكي كما قلنا بعد نهاية المباراة وبعد هزيمته الثانية لي مع السي اس اس هذا الموسم.
8: الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كأنه CSS في المرتبة 13 وقتها في المرتبة الثانية أن بوان لولانين. دونك وتشوف الشيء اللي صاير معناه ظاهر معناه حاجة استراتيجية وناس تخدم بروفيسيونيل في نسخ. معناه تشوف حاجات ثم ناس كانت تخدم معناه وعملت حاجات مشبوهة وعملت صفقات مشبوهة وعملت الدنيا وكل شيء. قالوا وقت إيش نقول لي وشرفة قالوا وقت يكبر الحومة ويموتوا. لذلك نحن نعرف الدنيا كل ونعرف شنو وقع صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعدة فين وشكون ياخذ وشكون ياخذ والبلاتوات المنصوبة كل يوم. معناه وكانوا CSS ولا تحدث الساعة معناه في
2: وكانوا حدث الساعة بابي البارتي الأولانية. البارتي الثانية تحدث فيها زادة بأكثر وضوح على ما ما ما كيفاش نقولها على اللي في مخه هو شنو صاير في الكواليس ربما حسب ما قاله مخه نبيل كوكي.
8: أما رياكسيون معمولة الدنيا هي مخدومة مسيف مخدومة وناس تخدم وناس وعالميين يخدموا وديزونترونور يخدموا وناس تعطي في الفلوس وحالة تونس حالة وبرة وكاو ولا حالة واللي ديكتور سبورتيف يحب يخدم روحه من تونس والانترنور اللي حب يعاود يرجع يحب يخدم من تونس والاعلامي اللي ما تريقلش اموره يخدم ديكي من تونس. دونك حاشيك انا ما نجمش نقول

0: نعرفوا الدنيا كل ونعرفوا شنو قاعد صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعده فين وشكون ياخذ وشكون ياخذ والبلاتوات المنصوبه كل يوم معناه وكانوا سياسات ولا تحدث الساعه معناه في
1: واضح. إذا نبيل الكوكي تحدث في زوز أجزاء على ربما حملة تحاك ضد الفريق. لا رغم ماهوش معاون فما الكلام اللي قالوا في البارتي الأول على ناس, الكلام الثاني على تونس وعلى ما فهمت باش نبدأ واضحين, فما كلام معاون صحيح مش هو كامل معناه تصريح معاون حتى باش نوضحوا للسادة اللي يسمعوا فينا تو. دونك نبيل الكوكي بالنسبة لي باش نحكيوا على المقابلة بالطبيعة, ولكن تصريح كما زي مهم برشا, يحكي على حملة, يحكي على ناس ضده وكانوا سياسات حديثة للساعة, جماعة من تونس ضده, مدرب يحب يرجع, مدير رياضي حسب تقديره هو عمل صفقات مشبوهة إلى غير ذلك وما قالش لسنين بطبيعة, ولكن حكى كل شيء اللي على الماتش. نبدأ واضحين بون في معنا في كلام آخر حكى على أنه السياسات باش يرجع إلى غير ذلك والجمهور من حقه أنه يتغشش, ولكن الحدث المحوري بعد مقابلة اليوم بعد الهزيمة اليوم أنه تحدث على حملة ضده وضد السياسات.
2: والله ايش يقول لك, احنا ماذا بينا لهنا نحكيوا على الكرة, لكن اللي سمعناه كلام خطير جدا, ما نجمش نقفوا مكتوفين الايدي قدام الكلام هذا. نتصور فما اتهامات كبيرة, حكى على رشاوي, حكى على فلوس تتعطى, هدايا, حكى على حملة, حكى
1: قهوة فيها قهوة
2: انا ما نعرفش شنو مالي ديتاي اكزاكتومون ما اللي قالوا نبيل كوكي لهنا, ولانه تمنينا انه الديكلاراسيون هذه ما تصيرش كومبليتمون, لانه اليوم سي اس اس لعب ماتش خسر الماتش بتاعه بون ما كانش في نهار باهي, اما ماتش ويتعدى اليوم غدو عندك ماتش مهم كاف وعندك ماتش ويت نتاع كاليفيكاسيون فاز دو بول. كنت نخير انه نوعيه الديكلاراسيون هذو ما يصيروش الحقيقه, لانه مش وقتهم, تنجم تاخو ابعاد اخرى, نجم تاخو أبعاد حتى دعوة للنيابة العمومية من عشان, لأنه فما كلام خطير الحقيقة من الجموش اليوم. بعد ما سمعنا الكلام هذايا الناس باش تقعد مكتفة اليدين, فما بكو دي رياكسيون باش يصيروا معناتها كلك سوا دي رياكسيون من النيابة العمومية, من الناس اللي تسمع, من المحلين, من بارتو. دونك انا يظهر لي اليوم نبيل الكوكي ما حقوش دخل في الزنقه هذه في الثنيه هذه, كان ركز اكثر حكى على الماتش نتاعو وحكى على اللي صار في الماتش وكيف ما قال هو في الاخر قال 3 بوان ما ربحناش ما كناش في نهار باهي وعندنا ماتشات ومازلنا نحضروا ومازال 21 ماتش اخرين جايين ومازال كاف ومازال دونك عندنا استحقاقات اخرى. بون هو تحمل مسؤولية, قال أنا جيت وقت الخسارة, بون كنت جيت وقت الخسارة تحكي على الكورة, تحكي على 90 دقيقة شنو اللي مشاش شنو اللي مشاش, ما أنت دخلت في تفاصيل الظلي مش وقتها بون حملة راهو جماهير عنده الحق تتغشش على الريزولتا وعلى لا هو المحللين والشارع الرياضي من حقه الناس كل من حقها تعطي تو جمهور متغشش اللي باش يحل تحبه فرحانة والا الناس المتابعين لكره القدم تحبهم فرحانين
1: ولا
2: اللاعب السابق اللي يتفرج في السي اس اس اليوم تحبه فرحانه لا دونك اذا فما معناتها غضب وما فماش ارتياح على مردود السي اس اس اي سورتو شوف خلينا نكون واضحين تو اليوم السي اس اس جات بعد تراب الناس الكل تنتظر في وجه جديد السي اس اس بعد 3 أسابيع راح شنو اللي تصلح شنو اللي ما تصلحش كيف نستناو في الساقية كيفاش باش يكون مردودها ساقية مع فريق من حجم الثقيل حجم نادر الصفاقسي لعب 4 ماتشات في نيفو كيف ولا أقل شوية. اليوم زاد السي اس اس جماهيرها تنتظر في الوجه الجديد اللي خاطر سمعنا دي ديكلاراسيون قبل وإن شاء الله بعد التريف هذية باش نحسنوا نقاط الضوء باش نحسنوا من مردودنا ومستوانا باش نحسنوا المردود الهجومي نتاع الفريق. اليوم السي اس اس راهو زيرو تير كادري وفرصة وحيدة في دقيقة 96 دونك راهو نجمو نحكيو كورة كيما مش نحكيو كورة باش نلقاو برشا دي ديفايونس باش نلقاو برشا نقاط ضعف برشا نقاط للخدمة وأنها تتصلح. دونك اليوم يسأل اليوم شنو اللي شفناه تصلح اليوم ريال مو ما شفناش حاجه كبيره تصلح.
1: تحب ولا تكره جمهور انت معنا سامحني كان باش نحكي شويه فني تو انت عملت معناتها عملت اكس مع فريق اللي هو بعيد على الرابطه الاولى والثانيه وحتى الثالثه واحد قبلي وبعد عملت خساره مع التقدم دونك عادي الجمهور باش يعمل ريكس
2: عادي جدا شوف باش نعطيك اكزامبل نتاع زوز فرق اليوم التقدم ساقيه الدير والسي اس

0: اليوم يلعبوا ضد بعضهم الاثنين. فريق عامل دو فيكتوار وعامل دو ماتش نول, وسيسيس عامل دو فيكتوار ودو ماتش نول, نفس عدد النقاط ونفس
1: المستوى.
0: طبعا جمهور السيقية باش تلقاه فرحان بالبريستاسيون والمردود, اول مره في الرابطه المحترفه الاولى, واول مره يلقى روحه معناتها بعد اربع جولات, والمدرب ديجا يوسفي قال معناتها الباركور بارفي براتيكمون, لانه جمعيه ما عندهاش تقاليد كبيره في الرابطه المحترفه, وتعمل نومبر دو بوان هذيا وتعمل بريستاسيون هذيا, بالنسبه للجماهير فرحانه فرحه كبيره. بار كونتر كي تحكي على سي اس اس بعد 4 جورني ولا 5 جورني بدو فيكتوار ودو ماتشول ودي فيت, بيان سور جمهور سي اس اس مش فرحان, لانه لي زوبجيكتيف تفرق ما بين سي اس اس يحب يلعب على البوديوم, وجمعيه اول مره ليها في الرابطه المحترفه الاولى تعمل دي مراج وديبي دي سيزون كيف من هذه, سي اكسترا اوردينير. دونك شفت مقارنه نفس النتائج, اما فريق بالنسبه لي نتائجه ممتازه جدا وساتيسفازونت, وفريق اخر اللي نتائجه ماهيش بون ماهيش خايبه ماهيش كاتاستروفيك, اما ماهيش تلبي طموحات الجماهير سي سي.
1: خال انت كنت في
2: بالنسبه لي انا لاحظت المباراه بكون النادي الصفاقسي هو الفريق المستضيف والسيء الضيف, ولكن جماهير جماهير موجوده النادي الصفاقسي يعني في ملعب نتاعك في العشبه نتاعك اللي مستانس به, سقيت دار قامت بتربص في مستير يعني ما استعملتش عشب طيب ميري, عكس النادي الصفاقسي اللي قلت كيما انت جرى مباراه وديه امام
1: واحد الولي
2: وكانت التدريبات, لا نحكي لك على المباراه والتدريبات كانت في ملعب طيب ميري كان يعني من غير تنقلت نادي الصفاقسي لعبت الدوميسيل, التعادل الاول ضد ملعب التونسي والتعادل الثاني ضد بنقردين خارج يعني صفاقس, يوم تخفر تقول هذا ما زوز زوز جمعيات قدام جمهورهم في الطرام تاعهم, لكن اليوم الهزيمة هي حتى تعادل مش أقلوا في قيمة سقيط الدار. سقيط الدار يعني فريق لعب بإمكانياته, نادي الصفاقسي الحقيقة اللاعبين اللي في نادي الصفاقسي ما فماش يعني روح كبيرة, يمكن استسهال المنافس في مخهم يكون اللي تلعب على أساس سقيط الدار طالع صاعدة من رابطة المحترفة الثانية اللي ما يعرفوش العباد راي المكان سقيط الدار, لكن اللاعبين كلهم من عندي كبيرة يعني اللي تيتبات يعني عندهم في مخهم يعني مكشتي بالجي مثلا تقول فما بعض اللاعبين في سقيط الدار يمكن اللي لعبوا في سقيط الدار والهرب يقوم عندهم حب للنادي الصفاقسي, انت رئيس النادي عنده محبه خاصه للنادي الصفاقسي,
1: ولكن بعد
2: وفوتا في الانتخابات
1: يما في وسط الملعب ما فهمش
2: قصدي شكون هما اللي زكتور هما اللاعبين اللاعبين كلهم من انديه محترفه يعني شريتهم يعني هو جاي يجم يكون لاعب عنده كونترا زاد عنده اوبجيكتيف يلعب ضد النادي الصفاقسي بوركو با يتلعب يعني باديه كبير ياسر يقنع اداره النادي الصفاقسي كيما الظهير الايسر تبارك الله اللاعب ربي يحفظه تاع سقيط الدار لاعب يعني تحرك يمين يسار وظل يلعب وهما زاد
3: حتى تكتيكيا فوزي تكتيكيا من افضل اللاعبين اللي
2: لعبوا طول العام سقيط الدار زاد يسار
1: طبعا نحكيو
2: بالطبع خاطر لا خاطر انا وقت تشوف با تذكر هشام بقى يعني كان الاداء تاع النادي الصفاقسي في وجود هشام بكار غياب هشام بكار لتو موقع تعويضه نادي راضي الصفاقسي يعني في ازمه نقولها مش راي ترتيب ولا مباراه ما يلزمش تخسر قبل نهايه اسبوع يعني تنقل صعب يعني في مسابقه افريقيه خلى الجماهير زاد المتواجده باسم سقيط الدار يعني لكن هما بازيه النادي راضي الصفاقسي يعني متغشين غاضبين على اداء الفريق وعلى المدرب يمكن نبيل كوكي انا بالنسبه لي انا نعرفه قبل يمكن اشوف الحوار هذا ضغط ياسر عليه قعد على اعصابه هو الانترفيو هذا اللي حاب يقول وقت يبدا منتصر بعد وقت تعمل اكسبلوا كبير ياسر بالنتائج وتجيب النقاط وتترشح للدور المجموعات تنجم تعمل حوار وتقول اللي تحب هذا في الوضعيه هذه انت حبيت توجه
1: اتهامات
2: لا توجه ما قاش
3: انا فوزي سامحني يعجبني برشا كيفما حاجات يركز عليهم وهم صحاح بنسبه مئويه كبيره محاوله لتصدير الضغط وتوجيه الراي العام
2: انا بالنسبه لي ندخل لي انا خمسه جولات تقول لي انت زوز تعادلات ومباراه برك ربحتها ومباراه خسرتها انا بالنسبه لي انا ما وضعيه السي اس اس هذا الموسم هذا انه ما يكون وضعيه خير فنيا على خاطر الافكتيف الزاد البشري الموجود لكن ما نقولوش زاد اخطاء المدرب وحده، راه مدرب معه
1: مدير فريق ينجح
2: يعطيك صحه اللي طال فني معه. انا ديما راه مشكل طالع في الكره هذه زاد. انا نحب المدير الفني، المدير المساعد، المدرب المساعد قريب للمدرب فنيا يعني. ما نحبوش بوس خوك بوس خالك، لا لا لا اخويا
3: يحاسبه يعني
2: بيا، لا يحكي معاه
0: عنده راي من الاخر،
2: مش يعني انا مش نكمل به حتى مثلا كلام حتى وجه الكريم النفطي، مش النادي الهبير العباد يقول يخرج يصرح حتى كريم النفطي وجه له كلام. انا ما نحبش مع اللي يخرج كيما خرج مثلا محمد الكوكي، والفتره هذه فتره صعيبه ياسر من السفاخس. محمد الكوكي التصريح نتاعه
1: نبيل
2: محمد الكوكي التصريح
1: القديم
2: وبعد توا التصريح نتاع نبيل، يعني شنو هذا اللي قاعد صاير في النادي السفاخسي؟ ماذا بنا سي طارق سالم يوضح مدير رياضي يعطي جماهير النادي السفاخسي مش للعالمين يا اخويا، جماهير النادي الرياضي السفاخسي ماذا يجري في كواليس النادي الرياضي السفاخسي؟
1: واضح ياسين،
3: فما تفاصيل وفما اشياء ذكرها فوزي ونحييك عليها فوزي الامانه، لانه فما اشياء راهي بالاكسبيريونس وبالفيكيو تجم نحكيوا عليها في كره القدم، مش كل شيء راهو 4-4-2 3-5-2، فما اشياء تفرض نفسها. للاسف اللي صار اليوم انا نسميها، ما نحبش نقول الكلمه، انا بتاتر عندي مده، انيس قبيله في اللوف نحكي نويا، قلت انيس عندي مده بتاتر نشوفه في كلام كبير، نشوفه في في في مؤامره، نشوفه في ناس في رشاوي، نشوفه في ناس تحاول انها تخطط. يعني انا بالحق يعني نسمع في تصاريح بصراحه كبيره اكبر من كل شيء، يعني هذه تستدعي هذه النيابة العمومية تكون موجودة ونشوفوا شو ما الأشياء هذه قاعدة تصير، لأنه تصريح خطير، لأنه يعني يضر بسمعة كرة قدم تونسية. وأنت كمدرب وأنا مش كوندون با، لكن طيب في سياق الحديث مش نظاهروا برشا حاجات، خليني مش نحكي على الكرة، أنا مش نحكي على التصريح هذا، أنا نشوفها حاجة برك برأي المتواضع وباجتهاد شخصي، نجم يكون فيه صحيح نجم يكون فيه غلط، هو محاولة من المدرب اللي فشل كرويا اللي مده 3 اشهر ما فهمتش شنو قاعد يعمل في النادي الرياضي الصفاقسي، مارينا حتى شيء ايجابي، مارينا حتى شيء، مارينا حتى بلونجو، مارينا حتى اكسيون ريبيتي في النادي الرياضي الصفاقسي برصيد بشري محترم ومحترم جدا. وكنت حكيت في الصيف قبل ما نغيب البريود هذية انه ثاني افضل رصيد بشري في البطوله التونسيه، اليوم ما فما حتى سيركوي بريفيرونسيال واضحه في السي اس اس، كل اجتهادات فرديه، الاهداف اللي سجلت الكل كانت عن طريق اجتهادات فردية وعن طريق لابور انديفيديوات بتاع لاعبي ممتاز واسطورة. وجاء بالنسبة لي اللي هو علي معلول اللي اعطى برشا بلوس للسي اس اس، اليوم المدرب شنو كان يعمل في النادي الرياضي الصفاقسي 3 اشهر؟ جي اليوم انت بتصريح اقل ما يقال عنه انه غير محترف، بتصريح شعبوي تحاول انك تصدر الضغط وتحاول انك تتملص المسؤولية وتحكي على مؤامرة، على نظرية المؤامرة، انا مسامحوني في الكلمة، هي الكلمة انا نعتبرها رقصة، يعني بتاتر رقصة الديك المذبوح، يعني مدرب يجي يحكي على اشياء اللي هي من مع كل احتراماتي لي، راني مانيش نحكي على الانسان، نحكي على المدرب، خلينا نحترموه برشا سي محمد سي نبيل الكوكي كمدرب، لكن نحكي ك ك ك ك كانسان، لكن كمدرب فما عدة اشياء نحب نفهمها. انت خسر ضد فريق رياضة والشغل في نيجيريا، عامل زوز تعادلات يعني بمردود تعيس سامحوني في الكلمة ضد اتحاد بن قردان وضد الملعب التونسي، راك في فترة التحذيرات اللي برشا جمعيات استغلتها واني تونجي على استحقاق تقدم ساقية الدير، راك متعادل مع فريق في مع كل احتراماتنا ليه واحد تقبل لي في الرابطة الرابعة، جي انت اليوم تحكي على مؤامرة؟ لا سامحني هكا سيترو، هنا راك بطريقة ضمنية انت قاعد تكونداني في ناس قاعدة تشتغل وتجتهد وتحكي على محلين وعلى دي بلاتون اللي احنا من ضمنهم، دونك هو بطريقة غير مباشرة توجهنا احنا واحنا من حقنا ان نردوا، راهو هذايا غير معقول وغير محترف، راهو المدرب اللي حاول انه يخلق نظرية مؤامرة ويوجه اتهامات، ما عليك الا تفضل الاتهامات هذول لان اختيره وتمس عرض ناس، دونك من فضلك ماذا بيك تشتغل، ماذا بيك تورين الاشياء وتلتزم بالميدان نتاعك ككره قدم، واختانا من نظريات ومن المؤامرات ومن المدير الرياضي الفني. حاجه ثانيه اللي هي نوافق فيها فوزي، وانا من المرات القليله اللي بالنسبه لي 100% نوافق فوزي بالحق، حكي على حاجات بلوس امبورطونت، حكي على الاختيارات، حكي على الناس اللي اخذت القرار في تغيير محمد الكوكي، واحنا رانا ننتقد محمد الكوكي، لكن كي صارت الانتقادات وصارت اشياء، لكن ما كناش ننتظروا انه النادي الرياضي الصفاقسي يوصل للمستوى هذا، نوصل لطريقه اللعب هذه، لانه هو حكى على الترتيب قبل المباراه، لكن حتى اذا كان الترتيب كان بلوز او موان ساتيسفيزون بالنسبه لجماهير نادي الرياضي الصفاقسي، لكن الاداء كان محير،
4: نجيو بيان سور للناس اللي اختارت، الناس اختارت تغير، الناس اللي ثبتت البعض في الاطار الفني القديم مع الاطار الفني هذا شنو الاسباب، دونك ماذا بهم بالحق يعني الاختيارات والاشياء اللي خذوها، دونك ماذا بهم يجيو ويخرجوا ويوضحوا، مش حتى كان لي نحن يوضحوا لجماهير النادي هذه سفيقس اللي مستاء ومتغشى برشا على ناديها، اللي اليوم انا شفت حاجه كلمه بالنسبه لي روبير وكلمه كلي برشا، اليوم اللي ربح هو التواضع، اليوم فريق متواضع، فريق ممتاز، فريق امن ولعب بامكانياته، وفريق في الديكلاراسيون تاع المدرب نتاعو قال نحترم برشا النادي الرياضي الصفاقسي كفريق كبير في كره قدم تونسي، وهذايا تفهم الناس شنو حضرت، تفهم الناس شنو قاعده تلعب. انا تونجي شويه نحكي على الكره، اليوم ريت بالحق، اليوم ريت ابليكاسيون تكتيك يعني منضبطه بمستوى كبير برشا، عكس فريق اللي هو للاسف كما حكيت على مسؤوليه المدرب، مسؤوليه الناس اللي اختارت المدرب في النادي الرياضي الصفاقسي، زاد فما مسؤوليه كبيره للاعبين اللي بالنسبه لي اشبه اللاعبين، وينو حبشيه، وينو ترابلسي، وينو ظهير ليكسونتري دروا، حاجه اخرى زاد يعني انا مش نجيب بطريقه او باخرى باش نحكي على فهمتش انا النادي الرياضي الصفاقسي لحد يلعب يلعب الكاتكادو المثلوثي، شنو هي البوست نتاعو في التيران، شنو يلعب اريير جوش اكسيال جوش، بالحق يعني فما عده اشياء يعني بالتساؤل
2: ولا
4: علي معلول يعني
2: هو ممتاز.
4: شو علي انا بشو مانيش نحكي على توظيف ونحكي على
2: تركيبه
4: وعلى تركيبه يا فوزي، على يعني فريق يشتغل ككل وعمل جماعي للامانه ابار لي زابور انديفيديويل ابار لي بالاريتي اللي يصير الاكسبلو نتاعهم في النادي الرياضي الصفاقسي. بصراحه هيك علاش سالت قلت ثلاثه شهور ماذا يفعل محمد نبيل الكوكي في النادي الرياضي الصفاقسي؟
2: سامحني راهو قبل المباراة، لازمك تحكيو قبل المباراة.
5: تفضل. قبل المباراة الكواليس عندك.
2: اي قبل اجواء، قبل ما كانتش راهي الاجواء ما كانتش ممتازة بين زوز اندية الحقيقة، هذه حالة ما تصيرش. يعني حباس تقدم ساقي الدائرة وما حبينا الصفاقسي. يمكن بعد للمنطقة الانتماء كما ساعات عباد يعني اصيلين قلق ما يحبوا يحبوا النادي الرياضي الصفاقسي. لكن وقت تلعب نادي محيط خرقي مع نادي صفاقسي يمكن يوليو يرجعوا لمسقط الرأس. يعني هي اليوم هذا هو اللي صار قبل أسبوع، يعني خاصة على الدعوات وعلى الليلوج على المقصورات كانش معاملة يعني باهية مع بعضهم الحقيقة نقولوها يزم تو الكبارات العقلاء متيرش خلينا نحكيو في العموميات العقلاء يدخلوا خاطر حتى بعد مباراة فبع بعض المناوشات أمام حجرة الملابس إذا من العقلاء متاع زوج جمعيات يقعدوا ويرجعوا الجو الباهي. راهو ديربي، راهو ضحك ولعب، ديربي راهي فرحة جميع الناس.
4: فوزي راهو ديربي استثنائي لأنه جاء بعد 30 سنة
2: 31
4: سنة 94
2: إيه لا نحكي لك أنت سمحني جميع الناس فاقسي وقت صعود ساقط الدير
5: ضد الرلوية
2: تقدم ساقط الدير وقت صعود جميع الناس فاقسي كانت احتفالات كبيرة
5: من دخلت وكورة
2: لا ما فهمش قصدي نحكي لك لا نحكي لك
5: قل ديربي أنت
2: نحكي لك على
4: يعني الأجواء
2: يزم العقلاء تو يدخلوا راهو يتدربوا فرد ملعب راهو غدا باش يترنوا فرد ملعب اللاعبين والمسؤولين يا ودي يلزم العباد العقلاء الليله يقعدوا مع بعضهم يتلو صفحه مباراه 90 دقيقه هنيه للتقدم الرياضي بسقي الدار اللي ربح ماتشو ما طاح حتى حد كادو
4: انتصار
2: مستحيل ايه قلت لك ما طاح حتى واحد كادو قلت لك نادي الصفاقسي عليه مراجعه حساباته الفنيه وشوف وين الخلالات عندك مسابقه افريقيه لابد من العباد العقلاء يقعدوا مع بعضهم يشوفوا حل اللي صار راهو ما يصيرش انت جماهير اليوم بلاي المقذوفات اليوم بعض المقذوفات موجوده في الملعب والمنسق العام مش يحب يكتبها يحب يكتب شكون مش تعاقب شكون مش تعاقب تو يعني انا بالنسبه لي انا راي مباراه كره قدم 90 دقيقه راهو ما نحبوش توصل حاجه زوز انديه من صفاقس لاجواء كيما هذه
5: ميساج مهم واضح يعني نحكيو كرة تاع المقابلة تاع التقدم الرياضي والسي اس اس وفوز للتقدم الرياضي اللي تفوق دفاعيا اكيد وقلت انت اول فرصة للسي اس اس كانت دقيقة 96 تقريبا في نهاية المباراة وحتى هجوميا في الشوط الاول كان اختير التقدم
0: صحيح اليوم راهو التقدم كي ربح لي تروا بوان نتاعو وربح الماتش نتاعو انتصار مستحق وميريتي في مع الروندمون والابليكاسيون تكتيك اللي صارت سور تيران اليوم فما حاجات جبد حكايه شويه فوزي على الروح واضح اللي الروح اللي لعبوا بها لاعبي التقدم كانت افضل بكثير على المستوى البدني حتى على المستوى البدني فما اجريسيفيتي فما فريشور اكثر فيزيك من لاعبي التقدم على المستوى التكتيكي نجاح كامل للتقدم منذ بدايه المباراه لاخر المباراه دونك تقريبا سكر كل الحلول على سي اس اس لعب ضغط على لاعبي في الوسط ما خليهمش يخرجوا كوره، ضغط على لي سيركوي دو سورتي دو بال، ضغط على ملاعبيه الوسط سيرتو على جاكمبي وعلى تراي ما خليهمش الحريه، ولقينا برشا دي شي تكنيك في الفاز نتاع محاوله البناء، وذيك اللي خلى سي اس اس ما يوصلش ويعمل دي زوكازيون. طيح البلوك في الشوط الثاني ولعب العب في مناطق الدفاعيه، يعرف اللي سي اس اس قويه في لي ترانزيسيون وما خليش لوبورتونيتي للسي اس اس باش ينجم يلقى الوضعيات نتاع لي ترانزيسيون. دونك تعامل تكتيكي ممتاز الحقيقه من يسري بن كحله. بار كونتر في المقابل سي اس اس ما لقاش الحلول، ميم حتى لي شانجمون تكتيك ولا لي شانجمون جور ما عطاوش لو بلوس. هما سي اس اس بدل من 3-5-2 تقريبا من الدقيقه 60 لل 4-4-2 ابلا. دونك انا كنت نخير نعطي راي بيان سور كي كنت تحب تلعب بدو جوار اللي على الاطراف يكونوا دي جوار دو كولوار، لانك انت هونيه رجعت معلول كاريير ومعلول نعرفوا لو بلوس نتاعو القدام. دونك ومعلول في الدوزيام ايتون مع ليفور فيزيك ما عادش ينجم يعطي، ما عادش يقدم برشا، مع انه كيف ما قلنا في الشوط الاول تقريبا المساحات اللي تجي قدام معلول تقريبا ما تحطتش، ما لم تتيح له وضعيات انه يلقى التفوق العددي القدام سي اس اس. دونك معلول طيحوا اريير، حبيت لي دو جوار دو كولوار يكونوا مثلا ندوي ما يدخلش كدوزيام اتاكون، و بار اكزومبل الوليد اياد بلويف يكون على الكولوار، دونك باش تعطي اكثر حلول على لي كولوار. دونك سي اس اس براتيكمون لا على الكولوار لا على الـ على الـ اون بروفوندور لقى لي سوليسيون، ميم حتى لا بوسيسيون دو لا بال كانت برشا ستيريل، معناتها بدون حلول وبدون ما انك توصل معناتها المناطق الدفاعيه لتقدم ساقيت دير. دونك بالنسبه لي بون التقدم بلي موين دبور نجح في ماتش نتاعو على جميع المستويات، قلنا على المستوى الذهني كيف كيف اللاعبيه هبطوا اكثر انفي واكثر فولونتي. انتظارات جماهير سي اس اس كانت
6: طبيعي
0: تشوف وجه مغاير
6: لانه تبدل الافكتيف وقوى الحقيقه برغم الموسم الفرد
0: خير بيان سور، عندك برشا
6: لا مقارنه
0: بالموسم، وعندك برشا حلول على البنك. بون جاكم بي حسامادو في وقت من الاوقات في ماتش ادوميسيل تنجم تعتمد على واحد برك، متنجم وانت ديجا معناتها خاسر في السكور ومتاخر في النتيجه. بون بعد صار لو شانجمون خرج جاكم بي، يظل ما عادش في اما توقيت بالضبط يظل في دقيقه 70. دونك لي دوز اتاكون اللي بديت بيهم تخرجهم الاثنين ودخل ملاعب صغير
3: ذويب،
0: لا ذويب والاخر الوليد الاخر لاتاكون اللي طالع من ليكيب اسبور ديارا. دونك اللي
6: يخرج
0: برشا من
2: مش ياسر ديارا واليوسف ذويب، مش وقت ياسر يعني اختياره
0: ذويب راه دخول الحاجه الباهيه اللي ذويب الدخول نتاعه وعطاه شويه حيويه
2: انا
0: متاخر شويه فوالا هذا هو.
2: انا حبيت بين الشوطين يعني يمكن تكون تغييرات، وقتتي سقيد الدير يعني منتصر عليك هدف لصفر تقدم عليك في النتيجه مدة ساعة 9:29 من الشوط الأول بين الشوطين يعني أنت ساعة غير بعض.
6: والله هو هذا سؤالي كنتش نسأل وهي تفضل
2: ساعة غير بعض
6: يعني ساعة غير بعض ما قيت حتى حل
2: هو في التصريح بتاعه قال ضيعنا 35 دقيقة، هو ما ضيعش 35 دقيقة، قلت من دقيقة 29 وقفت
0: من بعد الهدف
2: دقيقة وقفت احنا متواجدين في الملعب. إذا أنت على لمسة والدفاع باش تدخل روح عندك حارس اسمه عبد القادر شوية الدفاع متماسك، دفاع صلب دفاع سخيط الدير، ظهر لي يوسف بن كحل بدا بالديبارتمون تاع الديفونس بعد مشى للوسط وعنده لاعبين كيما عجرود لاعب رقم 25 يعني تشوف اللاعبين انت تشوف البلوك تاع الديفونس ياسر ويعرفوا شو غاديين يعملوا. انا بالنسبه لي يمكن الامتحان الحقيقي اذا نادي راضي صفاقس ونبي الكوك باش يواصل ولا ما نعرف شنو الساعات القادمه يمكن الامتحان الحقيقي
6: ماتش ابيجان.
2: لا بالطبيعه انت تو اذا انت فريق صلب دفاع وما لقيتش حلول وبالاريتي خاطر الهدف راهو هو الهدف ممتاز وممتاز جدا الهدف راهو
6: تطلع واحد
2: الديتونت الفرصه نتاع فرصه نتاع بدن يعني انسان لياقه البدنيه ممتازه ومشيت يعني تبارك الله وخفه راسيه
6: محمد علي العمري
2: مختص في التسديدات الراسيه يلزم احنا تو المباراه هذه بالنسبه للنادي راضي صفاقس سقي الدير زاد سقي الدير ماكش عملت ماكش ماتش كومبلي راهو النادي الصفاقس جاتو عديد الفرص لكن يمكن تسرع ولا مع الوقت كان تجم تعدي النتيجة دونك سقيت الدائرة انتصرت الحذاري والنادي الصفاقس ينهزم واللي عليه بالتدارك خسر في المسابقه الافريقيه.
6: واضح نمشي لياسين بيانيس عندك
7: بسرعه. لا جوست مع اضافه صغيره فقط بعد خاطر ذكرني في
2: ديما نذكر فيكم انا قاعد كان
7: فوزي ذكرني قال بعد البونتو الهونية بالحق تتقلق شويه بعد البونتو نورمالمون فما رياكسيون ايميديا ما فماش رياكسيون ما فماش رياكسيون رياكسيون جات من بعد في الشوط الثاني افيك لو جو ستيري اللي حكينا عليه اللي ما فماش براتيكمون فكره كبيره فما حاجه اخرى لامبورتونس نتاع وجود موتيابا في السي اس اس راهو تحب ولا تكره اليوم موتيابا مهم برشا كي معلول يتسكر عليه
6: تلقى السوليسيون
7: ثانيه تلقى الحل الثاني نتاع موتيابا دونك جاوك لي بالاريتي ما استغليتهمش حاجه اخرى صارت عم ناول فما دي زكي وحكينا عليهم وقلنا راهو لي زكي نتاع عمناول دو بريفيرونس يحافظ عليهم السنه اللي طال الفني ويدعمهم بافكاره بطريقه العمل نتاعو لكن اليوم لا فلويديتي دون لو جو ولا لا فليكسيبيليتي تكتيك الحقيقه ما فقدها اليوم السي اس اس سيرتو في ماتش اليوم على الاقل باش تعطي حلول اضافيه للفريق.
6: اه ياسين تفضلي.
3: فلويديتي ولا والكره لونشينمون واللي سيركوي اللي بداو واضحين راهو هذا نتاج للتمارين ونتاج لتكرر اشياء وحالات مشابهه في التمارين دونك سي توت افي نورمال انت كيما تحضر جمعيتك راك باش تلقى لوجور دو ماتش ديما نقولوا يوم الامتحان يكرم المرء او يهمنا مش نحكي توا كرويا لازمنا نحكيوا هنا كرويا ما بين فريق حضر مباراة كما ينبغي ما بين فريق متواضع فريق على المستوى الذهني والبسيكولوجي حضر المقابلة بطريقة ممتازة ظاهر من سبيشا ظاهر من حتى من الجريماس نتاع اللاعبيه من الاجريسيفيتي فريق ممتاز جدا على المستوى البدني وعلى مستوى الضغط والضغط العكسي محمد امين وركز معايا في النقطة هذه الضغط والضغط العكسي سي سي وين ما يلقى فريق يطلع لي بيان سور مش يطلع كل اوقات المباراه او كل اوقات الاشواط تلقاه يتماهش معناتها يطلع فما 3 ولا 4 ولا 5 مينوت يضغط على النادي الذي سيقسي ثم يطيح بليزو موان البلوك بليزو موان با باش يحاول يلعب عليه ترانزيسيون هذه القوه التكتيكيه نتاع المدرب يوسف بن كحله واللي بالنسبه لي حاجه روماركونت هي الابليكاسيون التكتيك نتاع الملاعبيه برشا ملاعبيه يعرفوا كيفاش يتناسقوا يعني لونشينمون لارسينمون يكون واضح والادوار محفوظه وهذه حاجه ممتازه تذكر كي حكينا على سقيط الدائرة فوزي قلنا راهو استمرار 80% من الرصيد البشري راهو باش يعطي برشا
6: احسن اختيار مصعب
3: الاختيار بالنسبه للناس المسؤولين على القرار في سقيط الدائرة علاش انا نحكي هكاك لانه من الناحيه البدنيه كانت فارقه حاجه اخرى زاد هامه وهامه للغايه راهو لابور انديفيديوال ماهوش روماركون بالنسبه ليا في الكات كادو كلاسيك اللي لعب بها اليوم يسري بن كحله كان فما ملاعبي موجود على مستوى الضغط على المدافعين نحكي على محمد العلوم اللي عمل احسن مباراه ظهري حتى في كاريره ودينا اليوم ما شاء الله عليه زاد كيف نحكي على هارون بن عامر اللي كان قريب برشا من جاك بلي جاكمبي علاش شنو سبب لا كيسيون كي سوبوز لانه جاكمبي وين ما تضغط عليه وين ما تحاول انك من الورسينمون يكون بطيء جدا على مستوى الرولونس وهذه الحاجه النيجاتيف اللي طاحت اللي بيان سور تحضير المدرب هذه الحاجه النيجاتيف اللي طاحت السي اس اس واللي ما لقاش حل نبيل كوك هذاك علاش حكيت انا على عدم وجود فكره او تمشي تكتيكي واضح انا شوفوا التمشي التكتيكي نتاع السي اس اس سامحوني في الكلمه مشوه ما تعرفوش يلعب بال 3 5 2 يلعب بال 4 بلا يلعب بال 4 3 2
2: ياسين حتى سقيت الدائره
6: عشان برشا وقت هذاك
2: مش كات كدوره راهو رقم قميص رقم 3 رقم 2 اسمه با
3: لا لا لا جوش
2: راهو ساعات قافي وسط
6: هو هذاك هو يعمل ديباسمون فونكسيون
3: يعمل ديباسمون فونكسيون لاعب ممتاز علاش انا
6: لانه بدنيا قوي ما شاء الله
3: حاجه بتاتر اللي تصلح او تغيرت في الشوط الثاني يوم التغييرات اللي صاروا لانه بالنسبه لي ملاعبي انا شفت برشا خصال بالنسبه للدويب ريت ملاعبي ممتاز جدا على الجهه اليسرى يعرف يبركوت يعرف يدخل للعمق يعرف يصوب ويسد المهم بالنسبه لي اليوم فريق تكافأ وكوفئ على اجتهاد وكوفئ على شخصيته وعلى تواضعه خاصه وفريق مع للاسف رينا سي اس اس اليوم ما فماش تحضير جيد ما ريناش فكره تكتيكيه واضحه ولا اكيد والثابت تقدم سقيط الدائر استحق الانتصار نتاعو وبالنسبه لي لحد الان في الجولات هذه من افضل الفرق خاصه على المستوى الدفاعي اللي حكى عليها فوزي لانيماسيون ديفونسيف براتيكمون بارفيت كي نشوفوا فريق قابل هدف واحد فقط تفهم شنو العمل والخدمه اللي يعمل فيها المدرب والاطار الفني نتاعو.
6: ياسين كيف كان اداء الحكم وحكم الفار بالكاع
8: مباراه بقياده وليد المنصري امان الله الحجي مساعد اول مهدي الحباشي مساعد ثاني، ومنتصر بالعربي حكم رابع، حكم من الفار أندري فيليب البرتغال في رصيده أكثر من 173 مباراة في مستوى عالي يبلغ من العمر 43 سنة، جمال الدرايكا أفار. اللقطة الأولى كانت في دقيقة 9 و10 ثواني، شفنا التركاسيون بين حارس النادي الرياضي سفاقسي واللاعب رقم 2 لتقدم ساقيت ساقيت الدير، ولهنا تدخل ايجابي من الحكم وانذر اللاعبين اللي هما يعتبروا دو ليدر في الجو الحقيقه، وانتم حكيتوا على اهميه لاعب رقم 2، دونك الانذار والتدخل لهنا للحارس وللاعب رقم 2 خلاه يمسك بزمام المباراه. دقيقه 43 تواجد علي معلول بين خط التماس وخط السيرفاس دو ريباراسيون، قام بتوزيع لاعب تقدم ساقيت الدير يقفز ويدور بالظهر ويكبر من جسمه، الحقيقة مخالفة موجودة، لمسة يد واضحة ما يعلنش عليها الحكم، ولهنا كان على حكم المساعد الأول أمان الله الحجري التدخل لمساعدة الحكم. وأهمية المخالفات بطبيعة الحال قد ما تقرب من السيرفاس قد ما تكون المخالفة عندها أهمية. اللقطة الأخيرة في دقيقة 97 و50 ثانية، مخالفة للنادي الرياضي صفاقسي قرب المساعد الثاني، أعلن عليها الحكم والحقيقة كانت خارج منطقة الجزاء، وقام بإنذار اللاعب رقم 10 لأنه تعتبر هجمة واعدة. والحقيقة وليد المنصري وفق في إدارة المباراة، وأحسن دليل على ذلك أنه معه فار أجنبي ولم يلتجأ إلى حكم الفار.
2: صحيح، فما جوار ما يكون حتى أول المباراة زاد ما فيهاش يعني لقطات وبتاع فار، يعني الحقيقة كنت متواجد يعني التحكيم على الاول. سامحني
6: انت قلت قبيله جمله مهمه بخصوص نبيل كوكي، معناتها مصيره نجم يتحدد في مقابله الكاف والمقابله الجايين، وما كملتش قلت وتعديت عملت فلاش وتعديت.
2: وش هكا الضغط ياسر تو سامحني، ضغط وتصريح نتاعو نتاع انسان عنده ضغط كبير ياسر، يعني الحقيقه نبيل كوكي نعرفه بالكدا، لكن طريقه التخاطب اليوم مع الصحفيين وطريقه التهجم ولا طريقه الكلام اللي وجهه العديد العبيد منابر اعلاميه اعلاميين مديرين سابقين، يعني موجه للجميع هذا تسمى، يعني العبيد كل تقول انا غبيل واحد ما يتكلمش يقول شيء انا زاد هو الكلام كل يوم اللي موجودين في اللي موجودين في الندوه الصحفيه الكل اللي قال اعلامي كل واحد ولا ماذا بي ما يزيدوا السؤال يقولش علي انا، لكن والله انت صح مادي بن عمر جالب عديد النقاط الاسئله للتوضيح عديد لك علاش عندي دو بارتي قيتها على مرتين
6: في باريش
2: مرتين خاطر الكلام توجه هو بعض الاعلاميين شوجالوا بالكلام قالوا راهو فما بعض اللوم وبعض الغضب على اللاعبين وعليك انت شخصيا كمدرب في مباراه اليوم نبيل عباره
6: تماما
2: اي انا
6: عباره نزلت على الفلسفه
2: لا يمكن تعود له الانترفيو نبيل يمكن ما يعودش الكلام لا ضغط كبير ياسر هيك عليها قلت لك راهو ما يجمش اذا بالضغط والضغط هبطوا للاعبين نتاعك واللاعبين نتاعك يعني زاد يعملوا حركات ولا رياكسيون ولا المسؤولين متوجهين معاه اوتوماتيك باش تولي لخبطه كبيره ياسر. انا بالنسبه لي اذا تواصل فريق خاص اذا مع مباراه الكاف تنجم تحدد مصير نبيل معلول نبيل كوكي بالمواصله مع الصفاقسي خاصة هي دور المجموعات اللي فيها هدف من أهداف النادي الرياضي الصفاقسي هذا الموسم يعني دخول دور المجموعات، وبالسياسة توصل للأدوار المتقدمة خاصة يعني احنا اليوم كنا حابين نفرح في البلاتو بالكاف وملعب تأهيل ملعب تيميري واللي نحكيوا على حوايج يعني شوف
6: قريب من
2: شوف لا شوف شوف يعني انت التصريح نتاع نبيل كوكي في فن راه هو شو لكن في فن يعني ما حكيناش على حد شيء
6: انت حكيت كورة
2: لا ما حكيت ما فهمتش قصدي نحكي لك حكينا على شدينا يعني
6: بينسي خاطر هو الحدث
2: هو اللي يتكلم
6: هو حدث
2: لا الحديث نتاعو حدث
6: اي الحديث
2: بالطبيعة ما هو كان يجم يكون ديربي وحكينا على الكواليس وعلى تكريم تاع ساقي الدير في هيئة مديرة النادي الرياضي الصفاقسي على الأجواء الموجودة على الكاف حضور الكاف كل نجم نعرفوا شو فما في الكاف اسكو طيبين يتأهل وما تأهلش هذا كان يمكن خير يمكن اللاعبين بتاع ساقية الدير حتى مثل إذا الانتصار بتاعهم نحكي لهم يعني كيفاش انتصروا هزيمة النادي الصفاقسي للتدارك هذا واللي حبينا اليوم. لكن نقاو في حاجة أخرى كما قلت لك مباراة الكاف هي اللي باش تخلي تقرر مصير نبيل كوك.
6: بخصوص الاختلافات بين الاعلام والمدربين، فما مره اليغري وساكي تعاركوا. اليغري اللي هو ما يجيش في ربع ساكي معنا نحى لوريات بشهر بقى ما تحكيش معايا، اللي هو اريجو ساكي اللي هو بدل الكره الكل. دونك راهو في الاخر الاختلافات والاراء هذه الكل راهي تصير، ماهيش لاهي بتاع حمله، لاهي بتاع انا ضدك وانت معايا وانت منعش صاحبي وتابعني زوز. قلت لك اليغري وساكي، اليغري وقتها هز كيفاش الحركه، هز وقتها اسباني سكوديتو قالوا راك تريني في اليوفي ماكش تريني في مالمو، راك في الاخر لازمك تهز الشامبيونز ليج. جاوبه هو قال له انا خويا حر مش نعمل، ونهز نهز كل عام سكوديتو ونحى لوريات وخليها كاك اللي هو اريجو ساكي وما ادراك معناها مش شوف
4: مش نكونوا واضحين محمد
6: ما عاد يروا في الاخر تصير حاجات هذه
4: تصير. لهنا نحكي بكل صراحه،
6: كانوا راي ضدك، كانوا راي
4: الغث والسمين موجود راهو اي دومين، وصحيح راهو الاشياء ولا الاشياء السلبيه اللي حكي عليها نبيل كوكي راهي موجوده ما ننكروش، لكن التايمينغ انت اليوم بعد خساره
6: حتى الطريقه الحقيقه
4: الطريقه
6: مش من عوايده هو
4: ايفيكتيفمون فما اشياء بصراحه عباره يعني
6: ممكن ياسر عليه ممكن ما
4: اذا كانك غير قادر انك تتحمل الضغط دونك ما تجيش تريني
6: من عوايده يكون اهدى من هكا برشا
4: اذا كان ما تتحملش الضغط والبريسيون غير قادر
2: تريني مسكين في حتى في الكلمه قلتها راهو ياسين انت قلتها في المنبر هذا قلت فما شنو اللي فما منه بتصير سامحني
4: نحكي لك
2: سامحني
6: اذا كان
4: اذا كان فما انا نحكي على الممارسات
2: لا قلت فما اذا حتى فما سمعني يسير نقول لك حاجه المنابر الاعلاميه انت والكاستينغ بتاعك كيفاش تحب تخدم هذه قبل ما كانتش عاده محلل رياضي خاصه نحكيوا على التوانسه بلاتوي التوانسه فماش محلل رياضي لاعب سابق ولا مدرب سابق تقام صحافي يعني حاجه جديده يعني عاده سمعني
4: سمعني تكلم مش نجاوبك عطيني الوقت باش نجاوبك
2: انا وقت يبدا ياسين ابو شعله ولا سعد قادر في بلاتو ما شتي باش تقيم له حساباته كيفاش يحب يحكي مجموش هو وقت يحكي على الاعلام يلزم وجه ايه الكلام مش الاعلاميين عايش خويا الاعلاميين راهم يخدموا على روحهم
6: ما ما يتقالش
2: ايوا انت قال هو مدرب سابق يحب يرجع سمي شكون
4: ايفيكتيفمون
2: يعني انا بتاع التدريب
4: انت ما فهمتنيش انا نحكي على الممارسه الاعلاميه ككل راهو كيما اي ميدان كيما التدريب وكيما اللاعبين وكيما كيما التحكيم راهو نحكي ونكونوا واضحين راهو كيما فما الجيد والمثالي واللي يتعامل باللي برانسيب فما السلبي وفما الناس اللي راهين نحكيوا على الدوميك وكل الاعلام ماهوش يعني ما يشدش على القاعده هذه دونك سي تري امبورطون اذا كان حتى اذا كان حديثه فيه جانب نقول فيه جانب من الصحه لكن مش بالطريقه هذه وفي التايمينغ هذا ظهر انه حاول يصدر الضغط وظهر انه حب يتملص من المسؤوليه لانه حس انه صار
2: له ضغط بسرعه يعملها
9: هو اكيد اللي التصريح ما جاش في وقت ماهوش في وقت شوف اليوم نبيل كوكي مدرب عنده خبره وعنده تجربه
6: حد راه نجم يشكك في اي حاجه من كاريره
9: اليوم فما ضغط فما بريسيون كيف ما يحكي فوزي واليوم في الوضعيات كيف من هذوما بالخبره وبالتجربه لازم تعرف ايش تخرج
6: نورمالمون
2: ولا نورمالمون
6: تعرف برك انا رديت من رديت في الجي ورديت في السودان وغيره
9: راهو الجمعه الجايه سي اس اس عندها ماتش كابيتال راهو ماتش مهم باش ترجع الفاز دو بول وترجع تنافس على كاس الكاف
2: هدف
9: الهدف دونك في بالتصريح هذايا مالوريزمون
6: خليت الناس
9: تكون بلاص شعل الدنيا و كان من المستحسن انه ما يدخلش كما قلت لك في الثنيه هذيك الله غالب تولي صار
2: تجم طريقه
9: زاد بالنسبه ليا هو يزبر
2: لا لحظه هذه برك لا يكون طريقه ذكيه ياسر لا تكلم على الملاعبيه نتاعو ولا قال الملاعبيه دا مخايب يوم غلف الملاعبيه نتاعو باش يخلي في ستيرو
9: ممكن انا بالنسبه ليا اهم شيء في الظرف هذايا ولا في الساعات القليله القادمه الفريق يعاود يسكر على روحه يحضر الماتش نتاعو كيف ما يلزم نخليو لي ديكلاراسيون هذوما
6: اكوتي كل شيء
9: ما نحاولوش
6: نعملوا مهمه
9: ولا دونك تو اللي صار لو مالي في تركز على الماتش نتاعك المدرب نبيل كوكي وملاعبيته يحضروا عن ماتش مهم باش السي سي يرجع الفاز دو بول بوان لا ليني
6: دونك هذه ساعتنا الاولى من صدى الديوان باهر عوجي في الاخبار بعدين نرجعوا للساعه الثانيه اللي وصلت بقيه المقابلات تحليل ريكاب ومافيولا
10: استاد الديوان حكايات ما تلقالهاش تفسير لحظه غريبه عشتها اصوات سمعتها احلام استغربتها وصدفه مش لوجيك عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنت نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعث حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة دي وانا فيم عسلمة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يعلن عن نقل الحوار إلى الشارع والساحات العامة من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 من أكتوبر الجاري، ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية لأبواب التفاوض وفق ما صرح به في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
2: ننقل نحن الحوار إلى الشارع، لأنه لا ملاذ لدينا وما عندناش سلاح وما يشنا فلاذة وما يشنا وما يشنا وما يشنا، وبالتالي الشارع هو بطل. تصبح كل الساحات هي طاولات كبيرة للحوار في كل الملفات ومع كل المنظمات ومع كل القوى الحية. وهذا كما يدفعنا، قلت لهذه الخطوة، خطوة 17 أكتوبر، هذه المسيرة الوطنية والمنظمة، وأقولها هنا بالصوت العالي، منظمة من مكونات اللي شفتوهم والمنظمات واللي سميناها جبهة مدنية اجتماعية، وقلنا ما هوش جبهة، وقلنا ما هوش جبهة سياسية، فلبسنا نحو هاللبس اللي موجود ونوضحوه للناس.
1: وزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لآفة سل الزيتون التي ضربت عددا من حقول الزيتين بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، حيث تم تكوين فريق فني لمعاينة الأشجار المتضررة إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية لمعالجة المحاصيل المتضررة، وذلك على إثر جلسة عمل عقدتها المكلفة بالإدارة العامة للإنتاج النباتي بالوزارة بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين لديوان فم. استئناف نشاط مركز الصحة الأساسية الرسالة بمرناك أثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة، وقد شملت الأشغال المنجزة تحسين وتهيئة فضاءات المركز بكلفة جملية تقدر بحوالي 86 ألف دينار دون احتساب كلفة أشغال الدهن الداخلي وتهيئة السور الخارجي وشبكة المياه. إلى الشأن الدولي، الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض مؤقتا بعد تعرضه لاعتداء عصر اليوم أسفر عن وقوع إصابات، في حين قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قد تشارك في الضربات السعودية على الحوثيين وإنها ستدرس الأمر. القوات الحكومية تعلن مقتل 25 عنصرا من الحوثيين في اشتباكات تعز. الرئيس الأمريكي يهاجم نظيره الأوكراني مؤكدا أن الوقت حان لتحظى أوكرانيا برئيس جديد، ومنددا بالضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت روسية للمحروقات.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت

0: محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: 9 دقائق بعد الساعة 7 أنتم تسمعون في صدى الديوان، متصل معكم من طوي لغاية الساعة 8 ليلا. نحكينا على مقابلة السي اس اس وكذلك كلام نبيل الكوكي وفوز التقدم الرياضي في سخيت الدير بمقابلة الديربي الأولى من نوحة بعد 31 سنة ضد السي اس اس هدف مقابل صفر. نحكيو توا على مقابلة الترجي اللي فاز بها 3 أهداف مقابل هدف وهاتريك لحازم المستوري وهدف الأولمبي البيجي كان سجله حمزة المبروك مدافع الأولمبي البيجي. مش نحكيو على أداء الحكم بعد، نحكيو على أداء الزوز فرق والبداية يكون بياسين حروش وأداء الحاكم حسام بولعرس.
2: مباراة الترجي والأولمبي البيجي بقيادة حسام بولعرس والحناشي وسيم الحناشي زوز أخوة أسيستان الأول والأسيستان الثاني حكم رابع سيف الورتاني. في الفار عنا أسامة بن إسحاق وعمر الرياحي أفار. الحقيقة لقطين في الشوط الثاني، اللقطة الأولى دقيقة 46 و30 ثانية توزيع على مستوى 55 القائم الأول، لاعب رقم 8 من الترجي الرياضي التونسي كمدافع حاول أنه يشتت الكرة من الخلف، لاعب الأولمبي البيجي يحاول يلعب الكرة بالرأس ونجح في لعب الكرة بالرأس. بار لسويت قدم لاعب الترجي ترتطم برأس اللاعب الأولمبي البيجي وبالتالي تكون ضربة جزاء غير معنى الأولمبي البيجي
1: يسحق ضربة جزاء معنى
2: تسحق ضربة جزاء الحقيقة لا وقتها 2-0 ومالورزمان أنه تلعبت 55 جابت الهدف الثالث
1: فما نقطة أخرى بعد
2: تشيكينغ فار. لهنا نستغربوا احنا علاش الفار ما نداش للحكم، هي تواجد الحكم خلف اللاعبين ما يسمحلوش باش يشوف شكون لعب بالكرة باش يقيم اللقطة شكون لعب بالكرة قبل، هو لاعب الأولمبي البيجي لعب بالكرة. وفي مثل هذه اللقطات الحقيقة نستحقوا للفار، كان على أسامة بن إسحاق التدخل ومنادات حكم الميدان. في دقيقة 79 الأولمبي البيجي يطالب بضربة جزاء مرة أخرى تسديدة في وسط منطقة العمليات، لاعب الترجي رقم 3 يتصدى للكرة، هل هناك لمسة يد؟ الحقيقة اليد كانت على مستوى الصدر اللاعب
1: مكانها طبيعي،
2: لو بالون فا فير لاما الكرة اللي اتجهت لليد. ثانيا تعتبر ما اليد طبيعية. ثالثا ما كانش هناك وجود لتكبير الجسم وبالتالي لا وجود لضربة جزاء، لا كانت مع البدن نتاعو
1: فقط. الأولمبي البيجي عنده ضربة جزاء وحيدة
2: جزاء في بداية الشوط الثاني دقيقة 46 و30 ثانية والنتيجة كانت هدفين لصفر لصالح الترجي.
1: شكرا لك ياسين. خالد تفضل.
3: بالنسبة للأمور القانونية يعني انت قلت ضربة جزاء كانت نمو ما يدخل حكم الفار اسحاق اسامة اسحاق، لكن ما دخلش وكان هجوم معاكس الترجي وسجل هدف.
2: هجوم معاكس، خرجت كرة 55 وكرة خرجت ما نستأنفوا اللعب الا بعد تشيكينغ فار وقعد تشيكينغ وخذينا شوية وقت كنا ننتظر أنه الفار باش ينادي للحكم في تقييم وهو الفار
3: علاش هو وقف اللعب يا سيد يعني قاعدين يتشاور الفار والحكم ها كلها
2: العملية
3: ما فهمش قصدي
1: هي ما عيطلوش الفار
3: ما فهم مش إجباري عيطلو
1: لا لازم يشوف اللقطة
3: لا مش إجباري يجمو يحكيو
2: ميسيرش سي
3: فوزي لا
1: خلي يحكي
3: ميسيرش
2: سي فوزي وقتش ما عيطلوش وقت اللي هو باش يأكد قرار الحكم في الميدان أنا
3: يعني
2: تقييم أسامة بن إسحاق للعملية بالنسبة لي له لا وجود لضرب الجزاء ولكن تقييم المخالفة سهل جدا. أول حاجة لو جوش كون لعب الكرة اللي لعب الكرة هو فاهمين اللي لعب الكرة هو لاعب الأولمبي البيجي وقع بإهمال لاعب الترجي عوض أنه يشتت الكرة شات رأس اللاعب دونك يا اون كونتاكت والبالون اون جو سي لو كو دو بي دو ريباراسيون.
1: واضح. نحكيو على المقابله توكيل كما قلنا للترجي يفوز اول مباراه لبابلو فرانكو المدرب الاسباني مع الترجي 3 اهداف مقابل هدف كما قلنا هاتريك لحازم المستوري في الدقيقه الثانيه دقيقه 13 وهدف ثالث في دقيقه 49 وهدف الاولمبي البيجي كان سجله حمزه المبروك في دقيقه 59 وتقريبا المبروك هو افضل لاعب في فريق الاولمبي البيجي في مقابله اليوم. نسمعوا شنو حكاو الزوز مدربين نبداو بها مع بابلو بابلو فرانكو مدرب الترجي ثم نصيف البي ومدرب الأولمبي البيجي.
4: Huge honor to be here with you guys in this press conference, in this amazing stadium, working for such an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played with any doubt the best football of the season because I've watched all the games so far and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situations, scoring goals, creating many goals, scoring chances. It's true that in the second half we dropped a little bit after scoring the third goal. We didn't have the same continuity, but it's part of the process. I think the team still is far from the level I want to see.
1: واضح بابلو فرانكو. نلخص شنو قال. قال لعبنا احسن مباراة بالنسبة لي منذ بداية الموسم من حيث طريقة اللعب. صنعنا برشا فرص, سجلنا اهداف وجبنا برشا فرص كما قلنا. 3 نقاط مهمة جدا. يقول زادة انه بالنسبة لي شرف العمل في تونس وكذلك شرف انه يتواجد في ملعب محمد العقربي بيرادس ويدرب فريق بحجم الترجي الرياضي التونسي. قال في الشوط الثاني الحاجة المهمة بالنسبة لي انه فما استمرارية في طريقة اللعب ولعب الهجوم. هذا شنو قالوا بالملخص تاع اللي قالوا بابلو فرانكو. نسمعوا شنو المدرب مدرب الأولمبي البيجي نصيف البياوي على هزيمة فريقه اليوم ضد الترجي.
5: تعرف مش ماتش ويدا هذه أنه كان تغلط في الدقيقة الأولى المقارنة غلطة بدائية نتاع تمركز جماعي وتقبل هدف في الدقيقة الأولى تصعب عليك من بعد نوعا ما خرجنا من التركيز. عودنا قبلنا على هجمة سريعة من الترجي في غضون 10 دقائق هدفين. بدلت المعطيات, بدلنا ديريكتور معناها بدلنا الوقفة نتاعنا, بدلنا الشوا, مشينا لبلون آخر دو جو. الحمد لله يعتبر انه رغم انه النتيجة اجمالا ثقيلة شوية 3-1 لكن معناها برشا حاجات بوزيتيف. واحد يعني تعرفوا الأولمبي البيجي كونكيرون ديريكت ماهوش ترجي خاصة في رأس لي كونكيرون ديريكت نتاع الجمعيات اللي تجي تلعب في بيجا الكل بدون استثناء والجمعيات اللي ينافسوا معنا على وسط الترتيب.
1: واضح اذا فوزي خلي الترجي في المرتبه الاولى لحد الان برصيد 12 نقطه. الاولمبي البيجي هزيمه هي الثالثه هذا الموسم, مركز 14 برصيد 2 نقاط. ياسين سمعت بابلو فرانكو شنو حكى وسمعت نسيف البيوي قال لك الترجي ماهوش هو المنافس المباشر نتاعي حتى كان انهزمت, فانه برشا يعني فما برشا نقاط ايجابيه بالنسبه لي والاهم بالنسبه للاولمبي البيجي انه يفوز ولا يتجاوز المنافسين المباشرين نتاعو على احنا منطقه الهبوط ولا منطقه وسط الترتيب.
6: الأمانة زوز تصريحات كانت متوازنة وكانت موضوعية يعني كان إذا هو اللي حاشنا بيه احنا نحبوا تصريح متاع مدرب يكون موضوعي. يعني التصريح نصيف البيوي كان قريب جدا إلى الواقع. قال لك بالنسبة لي منافس يفوتني على جميع المستويات, بالنسبة لي فما أشياء إيجابية وفما أشياء سلبية. دونك كان واضح ومتوازن في في في في تصريحه. فهم اللي هو بالنسبه لي يعني المباراه هذه يعني حاول انه يجاري نسق نتاع الترجي لكن الفوارق الفنيه والتكتيكيه والبدنيه اكيد كانت واضحه كيف ولو انه بالنسبه للولا بالبيجي باش نحكي شويه الغياب نتاع الحدوشي
1: اثر هجوميا
6: للامانه لانه حتى ربيع الحمري ما رجعش للمستوى الكبير ولو انه حاول يعمل مباراه ممتازه لكن اللي افتقد له الأولمبي البيجي هي الملاعبية اللي عندهم البوتنسيال الأوفنسيف اللي يقدروا انهم يرفعوا النسق وقدروا انهم يدفعوا زملائهم للأمام. بالنسبة للترجي نحكي شوية عن المدرب اللي افتقدنا في الترجي الفترة الأخيرة في مقارنة ولا في مقاربة مع ريغن كاف هي كلمة كبيرة وهامة جدا في كرة القدم هي التوازن. رأوا الفريق اللي يبدأ متوازن ظهر والأكيد والثابت إنه الفريق اللي كان يندفع بطريقة عشوائية للهجوم اليوم في الترجي الرياضي التونسي لينا برش توازن لينا لامبورتونس متاع جلاسي المدافع هذا مدافع للأمانة رغم تقدمه في السن رغم برش أشياء بليزموا في في في عديد المحطات في كاريره يعني لكن ملاعبي جيد جدا على مستوى التوازن على مستوى بناء الكرة من الخلف. علاش محمد أمين نرجعه للسيناريو متاع الأهداف والمباراة ككل اللي تحسمت بصراحة منذ الشوط الأول. رينا فريق متنوع, فريق يبني الكرة من الخلف, فريق يستعتمد بطريقة أولية مع المدرب هذا على المثلثات. رينا بيفو سنتينيل البيروفي
1: خيسوس خيسوس كاستيو.
6: خيسوس كاستيو لاعب ممتاز جدا على مستوى التمركز وديما موجود على مستوى المثلثات مع الثنائي المحور مع الظهير الايمن والظهير الايسر اللي كان فما تعليمات واضحه بالصعود. نحكي على دراجر وعلى الليفي. الحاجه اللي بالنسبه لي زاد كيف كيف كانت فارقه انه فما برشا جوكور مريناش كرات الطوال مريناش كي الفيكساسيون في كوتي تلعب في لوبوزيف لينا برشا اعتماد على الكرات الارضيه وعلى تبادل المراكز. كلمه السر في المباراه هذه هي دخول ريبيرو من منطقه وسط الميدان كصانع العاب لاعب ممتاز جدا لانه عنده البوتنسيال تكنيك انه يحدق التعامل مع الكره ويحدق التعامل واللعب تحت الضغط وهذايا اللي حدث الفارق. فراج على الجهه اليمنى بيان سور بلايلي كاروبير. وبالنسبه لي ما نجمش نمر وما نحكيش على البوتنسيال والكاباسيتي الكبيره والفورمة الكبيره للمسؤولي الملاعب هذايا اللي بالنسبه لي إذا كان مش نحكيه على كلمة وديفينيسيون تاع كلمة اجتهاد نجمو نحطو المستوري كإكزامبل لأنه ملاعبي مجتهد برشا نعرفو منين انطلق وين بدا وين ما كانت فما ديفي ولا كان فما تحدي الملاعبي هذا كان موجود حسن برشا من, من, من, من, من نفسه وبدني حسن روحه برشا فنين وريناه اليوم كان في كاس عمل ثنائية كبيرة مع فراج لينا الهدف الأول باش لعبت الكرة إثر كونسيرفاسيون تنوع اللي حكيت عليه مع بابلو فرانكو. نحكي على لاتاك بلاسي والكونسيرفاسيون في الهدف الثاني. نحكي على الترانزيسيون في الهدف الثاني بعد

0: قابلات ومباريات اقوى على مستوى النسق ومنافسين اصعب، لكن نتصور انه المؤشرات الاوليه مع المدرب هذا مؤشرات جد جد مشجعه.
1: انيس، بروفا اولى مع بابلو فرانكو الترشي،
2: بروفا اولى ناجحه على جميع المستويات. ديجا المدرب شقال، قال هذا احسن ماتش لعبناه، واضح لي المدرب تبع كل شيء، يعرف كل شيء، تبع ماتشوات الاسبيرانسا،
1: مغرومين الاسبان بالداتا بطريقه رهيبه.
2: لا معناتها تبع الفريق، تبع ماتشوات الكل. وانا نقول لك حاجه، انا اليوم الترجي اذا يحب يشكر يشكر شبيبة العمره، لانه هو اللي فيقوا على مستوى الترجي الحقيقي، على مستوى يحكي على التوازن الدفاعي والافكار. انا بالنسبه لي احسن
0: فيها التوازن،
2: اي بيان سور، انا احسن قرار صار السنه هو انه التخلي على ريغي كامب. بون هو جه اوفر وحده، اما بالنسبه لي
0: ما بقاش تخلى عليه،
2: هو مشى، هو مشى، هو
1: اما
2: هو اللي مشى، اما انه يمشي
1: لك القرار كان ما كان أحسن كان موجود
2: معناه احسن قرار، لانه كيما قلت لك الترجي ربحت سيرتو لي بلون، ربحت عملت ارانجمون مع بتاع فلوس بتاع مواسم سابقه، عملت معها ارانجمون وخذا لي سالير بتاعه وخرج من غير ما يطالب مستحقات. والفريق هنا قلنا نشوفوا معناتها الفريق كيف ما قال ولا يوزيكيليبري على المستوى الدفاعي، سي فري قبل اليوم بونتو، اما الفريق فما على الاقل فما الضغط، شفنا الضغط، فما الكونتر بريس، فما شفنا فكره نتاع مدرب انه يضغط القدام يسترجع بسرعه الكوره، الضغط العكسي الكونتر بريس. دونك ترجي حاجه اخرى، انا نشوف استغل كيف ما يلزم فترة التريف،
1: ما يعمل فيها ستاج،
2: لأنه على المستوى البدني شفنا ريبيرو تحسن، بليلي تحسن، فراج تحسن، بون مسوري كان في الإكيب ناسيونال، بون مسوري يظل يتذكر كيفاش حكينا وقتها، قلنا ال 11 جويي يظل قلنا إذا يجي المستوري
1: شكون هو
2: المهاجم، باش يكون لا تكون نيميرو 1 في الإسبيرونس. وما هذا كل وقت لقينا ناس تفعل معنا بالسب دونك شفنا زادة اللي الترجي اليوم. انا حسب رايي عوده البشير مهمه برشا، لانه انا نشوف البشير هو الحارس الاول في الاسبيرونس، جايينك بوجهات كبيره، جايينك مقابلات كوب دافريك،
1: ماتش مهم،
2: ماتش مهم تاع كاليفيكاسيون كونتر كونتر السويح الليبي، يزمك حارس عنده خبره عنده تجربه، دونك جاب برشا حاجات جديده. اليوم المدرب لعب بريبيرو في الوسط كصانع العاب، اللي الترجي في الشق الهجومي حاشتها بين جوار انيماتور كرياتور دو جو، حط دو ميليو زاكسيو، حط رفيعه ك دوزيام ميليو اكسيال بلوز افونسي على كاسيو. دونك واضح الافكار نتاع المدرب، الافكار اللي متعودين عليها من المدربين الاسبانيول، المدربين اللي يحبوا الضغط والضغط العكسي، يحب البناء من الخلف، يحب الكونسيرفاسيون، يحب يدومين لادفيرسير نتاعو في مناطقه. دونك هذايا كل بدا يظهر في الماتش الاول. ماتش ويكلو سي فري،
3: سامحني لا مش ويكلو، هل هو المقياس الحقيقي لمباراه السويح؟
1: على اول
3: مباراه، لكن المقياس الحقيقي هي مباراه السويح، اللي راهو كيما احنا نحكيو عن نادي راضي سفيقس ولا الافريقي بعد ترجله نادي الافريقي اتحاد بن قردان، يعني نادي سفيقس والترجي الرياضي راي ضمهم ولا ترجي رزيز. المباراه احنا حكينا عن نادي راضي سفيقس، على المباراه نتاع واحد قبلي المباراة الودية، يعني سفيقس انهزم امام تقدم سقي الدير يعني في اسبوع، زاد المباراة بتاع اولمبي الباجي والترجي الرياضي مش مقياس، مش مقياس، يلزم المدرب التركيز كلي على مباراة السويحلي باش الترجي الرياضي تجم تمشي لبعيد مع هذا المدرب. راهو كل شيء يريد البطولة التونسية ونتائج وتروا بوان ودو بوان فيكتوار اربعة، الاسبيرون جمهور ولا مديره ولا اللاعبين، الاوبجيكتيف هي دور المجموعات
1: اكيد واضح. فاصل قصير بعدين نحكيو على المقابله المواليه، مقابله اتحاد بن قردان النادي الافريقي اللي فيها برشا ما يتحكى بخصوص اداء الحكم باسم بلعيد. استاد ديوان،
4: كل صبحيه سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام، صوتكم ديوان اف ام. ديوان اف ام،
1: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام. اتحاد بن قردين.

0: تعرف طعم الهزيمة هذا الموسم، فوز اليوم من فريق نادي الإفريقي هدفين مقابل هدف. دانيال أوبو سجلوا هدف له لفريق اتحاد بن قردان، عدل أسامة شريمي نادي الإفريقي، ثم وائل الصالحي في دقيقة 96 يضيف الهدف الثاني. فوز يخلي اتحاد بن قردان في المركز الثاني ب 11 نقطة بعد 5 مقابل 3 انتصارات وزوز تعادلات، وبداية تاريخية للمدرب سفيان الحدوسي مع اتحاد بن قردان. لكن قبل ما نحكيوا على المباراة وشنو صار فيها كوتي فوتبول، باش نحكيوا على أداء الحكم باسم بالعيد وأداء الفار اللي مع باسم بالعيد، ويبدو أنه مباراة ما كانتش سهلة جملة على باسم بالعيد. ياسين،
1: والله الحقيقة مباراة اتحاد بن قردان ونادي الإفريقي احنا حكينا قبل بداية المباراة، عبرنا على أنه متخوفين على الحكام، متخوفين على الحكام، خاصة أنه باسم بالعيد وحسين بالحجلي كحكم رابع معها محمد ربلسي مساعد أول وجاسم السحيري كانوا موجودين في مباراة مرسى والنجم الساحلي،
0: واللي صار فيه خطأ فني معناها،
1: واللي الرابطة قالت مباراة تعاد. قطع النظر على قرار الرابطة، ولكن نجم يقولوا أنه نجم خذا احتراز على خطأ فني قام به الحكم. دونك نحب ولا نكره، نعتقد أنه باسم بالعيد تعدى بمرحلة صعيبة بضغط نفسي ممكن يأثر على مردوده في المباراة. لجنة التعيينات ارتأت أنها تؤكد تعيين باسم بالعيد، بتاتر باش تدافع عليه، بتاتر ما نعشنا باش تأكد أنه حكم قام بواجبه، ولكن الضغوطات النفسية هل وقع اتخاذها ومعنتها أنتيتي بريزون كونسيديراسيون معنتها البريسيون هذية. فقير أمين وياسين السعداوي في الفار والأفار، أمين فقير الأسبوع الفارط حكم مباراة في الرابطة الثانية طرف فيها الملعب السوسي اتحاد تطاوين، والحقيقة برشا احتجاجات على أمين الفقير. كيف كيف اللجنة ارتأت أنها سوتيان الاربيتر وتعينوا المرة هذه في الفار، اسكو لا فورس مونتال دي دو اربيتر سنترال والفار تخول لهم باش يكونوا في مستوى حدث المباراة؟ لهنا اللقطات هي اللي باش تقيم مردود بعد الصافرة النهائية. احنا الحقيقة قينا 10 لقطات راه. اللقطة الأولى دقيقة 16:53 ثانية، الهدف الأول لاتحاد بن قردان، رمي التماس طويلة، كرة مدافع بلوتو المهاجم تاع اتحاد بن قردان يدفع مدافع النادي الإفريقي، يقوم بالدفع باليد في البرومي بوتو. لهنا نعرفوا أنه الدفع كي يبدأ جوار على الأرض يزم يكون الدفع صارخ وجلي، الأولاد لعبوا الكرة ويعرفوا، وكي يبدأ في الهواء يسيفي نعملوا امتيت بوسي نضيعوا له ديزيكيليبر متاعه. دونك سي كلير أنه الديفنسور متاع النادي الإفريقي وقع ديزيكيليبر متاعه. به الأكسيون تواصلت سي ديفلوبي، واللاعب اللي قام بالدفع هو اللاعب رقم 32 متاع اتحاد بن قردان. كرة جات خارج منطقة الجزاء، تسديدة من لاعب اتحاد بن قردان، تسجيل الهدف واحد بلاش. كنا نشوفوا تموقع لاعب رقم 32 اللي قام بالدفع نلقاوه في موقع تسلل. دونك الموقع التسلل ولا موقف التسلل لا بوزيسيون دو جو أثرت على الحارس أو لم تؤثر؟ لهنا لا كيستيون كي سوبوز، موقف لا بوزيسيون اثرت او لم تؤثر؟ الحقيقه هذه مجال تدخل حكم الميدان، حتى المساعد كي يشوف انه لاتاكون اللي اون بوزيسيون دور جو اسكي لا انترفيري و اسكي لا امباكتي ان اوتر جوور لاعب خصم، يمرر معلومه للحكم وللحكم يقيمها. اليوم عندنا الفار عنده الصوره يزمو يمررها للحكم قطع النظر قناعاته هدف سليم او غير سليم. نكاره انا في قناعاتي لا بوزيسيون دور جو لهنا اليوم انا كياسين حروش لم تؤثر على الحارس، اذا هدف سليم، ولكن الى ايتي اونتاشي بمخالفه في لي بي بي في لي بي بي كانوا عندنا زوز احداث الدفع والبوزيسيون دور جو، بالرغم من ذلك ما وقعتش مراجعه اللقطه.
0: هدف اتحاد بن قردان الاول كان فيه خطا
1: دقيقه 23 و15 ثانيه، هدف التعادل للنادي الافريقي. كيف كيف صدفه هي الراعب رقم 32 مرة هذه مش من بن قردان، من الاتحاد الافريقي، كانت النادي الافريقي كانت هجمة لاتحاد بن قردان، لاعب رقم 32 الى ريكوبيري لو بالون، هل تسلم الكرة أو قام بعرقلة مهاجم اتحاد بن قردان، تواصلت الهجمة كونتر اتاك في الكولوار دروات باسون روتري، تسديدة من لاعب رقم 32 اللي هو إلى ريكوبيري البالون في مسافة 40 متر التالي، يسدد يسجل كيف كيف. عنا لاعب رقم 29 من اتحاد بن قردان بجانب الحارس، هل هو في موقف تسلل؟ لهنا ماهوش في موقف تسلل. علاش؟ لانه لو ديرني ديفونسور ما عادش الحارس، ولا اللاعب رقم 15 اللي هو بري بار ليلون في لحظه الباسون روتري لقى روحه خارج الميدان. بالنسبه لنا بالقانون نعتبروه على مستوى الخط النهائي، ولهنا المساعد اللي تي كونسنتري ولا فاليدي لو بوت. لهنا تشيك فار تشيك بوت، يلزم نرجعوا للاي بي بي لحظه انطلاق الهجمه، كانت هناك مخالفة من لاعب النادي الافريقي رقم 32.
0: يعني زوز
1: المفروض احنا في حدود دقيقة 23 و 15 ثانية سكور اللي يزم يكون 0-0،
0: زوز هداف خاطئين
1: ولا
0: واضح.
1: هذا هو دقيقة 31 هجمة النادي الافريقي، انفراد مع مهاجم النادي الافريقي مع الحارس، المساعد ديريكتومون بدون انه يطبق بروتوكول فار هز الرايه نتاعو على وجود تسلل، والتسلل موجود الحقيقه، هو كان في لاغرون. الحكم الى ميديو طون باش يزفر، وصار كوليزيون بين المهاجم والحارس واستوجب تدخل طبي. لهنا نقطه تثقيفيه، اسكو نطبقوا بروتوكول فار ولا نزفروا حمايه للحارس؟ لهنا هي التوصيات يقول لك وقت اللي الانفراد باش يتسبب في إصابة للحارس أو للاعب يسوري ميو أنو أنليف لدرابو، خاصة وقت اللي يكون لورجو فلاغران، وهو معناتها ما قام به المساعد الثاني، ولكن باسم بالعيد تأخر في الصافرة وتسبب في إصابة، ولكن من ألطاف الله كانت إصابة خفيفة. دقيقة 35 نادي الإفريقي يسجل هدف ثاني، ولهنا كيف كيف المساعد طبق البروتوكول فار المرة هذه،
0: خلاها
1: تتواصل استنى التسجيل ومن بعد رفع الراية، والتسلل كان موجود. دقيقة 45 زائد 2 اتحاد بن قردان يطالب بضربة جزاء اثر تدخل لاعب رقم 6 تاكلينغ في مستوى سيرفاس دو ريباراسيون، والحقيقة اللاعب رقم 6 من نادي الافريقي جح في لعب الكرة، دونك تو كونتاكت يصبح اعتباره انيفيتابل ما اني انا نجحت في لعب الكرة ولا وجود لضربة جزاء. دقيقة 45 زائد 3 نادي الفريق يسجل هدف يلغى لوجود تسلل، والتسلل كان واضح الحقيقة. دقيقة 62 لاعب رقم 33 نادي الفريق يتوغل في منطقة العمليات، لهنا يوقع دويل بينه وبين لاعب رقم 30 من اتحاد بن قردان، يطالب هو بضرب الجزاء، لكن الحكم عطاه 55 هكا ولا دونك او كورنر، يظهر لي كورنر لانه لا 55 لانه لم يلمس الكره حتى لاعب اتحاد بن قردان، ولكن كان سيمولاسيون كان عليه يعني المخالفه غير مباشره مع انظار اللاعب. دقيقه 70 و58 ثانيه اثنين هدف ثاني لاتحاد بن قردان، لهنا عمليه مركبه دو فاز،
0: ثم لاعب الدخل في الاكسيون
1: دو فاز، ايه صارت الباس الاولى اون بلان اكس، عندنا ريتور دو بوزيسيون دور جو، يمررها للزميل الثاني اللي هو في موقف سليم ويسجل الهدف. الحقيقه لهنا الغي الهدف لوجود تسلل
0: ضد اللاعب اللي دخل،
1: التسلل موجود ضد اللاعب رقم 7
0: بخوش بخوش
1: فوالا، ولكن الصوره اللي تصدرت لنا من الفار ماهيش صوره
0: الحقيقيه نتاع التسلل.
1: تصدرت لنا الصوره الثانيه
0: هو كانه ما يخدم
1: دونك لهنا بوان دانتيروغاسيون، والحقيقه اللقطه هذه وحدها اخذت 6 دقائق في كينغ فار هكا ولا
0: 6 دقائق وشويه،
1: والطون اديسيونيل قداش عطى الحكم 6 دقائق، معناتها اللي تشيكينغ الاخرين ديجا ما حسبناهمش
2: والتغييرات
1: والاصابات وما تبعها، دونك الطون اديسيونيل لهنا
2: تحصل في كرونو
1: للمراجعه
2: مع كريم.
1: اللقطه الاخيره هي الهدف الثاني لاتحاد بن قردان، هدف الفوز في دقيقه 94 و53 ثانيه. سجل هدف اللاعب رقم 27 وقع انذاره لانه
0: لاوتيلو
1: مايو نحى مريولو سي تو تافي نورمال. رفع الكره بالحارس لحظه انه يرفع الكره بالحارس كان لاعب رقم 33 من بنجردان في موقف تسلل واقف قدام الحارس. هل اثر؟ هو ما اثرش، هدف سليم وتوا سكور فينال ولا انا زيرو مش دزاع نكاره ده. ولكن كان على حكم الفار يستدعي الحكم، خاصه انه في وقت حساس كيما هكا يجمو يستدعي الحكم ويشوف اللقطه ويحسب الهدف الفاليد لو بوت. في الاخير احنا كانت مداخله وسط الاسبوع القائمه الدوليه اللي ما تجددش واللي قام بها سي الحمودي، وكنت انا عملت ملاحظه ولاموني الناس قلت انه القائمه ما تبدلتش اختيار سيناجي وان بو لو ديفوندر لانه مازال كيشا، ولكن الاختيار الاصلي تاع سي الحمودي مش كومبيتونس نتاع باسم ولا نتاع ياسين سعداوي مثلا اللي هو موجود كافار، لا لوان دو سا، راهم يسون كومبيتون ويزورون ان افنير كبير ياسر في التحكيم راه، ولكن هما ما لباوش الشروط نتاع الفيفا نكار اللي هما عامين اداريين موجود بصفه منتظمه في الدوري الممتاز التونسي.
3: هما لا
1: لا كل واحد عنده ثلاثه مباريات في الليغا، ولكن في الاخير احنا بالنسبه لنا مردود حكم. هل كان حاضر نفسانيا هو والحكم الرابع الحكم الفار بريتو في الضغوطات اللي تقاوها في الاسبوع اللي سبق؟ حسب اعتقادي ما كانوش حاضرين.
0: واضح نمشيو نحكيو على المقابله، ما نمشيوش نعمل مقابله ساعه ومقابله دائره درجه.
2: لا جوست حبيت نسالوا على نسبه نجاح الحكم هذايا وتاثيره على نتيجه المباراه بنسبه كم؟
0: جاوب
1: التاثير على النتيجه
2: نتيجة المباراه اي
1: لا هو ما كانش فما تاثير على النتيجه في الاخير فاز بنجردان على هدف سليم، ولكن سكور فينال هو لوريدو اتر انا زيرو احنا سجلنا في التابلو فينال دزاع.
0: واضح نحكيو على المقابله نحكيو على الفوتبول تو شنو صار في المباراه نسمعوا شنو حكى مهدي بن ضيف الله مساعد مدرب اتحاد بنجردان وكذلك ماهر الكنزاري شنو حكى على اول هزيمه ليه مع النادي الافريقي.
4: صحيح تقريبا اليوم عدينا مباراة كبيرة ومباراة أهم حاجة اللي في المباراة هذه عرفنا كيفاش نخرج بنقاط المباراة، كنا مركزين أكثر من النادي الإفريقي. صحيح أن أخطاء لازمنا نتفاداوها، لكن على مجريات المباراة عرفنا كيفاش نجري المباراة نتاعنا. تغييرات عطت عقلها في الشوط الثاني بالرغم اللي نقص العدد يعني في دكة الاحتياط، عندنا لاعبين مصابين، لكن الحمد لله أهم حاجة هي الثلاثة نقاط اللي كنا مركزين عليهم من أول أسبوع.
5: كنا نجم نخرج بأحسن ما اللي خرجنا به اليوم في المباراة، لكن هذيك هي كرة قدم اللي يقبل اللي ضيع الهدف اللي يقبل، نحن ضيعنا وقبلنا هدف في وقت قاتل ما عادش عندنا وقت باش نرجعوا فيه. على كل مبروك عليهم الانتصار، تعبوا أكثر منا نحن بوتات في الماتش، يزرفوني ديزافور أكثر منا نحن خسرنا نقاط في المباراة اليوم. ما خرجناش ربحين برشا حتى على مستوى الدياغنوستيك المعطى معناتها البسيكولوجيك، ما ناش باش نكونوا ربحين برشا في ماتش كيما اليوم. على كل سيت اون ديفيت اللي ماهيش منتظرة، لكن فيو معناتها سكي سي باسي بالماتش.
0: واضح اذا مارك انزار يقول هزيمه ماهيش منتظره وهزيمه نيس قبل ايامات مباراه مهمه ضد مازيمبي الكونغولي، وهزيمه تخلي ممكن الناس المتابعين للشانيريو المتابعين ديال الافريقي يسالوا بخصوص اختيارات مارك انزار. تشوف فايت مالك اورليس، تشوف كيف كيف زاد المهاجم الكاميروني، تشوف الحرزي على الاحتياط، تشوف هاي كل شيء خاوي ما فماش، تشوف بعض الاختيارات ماهيش واضحه بالنسبه لمارك انزار. هل ممكن الاختيارات هذه اثرت شويه على اداء الفريق خاصه في مقابلكم كيما اليوم ضد نادي معناها قوي برشا اتحاد بنجردان على ارضيه ميدانه لم ينهزم هذا الموسم وبدايه تاريخيه للمدرب فيصل الحدوسي؟
2: اول حاجه الماتش ماهوش سهل سيرتو بعد التريف هذيه، وسيرتو كي اتحاد بنجردان يستغلها ويكون على المستوى البدني براتيكمون حاضر وجاهز باش ينافس الكلوب افريكان. الماتش هو ديجا كنزاري قال ما خرجناش رابحين
0: لا نتيجة
2: المباراة ولا حتى على مستوى الثقة اللي باش تحضر بها الفريق في ماتش صعيب وديسيزيف الأسبوع القادم كونتر تي بي مازيمبي. الشوط الأول براتيكمون شفنا مستوى متقارب جدا، شفنا جزء
0: فرص من
2: فرصة من هنا وفرصة من هنا، مستوى عالي وعالي جدا الحقيقة. فوجئت بالمستوى بتاع زوز فرق في الشوط الأول اللي كان ممتاز. بون في الشوط الثاني هوني نجيو للسؤال بتاعك انت، شو ما لي شانجمون اللي صاروا، شو ما الاختيارات اللي صارت، خاطر براتيكمون الكلوب افريكان عمل شوط اول مقبول محترم جدا، شوط ثاني الور لا الكلوب مع تتراجع كبير في المستوى نتاعو. لي شانجمون ما مشيتش، التغييرات ما عطاوش الاكله نتاعها، التغييرات ما عطاوش الاضافه نتاعها، مع انه كما قلت انت فما ملاعبيه ما هماش موجودين. جو برون ليكزامبل نتاع تادوس
0: كونغ
2: اللي نورمالمون اللي هو رو... يا قديدة
0: اللي هو سافر مع ليكيب راه معناها انا شو هذا
2: فوالا ما نعرفش اسكو بليسور اسكو معناتها حاسس باوجاع وكيف كيف يا اما قديدة والا تادوس قلنا ان كونغ. بعد نشوف في تغيير صادق محمود لعب بظل على الكل على الكل
0: اللي هو في بدايه الموسم الكل كان زاري يعمل الشانجمون تاع خضراوي حزري حرزي ولا يبدا الحرزي يخرج ويدخل خضراوي.
2: دونك كيف كيف لولاي تيتيغو اللي شفناه في ماتش
3: جوليبا
2: لونتري نتاعو الدخله نتاعو عطى برشا حلول وعطى برشا مع ريغور اوفنسيف. اليوم ما شفناش دخل ميم حتى باش يدخل في الماتش هذا. دونك فما الحقيقه فما في اللي شوا اللي صارت اليوم ما كانش مقنع وبدرجه كبيره من ماهر الكنزاري. دونك الكلوب في الماتش هذا ما ربحش النقاط نتاعو لانه ما لعبش 90 دقيقه بنفس المستوى. بار كونتر لا ريغور اللي كانت عند اتحاد بن قردين كانت متواصله طيل 90 دقيقه، وحتى لي شانجمون ديجا لادجوان تو كان يحكي حتى لي شانجمون اللي قام بهم الحدوسي عطاو الافيكاسيتي نتاعهم عطاو لابور نتاعهم. دونك هوني فريق استغل الشوط الثاني وفريق ما استغل الشوط الثاني. تقريبا الكلوب افريكان راهو باش تمشي تلعب كونتر مازامبي يزمك يزمك تكون مركز 90 دقيقه بالبير دو طون نتاعهم، ماهوش راهو ماتش باش يكون سهل. وماتش كيف من هذايا في التوقيت هذايا حسب رايي هزيمه الحقيقه يتخلي برشا مير يراجع
0: شويه حسابات ما يسمى بينه
2: اختر. خاطر اليوم اتحاد بن قردين سيفري اليوم عمل ماتش كبير ماتش ممتاز، اما راهو
0: في مستوى اخر،
2: اما فمش تلعب غدوه في مستوى اعلى وافضل وامبيونس امبيونس اخرى وجو اخر وادفيرسير عنده معناتها لي تراديسيون في الافريق. دونك ان شاء الله ان شاء الله الكلوب افريكان من الماتش هذا يستخلص العبر، يستخلص شنو النقاط الضعف، شنو الاخطاء اللي ما يزموش يقوم بها في ماتش
0: تيبي
2: مازامبي باش تكون النتيجه لصالح الكلوب افريكان. ونرجع نقولوا هنيئا لاتحاد بن
0: قردين
2: يستحق ثلاث
0: نقاط. انا عملت ممكن حسبه صغيره عن الفريق اللي كان اساسي مع فوز بن زرت. اليوم فما اربعه منه خمس ملاعبيه، خان الشريمي الزعلوني الشامخ والخضراوي، البقيه الحارزي احتياطي قرار فني من فوز من امريكا زاري، ايت مالك خارج القائمه نهائيا، بقيه الملاعبيه كيف كيف فيهم اللي تباع فيهم اللي خارج حسابات المدرب. الفريق برشا اسئله تطرح اليوم حول بيع اداء وسط الميدان، لان المدرب كان طلب متوسط ميدان دفاعي وما جاش المتوسط ميدان دفاعي هذا، ثلاثي الوسط مع زاد الهدف اللي جاء في الاخر نتاع فريق اتحاد بن قردين اللي خلى بيع امريكا زاري صرح ويقول اليوم معنا خرجنا اكيد منهزمين يعني ما ربحنا حتى شيء بالمقابله دي.
3: هو باش نحكي شويه على وسط الميدان، ظاهر انه الفريق في حاجه الى بيبو سنتيمتر كلاسيكي واضحه، والدليل على ذلك هو تعويل المدرب في عده مقابلات شكون الملاعب باش يلعب بيبو سنتينيل. والمركز هذا وقع تقسيم الادوار فيه ما بين الشريمي وما بين خان
0: المزدام.
3: دونك هنا ظاهر انه الفريق ما عندوش روبير على مستوى المركز هذا. حاجه اخرى زاده هامه، انا مش عاود نرجع نفس البوان دي ديبار، مش نحكي على التواضع، راهي كره القدم راهو احيانا ما تقدمش اداء جيد وتنتصر تتالي المباريات، ينجم بطريقه او باخرى يخليك فما شوية غرور فما تعامل. اليوم الحاجة الباهية أنا في النادي الإفريقي اللي شفت الأمانة على مستوى الهجومي، على مستوى صناعة الفرص، على مستوى
0: الكرياتيفيتي
3: فما حاجات موجودة. لكن ديما نقول راهو التواضع والتوازن ضروري في كرة قدم. النادي الإفريقي عنده مشاكل دفاعية بالجملة، النادي الإفريقي الانيماسيون توت الانيماسيون ديفونسيف متاع الفريق من أول مهاجم لحد الزوز ملعبية متاع المحور وتعامل حارس المرمى وليدو زاريير راهو فيه برشا إشكاليات، وهذا واضح راهو ان ديويل ما بين الديويل الجيول ما بين عبد الحق وسيمبا، فما مشاكل على مستوى التغطية، على مستوى الانتيسيباسيون، على مستوى قراءة اللعب. والدليل على ذلك شفنا المهاجم بخوش الجزيري اليوم براتيكمون معمل من احسن المقابلات،
0: يعمل في بداية موسم كبير حقيقة،
3: موسم ممتازة جدا، ملاعبي يلترني يدخل كرة للوسط فسخ المدافع الاول
0: يبروفوك السيتياسيون طلاكم
3: ورينا حتى الهدف الثاني كان اثر تصويبه منه. شو وريك هنا انه الفريق نادي الافريقي التعامل الفردي الدفاعي والجماعي محل تساؤل كبير، وهذا يرى الإشكالية مش مباراة اليوم فقط. هاني فصلت أنا ما حكيش على التعامل هجوميا وعلى مستوى صناعة الفرص، تحس فما أشياء جيدة وين ما تعامل المدرب بتواضع وبتركيز كبير. طونك اللي مير الكنزاري اليوم حسيت مير الكنزاري المدرب اللي ما حضرش ماتشو، المدرب اللي ما حضرش الامتحان متاعه، لأنه مقابلة بنجردان في بنجردان مع مدرب هذيري مدرب اسمه سفيان الحيدوسي. سفيان الحيدوسي الرجل هذا لازم نعطيه حقه، أنا صرت بتيتر التومبيرامون تاعو ما يعجبنيش نحكي انا بيرسونا، لكن المدرب هذا يعرف يتعامل على المستوى التكتيكي وعلى مستوى قراءة اللعب. تغيير وائل الصالحي اللي جاب الهدف الثاني، تعويل على نسيم شاشية الملاعب هذا مخضرم ملاعب ممتاز على مستوى
0: والله سمحني معنا مش نتفاعل معك، انا دهش به التو معناه ما عملش البالي
3: انا با اكسيري في الكارير
0: بدنيا رهيب جدا قوي برشا في الثنائيات اللي كان في بني خالد.
3: انا علاش توا جونشيني في الكلام تاعي لانه راهو كره القدم. بون الحاجه الجيده والايجابيه كي تشوف الديكلاراسيون تاع مير الكنزاري شحكا، قال اليوم عملنا فوليم دو جوبي في الشوط الاول ونوافق انيس على مستوى ديجا اليوم مثبت، يعني هذا ماتش في بنجردان بالنيفو هذا وبالكرياسيون دو يعني حاجه جيده ممتازه، حاجه زوز فرق تحسب. لكن في الشوط الثاني التراجع البدني، تعامل جيد نتاع سفيان الحدوسي يعرف كيفاش تعمل مع مباريات عكس مير الكنزاري، وعده اسئله تطرح تيتوكو علاش ما دخلش، علاش المنصري اللي هو بالنسبه لي حتى اذا كان اضع فرص لكن كان جيد ان سيرتامومون ضيع صحيح، لكن علاش وقع اخراجه كيف
0: وتكمل المقابله بلاش نافع.
3: اليوم النادي الافريقي راه خلينا نكونوا واضحين، النادي الافريقي يلعب جهه برك، النادي الافريقي عنده اشكال على مستوى الخضراوي براتيكمون مش قاعد يقنع، مش قاعد يعطي في اداء وفي مردود متزن، وصعيب انت كفريق تحب تنافس وطنيا وقاريا انه ما يكونش عندك تنوع على مستوى الهجوم على مستوى اللعب ما بين الجهه اليمين والجهه اليسار. نختم حاجه برك يا نيس
0: مسي خلي
3: راهو صحيح انت تنجم تخلق فرص، لكن راهو احيانا كيما جاسمس وما تكونش ديسيزيف، راهو كره قدم راهي تخلص كاش. دونك الفريق اللي كان اكثر واقعيه والفريق اللي استعمد اكثر بالنسبه لي الجانب الاندفاعي والجانب البدني هو الفريق اللي حصد 3 نقاط. اتحاد بنجردان يستحق انتصار ويستحق البدايه التاريخيه بالنسبه لي، لانه فما برشا اشتياق، تحس فما ناس قاعده تجتهد، مدرب قاعد يجتهد. بالنسبه للدفاع خليني نقول الكلمه هذه بالنسبه لي بتات الخساره هذه افضل ما ينجم يصير للنادي الافريقي في بدايه الموسم، خاصه عنده مباراة كبيرة ونعرفوا احنا الاتموسفير والا الديفي الكبير اللي انتظر في النادي الافريقي مقابلة ماذا بيه. دونك بالنسبة لي الخسارة هذه باش تكون اكيد نفع، لانه مش تخلي الجميع في النادي الافريقي كمسؤولين بيان سور مسؤولين على القرار كم اطار فني ومدرب وخاصة كلاعبين انهم يراجعوا حساباتهم وانهم يدرسوا الاشياء السلبية والايجابية ويحاولوا انهم يرجعوا المستوى ويكونوا واضحين في المقابلة. ودي سيزي
0: فاطونجيك انيس عندي سؤال ليك مهم برشا، خلينا نسمع راي فوزي الخماسي بعطونجيك عندي جزء مهم.
6: سامحني منتظر اتحاد بنجردان منذ بداية الموسم قاعد يعمل في اداء ممتاز خاصة بوجود يعني سفيان الحدوسي، والفريق على البالي بيكون مباراة صعبة ياسر، تنقل صعب ياسر، يكذب عليك أي فريق باش يتنقل السنة ل 7 مارس بنجردان مش يقع صعوبة كبيرة.
0: واضح لا الحقيقة
6: خاصة
0: واضح.
6: يبدأ
0: واضحة
6: إذا يبدأ يوسف سفيان الحدوسي واصل ويمكن الظروف المادية لازم تتحسن الظروف المادية وإن شاء الله بأكثر إن شاء الله أكثر. لكن كما حكى أنيس وياسين يزم التدارك يزم في سفر يسألنا الأفريقي رأي ما يشتفكر في مباراة كما التراجي، حكينا على التراجي مباراة باجة 4-3 رغم يعني شيء قدام التأهل دور مجموعات كأس ربيع الأفريقية، يعني حتى اليوم هزيمة النادي الأفريقي في الجمهور يعني تجم تتعدى، لكن مباراة مازامبي خاصة المباراة ذهاب يزم تكون يعني هي المقياس الصحيح للنادي الأفريقي للدخول دورة المجموعات كيف الترجي الرياضي كيف النادي الصفاقسي وكيف الترجي الجيس.
0: واضح. يعني السؤال الاول بخصوص غيث الزعلوني، وبرشا اسئله على ممكن تراجع مردو غيث الزعلوني، ممكن نقول احنا غيث الزعلوني تبدلوا لي رول نتاعو بوجود كينزومبي عكس الحرز الموسم فرط اللي يدخل هو الميليو تيرا ويخلي الاسباس لغيث الزعلوني باش يدخل وجاب برشا سيستوات وبرشا اهداف. كينزومبي وكانه هو اللي بلوكي في غيث الزعلوني. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بخصوص خط وسط الميدان، شنو احسن تركيبه ممكنه للكلوب باش على الاقل قبل الميركاتو باش يلقى الحال النادي الافريقي في وسط الميدان ضد مازامبي، وبعد كي يجي الميركاتو اكيد تو يعني باش يحاولوا يصلحوا.
2: انا بالنسبه لي افضل ثلاثي، نبدي لك من السؤال الاخراني، في وسط الميدان بور لو مومون بالافكتيف اللي موجود عندك خان وكانتي اما الزدام والشريم، نحكي سورتو على الماتش اللي هذا ثلاثي اللي نجم يلعب في الماتش مازامبي، خاطر في الماتش هذاك برشا انتونسيتي فيزيك وبرشا دي دويل، يلزمك ملاعبيه دي جوار كوستو
0: يربحوا لي ديال ويدخلوا في لي ديال.
2: الماتش هذاك بالذات الماتش هذاك اذا ما تنجمش تبلوكي مازامبي من الوسط اعتبر روحك راه مشيت في هاويه من الاخر، خاطر اذا وصلوا للديزويت ولا وصلوا للسيرفاس راهم يوليوا خطيرين برشا.
0: كل رونالدو يوليوا.
2: هذايا بالنسبه للسؤال.
0: وعندي لك سؤال
2: بالنسبه للسؤال، ونرجع للسؤال الاول اللي قلت لي على غيث الزعلوني. غيث الزعلوني واضح يحب اللينيا، يحب
0: مختلف على الموسم الفارط الحقيقه
2: بالنسبه
0: خاصه الفازر تور بعد ما جا الحاس،
2: هو بحد ذاته يحب الكلوار، يحب اللينيا، ما عندوش الكاليتي انه ياخذ كوره ويلعب في لي دومي سباس، دونك هذاك علاش اللي خلى زعلوني تبلوك شويه. بون ولو انه زعلوني يحاول قبل يجتهد يدخل في لي دومي سباس، لكن ممكن لا كونيكسيون مازالت متبلوش،
6: اللياقه البدنيه بتاع زعلوني قاعده تمشي معاه ما تسالش يعني نيس تقول تحكي
0: لانه
6: اسكو بعد الهدف التاريخي والحصول بالبطوله وكل العالم اللي عاشوا وخاصة الصراع على دعوة المنتخب أثرش عليه نفسانيا.
2: شوف هو سؤالك
6: أثرش عليه نفسانيا، يعني اللاعب كما هذا
0: هو اللاعب الكبير لازم يأثرش
6: إيه في 105 يجيب لك من أجمل البطولات حصل عليها نادي إفريقي،
0: وبعد 105 هذاك عليه
6: إيه وبعد بلاتويت على بعضه، يعني على أساس عدم دعوته للكأس العالم ولا المسابقات متاع مع معين الشعباني، يمكن يخلي زاد اللاعب يمكن ماهوش اكثر جديه لازم العيشه نتاعو يعني حياته الخاصه تكون زاد منظمه، هذا كله عنده دي فاكتور في الكوره. لا
2: بيان سور، شوف الكارير زعلوني ماهيش مشتاق في الدقيقه 105 معناتها
6: لا نحكيو
2: يلزمو بالعكس يلزمو توا وقت انه باش يزيد يقدم خطوات في مسيرته وفي كاريره، فما منتخب قدامه ينجم يمشي اتو مومون المنتخب، وبيان سور كيف ما قال فوزي فما جيستيون دو كارير معناتها ملاعبي يلزمو يستحفظ على لياقته ويحضر السيزون تاعو كيف ما يلزم، يجتهد في ليزونترينمون يلفي لي فور باش يكون على المستوى البدني ينجم يكون حاضر وجاهز للادوار الفنيه والابور اوفونسيف نتاعو، خاطر الزعلوني من نقاط قوته انه يعطي الاضافه الهجوميه. بون جوست حبيت نرجع على الماتش هذايا وعلى على جيستيون دي ماتش مع مير كانزاري، وكانه الشوط الثاني الكلوب كلها بالمدرب بالملاعبيه دخلوا في ماتش مازامبي، ولا التفكير كامل على ماتش مازامبي، ولا ممكن الملاعبيه ولاو يحسبوا يخافوا من البليسور مع الترتون مع مازالوا كيرجعوا من فاز نتاع ولا بيريود نتاع تريف، دونك ديما اول ماتش بعد التريف في تارتون راهو هذا ديتاي مهم برشا، يجم معناتها يكون ديتاي معناتها سيرتو نتاع لي بليسور، وسيرتو معناتها الكلوب بديت معناتها تتدرب وتترين وعملت البريباراسيون نتاعها على بيلوز ناتوريل، دونك ترجع بعد التريف وتلعب ماتش تارتون راهو الناس الملاعبيه تبدا تحسب حاجه. فقط نرجع لا لا لا الملاعبي نتاع بن قردين نعطيوه حقه النيجيري
0: أبو
6: نيجيريا 22 سنة
2: دونك الملاعبي هذا نتصور كان يكمل كينا كي مع السيزون هذه كيف ما هكا راهو عام جاي مش تلقاه في نيفو مستوى نتاع جمعية
0: ما أفضل
6: أفضل.
0: ياسين، هل النادي الإفريقي اليوم بغياب قديدة ما يربحش؟ هل النادي الإفريقي يتلخص في الثنائية نتاع كينزومبي وقديدة هجوميا على الاقل؟
3: عندهم بار كبير من مفاتيح اللعب تكون عن طريق، يعني علاش قلت لك انا ديجا قبيله حكيت لك على الـ على الـ الـ الاختلال ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى في النادي الافريقي هجومين. دونك نحكي بيان سور على الثنائيه والكونيكسيون الكبيره ما بين كينزومبي
0: وكويزيون
3: بيناتهم. بالنسبه لي راهو الفريق اللي يحب ينافس وطني وينافس قاريا لازم يكون عنده مفاتيح لعب مختلفه، لازم يكون عنده ملاعبين. انا ديما نحكي على لابور نتاع الملاعبين اللي تجي تتخلق في الهجمه وتجي من منطقه وسط الميدان. هذاك علاش راهو نيسيسيتي كحكى مير كانزاري على ضروره استجلاء بيفو سنتينيل بطريقه ضمنيه باش يحرر زوز لاعبين في وسط الميدان بيان سور باش ينجموا يكملوا الهجمه، لان ديما
0: ديما
3: في الهجمه في عند انهاء الهجمه الملاعبي اللي تخلق من بعض ويجي من وراء يكون جينيرالمون غير مراقب، ماهوش معني بالمركز انديفيديوال. دونك ينجم تكون عنده دي شونس كبار باش يسجل. نادي الافريقي راهو كيما قلت انا
0: راهو هذاك اللي خلق قبل ويسامحني خلي نكمل بيتور فمعهم كمل بيتور مع الكسيس موندومو والله يرحمه زكاو وقتها كان هو،
3: لانه النادي الافريقي راهو طريقه لعبه تعتمد برشا ما تعتمدش عبر التاريخ على الاطراف برشا، تعتمد على الملاعبيه وسط الميدان اللي تتخلق في الهجمه من بعد. دونك ملاحظه اخيره راهو ديما نعاود ونقول انه الفريق اللي لازم ينوع هجوميا، لكن النيسيسيتي كيما حكى انيس والامبورطونس الكبيره الان على الدور والمشاكل الدفاعيه اللي موجوده فرديا وجماعيا في النادي الافريقي لازم يلقى لها مال كنزاري حل، لانه المقابله القادمه اكيد باش يكون ثقيله ورزينا نوعا ما على الفريق.
0: ما عادش عندنا برشا وقت اكيد غدا باش نرجع باكثر تفاصيل على مقابله سيادير اتحاد المنستير، ولكن المفيول نتاعها مهمه شويه خاطر فيها اصابه خطيره لاحمد بوصين نتمنى له بها الشفاء العاجل وفيها بعض اللقطات المهمه.
1: اوكي مباراه بقياده نضال طيف وسيم عماره بسام عبوده ورتاتاني سفيان حكم فار عامر شوشان وافار حسني خليل دقيقة 17:45 ثانية مطالبة نادي الرياضي بنزرتي بضربة جزاء كرة في العمق زوز مدافعين من الاتحاد المنستيري كانوا في وسط منطقة الجزاء خلفهم اللاعب رقم 33 المهاجم من نادي الرياضي بنزرتي كان ذكي جدا انتظر ليزيتاسيون انتر لي دو جوار لحظة ليزيتاسيون تجاوز المدافعين باش يتمكن من الكرة لهنا المدافع رقم 13 يعترض الطريق للاعب بالبدن نتاعو يسقط اللاعب ضربة جزاء موجودة لهنا نضال طيف الحقيقة طمان للدو ديفونسور طمان موجودين باش يشتوا الكرة صارت دي كونسونتراسيون لكن لهنا أنا في حاجة لحكم الفار
0: صحيح.
1: والمسك راهو ما يكونش فقط باليدين ينجم يكون مسك بار لو كور ولا تنا ضربة جزاء ورقة حمراء
0: غير معلنة للسيابي
1: غير معلنة
0: في بداية المباراة
1: جزاء للسيابي ورقة حمراء اللاعب رقم 13 للاتحاد المنستيري دقيقة 51:32 ثانية ركنية للسيابي أونكور أون فوا برومي بوتو تمركز ممتاز لنضال الطيف يرتقي لاعب السيابي باش يلعب الكرة بالراس ونجح في لعبها وكان متمكن من كامل القوى البدنية متاعو وكان فرصة خطيرة لاعب الاتحاد المنستيري اللي هو رقم 6 كان متأخر وصار ارتطام على مستوى الرأس مع اللاعب رقم 27 لهنا نضال طيف لم يعلن عن ضربة جزاء هل كانت ضربة جزاء لهنا فهمنا للكرة لهنا انتم لاعبين وتعرفوا أنا طلعت بالرأس رقم 27 ونجحت في لعب الكرة وكنت جيميتريز مون كور وجيميتريز مون جيست كرة تجهت نحو المرمى انتر تون صارت لكوليزيون فهم جيد لنضال الطيف للكرة حين لم يعلن عن ضربة جزاء دقيقة 59 نادي البنزرتي يطالب بهدف ولكن شفنا أن الكرة لم تتجاوز نهائيا خط المرمى ولا وجود لهدف دقيقة 70 لاعب رقم 20 ينفرد بالحارس من وسط الميدان لهنا على عملية مغايرة لا فماش ريسك انه تصير كوليزيون entre attaquant et gardien de but وسيم عمارة الى بيان في خلى البروتوكول فار من بعدين لحظه خروج الكره رجع وهز التسلل نتاعو هذا اللي عندنا
0: واضح
1: جوله اليوم
0: بار
1: ماتش صفاقس والديربي ثلاثه
0: مباريات برشا لقطات
1: يافي اون ديفيكولتي بور لي زاربيتر ولو انه لا بيرفورمانس فيزيك نتاع نضال الطيف راهو ممتازة لومبلاسمون نتاعو تكنيكمون اللي تي اليغان زاد في ولكن اون بتيت دي كونسونتراسيون تمن للزوز مدافعين خلاه يراتي لو بينالتي عامر شوشان عوده من بعيد لاجواء المباريات ما قراش الصورة كما يلزم.
0: واضح. شكرا لك سي ياسين هاروش. شكرا خال.
6: شكرا. الله يصحة.
0: يصحة. شكرا ياسين أنيس نادر محمد زعبار وضم واجد مع قدر رقي في استوديو الديوان بهير عوجي في الأخبار. تصبحون على خير.
7: رجعنا معكم في استوديو الديوان.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مشاهدو الثامنة ديوان فام عسلمة. مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. ويوصي المجلس بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل أعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. ودعا أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة. ورئيسة الحكومة سارة زعفران يسنزري تفيد بأن الشركة الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مشددة على ضرورة ترسيخ الوعي بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الناجح في كثير من الدول المتقدمة. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بأنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط الثاني انطلق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور بالطريقة اللاجهوية 22 إلى ممرين في كل اتجاه سواء للقاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من الثلاثاء القادم. كما دعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال، وذلك وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤجل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر القادم إلى 11 من سبتمبر 2027، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ ذاته. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها نفذت أكثر من 1900 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية ضمن عملية فجر اليمن.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجازوات سيرادي ونفهم عسلمة. رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطاطله يؤكد أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها على حد قوله. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر إلى 6 من نوفمبر القادم. وتتضمن قافلة المساعدات أغطية وحشاية وملابس شتوية ومواد نظافة وتنظيف ومياه معدنية وحفاضات للأطفال، إلى جانب مكثفات أكسجين ومعدات شبه طبية خاصة بكبار السن، وذلك لفائدة العائلات المعوزة محدودة الدخل وفق بلاغ للهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسية. جزيرة قرقنة تحتضن غدا قافلة صحية مجانية لتقصي أمراض القلب والرئتين بمركز الصحة الأساسية بالرملة بمشاركة طاقم يضم قرابة 30 طبيبا ومختصا. وتوفر القافلة التي تتواصل من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف فحوصات وكشوفات طبية مجانية للتقصي المبكر، تشمل إجراء تخطيط للقلب والفحص بالصدى وتقصي ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب. إلى الشأن الدولي، القوات الحكومية اليمنية تستهدف بالمسيرات مواقع مراقبة متقدم لجماعة الحوثي في جبهة الجوف شمال شرق البلاد.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.

الوطنية سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلتقي أطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة، ويؤكد دعمه للتنقل المهني الدائري بحيث تشارك الكفاءات المقيمة بالخارج في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفئة الجهات التي تحتاج دعما في بعض الاختصاصات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بأريانا تنطلق في أولى العيادات الميدانية لحملة أكتوبر الوردي تحت شعار لا تنتظري علامة خذي خطوة، وذلك لتعزيز التوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بزريبة من ولاية زغوان يحذر من تراجع الموارد المائية بالجهة بنسبة 60%، مؤكدا أن الفلاحين والمتساكنين باتوا يعانون من نقص المياه خاصة خلال فصل الصيف وفق ما صرح به لديوان فم.
2: تو زغوان مشهور على الماء، زغوان الماء الصيف كامل عبادة تعاني مقصر الماء، الناس كلها تعاني والله، يمكن 60% نقص في المياه بالمياه في زغوان، نقص كبير في زغوان المياه. حكم مع المعامل اللي حلت في جبل زغوان، معامل كبيرة برش تعمل، هي أثت على الماء، تأثير كبير برش على الماء، تأثير كبير برش.
1: إلى الشأن الدولي، سفارة كندا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية تدعو رعاياها إلى تجنب مطار الملك خالد الدولي في الرياض عقب تقارير عن تعرضه لهجوم ووقوع عمليات أخلاء داخله.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: ديوان فام، الراديو اللي تسمعك،
0: صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيستيير، وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء نور في الفلاش سبور. اليوم تلعبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقدم رياضي بسقيط الدير يحسم الدربي في صفاقس هدف مقابل صفر على النادي الصفاقسي. الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي. 0-0 بين النادي البنزرتي والاتحاد المونستيري واتحاد بن قردان يفوز 2-1 على النادي الإفريقية. غدوة الدفعة الثانية 4 مباريات، الماضي ساعتين ونصف في الشادي زويتن شبيبة العمران مستقبل مرسى، يظفر مباراة محرز الميركي في الفار البرتغالي أندري فيليب، في سوسة النجم الساحلي نادي حاملنف أحمد الذويدي في الفار هيثم ترابلسي، نجم المتلاوي الملعب التونسي فرج عبد اللهوي في الفار هيثم جيرات، والترجي الجرجيسي أمل حمام سوسة أمير العيدي، وفي الفار محمد علي قروية. الرابطة الثانية اليوم تلعبت مباراة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة، دونك نحكيو على المجموعة الأولى. الملعب السوسي 3-3 على بعث بوحجلة، مستقبل سليمان 3-2 ينهزم مع جمعية مجرين، نجم الخليدي 0-0 مع الرلوي، 2-2 بين مكارم المهدية وهلال المساكن، 2-1 لهلال الشاب على مستقبل جابس في جابس. في المجموعة الثانية هلال الرديف ينهزم مع النادي القربي هدف مقابل 0. البرنامج بالنسبة للغدوة الدفعة الثانية، في المجموعة الأولى ماضي ساعتين ونص سبورتينغ بنعروس اتحاد تطاوين، وفي المجموعة الثانية جمعية أريان القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قواف القفصة، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان، اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة الملعب الجيبسي، وأولمبيك مدنين مستقبل القصرينة. في الباسكيت اليوم تلعبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب للبطولة، دونك نعطيكم النتائج. اتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي 46-64 للكلوب، 90-60 للشبيبة على نجم حلق الواد، نادي النجم الراتسي 84-83 يفوز على الدالية الرياضية بجرومباليا، الملعب النابلي نادي حمام سوسة 80-63 للملعب النابلي، الاتحاد المونستيري يفوز على نجم الساحلي في حمام سوسة 58-51، وغدوة 3 متاع العشية النادي الصفاقسي يستقبل شبيبة المنازهة. في الهوند اليوم تلعبت الدفعة الثانية من الجولة السادسة للبطولة، النجم الساحلي يفوز على مكارم المهدية 29-26، بعث ابن خيار 26-25 على جمعية الحمامات، المكنين سبورتينج يفوز على اتحاد تميمي 29-27، الاتوال على المنزه الرياضي 36-28، او الترجي عفوا يفوز على المنزه الرياضي 36-28، النادي الافريقي يفوز على نادي كرة اليد بجمال 38-32 وامس كانت لعبت مباراة نادي ساقط الزيت اللي فاز على نصرة بولبا 30-23. الختام بأبرز المباريات في أوروبا، مباراة تلعبوا اليوم دونك البداية بالدوري الإسباني، ريال مدريد فاز منذ لحظات على فياريال 1-3 للبارسا على ختافي، وأتلتيكو مدريد فاز على ديبورتيفو ألافيس في ألافيس 2-1. في الإنجليش بريمير ليج، أرسنال 2-1 على ليدز يونايتد، أستون فيلا برينتفورد 2-2، تشيلسي 5-1 على بورتموث، إبسويتش تاون 2-1 على فولهام، ساندرلاند مع برايتون ينهزم 2-0، و1-1 في القمة بين المان يونايتد وتوتنهام. كيف كيف في الليك 1 في فرنسا، بي جي فاز على لومون 3-1 و2-2 بين موناكو وتولوز.
0: صوتكم في جيبس على 99.1

0: موجز والحادية عشرة ديوان فيم عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بأنه في إطار إنجاز مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة، القسط الثاني انطلق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور بالطريق الجهوية 22 إلى ممرين في كل اتجاه، سواء للقاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الثلاثاء القادم. كما دعت الوزارة كافة مستعمل الطريق إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال. أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين ينتفعن منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بحملات تحسيسية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار التقصي ليك والبقع لنا، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين روضة بوزيدي في تصريح لوكالة تونس فريقا للأنباء. الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس معتمديات سبيبة وسبيتلة وجدليان بولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والإشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صابة الموسم الحالي، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري في تصريح لوكالة تونس فريقا للأنباء. إلى الشأن الدولي، شركة مصر للطيران تعلق رحلاتها من القاهرة والإسكندرية إلى الرياض مؤقتا بسبب تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي. الحكومة الروسية ترفع بعض القيود المفروضة على صادرات الديازل بأثر فوري عقب اتفاق بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي ينص على تصدير موسكو للديازل إلى الأسواق الأمريكية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان FM عسلمة. مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. يوصي هذا المجلس بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية، كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع، ودعا أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلسلة القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها. ورئيسة الحكومة تفيد بأن الشركة الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مشددة على ضرورة ترسيخ الوعي بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الناجح في كثير من الدول المتقدمة لدوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع أكثر إنصافا للثروة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلتقي أطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة، ويؤكد دعمه للتنقل المهني الدائري بحيث تشارك الكفاءات المقيمة بالخارج في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج دعما في بعض الاختصاصات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر القادم. وتتضمن قافلة المساعدات أغطية وحشاية وملابس شتوية ومواد نظافة وتنظيف ومياه معدنية وحفاظات للأطفال، إلى جانب مكثفات أكسجين ومعدات شبه طبية خاصة بكبار السن لفائدة العائلات المعوزة محدودة الدخل وفق بلاغ للهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسية. إلى الشأن الدولي، الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض مؤقتا بعد تعرضه لاعتداء أمس أسفر عن وقوع إصابات، في حين قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قد تشارك في الضربات السعودية على الحوثيين وإنها ستدرس الأمر.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان FM.